0: هرمز. وكان مجلس النواب قد رفض بفارق ضئيل قرارا قدمه الديمقراطيون هدفه وقف الحرب مع إيران إلى أن يمنح الكونغرس تفويضا بالأعمال القتالية، ومن ثم فشلت محاولة كبح حملة الرئيس دونالد ترامب العسكرية. في غضون ذلك أعد كبار مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لاحتمال أن يأمر باستئناف ضربات عسكرية إذا قرر كسر الجمود عبر مزيد من الهجمات، فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعد الرئيس الأمريكي قولهم إن الأخير لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطواته المقبلة في حرب إيران، فيما تعمل أطراف دولية على محاولة التوصل إلى تسوية تدفع طهران إلى إعادة فتح المضيق. وفي ظل عدم إحراز محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تقدما يذكر على الصعيد العلني، قدمت باكستان تأكيدات بأنها تعمل عبر القنوات الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات في المنطقة. ولم تشر باكستان التي تتوسط في المناقشات بين الدولتين إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ردت على المقترح الإيراني الأخير الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد وصفه علنا بأنه هراء. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. دعنا نستمع منك بداية إلى تقييم للمفاوضات، إن كان هنالك حقا مفاوضات.
2: طبعا هو لا يوجد مفاوضات بالمعنى الحقيقي، يوجد تبادل الرسائل. المفاوضات توقفت عمليا في 11 أبريل عندما خرج نائب الرئيس جي دي فانس بشكل مفاجئ وغادر باكستان. هنا انتهت المفاوضات الحقيقية. واللافت أنه إذا عدنا إلى ذلك اليوم، قليباف الذي كان على رأس الوفد الإيراني قال كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق إطار. الغريب في الموضوع أنه إذا كان اتفاق الإطار جاهزا آنذاك وكان يحتاج إلى بعض التفاصيل، الآن الحديث برمته اختلف. بالتالي نعم، السؤال الحقيقي هل هناك مفاوضات؟ أنا لا أعتقد هناك مفاوضات. هناك تبادل الرسائل، رسم للشروط، وضع للمحددات، وكل طرف يتصلب أكثر لأن كل طرف يعتقد أن العودة للحرب، والحرب طبعا نتحدث هنا عن أشكال جديدة باعتقادي، لن تكون مثل الحرب السابقة، هناك سيناريوهات مختلفة.
1: طيب دعنا نتوقف عند هذه الأشكال الجديدة. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول أن عقارب الساعة تدق، فإذا لم يتحركوا عن القادة الإيرانيين وبسرعة فائقة فلن يتبقى منهم وفيهم شيء. ماذا يعني؟
2: طبعا الرئيس الأمريكي يعتقد أنه بالذهاب إلى ضربات لم يلجأ إليها في الحرب الأولى، يعتقد أنه بإمكانه أن يجعل الإيرانيين في وضع أصعب بكثير، وهم الذين يطلبون منه الاتفاق أو يستسلمون كما يعتقد أو كما يرغب. لذلك الحرب في حال عادت أنا أعتقد أنه لن تكون مثل الحرب السابقة، هي لن تكون تصاعدية بحيث تبدأ من أسفل إلى أعلى، أنا أعتقد ستبدأ من أعلى هذه المرة، بمعنى أنه في اليوم الأول سيكون هناك تنفيذ للتهديدات التي ساقها ترامب على مدى أسابيع، ضرب منشآت الطاقة، الجسور، وحتى الطرق. بالمناسبة مسألة الطرق قلة من وسائل الإعلام التي تسلط الضوء عليها، لكن هناك خطة لضرب الطرق وليس الجسور، أي الطرق بين المحافظات
1: بين المدن الإيرانية، وهي أيضا شاسعة تماما، يعني المدن الإيرانية المسافات فيما بينها.
2: نعم تماما، لأنه يريد عزل المدن عن بعضها البعض وتصعيب حياة المواطن الإيراني العادي، ليس القتل ولكن تصعيب الحياة. لماذا؟ لأنه أعتقد أن هذا سيؤلب الشعب على النظام، هذا من وجهة نظر الأمريكية. إذن كل طرف الآن يعتقد أن العودة للحرب لصالحه. إيران تلعب لعبة الوقت كما كانت في السابق، لم يتغير أي شيء في تفكير النظام الإيراني. نعم هناك تفكك، هناك خلافات، لكن الاستراتيجية هي نفسها، المماطلة، اللعب على الوقت. هم ينتظرون المونديال بالمناسبة، يعتقدون أنه إذا
1: لم يتبقى شيء على المونديال أستاذ محمد، يعني تقريبا حوالي 3 أسابيع.
2: صحيح 100%، لذلك هم يعتقدون أنه كلما مر الوقت هذا لصالحهم، في حين أنه في المقابل خطة ترامب أعتقد أن هناك مفاجآت. لكن ما هو مرجح؟ أن ترامب ربما يخوض حرب فقط تستمر لأيام أو لأسبوع، يضرب فيها منشآت أساسية في إيران، ومن ثم يوقف الحرب من طرف واحد، وفي هذه الحالة ستكون إيران في حال يرثى لها. والخطير بعتقد

0: القاضي والأخطر الذي يجب التنبه له والتحسب له جيدا. أن ترامب ربما يفعل ذلك ويترك كل شيء وراءه ويرحل، بمعنى أن لا ينهي مسألة مضيق هرمز ويقول هذه الدول التي تستفيد من المضيق.
1: هل بإمكان أن يفعل ذلك ويترك مضيق هرمز وهو يعلم أن ريئة يتنفس من خلالها العالم بأسره؟
0: صحيح، هذا أمر وارد، لأن ما يفكر به أولا وأخيرا هو لنجعل أمريكا عظيمة مرة جديدة، ولا يفكر بالعالم. هو يريد صورة مصر، لو أعطاه قليباك صورة النصر لكان وقع في إسلام أباد. صورة النصر تكفيه باعتقادي مسألة خراج اليورانيوم. لذلك إذا كنا نتحدث عن شبه حتمية بعودة الحرب، هناك لدينا أمل ضئيل وهو الصين وليس أي طرف آخر، مع الجهود والتقدير الكبير للجهود الباكستانية، لكن هي لم تستطع أن تحقق اختراق حقيقي. لدينا قمة مهمة جدا باعتقادي مفصلية، من بعدها ستحسم الأمور، هي بين بوتين وشي جين بينغ الرئيسان الصيني والروسي
1: في 19 و20 من هذا الشهر. نعم، بعد أيام.
0: نعم، وهذه القمة أهميتها أنها تأتي بعد أيام أيضا من زيارة مماثلة للرئيس الأمريكي إلى الصين. هذه قمة نتحدث عن أكبر 3 دول في العالم. ما يريده ترامب من الصينيين والروس هو أنهم أن يتوقفوا عن تزويد إيران بالسلاح، أو أن
1: يريد منهم الحياد. لكن الآن هنالك خبر جديد أستاذ محمد، ونعتذر للمقاطعة، يعني هنالك أنباء تتحدث عن التفويض شامل وكامل لقاليباف بقيادة هذه المفاوضات. إلى أي مدى هذا الخبر صحيح، وماذا يستطيع، ما هي قوة قاليباف التي يمكن أن يستمدها لكي يكمل هذه المفاوضات؟
0: إذا كان هذا الخبر صحيحا، أنا أعتقد أنه مهم وجوهري، لأن قاليباف هو ربما يكون من القلائل في النظام الإيراني المفكك الذي يؤيد التسوية، هو وبزشكيان. بزشكيان هو الرئيس لكن عمليا هو غير موجود، قاليباف أقوى منه بكثير. وقاليباف بالمناسبة هو وديفانس في الطرف الآخر نائب الرئيس الأمريكي، أعتقد أنهما الرجلان الوحيدان القادران على إنقاذ الموقف الآن. إذا كان هذا الأمر صحيحا، هذا أمر إيجابي، لأن قاليباف بالمناسبة حرب من كثير من الأجنحة المتشددة من داخل النظام الإيراني، والكثير تحدث عن أنه تجاوز دوره كرئيس البرلمان،
1: ولكنه أيضا من المتشددين أساسا، كان محافظا لطهران وأصبح أيضا رئيسا للمجلس، لكنه من المعروف أنه من المتشددين ضمن الحرس الثوري،
0: لكنه أقل تشددا بكثير مما هو عليه قائد مقر خاتم الأنبياء أو قائد الحرس الثوري وحيدي،
1: نعم، أحمد
0: أو
1: وحيدي.
0: حتى ذو القدر الذي خلف لاريجاني في مجلس الأمن القومي، وبالمناسبة هو الرجل الأول يعتبر بمناسبة ذو القدر، هو لا يخرج على الإعلام، لكن هو الأكثر تأثيرا هو ووحيدي. قاليباف نعم هو متشدد بالمقارنة معهم، لكنه أكثر براغماتية، أكثر فهما للواقع. وإذا تابعنا تغريداته منذ 2 شهر وحتى الآن، هو يفهم ليس فقط الداخل الأمريكي، هو يفهم سوق الأسهم الأمريكية، والبعض يقول إن حسابه ربما يدار من داخل الولايات المتحدة. إذن وجود هذا الرجل أنا أعتقد مهم، ربما تكون خطوة إلى الوراء أو إعادة ترتيب داخل النظام الإيراني.
1: نعم. سيد محمد، ماذا بشأن أهمية هذا الاتصال الذي جرى ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الكيان المحتل هاتفيا ولمدة نصف ساعة؟ يقال إنهما ناقش إمكانية استئناف القتال في إيران، وبالطبع الكل يعلم أن هذا الكيان يريد مواصلة الحرب في إيران.
0: نعم، بالتأكيد احتمال استئناف الحرب خلال الأيام المقبلة مع الأسف صار أمرا واقعا، هذا الاحتمال يتصاعد تدريجيا. إذا لم تكن هناك مفاجأة، هذا الأمر سيكون هناك تنسيق طبعا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكيان الاحتلال طبعا كما تفضلت هو الطرف الذي يدفع بقوة للعودة إلى الحرب، ولم يقتنع أصلا أن الحرب انتهت، وكأننا نعود إلى المربع الأول. الهدف الأساسي كان إسقاط النظام، لكن هم كانوا يعولون إسقاط النظام من الداخل، أي ضربات جوية، كما قال نتنياهو لترامب وكشف لاحقا في تلك الجلسة الشهيرة، أعتقد أنها كانت في بدايات شهر رمضان الماضي، ذهب وقال له أن بعض الضربات ستؤدي مع إدخال الأسلحة عن طريق الأتراد ستؤدي إلى إسقاط النظام. هذا الأمر لم يتم، لذلك الآن ثقة ترامب بنتنياهو أقل. طبعا هو يستند إلى تقاريره، لكن هناك واقعا هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية، وإمكانية العودة إلى الحرب أنا لا أرجح أبدا أن تكون طويلة لأسباب متعددة ومتنوعة يطول شرحها، لكن الأرجح هو أن تكون فقط لأيام وقادر على إحداث فارق في الموقف التفاوضي.
1: لذلك أيضا كان سيكون هناك

0: اجتماع متوقع غدا الثلاثاء ما بين ترامب وكبار مستشاري للأمن القومي، هل سيتخذ القرار بمواصلة الحرب أو اللجوء للمفاوضات من خلال هذا الاجتماع؟
1: نعم بالتأكيد هم سيضعوا كل السيناريوهات على الطاولة، وعندما يعطي الرئيس التوجيه أو الأمر يتم التنفيذ. لن يحسم بسهولة هذا القرار، لكن أنا أعتقد السؤال الجوهري الذي سيجيب عليه هذا الاجتماع ويبحث عنه الأمريكيون ما هو حجم الرد الإيراني، وإذا أوقفت الولايات المتحدة الحرب هل ستوقفه إيران؟ في المرة السابقة بالمناسبة وقف إطلاق النار تم بضغط صيني، هذا لم يتحدث عنه كثيرا الإعلام، لكن هذا ما هو كان عليه الواقع. الآن هم يبحثون عن أمرين، أولا ما هو حجم الضربات التي يمكن أن تكون على الكيان المحتل، لأن الوضع سيكون مختلف. التقديرات التي تحدث عنها ترامب ثبت أنها غير دقيقة، ما زال 70% من الصواريخ موجودة. والأمر الثاني، إذا قرر ترامب أن يوقف الحرب بعد 7 أيام على سبيل المثال أو أيام معدودة، هل ستستجيب إيران أم أنها ستواصل هجماتها؟ حجم الرد الإيراني غير معروف، حتى أيضا الولايات المتحدة لديها مفاجآت باعتقادي ربما في الجزر المحيطة بهرمز أو حتى على السواحل الإيرانية.
0: نعم، نتحدث هنا عن جزيرة قشم تحديدا. هنالك سؤال مهم أستاذي الفاضل، بحاجة إلى سؤال، من ذا الذي يستطيع أن يوقف هذه الهجمات؟ لا ندري أي تسمية نضعها، هي هجمات آثمة بكل معنى الكلمة على دول مجلس التعاون، الإمارات، وأيضا تصدت المملكة لهذه مجموعة من المسيرات جاءتها أيضا تحديدا كما قالت المملكة من الأراضي العراقية. من ذا الذي يستطيع إصدار الأوامر بوقف أو إنهاء بشكل أو بآخر هذه الهجمات؟
1: أعتقد هذه الهجمات مرتبطة بشكل أساسي بالحرب في المنطقة. ما يجري الآن غريب في بعض جوانبه، لأن البيان الإماراتي تحدث عن جهة محددة دخلت منها هذه المسيرات، وجاء البيان السعودي ربما ليوضح أن هناك ربما تكون هجمات من العراق وربما تكون من اليمن بالمناسبة، لأن البيان الإماراتي تحدث عن الأصيل والوكيل وألمح إلى أنها ربما تكون من اليمن أو من العراق. الخطورة في الموضوع أن العراق ساحة مفتوحة لا يمكن ضبطها، الحكومة لا تمتلك السلطة، يخرج علينا المسؤولون العراقيين يتحدثون بلغة الدولة لكن على الأرض هم لا يسيطرون على شيء، لا يستطيعون. إذا من الذي يستطيع؟ هي إيران. إيران بالمناسبة حضرت العراق لتكون ساحة بديلة لعمل الحرس الثوري عندما يواجه انهيارات في الداخل الإيراني بالمناسبة. وكما هو معروف هم يبنون هناك، قدمت العراق لهم الولايات المتحدة على طبق من فضة، لديهم قواعد ونفوذ منذ سنوات طويلة تحت الأرض وفوق الأرض. حتى إسرائيل الآن كما كشف اليوم لديها قاعدة ثانية، نتحدث عن قاعدتين لإسرائيل، فكم عدد القواعد التي يمكن أن تكون لإيران؟ إذن الوضع في العراق باعتقادي مقلق جدا، وربما يكون مقلقا أكثر من إيران بسبب غياب الدولة.
0: متابعات إخبارية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع في غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. بداية مع مراسلتنا وهذا التقرير.
2: منذ الصباح لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي شرقي لبنان، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات على بلدات عدة في أقضية النبطية وبنت جبيل وصور وصيدة في الجنوب وعلى بلدتي يحمر وسحمر في البقاع شرقي لبنان، ما أسفر عن دمار كبير وسقوط ضحايا. ففي الجنوب أدت غارتان على بلدة طير دبة إلى مقتل أب طفلته، إضافة إلى إصابة مسعفين، كما سقط 6 قتلى بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى 3 جرحى في الغارة التي استهدفت بلدة طير في السيه، وسقط قتيل في غارة على سيارة في بلدة أزرارية. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2988 قتيلا و 9210 جرحى. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارات عنيفة على بلدات يحمر شقيف وزوتر الشرقية وكفرة وحداثة وعيت الجبل ومجد السلم وزبقين وجبشيت وحريص ودار أمطار والمروانية والبيسرية وجبال البطم وبرعشيت. هذا ووصل جيش الاحتلال عمليات التفجير العنيفة في بلدة الخيام. إلى ذلك حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت والضغط

0: الضاحية الجنوبية. التصعيد الإسرائيلي يأتي عشية الهدنة الممددة التي تبدأ غدا لمدة 45 يوما، من دون أن يتضح ما إذا كان جيش الاحتلال سيلتزم بها أم سيواصل اعتداءاته على غرار الهدنتين الأولى والثانية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور، كما ذكرت المراسلة قبل قليل، هنالك هدنة وقرار، وكان من ضمن اقتراح بتمديد الهدنة في لبنان. كيف تسير هذه الهدنة وسط كل هذا الدمار، وسط هذا الضرب اليومي؟
2: طبعا بعد التحية، إسرائيل تقول بأن هذه الهدنة ما بين إسرائيل وبين الدولة اللبنانية، لكن أيضا الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يستهدف أماكن حزب الله اللبناني، ويتناسى بأن حزب الله هو جزء من المنظومة اللبنانية، وبالتالي هناك إشكال. إسرائيل تقول بأن المفاوضات تجري في الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين الدولة، لكن حزب الله هو كيان خارج عن نطاق الدولة أو ما يطلق عليه الفاعلين من غير الدول، وبالتالي تقوم إسرائيل وتقول بأن هناك رد فعل إسرائيلي اتجاه طبعا حزب الله نتيجة استهداف حزب الله لشمال إسرائيل، وبالتالي تبقى هذه إشكالية تتزرع بها إسرائيل. المشكلة الأكبر بأن نسبة النزوح كبيرة جدا من الجنوب اللبناني إلى المخيمات، سواء في المناطق التي تكون بها مدارس أو مستشفيات أو ما إلى ذلك، وتتحول إلى مخيمات للاجئين، وهذه مشكلة كبيرة تضاف إلى الأعباء اللبنانية الموجودة أصلا منذ انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي كل هذه الأمور طبعا تزيد من المعاناة للشعب اللبناني، خاصة إن الذي يدفع الفاتورة هم سكان الجنوب اللبناني وليس حزب الله. حزب الله هو مجرد مجموعة من المقاتلين أو مجموعة من الجنود غير النظاميين، لكن الذي يدفع الفاتورة هو الدولة اللبنانية نفسها، لأن يتم استهداف قرى، يتم استهداف بعض الأماكن المدنية بدعوى أن حزب الله يتحصن بها، وبالتالي طبعا كما أشرنا أن الفاتورة تكون باهظة على السكان اللبنانيين وليس على حزب الله الذي يقاتل طبعا الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، ولكن فيما يعني ضمن هذا الوضع، الحكومة اللبنانية إلى أي مدى تستطيع، مع ظروفها الاقتصادية التي يعلمها الجميع، إلى أي مدى تستطيع بالفعل أن تؤمن الحياة، الإسكان والحياة اليومية للنازحين من الجنوب وعددهم أيضا كبيرة؟
2: بالتأكيد طبعا هذه مشكلة كبيرة جدا تضاف إلى المشاكل اللبنانية، يعني لو نظرنا نجد أن الدولة فعلا مأزومة من كل المستويات، المستوى السياسي، هناك مسألة المخصصة اللبنانية وما إلى ذلك، وبالتالي تظل هذه إشكالية قديمة حديثة في الدولة اللبنانية. الإشكالية الاقتصادية طبعا تلقي بظلالها على الدولة اللبنانية، حتى رأينا أن ما بعد أحداث كوفيد 19 أو كورونا في لبنان كان هناك إعلان لإفلاس المصارف اللبنانية، وبالتالي طبعا الاقتصاد اللبناني مأزوم. تأتي العمليات العسكرية ما بعد 7 أكتوبر 2023، ويكون حزب الله وأحد جبهات الإسناد أو جبهات المقاومة لو صح التعبير لحماس، ثم بعد ذلك لإيران كجبهة أيضا إسناد، وبالتالي طبعا تستغلها إسرائيل وتقوم بضرب الجنوب اللبناني، وتتحدث عن منطقة عازلة في الجنوب اللبناني تشبه الخط الأصفر أو ما إلى ذلك، وبالتالي طبعا تبقى هذه إشكالية النزوح من الجنوب إلى أماكن قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة طبعا إلى نزوح أيضا مئات الآلاف من المواطنين وحاجياتهم، سواء الحاجيات الخاصة بالحياة الطبيعية مثل الغذاء والماء وما إلى ذلك، إضافة طبعا إلى فقدانهم لوظائفهم ولمجال التعليم والخدمة المدنية وما إلى ذلك.
1: نعم، ماذا عن المسارات التي كانت في واشنطن فيما يتعلق بموضوع السلام بين لبنان والكيان المحتل؟ إلى أين وصلت هذه المسارات، وكيف يمكن تطبيق أي اقتراحات قد تصل لها هذه التفاوضات أو التفاهمات في ظل الأوضاع التي يعيشها لبنان؟
2: طبعا الدولة اللبنانية تركز على بعد واحد، وهو بعد ألا تعود إسرائيل إلى العمليات العسكرية، وأن يكون هناك سلام مستدام ما بين لبنان كدولة وبين إسرائيل. المشكلة هنا بأن هناك عنصر ثالث هو المتسبب في الأزمة وهو غير حاضر في هذه المفاوضات وهو حزب الله اللبناني. لأن المشكلة هنا هل الجيش اللبناني النظامي يقاتل إسرائيل؟ لا يقاتل إسرائيل، وبالتالي المشكلة تأتي من حزب الله اللبناني، وهذا هو مكمن القضية نفسها. لأن حزب الله، هل حزب الله يدمج في الجيش اللبناني وبالتالي تستطيع الدولة، أتحدث عن النخبة السياسية اللبنانية هنا، التعبير عن كل كياناتها بما فيها حزب الله، أم حزب الله هو جزء منفصل عن الدولة وبالتالي في هذه الحالة تكون هناك هدنة ما بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل؟ لكن في حالة خروقات من حزب الله سيقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف حزب الله ومن ثم استهداف الدولة اللبنانية، وبالتالي أرى أن المفاوضات لن تتم بشكل ناجح إلا إذا كان هناك مقدرة من الدولة اللبنانية على ضبط الإيقاع الخاص بحزب الله، إما أن يدمج في الجيش اللبناني وإما أن يعود حزب الله كحزب سياسي وليس كجناح عسكري.
1: ومستمعينا الكرام، نتوقف دقائق معدودة مع أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لدولة الكويت، ونعود بعد ذلك لمتابعة فقرتنا الأخيرة في جولة إخبارية.
3: مستمعينا الكرام، نتوقف للفترة الدينية، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة إلى جولتنا الإخبارية.

0: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في جنوب خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. مع مراسلنا وتفاصيل.
1: تتوالى التطورات الميدانية في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال

0: تجدد القصف الجوي والمدفعي في عدة محاور وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمسيرات في أجواء القطاع، وسجلت غارات متفرقة أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين في أكثر من موقع بينهم ضحايا نتيجة استهدافات طالت مناطق في دير البلح وخان يونس جنوب القطاع، مع وصول إصابات إلى المستشفيات بعضها وصفته الطواقم الطبية بالخطير. إلى ذلك تتواصل الخروقات في شرق وجنوب خان يونس مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قبل طيران الاحتلال في أكثر من موقع داخل القطاع. إلى ذلك تتعرض مناطق متعددة في القطاع لقصف جوي ومدفعي متواصل في وقت تسجل فيه تطورات متلاحقة على أكثر من جبهة. وحذرت وزارة الصحة في غزة من ارتفاع أعداد الضحايا والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى نحو 870 شهيدا وأكثر من 2540 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام. هذا وتزداد أوضاع المدنيين صعوبة داخل مراكز الإيواء والخيام في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه وتراجع الإمدادات، مع تصاعد المعاناة اليومية للعائلات المهجرة. وفي ملف معبر رفح تستمر حالة تعليق سفر المرضى والجرحى دون إيضاحات رسمية، وتبقى الأوضاع في القطاع مرهونة بتطورات الساعات المقبلة في ظل غياب أفق واضح لتهدئة قريبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: جولتنا الإخبارية انتهت لكم، تحياتي سلوى عبد الله وتحياتي المخرج عبد القدوس إسماعيل وتحياتي إدارة الأخبار والبرامج السياسية. يتجدد لقاؤنا بإذن الله غدا، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح

الورقون الورقون. هل شعرت يوما أن الحياة تمضي بك بسرعة، وأنك تكرر الأيام ذاتها والتفاصيل ذاتها والأحلام المؤجلة ذاتها؟ هل سألت نفسك لماذا ينجح أناس عاديون في صناعة حياة متوازنة وهادية، بينما يبقى آخرون أسر الفوضى والتأجيل والإرهاق المستمر؟ في هذه الرحلة الإذاعية من برنامج الوراقون، نفتح معكم صفحات كتاب يحمل عنوانا بسيطا لكنه عميق الأثر، كتاب قواعد الحياة الجيدة. ذلك الكتاب الذي لا يقدم وصولا سريعا للنجاح، ولا يعدك بحياة خالية من المتاعب، بل يضع أمامك خريطة هادئة لفهم نفسك وإدارة وقتك وبناء علاقاتك واستعادة شغفك بالحياة. سنسير معا خلال هذه الحلقات بين قواعد تعلمنا كيف نواجه التغيير، كيف نصغي لصوت الداخل، كيف نعيد ترتيب أولوياتنا في زمن أصبحت فيه الضوضاء أعلى من الطمأنينة. لن نقرأ الكتاب كلمات فقط، بل سنحاول أن نعيش معانيه، أن نرى أنفسنا في قصصه، وأن نكتشف أن الحياة الجيدة لا تشترى ولا توهب، بل تبنى قرارا بعد قرار، وعادة بعد عادة، وفكرة بعد أخرى. فكونوا معنا لنقترب أكثر من أنفسنا، ولنكتشف معا كيف يمكن لقاعدة واحدة أن تغير حياة بأكملها. منذ أن يفتح الإنسان عينيه على الدنيا وهو يسعى خلف شيء واحد، السعادة، يظن أنها في المال، ثم يكتشف أن الأغنياء أيضا يحملون هموما لا ترى، ويظن أنها في الشهرة، ثم يرى أن بعض المشاهير يعيشون وحدة خانقة ويظن أنها في الوصول، ثم يصل ويكتشف أنه ما زال يبحث. يقول مؤلفنا في الكتاب إن المشكلة ليست في رغبة الإنسان في السعادة، بل في أنه أحيانا يبحث عنها في الأماكن الخاطئة. فالسعادة ليست شيئا نصل إليه، بل طريق نعيش بها. يشير المؤلف إلى أن كثير من الناس يربطون سعادتهم بشروط مؤجلة. يقول أحدهم: سأسعد إذا حصلت على الوظيفة، ويقول آخر: سأرتاح إذا جمعت المال، ويقول ثالث: سأعيش حياتي حين تنتهي المشاكل. لكن الحياة لا تخلو من التحديات، فإذا جعل الإنسان سعادته معلقة بظروف كاملة فقد ينتظر طويلا. إن أجمل لحظات الحياة غالبا ما تكون بسيطة، جلسة هادئة مع من نحب، ضحكة صادقة، فنجان قهوة في صباح هادئ، دعاء من قلب أم، أو شعور داخلي بالرضا. لكن المشكلة أن الإنسان المنشغل بالمقارنات لا يرى نعمة الصغيرة، ينظر دوما إلى ما عند غيره فيشعر أن ينقصه الكثير حتى وإن كان يملك ما يتمناه غيره. يؤكد الكتاب أن وسائل التواصل الحديثة زادت من هذه المقارنات، فالناس يعرضون أجمل لحظاتهم وأنت تقارنها بحياتك كاملة، فتظن أن الجميع يعيش سعيدا إلا أنت، والحقيقة أن كل إنسان يقاتل معارك لا تظهر. لذلك يدعون الكتاب إلى فكرة عميقة، وهي أن تمارس الامتنان، أن تنظر إلى ما نملكه قبل أن نفكر فيما ينقصنا. فالإنسان الذي لا يشعر بقيمة نعمه الصغيرة لن تشبعه أكبر المنجزات. ومن أجمل أفكار الكتاب

أن السعادة لا تعني غياب الحزن، بل القدرة على أن تعيش بسلام رغم التعب. فالحياة لن تكون كاملة، ولكنها قد تكون جميلة إذا نظرنا إليها بقلب أهدأ.

الورقون. إن أخطر ما يسرق سعادة الإنسان أن يعيش وهو يطارد صورة متخيلة للحياة المثالية، لأن الحياة الحقيقية ليست مثالية، بل هي مليئة بالنقص والتعب والمفاجآت، ومع ذلك تستحق أن نعيشها بامتنان. فتوقف قليلا واسأل نفسك، متى كان آخر مرة شعرت فيها بالسعادة الحقيقية؟ غالبا لن تكون مرتبطة بشيء فاخر، بل بلحظة صادقة لم يكن فيها قلبك منشغلا إلا بالحضور. فالسعادة ليست في كثرة ما نملك، بل في القدرة على أن نشعر بقيمة ما عندنا.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيث من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى

0: لهذا المنصب، اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى، تقديراً للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك. وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الرابع فجراً في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين تدين بأشد العبارات الاعتداء الأثم على دولة الإمارات العربية المتحدة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7 أشخاص جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. رئيس تايوان يقول إن مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعاون الولايات المتحدة الأمنية مع الجزيرة يشكلان عنصرين أساسيين للسلام الإقليمي. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء

وَأَرَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع للقارئ حمد سنان.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. ننصت خاشعين إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة برواية قالون عن نافع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين

يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء

بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم

زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.

النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

النار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

0: كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة كانت برواية قالون عن نافع.
2: أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد السعود العنزي.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ

قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره اليوم المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7 أشخاص جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. يتفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله، والتي ستقام في تمام 7:15 من مساء اليوم الاثنين 1 ذي الحجة لسنة 1447 هجرية، الموافق 18 مايو لعام 2026 ميلادية، بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأجرى خلال الاتصال الإطمئنان على إجراءات السلامة في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي بعد الاعتداء المدان الذي تعرضت له المحطة. وجدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها. وفي أبو ظبي أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية أن حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، مشددة على مواصلة متابعة الحادث. وقالت الهيئة في بيان إن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، ولم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، فيما لا تزال مستويات السلامة الإشعاعية ضمن المعدلات الطبيعية دون وجود أي خطر على الجمهور أو البيئة، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للحادث. ونتحول إلى الرياض، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أعرب عن إدانته بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة
بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وقال البديوي إن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وانتهاكا سافرا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية. وأضاف البديوي أن مثل هذه الاعتداءات الغادرة قد يترتب عليه تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها. ونبقى في الرياض، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة يوم أمس قادمة من الأجواء العراقية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان، أكد أن وزارة الدفاع السعودية تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وفي واشنطن، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل. إلى ذلك، ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وفي الأراضي المحتلة، قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا لأكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب للصين. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. وفي قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين

أصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوب خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. وإلى القدس المحتلة، حيث أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وذلك في خطوة استعمارية خطيرة تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط المسجد وتهجير الفلسطينيين. وحذرت من خطورة استهداف حي باب السلسلة باعتباره أحد أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى، بما يعكس سياسة الاحتلال الممنهجة لتفريق محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي برفض ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمقدسات في مدينة القدس. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت منطقة موسكو، مضيفا أن الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية مبررة وتأتي ردا على الهجوم الروسي المتكرر على الأراضي الأوكرانية. وفي تايوان، قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعاون الولايات المتحدة الأمني مع الجزيرة يشكلان عنصرين أساسيين للسلام الإقليمي. وجاءت تصريحات لاي بعد أيام على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان يمكن أن تشكل ورقة مساومة مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره اليوم المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7 أشخاص جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. وروسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: نسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طاهرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. من إعداد وتقديم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين. نحمد الله تعالى الذي هدانا للإسلام وألزمنا الشكر على ما أنعم به علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الرضا والقناعة. يسرنا أن نرحب بكم في حلقة نافعة من برنامج شذرات. نسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا ريحانا ونورا نستنير به في طريق حياتنا، وأن يرزقنا السعادة الحقيقية التي تدوم ولا تفنى. أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، إن القناعة ليست كما يظن بعض الضعفاء خنوعا أو خمولا، بل هي قوة من أقوى القوى النفسية. إنها التي تجعل المرأة سيد نفسه لا عبدا لرغباته. الذي لا يملك قناعة هو عبد دون عبد، تقوده كل نزوة وتستعبده كل شهوة، لا يرتاح باله ولا تنتهي رغباته حتى يرد الخمارة. أما القانع فهو الحر الكريم الذي قال الله فيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنه لا يبيع دينه وعرضه من أجل دنيا تزول، بل يرتضي بما آتاه الله فيعيش كريما بين خلق الله. لا يمد يده بذل ولا يلقي بنفسه إلى الهاوية من أجل زينة الحياة الدنيا. فلنعد أيها الأحبة إلى البساطة، ولنغرس في قلوبنا وقلوب أبنائنا معنى القناعة، لنعلمهم أن السعادة ليس في كثرة الألعاب والملابس، بل في الرضا عن الله والشكر له. فلنتذكر دائما أن ما بيننا وبين من فوقنا أياما قليلة سننتقل فيها من قصور هذه الدنيا إلى حفر القبور، وأن المال الذي يحسدنا الناس عليه سيبقى بعدنا وسينتقل هو إلى غيرنا. إننا لم نخلق لنجمع الحطام، بل خلقنا لنعبد الله ونزكي أنفسنا.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا قانعة وأنفسا زكية، وأن يغمرنا بنعمه الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا من الشاكرين الذين يزيدهم الله من فضله، ومن الراضين بقضائه الذين لا يصيبهم ظلم ولا هضم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يرزقنا الهداية والتقى والعفاف والغنى. شكرا لكم على حسن استماعكم وعلى طيب مرافقتكم لنا في هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شذرات. برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم. توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت.
0: منصة 51 الرقمية
1: تبث المحتوى المرئي والمسموع عبر الأجهزة الرقمية والذكية.
0: منصة 51 منهجية حضارية في خطوات مدروسة.
1: نقلة نوعية في هويتها الكويتية بقيادة وزارة الإعلام.
0: منصة 51
1: منهجية لبدايات تستمر دون نهايات، لتبقى منارة إعلامية وثقافية.

0: السادسة وسبع وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح النور، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الأمل، مع إشراقة فجر جديد وتنفس صباح يحمل بين طياته البشرى، نلتقي بكم مستمعين الكرام في يوم متجدد نستقبله بقلوب ملؤها التفاؤل وأرواح تتوق إلى المعالي. تذكروا مستمعين الكرام، إن الشمس لا تنتظر النائمين لتوقظهم، بل تشرق لأولئك الذين استيقظوا ليستقبلوها. من هنا تبدأ حكاية صباحنا، حيث لا مكان لليأس بيننا ولا طريق للعجز في قاموسنا. الحياة يا أصدقاء ليست بحرا راكدا، بل هي أمواج نطوعها بالإرادة ونعبرها بسفينة الأمل. وكما قال الشعر جبران خليل جبران، في قلب كل شتاء ربيع ينابض، ووراء رداء كل ليل فجر يبتسم. فابتسموا مع بداية هذا الصباح، وتقبلوا تحيات محمد القحطاني، تامر الدحاني من الإعداد.

حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من هذا البرنامج، برنامج صباح الخير. ننطلق على بركة الله من الآن حتى الساعة 9 صباحا. هذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة في برنامج صباح الخير، وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

الأمل مستمعين الكرام هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح أفاقا واسعة في الحياة، والحياة هي رحلة جميلة لا تقتصر على البقاء بل على العطاء وترك بصمة طيبة تدوم. فلنمسح عن عيوننا غبار الأمس ونبتسم لليوم، فكل صباح هو فرصة جديدة لنكون أفضل، لنبني ولنزرع الخير في نفوس من حولنا. صباحكم خير، صباحكم أمل، وصباحكم حياة تزهو بالنجاح. من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وهذه تحيات صباحية تأتيكم من قائد هذا العمل بدر المروان. رايتنا ستبقى دائما عالية خفاقة بهمم أبنائها وبناتها.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سيبقى حب الكويت في القلب عهدا لا يتغير وولاء لا ينطفئ، وطن نفتخر فيه. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعلها دار عز واستقرار، وابعد عنها كل سوء ومكروه.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام وبكل من انضم لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. ننتقل بكم الآن إلى نشرتنا الجوية لنتعرف معاً على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أرجاء العاصمة ومحافظات الكويت. يستقبلنا هذا الصباح بأجواء صافية وشمس مشرقة تبعث الدفء والنشاط في نفوسنا. تسجل درجة الحرارة الحالية 27 درجة مئوية وهو الشعور الحقيقي أيضا للأجواء، بينما ترتفع تدريجيا خلال الساعات القادمة لتصل إلى ذروتها عند الظهيرة لتسجل 32 درجة مئوية. تهب علينا رياح معتدلة لطيفة تبلغ سرعتها الحالية 10 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن تنشط خلال اليوم لتصل أعلى سرعة لها إلى 27 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة لنسبة الرطوبة الحالية 41%. أما عن نظرتنا الأسبوعية السريعة فمن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تسجل يوم غد الثلاثاء عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية قبل أن تعود للاستقرار ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية في نهاية الأسبوع. جعل الله يومكم مشرقا بالخير ونسأل الله التوفيق والسلامة للجميع. من المهم جدا عزيزي المستمع ألا تؤثر ارتفاع درجات الحرارة من حولك على برودك الداخلي وسلامك النفسي. إذن ماذا لدينا لكم في صباح الخير من فقرات؟ في صحتنا لهذا اليوم نقدم لكم كوب السعادة، فنجان قهوة، ماذا يفعل في مزاجك؟
1: سنتعرف من خلال جولتنا المنوعات، مقهى يقدم القهوة برسومات مستوحاة

0: وجوه الزبائن.
1: ونزور معكم ونعيش ليلة مليئة بالوفاء.
0: ومن خلال جولتنا الصحية سنتعرف على الخضروات، ومنها الخيار، هو غذاء منعش يدعم ترطيب الجسم.
2: ومن منوعاتنا أيضا سباح يقطع مسافة طويلة لإنقاذ كلب عالق في بحيرة.
1: وما بين الأخبار المحلية والعربية والدولية ستكون لنا جولة سريعة
3: في صباح الخير.
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
4: كن معنا
3: في صباح الخير
4: والمنوعات.
1: إذن مستمعينا الكرام، في منوعاتنا لهذا اليوم، شركة تمنح موظفيها ساعة نوم إضافية أثناء الدوام.
2: أعلنت إحدى الشركات عن تطبيق تجربة جديدة تسمح للموظفين بالحصول على ساعة إضافية للنوم خلال ساعات العمل بهدف تحسين التركيز والإنتاجية. الإدارة أوضحت أن التجربة جاءت بعد دراسة أشارت إلى أهمية الراحة الذهنية وتأثيرها المباشر على الأداء، خصوصا في الوظائف التي تتطلب تركيزا طويلا أمام الحواسيب. الموظفون استقبلوا القرار بحماس كبير، حيث جهزت غرفة خاصة تحتوي على مقاعد مريحة وإضاءة هادئة لمساعدتهم على الاسترخاء لفترات قصيرة. عدد من الشركات الأخرى أبدى اهتمامه بالفكرة، معتبرا أن بيئة العمل الحديثة تحتاج إلى حلول مرنة تساعد الموظفين على تحقيق توازن أفضل بين الراحة والإنتاجية.

0: مقهى يقدم القهوة برسومات مستوحاة من وجوه الزبائن. نجح أحد المقاهي في جذب الزوار بطريقة مبتكرة بعدما بدأ العاملون فيه برسم أشكال مستوحاة من ملامح الزبائن على رغوة القهوة باستخدام الحليب والشوكولاتة. الزبائن فوجئوا بالدقة والطرافة في الرسومات، حيث تحولت أكواب القهوة إلى لوحات صغيرة دفعت الكثيرين لتصويرها قبل شربها ومشاركتها عبر وسائل التواصل. وأوضحت إدارة المقهى أن الفكرة بدأت كتجربة بسيطة من أحد العاملين، لكنها تحولت لاحقا إلى عنصر جذب رئيسي خاصة بين شباب ومحبي التصوير. الطريف أن بعض الزبائن طلبوا الاحتفاظ بالأكواب كتذكار، بينما قال آخرون أنهم ترددوا في شرب القهوة حتى لا تختفي الرسومات الجميلة.
1: وهذا سباح يقطع مسافة طويلة لإنقاذ كلب عالق في بحيرة. تحول شاب إلى بطل محلي بعدما سبح لمسافة طويلة داخل بحيرة باردة لإنقاذ كلب كان عالقا فوق جزء صخري صغير وسط المياه. شهود عيان قالوا إن الكلب بدأ خائفا وغير قادر على العودة إلى الشاطئ، ما دفع الشاب إلى خلع ملابسه والقفز مباشرة إلى الماء رغم برودة الطقس. وبعد دقائق من السباحة تمكن الشاب من الوصول إلى الكلب وطمأنته قبل العودة به بأمان وسط تصفيق الحاضرين الذين تابعوا الموقف بقلق. القصة انتشرت بشكل واسع وأشاد كثيرون بشجاعة الشاب وتصرفه السريع، فيما عبر صاحب الكلب عن امتنانه الكبير لمنقذ حيوانه الأليف.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية. قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى مركز الإيواء بمنطقة الصباحية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين. وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب الجولة إنها اطلعت على أوضاع المراجعين والنزلاء من النساء والأطفال واستمعت إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، مؤكدة أهمية توفير بيئة إنسانية وآمنة تضمن لهم الرعاية والاهتمام، وشددت على ضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومتابعة احتياجات النزلاء بشكل مستمر، بما يعكس حرص الدولة على تقديم أفضل أوجه الرعاية والدعم لهم.

أعلنت مدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف المهندسة بسمة الجاسم أن صندوق باشر تنفيذ خطة لإحلال الكوادر الوطنية ورفع نسبة التكويت وصولا إلى تحقيق نسبة تبلغ إلى 100% بشهر سبتمبر المقبل. وقالت الجاسم في تصريح صحفي إن الصندوق أنهى خدمات العاملين غير الكويتيين في عدد من الوظائف ضمن توجه إداري ومؤسسي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في مختلف المواقع الإدارية والفنية بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم العمالة الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأضافت أن الصندوق يعمل بالتوازي على تطوير بيئة العمل وتحديث آليات وإجراءات العمل وإعادة توزيع الاختصاصات بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر الوطنية ويسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة تنفيذ المهام والخدمات. وأوضحت أن الصندوق مستمر من تنفيذ خططها الرامية إلى دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ دورها في إدارة العمل المؤسسي بكفاءة واستدامة.

أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح أمس الأحد أهمية تعزيز العمل العربي الصحي المشترك وتوحيد المواقف اتجاه القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم النظم الصحية العربية وتعزيز حضور الدول العربية في المحافل الدولية، خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم. جاء ذلك في كلمة للشيخ الدكتور سلمان الصباح خلال مشاركته في أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مدينة جنيف، وذلك على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية 79. وشدد الدكتور سلمان الصباح الذي يرأس وفد الكويت في الاجتماع على حرص دولة الكويت على دعم الجهود العربية المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات الصحية، بما يخدم صحة وسلامة الشعوب العربية ويعزز جاهزية الأنظمة الصحية واستدامتها. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الصحية ذات الأولوية على الساحة العربية، من بينها

الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز التنسيق العربي المشترك في منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بحث الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام جمعية الصحة العالمية وعدد من المبادرات والملفات الصحية والإقليمية.

0: موجز أنباء الساعة 7 صباحا.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره اليوم المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7 أشخاص جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. وروسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
0: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير. نقول بداية يوم جديد تحمل دائما الكثير من الأمان، إذن فلنجتهد لكي ننجز هذا الكثير. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفه اليوميه اللي من خلالها نسلط الضوء على تداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه. بدايه جلسات هذا الاسبوع والتراجعات مستمره على مؤشر السوق العام 8698 نقطه. متراجع في يوم الأمس قيمة تداول أرب أيضا انكسرت على مستوى 100 مليون دينار اللي حافظنا عليها على أكثر من شهر تقريبا، تراجعت حتى وصلت ل 84 مليون دينار و 300 ألف تداولتنا في يوم الأمس. كمية تداول أيضا 368 مليون سهم و 445 ألف عدد الصفقات 22 ألف صفقة واثنين. هناك شركات يعني ارتفعت رغم التراجعات، أكثر من 100 شركة، 101 من الشركات متراجعة في يوم الأمس، بينما 23 شركة فقط اللي كانت قد أغلقت في اللون الأخضر، وسبع شركات لم يتم التداول عليها، وثمان شركات لم يتم التداول عليها، والسبعة كانت على استقرار. هناك شركات

أيضا حققت مكاسب وارتفعت في جلسة الأمس. خليج التأمين، خليج التأمين أكثر من مرة مرت علينا تعاكس مسار السوق في تراجعاته، فتنهض وترتفع وتحقق مكاسب وتتصدر الارتفاعات. خليج التأمين أيضا في يوم الأمس كانت متصدرة حتى وصلت لمستويات 893 فلس تمديل استثمارية أيضا دينار، و188 فلس تجارة أيضا كانت على ارتفاع، 129 فلس أصول، 380 فلس التقدم، 606 فلوس الأنظمة، 381 فلس الجزيرة دينار، و700 فلس أسس، 212 فلس وجوين الاستثمارية، 135 فلس ونابسكو دينار، و565 فلس. هذه بالنسبة للشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب، بينما 101 من الشركات في يوم الأمس كلها كانت في المنطقة الحمراء بتراجعات أيضا شملت الشركات القيادية. هناك أيضا شركات تراجعت بشكل حاد وواضح وإن كانت بكميات قليلة. الكوت على رأس هذه الشركات المتراجعة في يوم الأمس وصلت لمستويات 850 فلس، الكميات قليلة جدا، 238 سهم. الخليجي أيضا كان من ضمن الشركات التي تراجعت، وصلت إلى 525 فلس، وطنية 88 فلس، مخازن 130 فلس، سينرجي 125 فلس، أرجان 127 فلس. وطنية طبعا تتصدر الكميات في هذه المرحلة، وصلت إلى مستويات الكميات 55 مليون سهم في تداولات الأمس و874 ألف. مخازن 130 فلس ب 11 مليون سهم، سينرجي 125 فلس، الصفات 254 فلس، الإنماء 106 فلوس، معادن 132 فلس، وثاق 118 فلس. هذه أكثر 10 شركات متراجعة عفوا من أصل 101 من الشركات التي تراجعت وكانت تحت وطأة الضغوطات البيعية في يوم الأمس بداية جلسات هذا الأسبوع. بالنسبة للكميات، الكميات هي الأعلى في وطنية طبعا 55 مليون سهم و874 ألف، جي أف اتش يليها على طول 23 مليون سهم و98 ألف، وجي أف اتش أيضا كان متراجع. الدولي أيضا كان متراجع بكميات 15 مليون سهم و100 ألف، تنظيف على استقرار عند 264 فلس بكميات عالية 12 مليون سهم و816 ألف، مخازن متراجعة أيضا بكميات بلغت 11 مليون سهم و900 ألف، كويتية 10 مليون 785 ألف سهم، بنك الخليج أيضا كان متراجع 10 مليون سهم، بنك وربة أيضا 9 مليون 977 ألف سهم، وبنك وربة يصل إلى مستويات 270 فلس، 278 فلس الأولى 9 مليون و427 ألف سهم، أرجان 9 مليون و250 ألف سهم. كل هذه الشركات التي تصدرت الكميات، كميات الأسهم كلها كانت متراجعة ما عدا تنظيف اللي كان على استقرار. أيضا هناك بالسيولة نجد حاضرة الوطنية، وطنية 5 مليون و3000 دينار التداولات على وطنية العقارية، بيتك أيضا يليها على طول 4 مليون و516 ألف دينار، بيتك وصل إلى مستويات 778 فلس، جي أف اتش 4 مليون 351 ألف دينار، وطني 4 مليون 249 ألف دينار، الدولي 3 مليون 968 ألف دينار، بنك الخليج 3 مليون 539 ألف دينار، والتنظيف 3 مليون 400 ألف دينار، والديرة 3 مليون 158 ألف دينار، وبنك وربة 2 مليون 796 ألف دينار، وأصول مليونين و617 ألف دينار. هذه بالنسبة للسيولة لأكثر 10 شركات من حيث السيولة كلها متراجعة ما عدا تنظيف على استقرار، وأصول كانت على لون أخضر وكانت مرتفعة. بالنسبة للصفقات، الصفقات هي وطنية عقارية 1368 صفقة، وبيتك 1340 صفقة، وباقي الشركات جي أف اتش، تنظيف، وطني، مخازن، من كوربة، أصول، تجارة، أونفست، جميعها كانت دون الألف صفقة. إذن تداولات سلبية منطلقة معنوة ملازمة للسوق حقيقة منذ فترة. نأمل إن شاء الله في ثاني جلسات هذا الأسبوع أن نرى الارتداد، أن نرى التماسك، أن نرى العودة مرة أخرى، خاصة وأن هذه الشركات وصلت إلى مستويات متدنية سعريا. نأمل الخير دائما للجميع ولإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.

0: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
1: هل تشربون القهوة يومياً مستمعين الكرام؟ إذن إليكم هذا الخبر السر. مستمعينا الأفاضل، لعشاق الرائحة الزكية التي تعطر صباحاتنا، نزف إليكم هذا النبأ الطبي المفرح. فنجان القهوة الصباحي ليس مجرد منبه للعقل، بل هو حارس أمين لصحتكم. أظهرت دراسة طبية حديثة أجريت على نطاق عالمي واسع أن تناول القهوة بانتظام يوميا يلعب دورا حاسما في حماية خلايا الكبد وتعزيز وظائفه. وأوضح الباحثون أن القهوة تحتوي على مزيج فريد من مضادات الأكسدة القوية والمركبات النشطة التي تقلل من تراكم الدهون الضارة وتحارب الالتهابات، مما يقي الجسم من مخاطر تليف الكبد بنسب ملحوظة، لتصبح القهوة بذلك حليفا صحيا رائعا لا غنى عنه. لكي تجنو هذه الفوائد العظيمة كاملة، يوصي الخبراء بتناول القهوة سادة أو بقليل جدا من السكر، والابتعاد عن المبيضات الصناعية التي قد تفقدها ميزاتها الطبيعية. فلتستمتعوا برشفات فنجانكم الحالي، ودمتم بصحة وعافية.

0: الدماغ مركز التحكم الحيوي في جسم الإنسان. أكد أطباء الأعصاب أن الدماغ يعد من أكثر أعضاء الجسم تعقيداً، إذ يتحكم في الحركة والتفكير والذاكرة والمشاعر، إضافة إلى دوره الأساسي في تنظيم الوقت وتنظيم الوظائف الحيوية مثل التنفس وضربات القلب. وأشار مختصون إلى أن الحفاظ على صحة الدماغ يتطلب اتباع نمط حياة متوازن يشمل النوم الكافي وممارسة النشاط البدني والتغذية الصحية الغنية بالعناصر المفيدة مثل أحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة. وأوضح خبراء الصحة أن التوتر المزمن وقلة النوم قد يؤثران سلبيا على التركيز والذاكرة مع مرور الوقت، فيما تسهم هذه الأنشطة الذهنية مثل القراءة وحل الألغاز في تنشيط الدماغ وتحفيز قدراته الإدراكية. وشدد أطباء على أهمية المتابعة الطبية عند ملاحظة أعراض غير معتادة مثل النسيان المتكرر أو الصداع المستمر أو ضعف في الذاكرة، مؤكدين أن الاكتشاف المبكر لأي مشكلات عصبية يساعد في تحسين فرص العلاج.
1: الخيار غذاء منعش يدعم ترطيب الجسم. أكد مختصون في التغذية أن الخيار يعد من أكثر الخضروات الغنية بالماء، إذ يحتوي على نسبة عالية تساعد في ترطيب الجسم خاصة خلال الأجواء الحارة، كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، ما يجعله خيارا مناسبا للراغبين في المحافظة على الوزن الصحي. وأشار خبراء إلى أن الخيار يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، من بينها فيتامين كاف والبوتاسيوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في دعم صحة الجسم وتقليل تأثير الجذور الحرة. وأوضح أطباء التغذية أن تناول الخيار بانتظام قد يساهم في تحسين

عملية الهضم لاحتوائه على الألياف والماء، كما يساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول عند إدخاله ضمن الوجبات اليومية أو السلطات الصحية. ودعا مختصون إلى الاهتمام بغسل الخيار جيدا قبل تناوله مع التنويع في النظام الغذائي للحصول على فوائد صحية متكاملة، مؤكدين أن الاعتماد على الخضروات الطازجة يشكل جزءا مهما من نمط الحياة الصحي. ونتمنى لكم الصحة ودوام العافية.

0: ضيفتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، ساعتنا الآن 7:30، موعدنا معكم مع عالم الصحافة، ونبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزيرا الداخلية الكويتي والبحريني يؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. وزير الشباب والرياضة: رعاية وحضور سمو ولي العهد نهائي كأس سموه غدا يجسد دعم القيادة السياسية للقطاع الرياضي. وزير الصحة يصدر قرارا باعتماد وتسعير 268 صنفا جديدا من الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية. وزير المالية يبحث مع سفير المملكة المتحدة لدى البلاد سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الشؤون تتفقد مركز إيواء الصباحية للإطلاع على سير العمل. وزير العدل: العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية تستوجب التمسك بسيادة القانون. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يشيد بالجهد المبذول بالفصل في أعداد كبيرة من الطعون. هيئة الغذاء: تحريز تشغيلات خاصة بتركيبات حليب دانالاك للاشتباه بوجود مادة كرولويد كان تدشن الحملة التوعوية بسرطان الرئة. أوقف التدخين، أعد الحياة لرئتيك.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، وزير خارجية السعودية ومصر يبحثان مجريات الأوضاع الإقليمية والمساعي المشتركة لخفض التصعيد. وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع عدد من نظرائه العرب تداعيات الاعتداء الغادر على محيط محطة باراكا النووية. أمين مجلس التعاون يدين الاعتداء على الإمارات بطائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة باراكا النووية. المحكمة العليا السعودية تعلن أن اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة لطائرات الاحتلال وسط قطاع غزة. لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 2988 قتيلا. الرئيس الأمريكي يحذر إيران مجددا، عليها أن تتحرك بسرعة وإلا فلن يبقى منها شيء. روسيا، مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة استهدف إحدى مصافي النفط. الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عامة بشأن تفشي فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 95.70 نقطة. صندوق المشروعات الصغيرة استكمال التكويت بنسبة 100% في سبتمبر المقبل. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلوس، واليورو ينخفض إلى 356 فلس. أدنى مستوى للتضخم السعودي خلال 15 شهرا عند 1.66% رغم الحرب. الذهب ينخفض إلى 4540 دولارا للأونصة وسط تقلبات الأسواق وترقب حذر للتطورات العالمية. حرب إيران تشعل سباقا عالميا لبناء المخزونات وسط مخاوف من أزمة طاقة. غوتشي تحول تايمز سكوير لمنصة عرض بعد تراجع مبيعاتها. النفط يصعد بأكثر من 3% وسط مخاوف من تجدد المواجهة بين أمريكا وإيران.

0: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح، أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن تشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في رعاية وحضور المباراة النهائية لكأس سموه اليوم الاثنين يجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي والشبابي. وقال الوزير الجلاهمة إن دعم القيادة السياسية يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة الكويتية باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الطاقات الوطنية وتعزيز روح التنافس والانتماء بين الشباب وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. وأضاف أن حضور سموه للمباراة النهائية يمثل دافعاً كبيراً للاعبين والأندية الرياضية لتقديم أفضل المستويات الفنية، كما يعكس حرص القيادة على متابعة ودعم مختلف البطولات والفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه الرعاية السامية تسهم في ترسيخ النجاحات الرياضية ورفع مستوى المنافسات المحلية. وأشار الوزير الجلاهمة إلى أن كأس سمو ولي العهد تعتبر من أبرز البطولات الرياضية المحلية التي تحظى بمكانة خاصة لدى الرياضيين والجماهير، لما تمثله من قيمة رياضية كبيرة وتاريخ عريق من المنافسات القوية التي ساهمت على مدار السنوات في تطوير مستوى الكرة الكويتية وإبراز العديد من المواهب الوطنية. ويحتضن استاد جابر الأحمد الدولي اليوم الاثنين المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد بين فريق نادي الكويت ونظيره النادي العربي. كل التوفيق لناديي الكويت والعربي في هذه المباراة الرياضية المهمة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا في صباح الخير.
1: في صباح الخير.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على

0: جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه.
1: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
2: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26 المباراة اللي جمعت بين النصر والجهرة، يسجل هدف الأول لصالح نادي النصر كاسمير نينجا.
3: الجهرة اللي في المركز الأخير، وهذا المكان طبعا ما يلوق فريق كبير مثل نادي الجهرة. محاولة، خطأ كبير، خطأ كبير في إبعاد الكرة الأخيرة من عبد الرحمن. نصر صدت في قائم الحربي وصلت إلى نينجا اللي ما صدق خبر في الكرة الأخيرة نينجا.
2: وبعدها يضيف الهدف الثاني لنادي النصر حسام الحباسي.
3: النصر والجهرة، التمرير الآن وحسام، وثاني الأهداف حسام. يسجل حسام، يسجل حسام الهدف الثاني لصالح النصر، والثلاث نقاط تقترب أكثر فأكثر الآن.
2: وانتهت المباراة فوز نادي النصر على الجهرة بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية نبتدي مع الصحافة الرياضية. تشابي ألونسو مدربا لنادي تشيلسي حتى 2030. مانشستر سيتي يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي. بايرن ميونخ يحقق الفوز على كولن بنتيجة 5-1. تشيلسي يخسر نهائي ويمبلي السابع له على التوالي. رقم تاريخي، بيب غوارديولا فاز حتى الآن ب20 لقب لمانشستر سيتي في 10 سنوات فقط. أرسنال سيواجه مانشستر سيتي في بطولة الدرع في ملعب ميلينيوم في كاردف يوم الأحد 16 أغسطس. نادي الهلال ينتصر على نيوم بنتيجة 2-0. جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا ينهي الموسم بلا هزيمة في الدوري البرتغالي، 23 فوز و11 تعادل و0 هزيمة، ويحتل المركز الثالث. الاتحاد العاصمة الجزائري بطل لكأس كوندفرالية الأفريقية المرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بضربات الجزاء. النصر السعودي يخسر نهائي دوري أبطال آسيا 2 من أمام نظيري جامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. خسر فريق النصر السعودي دوري أبطال آسيا 2 من أمام فريق جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولى بارك بالعاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه الخسارة الأولى لفريق النصر خلال مشواره في البطولة القارية بنسخة الحالية 2025-26 بعدما بلغ المباراة النهائية دون أي خسارة. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
4: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
5: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
4: عالم تكنولوجيا،
5: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع، أم الاختراع،
4: عالم من الإبداع والابتكار،
5: عالم تكنولوجيا،
4: عالم تكنولوجيا.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ودعونا نتعرف ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. كشفت جوجل عن سوارها الصحي الجديد Fitbit Air في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تبسيط الأجهزة القابلة للارتداء، إذ يأتي السوار بدون شاشة أو إشعارات ويركز على تتبع الحالة الصحية للمستخدم بطريقة هادئة وغير مزعجة. وبحسب تقرير نشره موقع The Verge، يعتمد السوار على تقنيات الذكاء الاصطناعي جيميناي ليعمل كمدرب صحي ذكي يحلل النوم والنشاط البدني والعادات الغذائية ومستوى التعافي، ثم يقدم توصيات مخصصة لتحسين نمط الحياة. وقال نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في جوجل ريك، هدفنا أن تصبح التقنية الصحية أقل إزعاجا وأكثر فهما لاحتياجات المستخدم اليومية، بما يساعدها بما يساعده على عيش حياة صحية بشكل طبيعي ومستمر. ويراقب الجهاز مؤشرات متعددة تشمل نبض القلب، النوم، التوتر، حرارة الجسم ونسبة

0: الأكسجين في الدم، كما يمكنه قراءة السجلات والتحاليل الطبية لتقديم التوصيات أدق دون أن يعد أداة للتشخيص الطبي المباشر. ويتميز فيتبيت إير بحجم أصغر بنسبة 25% مقارنة بسوار لاكس و 50% مقارنة بإنسباير، مع وزن لا يتجاوز 12 جراما وبطارية تدوم حتى 7 أيام، إضافة إلى مقاومة للماء حتى عمق 50 مترا.
1: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
2: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
3: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: كأس سمو ولي العهد.
6: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
7: كأس ولي العهد.
8: الله
1: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية أمس الأحد عقب استقبال الشيخ فهد اليوسف لوزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، حيث حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب وعدد من القيادات الأمنية. وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات لا سيما المجال الأمني. وأكد دعم دولة الكويت الكامل لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تهدف إلى حفظ أمنها واستقرارها، مشيدا بما تتمتع به الأجهزة الأمنية البحرينية من كفاءة عالية ويقظة ميدانية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.
1: دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان كان أمس الأحد حملتها السنوية للتوعية بسرطان الرئة تحت الشعار أوقف التدخين أعد الحياة لرئتيك، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالخطورة المرتبطة بالمرض. وقال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان كان التابعة للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد صالح في تصريح صحفي إن التوعية تمثل الركيزة الأساسية للحد من انتشار وتقليل نسب الإصابة بسرطان الرئة، كونه من أكثر أنواع سرطانات ارتباطا بعوامل يمكن الوقاية منها. وأضاف الصالح أن سرطان الرئة يعد سادس أكثر أنواع سرطان شيوعا في دولة الكويت، حيث تم في عام 2021 تسجيل 150 حالة إصابة بسرطان الرئة، بما يمثل نسبة 5% من إجمالي الحالات المسجلة، مؤكدا أن نشر المعرفة حول مخاطر التدخين والتدخين السلبي والتعرض للملوثات البيئية يسهم بشكل مباشر في حماية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم. وأوضح أن كان تواصل جهودها على مدار العام من خلال تنظيم حملات توعوية ومحاضرات تثقيفية وفعاليات ميدانية في المراكز الصحية والمستشفيات، إضافة إلى التعاون مع الجهات الصحية لتدريب الكوادر الطبية على أحدث الممارسات في الكشف المبكر والتوعية بعلامات وأعراض المرض. وأشار إلى أن الحملة تسعى إلى ترسيخ مفهوم تبني نمط حياة صحي يشمل الامتناع عن التدخين بكافة أشكاله وممارسة النشاط البدني بانتظام والاهتمام بالصحة العامة، بما يسهم في الوقاية من الأمراض السرطانية بشكل عام وسرطان الرئة بشكل خاص.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره مساء اليوم المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7 أشخاص جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم جوي أوكراني منذ اندلاع الحرب. وزعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز الدفاعات الأمامية لبلاده. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث يتفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله، والتي ستقام في تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم الاثنين 1 ذي الحجة لسنة 1447 هجرية، الموافق 18 مايو لعام 2026 ميلادية، بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وجرى خلال الاتصال الاطمئنان على إجراءات السلامة في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي بعد الاعتداء المدان الذي تعرضت له المحطة. وجدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها. في أبو ظبي أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية أن حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، مشددة على مواصلة متابعة الحادث. وقالت الهيئة في بيان أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، ولم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، فيما لا تزال مستويات السلامة الإشعاعية ضمن المعدلات الطبيعية دون وجود أي خطر على الجمهور أو البيئة، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للحادث. ونبقى في الرياض، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أعرب عن إدانته بأشد العبارات

0: الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وقال البديوي إن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وانتهاكا سافرا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية. وأضاف البديوي أن مثل هذه الاعتداءات الغادرة قد يترتب عليه تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها. وفي الرياض أيضا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة يوم أمس قادمة من الأجواء العراقية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان أن وزارة الدفاع السعودية تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في واشنطن، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل. إلى ذلك، ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن واشنطن حددت خمسة شروط رئيسية في ردها على مقترحات طهران. عباس متولي والتفاصيل.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى، مضيفا في حوار مع فوكس نيوز أن الأمر إما أن يكون عنيفا أو لا، وأنا أفضل بفارق كبير أن يكون غير عنيف. وفي اليوم 79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصته تروث سوشيال، يظهر فيه على متن سفينة عسكرية وخلفه سفن إيرانية، وعلق عليها بالقول: الهدوء الذي يسبق العاصفة. وفي وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي. وفي مقابلة أيضا مع شبكة فوكس نيوز، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. وكان مجلس النواب قد رفض بفارق ضئيل قرارا قدمه الديمقراطيون هدفه وقف الحرب مع إيران إلى أن يمنح الكونغرس تفويضا بالأعمال القتالية، ومن ثم فشلت محاولة كبح حملة الرئيس دونالد ترامب العسكرية. في غضون ذلك، أعد كبار مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لاحتمال أن يأمر باستئناف ضربات عسكرية إذا قرر كسر الجمود عبر مزيد من الهجمات، فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعد الرئيس الأمريكي قولهم إن الأخير لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطواته المقبلة في حرب إيران، فيما تعمل أطراف دولية على محاولة التوصل إلى تسوية تدفع طهران إلى إعادة فتح المضيق. وفي ظل عدم إحراز محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تقدما يذكر على الصعيد العلني، قدمت باكستان تأكيدات بأنها تعمل عبر القنوات الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات في المنطقة. ولم تشر باكستان التي تتوسط في المناقشات بين الدولتين إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ردت على المقترح الإيراني الأخير الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد وصفه علنا بأنه هراء. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ومنها نتحول إلى الأراضي المحتلة، حيث قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا لأكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب للصين. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى لاحتمال استئناف الهجمات على إيران. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة مقتل 5 أشخاص من بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. سحر بشارة والتفاصيل.
2: مع دخول التمديد الثالث لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما حيز التنفيذ، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته التي توسعت لتطال عند منتصف الليل مدينة بعلبك شرقي لبنان، حيث استهدف بصاروخ موجه شقة تسكنها عائلة فلسطينية، ما أدى بحسب المعلومات إلى مقتل القائد في حركة الجهاد الإسلامي وابنته. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارة على بلدة سحمر في البقاع الغربي، فيما نفذ سلسلة غارات على عدة مناطق في الجنوب مستهدفا بلدات كفردونين ورشي الفخار وشقرة وفرون ودير قانون النهر. وأدت الغارة التي استهدفت بلدة جوية إلى سقوط 3 قتلى، كما أعلنت وزارة الصحة سقوط 5 قتلى بينهم طفلان و15 جريحا بينهم 3 أطفال، وذلك في حصيلة أولية للغارات التي استهدفت بلدات طير فلسي وطير دبة وزراري وجبشيت. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2988 قتيلا و9210 جرحى. بالتوازي تعرضت بلدات كفرمان ودبين وزوطر الشرقية للقصف المدفعي، في حين نفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق مدينة صور وحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوب خان يونس وفي التفاح شرقي القطاع. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
3: تتوالى التطورات الميدانية في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع تجدد القصف الجوي والمدفعي في عدة محاور، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمسيرات في أجواء القطاع. وسجلت غارات متفرقة أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين في أكثر من موقع بينهم ضحايا نتيجة استهدافات طالت مناطق في دير البلح وخان يونس جنوب القطاع، مع وصول إصابات إلى المستشفيات بعضها وصفته الطواقم الطبية بالخطير. إلى ذلك تتواصل الخروقات في شرق وجنوب خان يونس مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قبل طيران الاحتلال في أكثر من موقع داخل القطاع. إلى ذلك تتعرض مناطق متعددة في القطاع لقصف جوي ومدفعي متواصل في وقت تسجل فيه تطورات متلاحقة على أكثر من جبهة. وحذرت وزارة الصحة في غزة من ارتفاع أعداد الضحايا والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى نحو 870 شهيدا وأكثر من 2540 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام. هذا وتزداد أوضاع المدنيين صعوبة داخل مراكز الإيواء والخيام.

0: في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه وتراجع الإمدادات مع تصاعد المعاناة اليومية للعائلات المهجرة. وفي ملف معبر رفح تستمر حالة تعليق سفر المرضى والجرحى دون إيضاحات رسمية، وتبقى الأوضاع في القطاع مرهونة بتطورات الساعات المقبلة في ظل غياب أفق واضح لتهدئة قريبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي القدس المحتلة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، في خطوة استعمارية خطيرة تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط المسجد وتهجير الفلسطينيين. وحذرت من خطورة استهداف حي باب السلسلة باعتباره أحد أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى، ما يعكس سياسة الاحتلال الممنهجة لتفريغ محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي برفض ما تقوم به سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للمقدسات في مدينة القدس. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت منطقة موسكو، مضيفا أن الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية مبررة وتأتي ردا على الهجوم الروسي المتكرر على الأراضي الأوكرانية. وفي موسكو أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني بعدد من الأضخم منذ اندلاع الحرب في 4 سنوات، وقد نفذ بنحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها عززت مواقعها التكتيكية في شرق وجنوب أوكرانيا وتواصل التقدم على عدد من محاور القتال في دانيتسك وخاركوف وزاباروجيا، ووجهت ضربات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1100 جندي أوكراني وأسقطت أكثر من 1000 مسيرة و8 قنابل موجهة وصاروخين خلال اليوم الأخير. وفي تقرير منفصل أعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني باستخدام المسيرات على عدد من المناطق الروسية، وأسقطت 556 مسيرة فوق 14 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن الردع النووي يعد حجر الزاوية في الأمن القومي الروسي، إذ لا يمكن تهديد وجود قوة نووية. وتعليقا على اختبار منظومة صواريخ سرامات الروسية الجديدة، شدد بيسكوف على أنه لا يمكن تهديد قوة نووية، بل لا يمكن تهديد وجودها ذاته. هذا ما يمنحنا الثقة وهو أساس الردع النووي. وقال إن الردع النووي جزء لا يتجزأ من أمننا القومي وركن أساسي فيه. وفي شأن ذي صلة، صرح بيسكوب بأن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لا تصلح لقيادة المفاوضات أو الوساطة مع موسكو لأنها ستواجه صعوبة في هذا الدور، وأشار إلى أنه من مصلحة كالاس ألا تكون وسيط التفاوض، فلن يكون الأمر سهلا عليها. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن المفاوض يمكن أن يكون أي شخص على ألا يكون قد أدلى تصريحات مسيئة كثيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومنها نتحول إلى تايوان، حيث قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعاون الولايات المتحدة الأمني مع الجزيرة يشكلان عنصرين أساسيين للسلام الإقليمي. وجاءت تصريحات لاي بعد أيام على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان يمكن أن تشكل ورقة مساومة مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صباح اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون حض كبار المسؤولين العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع. وأعطى كيم هذه التعليمات خلال اجتماع عقده يوم أمس مع قادة فرق وألوية في الجيش الكوري الشمالي، وأضاف أنه سيتم تجديد العمل الاستراتيجي للجيش وإجراء تغيير كبير في جهود ردع الحرب. وفي جنيف قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وذلك بعد تسجيل نحو 80 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن المرض. وذكرت المنظمة أن انتشار المرض الذي تتسبب فيه السلالة يونيديد جيهو لا يفي بالمعايير التي تجعله يمثل جائحة، لكن الدول التي تشترك في حدود برية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية معرضة لخطر كبير لمزيد من الانتشار. وأضافت في بيان أنها تلقت تقارير يشتبه في أنها ناجمة عن الفيروس، وثماني حالات أكدتها العينات المختبرية في منطقة إينوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية موزعة على 3 مناطق صحية على الأقل. ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. فقد أعلنت السويد والهند إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى مضاعفة حجم تجارتهما واستثماراتهما على مدى السنوات 5 المقبلة. وأوضح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستورسيوس في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الاتفاقية الجديدة التي تأتي على خلفية اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الهند والاتحاد الأوروبي في يناير الماضي. وقال إن هناك طموحا مشتركا لمضاعفة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال 5 سنوات بالسرعة الحالية، معربا عن اعتقاده أن هذا قد يصبح حقيقة في وقت أقرب بكثير. ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين حاليا نحو 8 مليارات دولار.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمحان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 50 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 11:29 صباحا، والجزر الساعة 7:42 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:35 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 5

40 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم والهواء خفيف إلى معتدل السرعة ينشط على فترات، مع فرص الغبار المثار أثناء نشاط الرياح خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم يا الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره اليوم المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7 أشخاص جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم جوي أوكراني منذ اندلاع الحرب. وزعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز الدفاعات الأمامية لبلاده. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عدنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير لاستكمال ما تبقى من فقراتنا.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة. كأس ولي العهد.
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الخير، وبهذه اللحظات ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. عقيد فيصل، صباحك الله بالخير.
1: يا أهلا فيك أخوي، صباحك الله بالخير ونصبح على كل مستمعين برنامج صباح الخير الكويت.
0: حياك الله عقيد فيصل، وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. ما هي آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية عقيد فيصل؟
1: بداية في عبد الرحمن، نقول لكل أخواننا ومستمعينا إن شاء الله تصلوا لوجهتكم من غير أي مخالفات أو حوادث مرورية، ودائما نتمنى تقيد بقواعد وأنظمة المرور، لبس حزام الأمان، ترك الهاتف النقال، يعني التقيد بالسرعات المحددة في الطرقات، الانتباه والتركيز في حال تغيير المسار من جهة إلى أخرى، عليك أنك تعطي إشارة، تتأكد من بتغيير حركتك ما تكون يعني تسبب إعاقة للسيارات الموجودة أو اللي بجانبك، أو ما تربك المركبات المحاذية لك، وحتى تعبر بكل سهولة وبكل أمان. فبالتالي هذه النصائح اللي دائما ما نشوف الأخطاء والسلوكيات في كل صباح نتيجة للبلاغات التي تصل لغرفة عمليات وزارة الداخلية. عندنا تصادم الساعة 8:30، تصادم وإصابة درجة دائرة 5 قبل مدخل الفروانية باتجاه الجهرة، ودائما هذا الطريق يكون يعني في كثافة عالية من قبل مستخدمي الطريق. نتمنى من الأخوة الانتباه وأخذ طرق بديلة في حال أنه يقدر يأخذ طريق بديل عن طريق الدائرة 6 باتجاه الجهرة قبل مدخل الفروانية. وأيضا هناك تصادم عند كلية الدراسات التجارية، ودائما تكون في الكثافة خصوصا وقت دخول الطلبة لكلية الدراسات التجارية، ودائما هني أخوي عبد الرحمن وكل

في العيلة يشوف التوقف الخاطئ لدى بعض قائدين المركبات، واللي قاعد يسكر الحارات اللي موجودة واللي يعيقها ويسبب ازدحام مروري، إلى أن أخوانكم في قوة الشرطة متواجدين لتسهيل الحركة المرورية، وأيضا مخالفة من يتجاوز على قانون وقواعد وأنظمة المرور. لكن يعني الواحد يسوق سيارته مو شرط انه بس والله اذا كانت الدوريه موجوده يلتزم، فبالتالي الالتزام مطلب وحضاره وفن واحترام يعني الطريق والناس اللي موجوده. بالتاكيد هذا يصب في عين الاعتبار على كل شخص وكل قائد مركبه. كانت عندنا يعني بالامس حوادث كثيره نتج عنها تصادم واصابه، الى ان لله الحمد تم التعامل معها. الحوادث هذه بالفعل سببت ازدحام في نفس المواقع، لأن يعني دائما الحادث خلال فتره وجيزه يتم ازاله المركبات والاشخاص، وبالتالي يفتح الشارع نفسه. ايضا اخوي عبد الرحمن، وبما ان معاكم في التوعيه المروريه، دائما نقول أكيد أخوي عبد الرحمن وكل مستمعينا يشوفون السلوكيات المرورية الخاطئة لدى البعض، وهني هو يسبب حادث للي ملتزم في طريقه ويمشي بسرعة منضبطة ومسموح فيها في الطريق. نشوف السرعات العالية، التهور، البتاوين ما بين سيارات، هذه السلوكيات الخاطئة أنت قاعد تعرض نفسك والآخرين للخطر، فأنت من أسباب الحوادث انك تصل الى الغير. وبالتالي نقول للجميع احذر اخطاء الاخرين ودير بالكم على نفسكم اثناء قيادتكم في المركبات. نشوف البعض اذا كنا نمشي في الحاره اليسار يجي من الخلف ودايس ويصير بينك وبينه عناد انك ما تفتح له. نشوف البعض يتجاوز يروح الحاره اليسار ويضايق السيارات اللي موجوده، وهذه الحالات قليله اخوي عبد الرحمن، لكن بعض الاشخاص ما يعرف يتعامل معاه، فبالتالي لابد ان انا افتح له حتى يكمل مشواره. ودور وزاره الداخليه في الرقابه من خلال الكاميرات الموجوده ومن خلال مباحث المرور وايضا الدوريات المنتشره سواء النجده او المرور او قطاع الامن العام، سيتم ايقاف هؤلاء الاشخاص وضبطهم ومخالفتهم، وسيتم التعامل معهم بكل حزم. ايضا يعني التقيد بالعلامات المروريه، خصوصا العلامات اللي تدل على سرعه الطريق، واللي قاعد نشوفها في بعض الاحيان داخل المناطق يمشي بسرعات عاليه جدا عن الحد المسموح فيها. وايضا في بعض الاماكن نشوف البعض يقطع الاشاره الحمراء يكون ان الاشاره فاضيه ما فيها سيارات او عدد قليل فيها. التهور والاستهتار والرعونه في قطع الاشاره يعرض حياتك والاخرين للخطر، واكثر حوادث الاصابات والوفيات ينتج عنها يعني قطع الاشاره الحمراء. ايضا ما ننسى عدم التوقف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصه، وخصوصا اليوم عندنا نهائي كاس سمو ولي العهد، واخوانكم في وزاره الداخليه يعني تم وضع خطة مرورية وأمنية لتسهيل وتأمين الحركة لدى المركبات وأيضا المواطنين والمقيمين اللي راح يروحون لهذه المباراة. فبالتالي لابد الالتزام، عدم التوقف الخاطئ، عدم التوقف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. ننتبه أثناء عبورنا، ننتبه للسيارات الموجودة، وأيضا إخواننا قائد المركبات عليهم الانتباه في الطرق المحيطة للملعب، لا سمح الله يعبرون الأطفال من غير دراية ومن غير علم ومعرفة، وتكون أنت مشغول بالهاتف النقال. أخوانكم اللي متواجدين مستعدين لتلبية احتياجاتكم من خلال يعني عبور الطريق، ودائما وزارة الداخلية ولله الحمد ومن خلال يعني الفترات السابقة في مثل هذه يعني المباريات اللي تكون فيها جماهير أكثر يتم التعامل معها صراحة بكل احترافية وبكل دقة وبالتزام من قبل قوة الشرطة. نتمنى التعاون من قبل الجماهير مع أخوانهم في قوة الشرطة، يعني ما تواجدوا وما يعطيك أمر ما

0: يقول لك اخذ الطريق الثاني او البديل الا لسلامتك ولتسهيل الحركه المروريه. اتمنى ان شاء الله السلامه للجميع والامن والامان لجيراننا الحبيبه الكويت.
1: نعم، بارك الله في جهودكم عقيد فيصل. يعني مثل هذه النصائح الجوهرية اللي تقدمونها على مدار اليوم، هذه للأمانة حقيقة أنتم تشكرون عليها، وانتباهكم لمثل هذه الأمور. لعل البعض يعتقد أن اللي ذكرته مثل السرعة الزائدة وترك التليفون، عدم ربك السيارات، لبس حزام الأمان، استخدام الإشارة سواء لليمين أو حتى اليسار لتنبيه بعض السيارات، التقيد بالعلامات المرورية، عدم الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه لعل البعض يعتقد أن هذه أمور بسيطة وروتينية يجب أن أعملها كل يوم، لكن في الحقيقة هي مثل ما تفضلت، احترام للشارع، للسيارات، للأماكن، للمصافط، وقبل أن تكون كذلك هي سلامة لك ولغيرك. فأجعل شعارك هي السلامة، ومثل ما ختمت في كلامك الجميل والدعاء الجميل، نسأل الله السلامة لكل من يقيم على دولتنا الحبيبة الكويت. كل الشكر لك عقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
0: يا هلا فيكم.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات
3: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الثقافية والفن.
1: نظم بيت الشعر في رابطة الأدباء الكويتيين جلسة حوارية على مسرح الدكتورة سعاد الصباح بعنوان قضايا وموضوعات من تاريخ الشعر الفصيح في الكويت، بمشاركة الباحث والمؤرخ صالح المسباح والباحث والكاتب طلال العامر النجدي، فيما أدارت الجلسة الكاتبة أنوار التنيب. وتناولت الجلسة عددا من المحاور المرتبطة بتاريخ الشعر الفصيح في الكويت والتحولات الفكرية والأدبية التي أسهمت في تشكيل المشهد الشعري الكويتي عبر مراحله المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الشعراء والتجارب الأدبية التي تركت أثرا في الحركة الثقافية المحلية.
4: ونعيش معكم مستمعينا ليلة وفاء.

أقام بيت المسرح في رابطة الأدباء الكويتيين أمسية بعنوان ليلة وفاء على مسرح الدكتورة سعاد الصبح لتأبين الراحلين الأديب عبد العزيز لسريع والفنانة حياة الفهد وسط حضور ثقافي وفني. وشهدت الأمسية حضور الأمين العام للرابطة عبد الله البصيص إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة ونخبة من الفنانين والمثقفين وأقرباء الأديب لسريع، في حين تولت تقديم فقرات الأمسية ليالي الخميس التي استحضرت مسيرة الراحلين وإسهاماتهما البارزة في المشهد الثقافي والفني الكويتي. في البداية قال رئيس بيت المسرح عثمان الشطي إنه سعيد بإقامة هذه الأمسية التي تأتي وفاء من بيت المسرح لأعمدة المسرح الكويتي وخصوصا الأديب لسريع والفنانة حياة الفهد، مؤكدا أن تكريمهما لا يعني نسيان بقية الرموز الفنية والثقافية، بل إن الجميع يمثلون مصدر إلهام للأجيال. وأضاف أن الأمسية تعد وقفة وفاء لكل من رحل وترك أثرا في الساحة الفنية والثقافية، مشيرا إلى أن القائمين عليها

0: حرصوا على استذكار أبرز اللحظات والأعمال التي قدمها الراحلون، والتي لا تزال تحظى بالتقدير والاعتزاز حتى اليوم.
1: تواصل قرية المدان الواقعة في مركز وادي زيد بمحافظة النماص في المملكة العربية السعودية جذب الزوار والسياح بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والريفية في منطقة عسير، لما تختزنه من مقومات طبيعية وثقافية تجمع سحر الجبال وإطلالات تهام الخلابة وأصالة العمارة التقليدية في مشهد يعكس جمال الموروث الجنوبي وروح المكان. القرية باتت خلال السنوات الأخيرة محطة مفضلة لعشاق السياحة الريفية والتراثية بفضل ما تضمه من بيوت حجرية قديمة ومسارات تاريخية وتجارب تحاكي نمط الحياة التقليدية في جنوب المملكة، إلى جانب طبيعتها الخضراء وأجوائها المعتدلة التي تمنح الزوار تجربة استثنائية بين أحضان الجبال المطلة على سهول تهامة. وتتناغم المنازل الحجرية القديمة في المدانة ضمن لوحة عمرانية متناسقة تعكس جمال العمارة التقليدية، فيما تضيف المدرجات الزراعية الممتدة على سفوح الجبال طابعا بصريا فريدا، إذ لا تزال القرية تحافظ على نشاطها الزراعي التقليدي الذي اشتهرت به منذ عقود طويلة.
2: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
3: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
4: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
5: كأس سمو ولي العهد.
6: كأس سمو ولي العهد.
7: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
8: كأس ولي العهد.
9: الله
2: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
10: حدث في مثل هذا اليوم.
11: التاريخ.
10: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
11: التاريخ
10: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
12: في مثل هذا اليوم 18 مايو سطر التاريخ أحداثا لا تنسى. في عام 1804 إعلان نابليون بونابرت إمبراطورا على فرنسا بعد موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي. صدور أول فيلم إخباري سينمائي في تاريخ السينما على يد الأخوين لومير في فرنسا من عام 1886. مرور مذنب هالي بالقرب من الأرض في حدث فلكي تبعه دول العالم باهتمام واسع في عام 1910. وفي عام 1927 عرض أول فيلم ناطق للألعاب المتحركة من إنتاج شركة وارنر براذرز. وفي عام 1974 الهند تجري أول تجربة نووية ناجحة تحت اسم بوذا المبتسم. ثوران بركان جبل سانت هيلين في الولايات المتحدة متسببا بخسائر كبيرة ودمار واسع، هذا ما حدث في عام 1980 من مثل هذا اليوم. وفي عام 1990 توحيد العملة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي تمهيدا لإعلان الوحدة اليمنية. وهكذا تبقى أحداث التاريخ دروسا وذكريات نستحضرها مع تعاقب الأعوام.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الأخيرة من أخبار الديرة. شدد وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط على أن العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية تتصل بحريات الناس وحقوقهم وكرامتهم، داعيا المرشحين لشغل هذه الوظيفة إلى التحلي بالنزاهة والحياد والانضباط والتمسك بسيادة القانون وهيبة مرفق العدالة. جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة العدل خلال لقاء تنويري عقده المستشار السميط مع الباحثين القانونيين المرشحين لشغل وظيفة وكيل نيابة في المعهد بانطلاق أول أيام دورتهم التدريبية الممتدة 6 أشهر. وقال المستشار السميط إن قبول هذه الدفعة جاء في إطار خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ورفضها بكفاءات وطنية مؤهلة، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب منهم الجدية والانضباط والاستعداد الكامل لتحمل مسؤولية العمل القضائي. وأضاف أن هذه الدورة ستشهد للمرة الأولى إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنساني ضمن مسار إعداد المرشحين بهدف تأهيلهم للحصول على شهادة مدرب معتمد بهذا المجال، في خطوة تمثل نقلة نوعية في التأهيل القانوني وتعكس توجه الدولة نحو تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها للتعامل مع القضايا ذات البعد المحلي والدولي.
1: أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن تشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في رعاية وحضور المباراة النهائية لكأس سموه اليوم الاثنين يجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي والشبابي. وقال الوزير الجلاهمة إن دعم القيادة السياسية يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة الكويتية باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الطاقات الوطنية وتعزيز روح التنافس والانتماء بين الشباب وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. وأشار الوزير الجلاهمة إلى أن كأس سمو ولي العهد تعتبر من أبرز البطولات الرياضية المحلية التي تحظى بمكانة خاصة لدى الرياضيين والجماهير لما تمثله من قيمة رياضية كبيرة وتاريخ عريق من المنافسات القوية. يحتضن استاذ جابر الأحمد الدولي اليوم الاثنين المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد بين الكويت والعربي.

0: دامت شمس آل صباح على أرض الكويت. ومع خيوط الشمس التي غمرت الأفق نصل معكم مستمعينا إلى نهاية مشوارنا الصباحي، لكن الصباح في قلوبنا لا ينتهي. الصباح ليس مجرد توقيت، بل هو حالة تصنعونها بأنفسكم، تصنعها ابتسامة رضا وكلمة طيبة تزرعونها في طريق عابر وكوب قهوة دافئ يشرب بحب. قبل أن نودعكم، تذكروا أن في أعماق كل منكم نورا لا يطفئه غياب، فكونوا أنتم الضياء لأيامكم. دمتم في حفظ الله ورعايته، ويومكم يشبه بياض قلوبكم. في أمان الله، نقولها لكم من أسرة الأعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.
1: نتمنى أن يكون يومكم مليئا بالخير، وأن تحمل لكم ساعاته لحظات جميلة وأخبارا تسعد قلوبكم. هذه تحيات من التقديم زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المريشد،
0: في الجيران تودعكم من التنسيق والمتابعة،
1: وهذه تحيات من الهندسة الإذاعية عبد العزيز صقعبي.
0: عنود الرجيب من التنفيذ، تتمنى لكم يوما موفقا،
1: نلقاكم دائما على خير ومحبة، وإلى اللقاء. وهذه تحيات بدر المروان.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت أجواء المملكة من العراق، والبحرين والإمارات تدينان العدوان. الرئيس الأمريكي يهدد بمحو إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تنقل عن مصدر مطلع قوله إن صبر الرئيس الأمريكي آخذ في النفاد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية. ألمانيا تقول إن مجموعة 7 المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم. استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مصادر تقول إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاعتراض سفن إسطول الصمود القادمة من تركيا باتجاه غزة بالمياه الدولية. غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حركة الجهاد في بعلبك شرقي لبنان. القوات الأوكرانية تشن هجوما على روسيا هو الأوسع منذ بدء الحرب، وموسكو ترد بهجمات بالصواريخ والمسيرات. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. وفي خبرنا الأخير، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. قصة العقاب اللي ذكرتها لكم في الحلقة اللي فاتت لازالت تدور في مخيلتي حقيقة، وأثرت كثيرا في نفسي أنا وأنا أتحدث إليكم، وقاعد أقول لنفسي أنا كم مرة يعني غيرت رأيي في تحقيق هدفي نتيجة للكسل الفكري، الخمول، نتيجة لي عدم المحاولة، نتيجة لي والله خلني في المنطقة هذه منطقة الراحة لكنها منطقة راحة إيجابية، نتيجة لي عدم امتلاكي لمرونة نفسية تدعمني. ترى المرونة النفسية قوة، المرونة النفسية تخليك تتغاضى، المرونة النفسية تخليك تتغافل، تخليك أحيانا تتجاهل، تخليك أحيانا تتعايش. هذه المرونة النفسية هي مفتاح الحياة، وبالتالي حلقتنا اللي فاتت كنت أتحدث فيها عن المرونة النفسية، كيف أتعامل مع الآخرين بمرونة نفسية أكثر. طوف عشان تعيش مرتاح، طوف، تعال شوف الصعوبات اللي نمر عليها وننقذها فقط لأننا نمتلك مهارة في حياتنا. كل اللي أنا ما حققته أنا السبب فيه، مع أنه كان بالإمكان أني أحققه، لكن فضلت أني أبقى في هذه المنطقة المريحة اللي مخدرتني، وبعدين أكتشف بالنهاية بأني لو متقدم خطوة راح أتقدم 1000 خطوة بس أني أمتلك القرار. كثير من القرارات اللي مريت فيها وربما أشعر بالندم على عدم تحقيقها بالكامل، توقفت عند نقطة معينة فقط لأنني ما كنت مثل هذاك العقاب اللي غير ريشة وغير أظافرة وغير منقارة علشان يكمل رحلة الحياة اللي هو يعني يسعى لها، وبدل ما يوصل إلى عمر 40 سنة ويهرم وينتهي، لا،

0: بدأ حياة جديدة وصار عمره 70 سنة وحلق وأصبح سيدا للسماء. كم شخص منا يعني ما تميز بما يمتلك من مهارات فقط لأنه خجل أو استحى، والخجل أحيانا معيق وليس شكل من أشكال الحياة، فقط علشان الناس لا يقولون عنه فنان، كاتب، شاعر، رسام، مبدع، قادر على اختراع أمور كثيرة. العادات والتقاليد أحيانا تحصرنا في زاوية الخمول والكسل. كم مرة توقفت عن أداء مهامك اللي أنت تسعد فيها وتشعر بالسعادة فيها نتيجة لماذا؟ لإرادة الآخرين واتباع هذه العادات البالية. كم مرة قلت يا ليتني سويت الشيء هذا، لكن أنا سمعت كلام الآخرين وما سويته. أكو قصة جميلة بذكرها لكم عزيزي المستمعة عن تجاهل اللي حولك والسعي في تحقيق هدفك. كيف استطاع هذا الكائن الحي أنه يحقق هدفه ومصيره في الحياة؟ كان راح يموت لو ما أنه حقق هذا الهدف وتجاهل كل من حوله، فقط لأنه قرر أن ينجو بجلده كما يقولون وبحياته. هذا الكائن ما ندم لأنه حاول، لكن شعر بأن بالفعل عند بعد في المحاولة. هذا الكائن راح أكملكم لكن بعد هذا الفاصل.
1: تطمن. أحياناً كل ما تحتاجه هو خطوة واحدة للخروج من الضغط. الرجوع للخلف قد يجعلنا أكثر عرضة للضغط والتجاوز في مواقف الحياة الصعبة، قد يجعلنا أكثر توافقاً واستقراراً.
0: أحبابي، هذا الكائن هو الأرنب. هذا الأرنب جاء لبئر وسقط بالبئر لأن مجموعة من الأرانب تصرخ وهي في البئر دون معرفة الهدف من هذا الصراخ، فاعتقد بأنهم يستمتعون في قاع البئر، فوجد 3 أرانب. الأول مستسلم وقابع في قاع البئر، والثاني يحاول القفز لكنه لم يستكمل مسيرته فاستسلم كذلك، والثالث كان يدعو هذا الأرنب إلى القفز حتى يرى تجربته لكنه لم يحاول. حاول هذا الأرنب أن يقفز، حاول مرة ومرة تلو الأخرى تلو الأخرى إلى أكثر من 10 محاولات، وفي النهاية استطاع أن ينجو وينفذ بجلده من هذا البئر وإلا سوف يموت. عندما خرج هذا الأرنب من البئر سئل سؤالا، وهي حكاية افتراضية من الأرانب التي تصرخ من فوق البئر وتقول لا تأتي ولن تستطيع أن تصل، وفي قاع البئر كذلك الأرانب تقول له لن تستطيع أن تصل إلى النهاية، لكنه خرج. عندما تحدثت إليه بقية الأرانب اكتشفوا بأنه لا يسمع، أصم، وهذا الأمر كان من صالح لأنه استمع إلى هذه الأرانب لن يخرج من هذا البئر وستكون نهايته حتمية. كثير من الناس لا يعرفون كيف يصمون آذانهم عن المحبطين وعن الناس والأشخاص الذين يدعوننا إلى المكوث في منطقة الراحة دون تحقيق الأهداف. اكتشف هذا العالم، اكتشف العوالم الصعبة، حاول مرة ومرتين وثلاث. كل الناجين والناجحين لم ينجحوا ويصلوا إلى أهدافهم إلا لأنهم تجاهلوا كثير من مناطق الراحة التي دعوها إليهم الآخرين. النجاح لا يأتي هكذا، انظر إلى الناجي كيف نجا ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك. ما استعصى على المتمنين شيئا إذا الإقدام كان لهم ركابة، وما استعصى على المتمنين شيئا إذ الأقدام كان لهم ركاب. هذا ما يقوله أحمد شوقي، وكذلك يقول الشاعر الآخر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. تأمل الكلمات، لا يوجد مستحيل أمام من يقرب أو من يقرر الإقدام. ذكرت في بداية الحلقة كم مرة قررنا لكننا لم نبدأ، كم مرة فكرنا لكننا لم نقرر. ما في شيء اسمه مستحيل في الحياة، أكو شيء اسمه الصعب. المستحيل لا نفكر فيه، نعرف بأنه مستحيل، وبالتالي لا نلفت النظر ولا الفكر إلى هذا المستحيل، لكن الصعب يجب أن نسعى إلى تحقيقه، لأننا سنحقق تجربة جديدة في حياتنا. المشكلة ليست في الطريق أبدا عزيزي المستمع، المشكلة في إقدامنا. التردد هو من يعيق إقدامنا ويعيق تحقيقنا لأهدافنا. بينك وبين نفسك فكر، هل ندمت على أشياء ما حققتها؟ ما في أحد ما ندم، لكن ماذا لو كان الخطوة الأولى هي الفكرة والخطوة الثانية هي القرار وتقدمت إلى الأمام؟ إذا جعلت الإقدام والشجاعة ركابك فكل صعب سيهون، وهذا هو ديدن الإنسان الناجح في حياته.
1: تطمن. العلاقات الصحية تغذيك، غير الصحية تستهلكك بصمت. كثرة العلاقات لا تعني أنك محبوب في معظم الأحيان، لكن جودة العلاقات قد تجعلك أكثر ثقة في تحقيق أهدافك. القلب يهدأ حين يتوقف عن مطاردة ما لا يستحق.
0: أحبابي، قبل أن أودعكم في هذه الحلقة، رسالتي لكم اليوم أن تبدأ الآن بغرار صغير. لست في عمر 20 ولا 30، البداية تبدأ في اللحظة التي تقرر فيها أنت أنك تستحق الأفضل. وكثير من الأطفال أحيانا عندما يمتلكون الوعي يقررون، لكن الأب والأم يحبطونهم فيعتادون على منطقة الراحة. أعطي فرصة لمن هم حولك، خاصة أبنائك، لكي يقررون ولا تقرر نيابة عنهم، فأن هذا القرار سيعودهم على اتخاذ القرار الصحيح. تطمن، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والبدايات الصادقة نهاياتها مشرقة بإذن الله. كنتم مع برنامج تطمن، انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي الكوميدي 30 ليلة وليلة. قصة تحدي مدتها 30 ليلة وليلة انفرضت على عائلتين، عائلة حمد وعائلة سعود، واللي يفوز فيهم بهالتحدي وهو اللي يستاهل كنز 30 ليلة وليلة. ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.

0: عمل المفتش بشر عسى الشغل مضبوط بس
1: هي عسى بيضناها بس
2: شغلكم غلط بغلط
0: ليش؟
2: مالت عليكم
1: ليش؟
2: هذه زراعة
1: ليش؟
2: هذه زراعة بالله عليكم
1: ليش؟
2: هذه خرابة
1: لا مو خرابة شو خرابة؟
0: إذا تكفى تكفى عطنا تقييم
2: تقييم صفر من صفر
3: ليش؟ ليش؟ ها صفر من صفر صفر من صفر تخيل صفر من صفر يقول
1: طبيعي طبيعي تعال. انا وين والزراعه وين
0: ايش رايك نرفع كتاب تظلم حق يدي قاطع
1: اي تلقى بيوافق ويتفهم
3: حمد سعود
1: نعم
3: عمي وتاج راسي قاطع يبيكم بامر هام هيا يلا وراي
1: وين
3: وراي
0: ابشرك بزفه محترمه
1: انا متاكد بيخلينا بيزه ما نسوى
0: امشي امشي

0: يعني أفهم من كلامكم يا سعود ويا حمد أنكم فشلتوا؟
1: ومع مرتبة الشرف بعد.
2: شنو مع مرتبة الشرف تتأجج الكراهية بيننا وبين؟ قلنا لك يا يدي قاطع الله يطول لنا بعمرك ويخليك. احنا وين وين الزراعة الله يهداك؟
1: والمثل يقول الله يطول لنا بعمرك ويبجيك عط الخباز خبزه.
0: صح. حاضر حاضر حاضر. ما طلبتوا شيء يا حمد ويا سعود؟ ما طلبتوا شيء؟
2: ما طلبنا شيء. شلون يعني ما طلبنا شيء؟
1: يعني ممكن توضح لنا اكثر طال عمرك؟
0: يعني بعطي كل خباز خبزه. انا بقول لكم شلون علشان لا تصير طوالة ونطولها.
1: ايه
0: ها؟ ايه. لكن قبل كل شيء لازم أقول لكم نتيجة التحدي ولا ما تهمكم؟
2: لا يدي ما تهمنا ولا نبي نعرفها.
1: ايه النتيجة سوداوية. شلون تهمنا يعني؟
0: والله طول عمركم عجلين طالعين على أمهاتكم الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم.
0: النتيجة أنكم نجحتوا بالتحدي الأول.
2: شنو؟
1: نجحنا يعني هل كيف؟ شلون؟
0: لأنكم سويتوا اللي عليكم، سعيتوا، هذا بحد ذاته عندي نجاح.

0: الواضح قدامي حسب خريطة مزرعة 30 ليلة وليلة إن الأمور مستقرة وما في محاولات للهروب، وهذا بحد ذاته نجاح للأجهزة الأمنية الموجودة في المزرعة.
1: برافو عليك يا في، بصراحة إحنا ما ندري شلون نشكرك على مجهودك الأمني هذا.
0: أنا مسخرة كل جهودي يوم بعد يوم بتطوير مهاراتي بالنظام الأمني. تدري يا الوكيل إن الأجهزة الأمنية وبرامج الحماية يوم بعد يوم تتطور، والاختراقات صارت بأشكال وأنواع مختلفة.
1: ما شاء الله، صدق من قال العلم نور.
0: فعلا الواحد لازم يجاري العصر
1: والمغرب.
0: عفوا شو قلت؟
1: آسف حقك علي، ما عيدها، أخليك تشوفين شغلك. فمان الله فمان الله.
0: بصراحة قطت الضحك، إيش واني مسكت نفسي. ها؟ شنو هذا؟ لا لا لا لا، لا يمكن، لازم أتصرف بسرعة.

0: قواكم الله، قواكم الله يا بنات، أبشركم نجحتوا بالتحدي.
1: شلون شلون يا أم سعيد؟ اختي سحر تقصد ان شلون يعني نجحنا؟
0: اي يعني عمي قاطع عجيب طباخكم.
1: صدق؟
0: اي وقال لي بالحرف الواحد طباخ البنات 10/10. يلا استانسوا استانسوا يلا من
2: صحتكم. اقول تهجر جايلنا نجحوا ولا كالعاده؟
1: لا مستحيل مستحيل ينجحون اصلا يا سحر.
2: انا بس ابي اعرف شيء واحد، انت ليش سوداويه كذي؟
1: امبي منك امبي، انا سوداويه ايش فيك؟ بالله عليك سعود وحمد وين والزراعه وين؟ فهميني بس.
2: هذه صدقتي بس اشوي وخيتي ان اعطونا اختيار الطبخ هو اختصاصنا احنا.
1: اي هو اختبار حلو. يا رب يا رب الاختبار اللي يكون سويت.
2: عاد انا مبدعه بالسويتات.
1: ها شنها عشتو؟ ترى ما عرفتك والله انتي سحر، متأكدة؟
2: نطري نطري بس إذا عمي قاطع كلفنا بتحدي السويتات بتشوفين بعينك يا جولي. وقولي سحر ما قالت.
1: عشتو بنطر وبشوف.
2: يلا

0: يعني عمي قاطع أنا فشلت؟
1: أوه
0: بلى أنا فشلت.
1: إيش فيك تحن يا صالح؟ إيش فيك تحن؟ لا يبا ما فشلت، روح روح روح عني بس، روح روح عندي شغل مع في.
0: ومن تكون هذه في؟
2: أنا ولا مو ترسع عينك؟
0: أنتي تترسين عيني وقلبي وكيان أحبك.
1: لا
0: مش قاعد أقول.
1: روح روح روح يلا روح بدل هدومك.
0: على أمرك على أمرك.
1: لا كنا أشوفك يلا روح.
0: إيه في؟
1: في إيش صاير؟
2: تفضل عمي، هذا تقرير باللي صار بالحرف الواحد. تفضل الوكيل لازم ياخذ احتياطاته.
1: زين زين زين زين انك بينتي لي الموقف بالوقت المناسب قبل الله يطيح الفاس بالراس.
2: توصي على شيء ثاني عمي قاطع؟
1: لا لا روحي روحي جاب لي الأجهزة روحي.
2: تامر امر.
1: الو وكيل، هد اللي بيدك وتعال بسرعة، مفهوم؟ انت اخرت اعتبر نفسك مفنش.

0: أنت جيت بنفسك للمخفض حسب المحضر المكتوب قدامي.
1: صحيح.
0: وكفلت سعود وحمد، ولكن يقال أنهم من بعد هاللحظة اختفوا عن الأنظار.
1: صحيح.
0: تقدر تقول الأرض انشقت وبلعتهم. ممكن توضح لي الموضوع بالضبط؟
1: يا حضرة الضابط، أنا بنفسي كفلتهم، ولكن هم بخير وما فيهم إلا العافية.
0: يعني شلون؟ وضح لي شلون يعني بخير وما فيهم إلا العافية.
1: يعني يا حضرة الضابط، هم بضيافة يدهم قاطع الله.

0: حفظه إن شاء الله ويطول بعمره. لا والأهم حتى حريمهم وعيالهم بضيافته.
1: وإيجارات الشقة المتأخرة اللي تقدم فيها حافظ العمارة.
0: تفضل. تفضل الوصل. الإيجارات سددوها لنهاية السنة. حضرة الضابط ترى حارس العمارة كذاب ومحتال.
1: كذاب ومحتال؟
0: اي نعم.
1: شلون يعني؟ ممكن توضح لي؟
0: وهو قال هالكلام عشان يطلع سعود وحمد من العمارة ويجيب سكان ثانيين. ها ولا في هالموضوع هذا؟
1: ايه يعني انت تقر وتعترف انهم بخير وما فيهم الا العافية.
0: اي نعم طال عمرك، ماكلين شاربين نايمين.

0: صدق يا حمد،
1: أنت عمرك ما قلت لي الصج هالمرة تقول لي تصدق.
2: اسمعني بعدين علق.
3: قول خلاص عندك.
0: ما توقعت أنه بيوم من الأيام أني أنجح معاك أنت بالذات بشي. تصدق صدق من قال السياسة فن الممكن.
1: شكو السياسة؟ شو تقول أنت؟
0: أقصد أنه لا عدو دايم ولا صديق دايم.
1: يقول كذي من الأول، حولته سياسة ومحاكاة.
0: هذا اللي طلع معاي.
3: أهلا أهلا أهلا وسهلا، قديمة ترى أهلا وسهلا. هلا بعيال إخواني. أدري فقدتوني وقلت وينه.
2: لا ما فقدناك ولا قلنا وينك،
0: وبصراحة هم ما قلنا وينك.
3: وينه
2: يعني؟ ماني مستعد أكذب علشانك يعني.
3: أدري قاعدين تغشمرون معاي.
2: لا لا لا لا لا،
0: كلش كلش مو قاعدين نضحك معاك ولا قاعدين نتغشمر معاك، قاعدين نقول الصج. ما فقدناك ولا سألنا وينك.
2: ليش نضحك معاك يعني؟
3: المهم أنا طلعت برا المزرعة تمشيت شوي، بصراحة خوش مكان. أكيد يدكم دافع مبلغ وغدرة على المزرعة هذه. وينه؟
2: أنا اللي عرف أن المزرعة هذه مزرعة 30 ليلة وليلة، موجودة من قديم الزمان.
3: وش دعوة يدكم شهريار؟
0: ها يمكن أقدم بعد.
2: لحظة لحظة، هذا منو اللي جاينا؟
0: أكيد واحد من الشغالين بالمزرعة ولا شنو؟
3: لا لا، هذا شكله غريب وعجيب بنفس الوقت.
4: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من صوته مليق.
2: عليكم السلام.
4: هذا شلونكم؟
0: زينين تمام الحمد لله. الحمد لله. ايش في سلم كذي؟
5: ما ادري كنا تنفور.
3: شلونكم يعني؟ شلونكم قصدك؟
4: شلونكم؟ زينين ان شاء الله.
5: تمام. اخاف شلونكم غير شلونكم يا جماعة.
3: لا لا خفوا عليه، عاد ما له داعي يعني. هذا ضيف وياينا ويا
0: من انت؟ منو؟
2: منو انت؟
4: ما عرفوني؟
0: لا ما عرفوك. من حضرتك؟
4: من
0: حضرتك؟
4: انا حبندي.
5: منو حبندي؟ هذا لسانه مقصوص.
3: حبندي. ما اعرف حبندي. حبندي. حبندي.
5: اعرف حبندي انا بس. حبندي ما اعرف.
4: حبندي انا.
3: سمعوني سمعوني. هذا اذا بيقعد ويانا هني انا ابى ماشي ساعه.
5: يلا فما الله.
0: تعال وياك. خذنا معاك. تعال.
4: هدوني هذيلا. انا حبندي.
3: الى اللقاء في حلقه جديده من 30 ليلة وليلة.

0: 30 ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندلي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله
4: يسعد
3: الصباح الحلو والصوت الحلو.
4: ألو، السلام عليكم.
5: أحلامهم تزن الجبال.
4: ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
6: تقدر تأخذ وتعطي مع الناس.
7: إحنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
4: ما بيحرجها زيادة.
2: سنين طويلة والذكريات.

0: التاسعة والنصف ودقيقة واحدة، ساعة الآن هنا في إذاعة دولة الكويت.
1: صباح جميل لكل المتابعين، وسعيدين جدا بلقائكم عبر الأثير اليوم ودوم من خلال مراحب.
0: بداية نقول أسعد الله صباحكم كل خير، وإن شاء الله يعني هذه
1: صباح
0: الأيام
1: النور
0: الجميلة.

0: وأيضا عودة الرياضة الكويتية والنهائي المرتقب اليوم كأس سمو ولي العهد. الله يحفظه إن شاء الله ما بين الكويت والعربي. نتمنى أن تكون يعني مباراة حاسمة وجميلة ورائعة يستمتع فيها الجمهور الرياضي
1: بإذن الله. وكلنا مستعدين ترى من الصبح كل الشباب قاعدين يتكلمون أنه بنروح مبكر وبنروح نحجز وبنروح كذا. الترتيب جدا مهم والجماهير أيضا لهم مني أحلى تحية على حرصهم. تخيل من الصبح قاعدين يتواعدون الشباب ويلا خنروح كل أربعة بسيارة, ويعني أجواء رياضية قاعدين نعيشها من الصبح. ونتمنى إن شاء الله الفوز للعبة الجميلة وأيضا للأقوال الرائعة والجمهور الرائع.

0: إذن في البداية لكم أجمل تحية من فريق العمل في مراحب من الإعداد، معكم هاني المخيال ومحمد شاف السبيحي.
1: تحيات حلوة أيضا لكل متابعينا من داخل وخارج دولة الكويت، بانتظار نسمع أصوات محبي مراحب على 22413250 أو 51. احنا بالانتظار يوسف جوهر، طلال الماجد، والتنسيق لسوسن بوشهري.
0: من الهندسة الإذاعية ترحب بكم أنفال العياف، والتنفيذ على الهواء لسارة الفرج.
1: بسم الله نبدأ معكم مشوار مراحب لهذا اليوم، وإحنا بقيادة نوخذانا ومخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: مرحب معكم على الهواء مباشرة، ونسعد بهذا اليوم الرياضي الجميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه المواجهة الكروية المرتقبة اللي تجمع النادي العربي بنادي الكويت الرياضي على استاد جابر الأحمد الدولي الساعة 7:15 تقريبا مثل ما قالوا.
1: صحيح طبعا. يعني وإحنا مثل ما ذكرت لك الناس يعني مبتهجة مستعدة، خصوصا عشاق الكرة المستديرة، عشاق العربي ومشجعي الكويت. نتمنى إن شاء الله فعلا الحضور الباكر لمثل هالمباراة الهامة جدا في قيمتها وأيضا في مقامها.
0: نعم أكيد، يعني بطولة كأس سمو ولي العهد بطولة محببة لدى المجتمع الكويتي وخاصة الرياضيين، وهي اليوم تحمل اسم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ورعاه، وبالتأكيد راح تكون هذه الكأس غالية جدا. صحيح. على الفائز بهذه البطولة. أنا مبدئيا لونت الكاس عندي هني، جايبين المعدين حاطين صورة كاس صغيرة على الورق، لو انت لون اخضر بس ما ادري يضل ابيض ولا يصير
1: اخضر. لا انا بغيره بخليه ابيض.
0: انت خلي اصفر.
1: احنا مع الصراحه يعني والله يعني اللي سمعته اليوم ان الكل يعني متحمس ومتشجع ويتمنى فعلا فريقه يفوز، لكن بالنهايه صدقني كل الناس راح تشجع الكره الجميله المنظمه.
0: يعني شوف التحيز الرياضي هذا اخوي طلال يمكن الان موجود ولكن ليس كما كان في السابق. اليوم في وعي، في ثقافة كروية لدى المجتمع الكويتي، يعني الرياضيين اليوم يتابع اللعبة الحلوة، يبي يستمتع في المباراة من كلا الفريقين، يعني ما يبي يشوف فريق يلعب والثاني يدافع، لا يبي يشوف هجمات، يبي يشوف هجمات مرتدة، يبي يشوف أشواط إضافية، يبي يستمتع باللعب، حتى لو يطول اللعب يبي يكون مستمتع دائما بهالأجواء.
1: أنا ودي بس المستمعين يشوفون الأوراق اللي عندي يوسف والجداول اللي مسوي، عدد الأقوال وعدد يعني تفاصيل التفاصيل. أعتقد مثل كثيرين رياضيين يوسف تبارك الله يرصدون أيضا التغيرات اللي تصير، منو يطلع هالمباراة منو يطلع المباراة الثانية، كل سيزن أو كل موسم عندنا أيضا نجم رياضي ترى الليلة منو اللي بياخذ يعني أفضل لاعب. نعم. هذا بعد سؤال جدا مهم.
0: نعم عندنا يعني وايد مسميات أيضا راح تكون رديفة بهذه البطولة، نتمنى لهم إن شاء الله كلهم التوفيق والسداد. بطولة أمانة رائعة وجميلة، يمكن نادي الكويت الرياضي يعتبر من أكثر الأندية تحقيق

0: تسويقا للبطولات في الكويت، وفرض
1: صحيح
0: نفسه بقوة في كأس سمو ولي العهد، عدد مرات الفوز بكأس ولي العهد لنادي الكويت كان 9 مرات، يعني هذا الرقم ما هو هين أمانة
1: صحيح
0: طلال، حيث أن هذه البطولة يعني انطلقت لأول مرة في عام 1993 94، كان الموسم الأول، ف9 بطولات على مدار السنوات
1: ما
0: هذه
1: شاء الله.
0: ما هو بالأمر الهين. عندك أيضا
1: من
0: نادي
1: ال95 يوسف صح؟
0: من ال93
1: ما شاء
0: 94،
1: الله، يعني
0: نعم
1: هذا رقم قياسي وفعلا
0: 95 أول بطولة
1: اي
0: أخذوها نادي الكويت.
1: صحيح، يعني كانت بطولة جدا جدا ما حد ينساها، مهمة. تالي من 95 96 خذوها، 99 2004 2008 2010 2013 2016 2019، يعني فعلا تاريخ مشرف ونجاحات متوالية، 9 سنوات لنادي الكويت.
0: 9 كؤوس، نعم، لنادي الكويت على مدار 9 سنوات
1: صح
0: تبارك الرحمن، يعني رقم ما هو هين نهائيا. والعربي بعد يعني أحد أعرق أندية دولة الكويت،
1: صحيح
0: وقدروا يعني النادي العربي من خلال قاعدتهم الجماهيرية الرائعة والجمهور الحبيب العرباوي
1: نعم،
0: أنهم أيضا يساهمون في اقتناص والاستحواذ
1: من
0: على
1: متى؟
0: هذه الكأس 7 مرات.
1: ما شاء
0: 7 مرات
1: الله،
0: النادي
1: رقم
0: العربي توجوا بهذا اللقب كأس سمو ولي العهد.
1: من طبعا انطلاقتهم بالفوز من عام 1997، تالي 2002 2003 2005
0: ستة وسبعة وبعدين
1: 2006،
0: وقفوا ل 2022.
1: فاليوم يردون
0: إن
1: ولا
0: شاء الله يا
1: بيقعدون؟
0: رب يا رب، نتمنى والله التوفيق للجميع. ترى حتى نادي الكويت من 2019 ما خذوا هذه الكأس،
1: اليوم إن شاء
0: يعني
1: الله
0: اليوم فرصة لهم أن بعد
1: بأمر
0: ست
1: الله،
0: سنوات تكون الكأس في نادي
1: بأمر الله.
0: الكويت
1: يعني
0: الرياضي.
1: أحس المنافسة جدا قوية ترى، راح تكون
0: سابقين
1: وفعلا
0: 2 نادي
1: إيه
0: الكويت،
1: إيه
0: يعني 9 مقابل 7.

كلنا بسم الله بدينا ونتمنى إن شاء الله الفوز للعبة الجميلة، سواء فاز العربي أو الكويت. تتجه الأنظار يوسف الرياضية وعشاق الرياضة في دولة الكويت وأيضا في خارجها، في كثير من الأحباب نشوف صور بدأوا بالوفود والوصول إلى دولة الكويت. جماهير العربي ممتدة وأيضا الكويت إلى أماكن كبيرة ودول بعيدة. تمتد الأنظار اليوم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد واللي تحمل اسم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ورعاه، في مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين الكويت الرياضي والعربي الرياضي وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لما تمثل البطولة من مكانة رياضية وطنية رفيعة.

0: يا سلام الله يا العربي.
1: إذن مستمرين معاكم، وبالتأكيد هذه البطولة لها ذكريات جميلة ورائعة. يمكن أول هدف في هذه البطولة في موسم 93-94 سجل لاعب نادي الكويت الرياضي طلال زيدان في مرمى كاظمة. هذا كان أول هدف في هذه البطولة لطلال زيدان.

0: يعني مثل ما احنا شايفين على شاشة تلفزيون دولة الكويت بث حي مباشر من استاد جابر، مشكورين كل القائمين على تنظيم مثل هذه البطولة وأيضا تجهيزها من أجل راحة الجمهور، راحة الضيوف، راحة اللاعبين، وبالتالي تسديد الأهداف المرتقبة وتحقيق الفوز. يعني مشكورين كل العاملين
1: نعم
0: في تجهيز هذا،
1: ويستاهلون والله يعني التحية والتقدير على كل هذه الجهود الطيبة. طلال يمكن قبل شوي قلنا سميك طلال زيدان سجل أول هدف حق نادي الكويت في أول بطولة 93-94 على نادي عظمة الرياضي. طيب منو آخر واحد سجل؟
0: منو الأخير؟
1: هم نادي الكويت بعد.
0: شفت إن شاء الله اليوم بعد نكملها.
1: يعني اللاعب يحيى جبران سجل على النادي العربي الهدف رقم 85. يعني أعتقد حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا في الاتحاد بأن 85 هدف في هذه البطولة الجميلة والرائعة.
0: يعني أرقام كبيرة، ومثل ما احنا شايفين خي يوسف ما زالت الكاميرا في بث حي مباشر من استاد جابر، التجهيزات على قدم وساق. شكرا لوزارة الصحة، شكرا لوزارة الداخلية، شكرا للإطفاء، شكرا للإعلام، شكرا لكل الجنود. ما بيقول المجهولين، احنا عارفين ومقدرين كل من طلع علشان تنجح مثل هذه المباراة. شكرا، ويستاهل أيضا تحية.
2: النادي العربي يريد أن يستغل الظروف. أخضر واسم عربي، أخضر يا حلو الأخضر.
3: نحن تاريخ كان حينما تهتف البطولة للعربوية. هي
2: يا كبير، هي هي عربوية، هي راية خضراء تعلو هامتي، عنوانها حب غدا في مهجتي.
1: يعني نادي الكويت الرياضي أيضا من أعرق الأندية الكويتية وأقدمها. هو نادي تأسس في عام 1960 للميلاد، ويعد من أقدم الأندية في البلاد، لذلك يلقب نادي الكويت بالعميد، يعني مسمى على مستوى الأندية الكويتية نادي العميد. ويمكن أشهر تاريخ للنادي الكويت هو 22 سبتمبر عام 1963 لما فاز ب 54 لقب رسمي، وتوج النادي كبطل بلقب الدوري الكويتي الممتاز 20 مرة. لذلك أيضا يلقب في بعض الأحيان بالزعيم، ولكن الزعامة مثل ما احنا عارفينها للنادي العربي دائما يسمونه الزعيم، بس نادي الكويت هو العميد.

متواصلين معكم في هذا البث الحي المباشر لمراحب من خلال موجاتنا الإذاعية ومشاركة لعشاق الرياضة والكرة المستديرة بطولة كأس سمو ولي العهد ويتنافس فيها العربي والكويت. ومن المتوقع يعني يوسف مثل ما شفنا في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل الإعلانية والإعلامية أن تشهد المواجهة مستوى فني تنافسي يعكس مكانة الكرة الكويتية في لقاء يطمح من خلاله كل فريق إلى الفوز بالكأس الغالية واعتلاء منصة التتويج بما يليق باسم هذه البطولة وقيمتها الكبيرة في سجل الرياضة الكويتية. اليوم اللي بيفوز بتكون ليلته ليلة يعني ما بعدها ولا قبلها ليلة لأهميتها وأيضا لأهمية هذه الكأس الغالية.

يمكن الذاكرة تأخذنا إلى أسامي نجوم في نادي الكويت الرياضي، على رأسهم عبد العزيز العنبري المخلص، الله يعني الله معروف تاريخ الرياضي، إلى جانب أيضا صالح زكريا أشهر الله مدرب محلي هنا في دولة الكويت، صلاح الحساوي، سعد الحوطي، هذا الكابتن الرائع الجميل أمانة، شريدة شريدة يمكن، وليد الجاسم، وليد نصار، وليدي عشرة، يعني صج نادي الكويت يعني خلق أبطال صحيح. تبارك الرحمن، تركوا بصمة، الله يحفظهم كلهم آمين. يعني اللي قدموا واللي موجود منهم يستاهلون التحية والتقدير فعلا. نذكر أسماء على أسماء، ولكن هذا اللي يحضرنا الآن في الذاكرة، يعني نادي الكويت الرياضي قدم أبطال كثر صحيح. لمنتخبنا الوطني وللنادي نفسه أيضا، أسعدونا كثير عادل عباس المدافع الله. هذا الأشوسي مثل ما يقولون كان ما شاء الله عليه ما حيطوف عنده، ذبحنا ذبح كان بالمباريات، وكان أيضا نجم في منتخب الكويت صحيح. الرياضي، فالله إن شاء الله يسهل أمورهم جميعا آمين. والله يحفظهم. وننتقل أيضا إلى النادي العربي الرياضي.

0: يعني اللي ذكرتهم نجوم الرياضة، واليوم على فكرة يعني وجهت دعوات كثيرة وأيضا حضور كالعادة نشوفه حتى من خلال شاشات ولقطات تلفزيونية، نجوم الأدب والرياضة والثقافة والإعلام وكل المجالات يلتقون في مثل هذه البطولات الهامة جدا والغالية، بطولة كأس سمو ولي العهد واللي فيها يتصدر العربي والكويت من أجل الفوز في هذه البطولة الكريمة.
1: نعم أخوي طلال، يعني أيضا نادي العربي من أقدم الأندية بالكويت، تأسس تحديدا في 20 أكتوبر 1960، لعب أول مباراة رسمية بشهر نوفمبر 1961 للميلاد، وما شاء الله هم قدم يعني نجوم. قدم نجوم وأبطال ما ينسون.
0: تذكر أسامي معينة؟
1: والله وايد أسامي، يعني نذكر من أبطال النادي العربي يبيلنا شوي يعني ما تدري منو تأخذ منو تخلي. يعني أول ما يخطر ببالك الدفاع الثلاثي أحمد عسكر ومحمد كرم و

0: الله بلوشي.
1: الله
0: يعني عبد الله بلوشي كان كابتن رائع جدا، قدم الكثير للمنتخب الوطني، وكذلك محمد كرم، وكذلك احمد عسكر. يعني
1: الحراس من تذكر
0: الحراس سمير سعيد رحمة الله عليه، يعني على طول الذاكره تاخذك وانت تتكلم
1: سمير
0: على
1: سمير. مو بس فنان بالرياضه، فنان ايضا بمحبه اللاعبين حواليه، يعني موجه ناصح. اي لاعب راح تقابله بالدنيا راح يقول لك هو الايقونه مالتنا سمير سعيد.
0: صحيح، يعني سمير سعيد ما ننسى بعد سامي الحشاش. يعني
1: طبعا
0: هذا الرجل الخلوق الفاضل
1: فعلا،
0: اللي بالفعل يعني عنوان رياضي أمانة. سامي اللنقاوي أيضا الدولة، يمكن قبل عبد الرحمن الدولة كان أحد اللاعبين القدم جدا. يعني النادي العربي أو الزعيم العربي أو الأخضر أو صقور الملعب مثل ما يسمونهم والقلعة الخضراء أخرجت الكثير من النجوم أمانة، اللي الواحد يستذكرهم دائما بالخير ويقول يعني وين الكرة الكويتية، وين هالنجوم اللي كانوا بنادي الكويت، نادي القادسية، نادي العربي، نبي مثلهم اليوم وزود عشان بالفعل يحملون النتاج الرياضي اللي خلقوا لي دولة الكويت في وصولها إلى كأس العالم.
1: صحيح.
0: استحواذها على كأس آسيا كأول فريق يعني عربي، وكذلك من أول الفرق العربية اللي وصلت إلى كأس العالم عام 1982، كله بفضل هالجهود وهاللاعبين اللي أفنوا حياتهم لأجل كرة القدم الكويتية.
1: نعم، يعني مثل ما يقولون من خلف ما مات، وهؤلاء النجوم اليوم ورثوا لنا أيضا نجوم في الرياضة ونجوم أيضا بالفن والأخلاق والذوق.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة
8: كأس ولي العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت أجواء المملكة من العراق، والبحرين والإمارات تدينان العدوان. الرئيس الأمريكي يهدد بمحو إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تنقل عن مصدر مطلع قوله إن صبر الرئيس الأمريكي آخذ في النفاد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية. ألمانيا تقول إن مجموعة 7 المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم. استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مصادر تقول إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي

0: تستعد لاعتراض سفن أسطول الصمود القادمة من تركيا باتجاه غزة بالمياه الدولية. غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حركة الجهاد في بعلبك شرقي لبنان. القوات الأوكرانية تشن هجوما على روسيا هو الأوسع منذ بدء الحرب، وموسكو ترد بهجمات بالصواريخ والمسيرات. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11:29 ظهرا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 7:42 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 38 درجة، الوفرة 39 درجة، النويصيب 36 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في الوفرة 20 درجة، النويصيب 21. موعد غروب الشمس في الساعة 6:35 مساء. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: أبحكم خير وبركة
2: يا رب. عزيز كنت أتمنى
3: طيبة. رجعنا نتواصل معاكم، واليوم حلقتنا بعنوان شكرا معلمي.
4: قال أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفساً وحقولاً. المعلم هو النور الذي يضيء طريق الأجيال، وهو صاحب الرسالة العظيمة التي تبني العقول وتغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب. فمن الصغر نتعلم على إيده القراءة والكتابة والمعرفة، ويقف معنا في كل خطوة حتى نصل إلى النجاح والتفوق. وما يقتصر دور المعلم على شرح الدروس فقط، بل يمتد ليكون قدوة حسنة وموجها وناصحا، يزرع الثقة والطموح في قلوب طلابه. ولولا المعلم لما تطورت الأمم، لأن العلم أساس الحضارة والتقدم، والمعلم هو أساس العلم. علشان كذي لازم احنا نحترمه ونقدره ونشكره على جهوده الكبيرة وصبره وتعبه من أجل تعليمنا وإعدادنا لمستقبل أفضل. عزيز المستمع، شلون نرد جميل المعلم؟ وشلون نعبر له عن امتناننا وشكرنا على ما يقدمه لنا من علم وتربية؟ احنا بانتظار اتصالاتكم علشان تشاركونا رأيكم في مراحل.

0: مرحب معكم عبر الأثير، وننتقل إلى مساحة الحوار بعد جولتنا الرياضية وأمنياتنا بإذن الله بالتوفيق والسداد لنادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي. اليوم طلال راح نتكلم عن المعلم، ونقول أمانة شكرا معلمي، هذا المعلم اللي يتمثل في النور اللي يضيء طريق الأجيال، هو صاحب الرسالة العظيمة التي تبني العقول وتغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلبة والطالبات. فمنذ الصغر نتعلم على يدي هذا المعلم القراءة والكتابة والمعرفة والحساب واللغة والنحو والشعر وغيره من أمور الجغرافيا والتاريخ والاجتماعيات. صحيح. تبارك الرحمن، يعني عندنا معلمين كثر في كل التخصصات من أبناء هذا الوطن، وما يقتصر طبعا دور المعلم على شرح الدروس فقط، وإنما يمتد ليكون قدوة حسنة وموجه وناصح يزرع الثقة والطموح في قلوب طلابه.
1: هذا صحيح يوسف، واليوم يعني ودنا نشكر المعلم، ودنا نشكر يعني كل الإدارات المدرسية، لكن المعلم كل واحد فينا عنده معلم كان سبب في نجاح له، كان في معلم إنه خلاه يحب مادة كان طول عمره مستحيل يحبها، أو في معلم كان له موقف إنساني مع طالب أو خلصك حتى من شلة سوء كانت موجودة بالفصل، أو تنبه مع أولياء الأمور وكان يتابع هذا الولد وعطاهم ملاحظات، أو معلمة وجهت تلميذة لطريق الصواب وأيضا الرشاد. المعلم مو بس ملقن، إنما هو مربي فاضل. وزارة التربية كلنا عارفين إن اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية فيها مقدمة على التعليم.
0: نعم أكيد طلال، يعني احنا جبلنا في هذا المجتمع الكويتي على القيم والعادات والتقاليد الطيبة ولله الحمد، سواء كانت عربية ولا إسلامية. صحيح. لذلك نقول شكرا معلمي لكل معلم ومعلمة يعمل من أجل هذا الوطن. ومعنا اتصال هاتفي، يجمعنا بأم طلال الشطي. يحيى الله أم طلال.
2: الله يحييكم ويصبحكم بالنور وديرتنا وحكامها.

0: ان شاء الله والشعب الكويت واللي يحب الكويت.
1: آمين.
2: يصبح بالنور والسرور يا رب.
0: آمين. واشكر الاخت الحبيبه الطيبه اللي ترد على التليفونات.
2: سوسن سوسن الله يحفظها تستاهل والله سوسن.
1: تستاهلين انت طيبه وهي اطيب ان شاء الله.
0: الحمد لله.
1: قولي يا امي.
0: إيه على امك لينا ابوي بالنسبه آمين. للمدرس انا احسبه ابو ثاني والمدرسه ام الثانيه.
1: نعم.
0: والله العظيم احنا على ايامنا كان صبح وعصر
1: الله
0: وكنا نحترمهم ونعزهم وكنا ننام بالروضه بعد
1: الله الله.
0: ايه يعني كنا بالعكس والله يعني لما نشوفهم نخجل منهم ونحترمهم مثل الام والابو. وللاسف وللأسف الحين يعني مو من العيب مو من الطالب لا العيب من الأهل لما يجي الولد يقول المدرس خانقني أو زبرني أو قال لي شيء الأهل شي يقول لا وكذي وكذي
1: ويروحون يشتكون ويروحون يعني يسوون قصة من غير ما يسمعون القصة الأساسية. صح. ليش المعلم ولدك شو سوى بالمدرسة؟ أول اعرف وحاسب وبعدين اسأل.
0: احنا على ايام اول الاهل يقول احنا نعطيك اللحم وعطنا العظم.
1: صح.
0: والله يقول لهم ان هذا لكم وسواء مات ولا حيا هذا ولدكم.
1: نعم.
0: عكس حين بالعكس هو طقته يأدب طقته يخلي الانسان يعرف شنو الخطا اللي سوى. انت الاب ما تخانق وتطق لا بتطق هذا ابوه ثاني. صحيح. انا اعتبره ابوي وامي الثانيه.
1: الله يعني هذا تعبير وايد حلو يما ام طلال.
0: والله العظيم والله انا دوم اقول حق احفادي وعيالي اول اقولهم ماما حبيبي مثل ما تحترم امك وابوك لازم تحترم المدرس هذا بيته وعياله.
1: فعلا.
0: ولو ما يحبك ما يعزك ما طقك.
1: نعم. وهذه ان شاء الله بعيده.
0: ما يحبك ما يعني يداريك.
1: نعم. السنين هذه امي الحمد لله يعني ما سمعنا ما في ضرب ولله الحمد وفي تنبيه مثلا مرات ينزلون درجاته حتى الابو ما يروح يسال على طول ياخذ موقف يروح يشتكي على طول بالاداره. زين اعرف انت ولدك ليش نزل مستواه وينك عنه؟ هل بطلت كتبه؟ هل راجعت؟ هل شفت؟
0: هل الولد ينتبه؟ ما ينتبه بس قاعد بالصف كذي هوشه مكان ثاني مخه مكان ثاني.
1: نعم.
0: ما ينتبه للمدرس.
1: أحسنتي.
2: نعم أحسنتي أحسنتي أم طلال الشطي. إذن هي رسالة فيها الشكر والتقدير لكل معلميننا وأيضا لأولياء الأمور أن يديرون بالهم على أبنائهم الطلبة.
0: والله تاج على راسي.
1: استهلون
2: الله يحفظك إن شاء الله.
0: آمين.
2: تسلمين يا أم طلال حياك الله.
0: الله خير. شكرا.

0: اتصال آخر يجمعنا بأخونا العزيز مشعل الشمري. حياك الله.
1: الله يحييك، صباح الخير، يعطيك
0: صباح
1: العافية.
0: نور ومسك وعنبر، يا هلا أخوي مشعل.
1: يا هلا بالغالي، مبارك عليكم العشر من ذو الحجة وعلى إن شاء الله.
0: أجمعين أجمعين،
1: يا مبارك علينا وعليكم إن شاء الله.
2: عساك من عواد إن شاء الله.
1: هلا عزيزي، طلع كيف حالك؟
2: خير الله يحييك، أنت شلونك؟
1: الله يسهل. والله المفروض اليوم ما أشارك لأن أنا معلم.
0: الله الله حلو.
2: لا بالعكس،
0: لا بالعكس، المشاركة لك.
1: والله المشاركة لكل معلم صراحة. وكل أستاذ من أيام الطفولة نقول له شكرا. ويوم صرنا مدرسين صراحة المعلم ترى مهنة وليست وظيفة. يعني بعض الناس يتوظف يعني يحسبها عمل إداري وتمشي، لا ترى هي يعني مهنة وتحبها، وإذا صح. حبيت المهنة تعامل طلابك مثل عيالك.
2: الله الله، والحصة تمشي بسرعة أستاذ مشعل، صح؟ يعني
1: والله لما يا أستاذ طلاب، نعم. يوم صار عندنا عيال صارت تغيرت حتى سلوكنا مع الطلاب.
2: أكيد.
1: يعني أول أيام تعرف هنا يعني لما تكون توك متخرج تكون في قمة نشاط وكذا،
2: صحيح.
1: بس لما جاك أطفال صاروا خاصة المراحل الابتدائية، لأن أنا معلم ابتدائي،
2: نعم.
1: لاحظنا أنه لازم تغير في سلوك الطلاب، والطلاب يعني ترى البيوت فيها أشرار فيها.
2: نعم نعم.
1: نقول شكرا لكل معلم علمنا.
2: يشكولك أحيانا أستاذ مشعل، أنا أتذكر لما كنت معلم تعال شوف الشكاوي، بابا مأذي أمي ما أدري، خصوصا الابتدائي. بسم الله عليهم
1: يا طلال. صرنا من ماماني.
2: كنت أسمعهم أنا يعني وأقول لما يخالف ذا
0: يعني. استاذ مشعل، خلنا نستغل وجودك معنا كونك معلم فاضل، يعني شنو اللي يضايقك كمعلم تشوفه واتمنى من اولياء الامور ان يديرون بالهم عليه بالنسبه لاولادهم؟
1: والله شوف، حنا متابعه البيت مع المدرسه ترى هذه تعتبر حافز. يعني في بعض الناس يجيك يقولك والله ما ادري يا ولدي اي صف،
2: فعلا
1: جريمة والله.
2: اي والله صارت يعني، صدق يعني صارت
1: يعني
2: وياك
1: يعني، يعني ممكن نقول واجب تدريب طاف مرة بالشهر مو مشكلة، يجي تقول له ولدك اي صف، يقول والله ما
2: يعني
1: ترى مصيبة هذه يعني. هذا من الامور، لان ترى المدرسة مو كل شيء.
2: اي والله،
1: في ترى بعض اولياء الامور هو سبب تفوق عياله، يعب
2: أكيد.
1: هو كان متفوق يحب عياله يكونوا متفوقين، وبعضهم بس اهم شيء النجاح انه يمشي.
2: نعم استاذ مشعل، قبل لا تروح، في قبل على ايامنا يعني انا تركت التدريس من سنين، اتذكر حتى كان يجي مثلا السائق يسال شلون بابا يقول شلون فلان، الحين هذا ممنوع طبعا الا ولي الامر اللي حضر، صح؟
1: اي نعم، نعم
2: الحمد
1: نعم.
2: لله يعني تخلصنا من هذه المشكله
1: لا
2: القديمه.
1: لا والله شوف الحمد لله، يعني ترى اكثر يعني بعض اولياء الامور يعني صاروا مدرسين
2: حريصين يعني على الحضور
1: يعني
2: بالاجتماع،
1: صار في اهتمام، ولكن نقول التعاون بينه وبينهم هو يعني الله. الجوهر اللي تقدمه.
2: وعندكم واتساب؟ انا اسمع من ربعنا المدرسين انه في واتساب، اي شيء على اي طالب او تنبيهات او امتحانات قاعدين تنزلونه بجروب لاولياء الامور مع المدرسه.
1: والله في قنوات الانستغرام، فيها
2: ممتاز
1: الحمد لله، والانستغرام
0: يعني
1: الحمد لله ما في شيء يخفى الحين
2: الحمد لله.
0: عساكم على القوه ان شاء الله. استاذ مشعل لك منا كل الشكر والتقدير.
1: الله يسلمك، شكرا
0: حيا.

0: ننتقل للاتصال أيضا يجمعنا بأختنا الفاضلة أم عزيز. يا حي الله أم عزيز.
1: يا هلا ومرحبا، صباح الخير. ومن وين؟
2: صباح الورد.
1: صباح الخير
0: أم عزيز لزوارة نسميك الحين. طلال يسميك أم عزيز لزوارة.
2: إيه نمبر تو. شلونك يا الغالية؟
1: أشتو. يا هلا يا هلا يا الغالية.
2: قولي.
1: يا هلا ومرحبا.
2: قولي وأمرينا.
1: ما يامر عليك، أنا بروحي كنت معلمة.
0: ما شاء الله.
2: حلو.
1: وعشت أي والله، وعشنا الفرق بين القديم والأقدم والجديد.
2: شلون؟ شلون يا أم عزيز؟
1: شوف أنا أول إحنا كنا درسنا بالستينات والسبعينات، وبعدين بالثمانينات والتسعينات أنا مدرسة، وبعدين الحين أنا متقاعدة بس أشوف عيال الأعيال والأحفاد شلون التدريس.
2: الله الله.
1: الفرق الكبير يعني أول كنا لما كنا نتعلم نروح نخاف من الأضلة، هيبتها، حضورها، شخصيتها.
2: نعم.
1: يعني حتى ما نتجرأ نطل داخل غرفة المدرسات من كثر ما لها هيبة ونسمع كلامها.
2: ممتاز.
1: ولا حد يدخل لما نزفنا وطقنا، ما حد يدخل ولا يشتكي يقول حق أحد. الحين بس الأبلة تقول شيء حق الصبي راح اشتكي والأهل سووا قصة.
2: يا ساتر
1: والله. يعني ما أدري إيش الحكمة يعني من هالموضوع. المفروض توقف مع الأبلة لأن هذا حق منفعة الولد.
0: صحيح. مصلحة الطالب أحسن.
1: مصلحة الطالب. أنا لما أدرس أو أزف هذا المصلحته
2: فعلا،
1: أما تدخل الأهل في هالموضوع هو اللي يخرب على كل شيء.
2: 100%. المفروض يكون تعاون أم عزيز بين الأهل وبين المدرسة علشان الولد يتفوق وينجح.
1: لازم الأهل ما يتدخلون بهالشيء.
2: نعم. عساك على القوة يا أم عزيز.
1: تقول حق الطالب، تقول له أنت اسمع كلام الأبلة، أي شيء تقول لك
2: المفروض.
1: أي شيء.
2: نعم.
1: تسمع الكلام.
2: أحسنتي، شكرا لك.
1: أنا لما أروح وأشتكي وهذا على الأبلة يعني أنا قللت قيمة المعلم قدام الطلبة.
0: نعم. أحسنتي أحسنتي يا أم عزيز، كل الشكر والتقدير لك.
1: يا هلا.
0: تحياتي.

0: شكرا معلمي، يستاهلون المعلمين أمانة الشكر والتقدير والثناء على كل جهودهم الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للمراحل الثانوية إن شاء الله صف 11 و12 يا رب يخلصون على خير.
1: آمين.
0: وأيضا يعني يزيدون من كفاءات أبناء هذا الوطن لجل كويتنا الحبيبة. عندنا اتصال يجمعنا بأخونا أبو مبارك. يا حياك الله يا أبو مبارك.
2: يا مرحبا، صباح الخير. هلا يوسف. هلا طلال.
1: صباح النور.
2: الله يصبحكم بالخير والسرور. وموضوع جدا مهم صراحة، المعلمين والمعلمات يعني كلمات الشكر لا تكفي صراحة لهم، يعني صحيح. جهود كبيرة جدا. أنا يعني أحيي دائما يعني من عشاق هالمهنة هذه صراحة. يعني الجهد اللي يبذلونه كبير جدا، يعني هم اللي أسسونا، هم اللي علمونا، هم اللي علمونا القراءة، الكتابة، المعلومات، يعني وقفتهم في الصف، الكلام، الصوت، ترى لما تكلم كثير تتعب ترهق، بخصوص المعلمات، الولادة والحمل وغيره وغيره. لكن في المقابل نبي أيضا من الطلبة، يعني مقابل هالجهد الكبير هذا اللي يبذلونه المعلمين والمعلمات، نبي أولياء الأمور يشجعون عيالهم، يعني حتى الأونلاين هناك في قصور شوي، في تقصير، مع أن المعلم والمعلمة جاهزين، لكن نبي تشجيع من أولياء الأمور.
0: يعني أبو مبارك لو قلنا لك عطنا نقاط رئيسية، دوري أنا كأب كأم شلون لازم أتعامل مع التربية مع المدرسة بالتحديد؟
2: شوف أخي يوسف، أخي طلال، موضوع التعليم موضوع كبير جدا، يعني ما تختز هالبرنامج، مع احترام شديد برنامجكم، لكن موضوع كبير جدا. اليوم جودة التعليم تغيرت، سواء المعلمين، المناهج، الأولياء الأمور، حتى الطلبة. الطلبة يمكن السهر ذبحهم، الألعاب هذه بالتليفون، باريات، أولياء الأمور مطالبين يعني إنه يعني يساعدون.
0: المتابعة رقم واحد.
2: المتابعة رقم واحد، الاهتمام. مسألة إنك تي آخر الامتحان وقت الامتحانات تدخل تقوية ولا تجيب له، مو صحيح. المتابعة من البداية،
0: من بداية العام الدراسي. يعني قبل شوية أستاذ مشعل الشمريش يقول إن يينا ولي الأمر ما هو عارف ولده أي صف،
2: أي صف،
0: ما يدري أي مرحلة كبيرة. أيضا يعني هذه مشكلة كبيرة أمانة أخوي مبارك.
2: والله شوف، أنا بنيت علاقات كبيرة مع المدارس، بناتي وعيالي، يعني الحمد لله حتى يعرفوني، يعني أتابع. حتى أحيانا ما في، الحمد لله ما في مشاكل، لكن تمر المدرسة تشوف شنو مستوى الطالب، تشوف شنو عنده مشكلة، تشوف عند. لكن في أولياء أمور مثل ما قلت ما يعرفون. وقت الاختبارات دخلها، راح وداها تقوية، مركز تقوية، وطبعا مراكز تقوية دليل على تراجع التعليم، مو ظاهرة صحية طبعا. المفروض يلغونها مراكز تقوية. فالمفروض شنو؟ متابعة من البداية مع المدرسة، من التأسيس، من أولى ابتدائي، وتابع ولدي ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، وأشوف مستوى وأطور من المستوى. حتى إذا في مشكلة ما، تراجع أو ضعف في التعليم، نسق مع المدرسة.
0: يعني أبو مبارك أنا ما علي أخذ رأيك بشغلة، يعني أنا أبنائي لما كانوا باللقاءات الخاصة بالمعلمين وأولياء الأمور، دائما كنت أول سؤال أسأل المعلم قدامي، أقول له شلون سلوكه قبل لا أسأل على درجاته.
2: فعلا هذا اللي أسأله.
0: نعم. فدائما كانوا يطالعوني بنظرة، يعني أنت تسأل على شيء كبير، أنت مو تسأل على درجات، طالما سلوكه سليم درجاته طيبة.
1: صح.
2: مو يعكس تدري سلوكه في المدرسة، يعكس تربيتك، يعكس تربيتك.
0: نعم.
2: في البيت.
0: وهذا اللي الواحد يخاف عليه أمانة.
2: هذا اللي يخاف عليه، يعني سمعة الأسرة، سمعة البيت، الأب والأم شنو قدموا. إذا صحيح. الولد كله مشاكل في المدرسة، معناته الأم والأب مو مربين عدل.
0: يعني ما هي سالفة فقط درجات وبس، وإنما أيضا سلوك، أصدقاء معاه، زملاء معاه بالصف الواحد،
2: احترام المعلم. أنا دائما حتى يمكن أدش نقاشات مع المعلمين والمعلمات، دائما حتى الطالب تلاحظون عليه الأخصائي، دور الأخصائي. طبعا الأخصائي توصل رسالة من المعلم أو المعلمة بالصف إن هالطالب هذا مثلا عنده يسرح كثير، يفكر كثير، مثلا عنده مشكلة ما،
0: يشارك ما يشارك، يسولف ما يسولف، يتكلم، عنده جرأة ولا ما عنده.
2: قبل يدزوننا بظرف يوسف، إذا تذكر أخوي طلال.
0: نعم صحيح.
2: الظرف يدزون وصل حق ولي، والله نوصل ما نفتحه، ما نبطل هذا الظرف. صحيح. في رسالة إن مثل الطالب مثل قايب على غياب، على مشاكل، على كذا. وفعلا هي ولي الأمر، والله أذكر أبوي الله، أمي دائما الله يرحمها دائما توصل مدرسة، يعني إذا كانت في إشكالية، إذا كان في شيء. لكن اليوم مع تطور هالتعليم وكذي، هناك في في في فجوة بين الأسرة وفي المدرسة ترى صاير.
0: نعم. يعني نتمنى إن شاء الله أن تسد كل هذه الثغرات. كل الشكر والتقدير لك يا أخوي مبارك.
2: مع السلامة.
0: الله يحفظك.

0: المعلم، وشكر لكل المعلمين اللي يسمعونا. احنا حاسين فيكم وايضا فاهمين طبيعة اعمالكم، شكر وتقدير يعني منا كلنا، واكيد رب العالمين بيعطيكم الاجر والثواب. ايش رايكم نروح الدوحة ونشوف كابتن عبد الحميد شلون كانت طفولته؟
1: نشوف
0: من المعلم اللي
1: نشوف كم استدعاء طالبين له، كم استدعاء ولي امر. هلا ابو عبد الله.
2: هلا والله، طفولة شقية صراحة.
1: ولا إلا ما أنا بنفتح الملفات القديمة يا عبد الحميد.
2: أيه والله مفايدين مني كانوا، بس بعدين لما الإنسان يعني خلاص ها عرف الحقيقة يندم على الأشياء اللي سواها، يعني
0: صحيح
2: شغبات وشردات بعد شقح.
0: أنا بعد
2: كانوا يسموني ملك التشقيح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أبي الوالد شلون كان يتصرف يعني لما يجي الاستدعاء ولي أمر ويقولوا لا عبد الحميد يعني مو موجود بالمدرسة، كيف كان يتصرف علاقته بالمدرسة؟
2: أنا والله كنت أشتغل، يعني الوالد كان شغال في منطقة بعيدة شوي عن الدوحة، زين
0: حلو،
2: فما كنت يعني ما حتى كانوا يلغوني أخلي يجيبوك ولي أمرك، بقى أنا عاد أجي البيت وأخلي أخوي يجيني، زين
0: تمام.
2: إيه أخوي العود، زين ومرة حصلوه زين أخوي العود جاء المدرسة وجاء الصف يبي يطلعني أو شيء كذي، قال هذه أخوك، قال لي قام ضرب الطوفة المدرس، قال لي الطوفة هذه تفهم وأخوك يفهم.
0: لا لا لا معشوم، عساك على القوة كابتن. شو تقول حق معلمين اليوم؟
2: زين خلنا نتكلم شوي عن المباراة اليوم.
0: يلا نتكلم عن المباراة.
1: تفضل تفضل.
2: زين انا والله صراحه عرباوي، في الكويت عرباوي وفي قطر عرباوي،
0: ما شاء الله.
2: الحين انا متوهق، والنادي الثاني نادي اسم البلد
1: نادي الكويت. اي نعم.
0: انت محتار منو تشجع اليوم؟
2: ايوه بس انا اتمنى طبعا العربي، زين لكن اتوقع الكويت صراحه، هذا دحام ما عنده لعبه جهال.
0: يعني متوقع الكويت يفوز؟
2: اي اتوقع الكويت، لكن اتمنى العربي، لكن يمكن المباراه تذهب الى ناس ترجيحية.
0: ممكن إيه. ممكن
2: إذا ترجيحية ما حد يزعل طبعا، صح؟
0: لأن إن شاء الله
2: لعبة حظ. أيوة
1: لا إيه؟ بالنهاية يعني الوعي الثقافي الكروي أن الواحد مع الكرة الجميلة الحلوة. صحيح. كابتن عبد الحميد،
2: خلنا نرجع للمعلم. زين
1: نرجع للمعلم، تفضل.
2: يقول لك بالعلم تبنى الأوطان، أنا كاتبها عشان شيء ما بدي
0: متنساها
2: قبل ما أتسكر الخط. العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز الشرف.
0: يا سلام.
2: آخر شيء حق المعلم، آخر شيء حق المعلم، قبل المعلم وفيه تبجيلة
1: كاد المعلم أن يكون رسولا. أحسنت شكرا جزيلا.

0: بيت جميل أمانة استشهد في أخونا أبو عبد الله لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، علمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. بالفعل قصيدة جميلة ورائعة لأحمد شوقي.
1: نعم، خلنا ننتقل لأخونا علي ونشوف شو يقول
0: علي الغايب المحاضر.
1: اي والله
0: ترى داق اليوم عشان المباراة علي.
1: معقول؟
0: اي
1: صار له
0: مدة الحين غايب، احنا ساكتين عنه ويعني رافعين عنه الغياب الحين.
1: حياك يا علي، تفضل.
2: الله يحييك يا طلال سيد يوسف، شلونكم طيبين؟
0: يا حي الله يا ابو حسن، يا هلا اخوي علي.
2: اليوم ان شاء الله عرباويه، ان شاء الله خالصه، ان شاء الله خالصه.
0: والله نخاف نقول لا.
1: ننطر ونشوف.
0: ان شاء الله يا رب يا رب، ان شاء الله الفريقين نتمنى لهم التوفيق.
2: الله يحفظكم، اماني بعيد دائما نتابعكم يعني امانه.
0: عزيز وغالي يا اخوي علي، نستمتع والله ونفقدك، يعني لو ما نحبك ونفقدك ما كنا نسال عنك. والله
2: ما تفقدون عزيز، ان شاء الله انتم.
0: الله يطولنا عمرك.
2: احفظكم. طبعا المعلم هي هذه مو مهنه، هذه رساله.
1: اي والله
2: انسانيه.
1: صحيح.
2: انا مع احترامي حق كل اللي طرح في هذا اليوم، انا اقول هذا المعلم، هذا الانسان اللي لما يجي الصبح طالع رايح

0: على هذا المعلم.
1: توزيع الجدول، استئذانات، في امور المفروض يعني الاداره تكون متعاونه، قصدك استاذ علي، على ظروف يعني المعلم.
0: صح، بعض الامور يعني اي وظيفه انت تقدر تطلع كل يوم تقضي شغلك، المعلم هذا ما يقدر يطلع
1: فعلا، فعلا
0: لو عنده ظرف حتى طارئ جدا جدا خاص.
1: نعم.
0: ما يقدر يطلع لانه يترتب عليه جدول. فارجو من الاداره المدرسيه بالذات، انا اتكلم عن المدراء، المدراء المساعدين، وسائل الاقسام، انتم كنتم معلمين يوم من الايام،
1: صحيح،
0: فطالعوا هذا المعلم، ادعموه حتى يقدر يخدم.
1: احسنت،
0: هذه ديرة الاوعيات.
1: ممتاز. نعم. هذه يعني الاداره.
2: نعم. يعني اخوي علي، اخوي علي، لو شويه نوضح اكثر واكثر عشان الساده ايضا المستمعين يكونوا على درايه بعمل المعلم. يعني هو عنده مهام كثيره، منها الاشراف، منها الحضور، منها الغياب، منها طابور الصباح، منها تنظيم دخول المدرسه وتنظيم خروج المدرسه. فبالتالي مسؤوليات المعلم لا تقتصر فقط على انه يوقف ويشرح الدرس، وانما على امور اخرى كثيره ترتبط بوجود الطالب في المدرسه.
0: صحيح. انا اقول شنو لازم الاداره المدرسيه توازن عمل هذا المعلم. المعلم رسالته الاولى التعليم، انا اعلم ماده، اعلم سلوك، اعلم علاقات، تمام، يعني خفوا عليه بالتكاليف الاداريه الاخرى. لازم يكون في هناك ستاف مساعد، اعتقد الحين التربيه حطوا ناس يساعدون وكذا وكذا، فهذا المعلم يجب ان يتفرغ الى اداره التعليم كلها بالكامل. ويعني رسالتي للمعلمين كذلك، بناتي وعيالي كلهم، اقول لهم لا تكونون يعني اشبهها مثل مباراه ملعب. المباراه هذه شنو فيها؟ فيها ادوات، فيها ملعب، فيها حكم، فيها مدرب، عدل. الفرق بين الحكم والمدرب شنو؟ الحكم بس يصفر فاول اللي شنو، انذار اصفر احمر اطرد، اما المدرب شنو؟ موجه.
2: نعم.
0: شوفه يحوس طول المباراة.
1: صحيح.
0: أنا أقول حق المعلم تعلم أو تعامل مع الطلبة كونك أنت مدرب موجه.
1: أحسنت. إن شاء الله. مشكور أستاذ علي. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك.

0: يعني عجبني كثير من مواقع التواصل التربوية حاطين اقتراحات خصوصا للمعلم بالسنة الأولى، كيف يدير الحصة، كيف تكون الحصة مبهرة مبهجة، الوسائل التعليمية مو مقصر الحكومة موفرتها في كل مدارسنا، استغلوها، التقنيات الحديثة، الرحلات المدرسية يوسف، مسرح المدرسة. نعم. يؤلمني لما زور بعض المدارس مو مستغلينه وقلبينه، والله خلنا نلعب فيه كرة قدم أو مخلينا مكان للوجبات والغذاء. المسرح له دور جدا كبير، يحبب الطلبة. أول لما كنا نسوي مسرحية بالمتوسطة ولا الابتدائي نقعد 3 أشهر نحضر للأزياء واللبس وكذا، ونحب المدرسة أكثر ونتعلق في هذه المدرسة ومعلمينا
1: يعني
0: أكثر.
1: يعني بالنهاية طلال، ترى التدريس أو المعلم هي مهنة ورسالة الأنبياء والمرسلين.
0: نعم. نعم.
1: فبالتالي الواحد يجب أن يقدر هذه المهنة اللي يعمل فيها ويعمل لله سبحانه وتعالى ولأجل هذا الوطن وخبراته المستقبلية. مع أن اتصال يجمعنا بأخونا أحمد الفضلي. يحياك الله أخوي أحمد.
2: الله يحييك، سعد الله صباحك.
1: صباحك يا رب.
2: أشكر أخوي طلال وأخوي يوسف، الله يعطيكم العافية.
0: أنت اللي مشكور
1: أخوي
2: أحمد. أنا ما تخيلت مرة من المرات أني أخلق مشوار الصبح أساس أني أسمع في الراديو أسمع برنامجك.
1: الله، هذه شهادة نعتز فيها أخوي.
2: إيه والله.
0: ريوقك علينا عيل، ما دريت.
2: صوتكم يكفي والله، والله صوتكم يكفي. الشيء الثاني والله رسالة شكر حق اللي قاعد يطرح المواضيع هذه اللي تلامس القلب وفعلا نحتاج وعي فيها، على أساس يعني مواضيع جدا تفيدنا.
0: تسلم.
2: يعني ما شاء الله كل موضوع أجمل من الثاني، وفعلا موضوع يكون يعني اجتماعي بحت ويمسنا، يعني مش مجتمعنا.
0: نعم.
2: أنا ما بيطول عليكم، يعني والله واقف على الجنب وخايفة ما تصيرني مخالفة أو شيء، بس ما بيطول.
0: قول.
2: حق المعلمين في الوقت هذا حيل مهضوم، يعني يعني اللوم كله، اللوم كله على المعلم. المعلم أنا عندي مثل إن شاء الله أنه يوصل، نفس الطفل يوم يروح للمستشفى الصيدلاني يعطيه أدوية، فالولد ما يعرف يستخدم الأدوية هذه، لازم متابعة ولي الأمر يلا يستفيد من الأدوية هذه.
0: نعم.
2: فالمعلم لازم يعني الولي الأمر يكون فيه تواصل مع المعلمين.
0: المفروض
2: شيء أساسي، يعني قبل أن أتحدى يمكن نسبة 90% من اللي قاعد يسمعوني حاليا آخر واحد قاعد مع ولده في الصالة ولا في

0: الوالي تعال جيب كتبك وتعال خلينا نشوف اليوم شنو كتب. اتخيل هذه يعني صارت نادر احد يسويها.
1: حتى الواجبات نحط له علامه استفهام اتذكر اول وكذا ودز كتب مع الولد والاب ولا يرد.
0: المعلم بعد يكتب ملاحظه في
1: على طول يعني صح
0: حطه بواضح او شكل يجي ابوي هذا شنو تعال عدل عليها
1: صح.
0: وكان يعني الحين لا حط له مدرس خصوصي دخله في جروب حط له في تغويه
1: نعم.
0: وخلاص خله بس ما راح يستفيد شيء هو
1: صح.
0: لازم انت تحسسه بالذات في مرحله الابتدائي المرحلة هذه لازم تحببه وبنفس الوقت تخليه يكون في رهبة بس رهبة صحية من المدرسة أن شيء ضروري في يومك
1: صحيح.
0: يعني قبل تخيل والله كان الوالد الله يحفظه عنده استطاع يحط لنا مثلا سايق أو باص بس لا حنا سبع يعني سبعة من بنات وفي ابتدائي في اثنين في متوسط تخيل ودينا واحد واحد ينزل ورانا
1: الله يطول بعمره
0: إيه فصارت عندنا خاص اهتمام أنه هو فرض الاهتمام علينا من المعلم من المدرسة
1: الله نعم. أبي أحمد بسألك لما تصير شكوى استدعاء ولي أمر الأبو شلون يروح اليوم هل يروح بروح يبي يستفسر يبي يعني يساعد الولد ولا تحس يروح بروح إن شلون هالمعلم يعني عاقب ولدي
0: ترى عندنا كلمة دارجة أول يعني وتفضل يمكن مرة عليك دائما الولياء الأمور قبل خذ عظم وجيب لي لحم او العكس صحيح
1: خذ اللحم وعطنا العظم
0: اي لا بالعكس يشد على المعلم دائر تسوي شد حيلك عليه الحين ترى في بعض المعلمين ترى يخاف مو يخافون يصيرون حذرين من بعض المعاملات الطلاب ليش يجي ايش حق طق ولدي زين ولدك وما كان منتبه وانا واجب اني انبهه فيعني ترى كانت اشياء صحيح وما كان هذاك الضرب ترى كان يعني يوم يجي استدعاء من ولي الامر طبعا احنا نخاف فكنا نتجنب نسوي مشاكل
1: تودي عاد الاستدعاء ولا تخشه مثلي
0: لا.
1: قول الصدق
0: ايام الابتدائي لا خاف انه في مراقبه المتوسط خلاص شوي يصير عندك فكر يعني
2: نعم أخوي أحمد لك منا كل الشكر والتقدير وأمانة يعني مشكور على هالنقطة والله. الجميلة اللي ذكرتها حلو أن ولي الأمر يقول حق ولدي بدفترك خلا أشوفه خلا أشوف خطك خلا أشوف الواجبات اللي نعم. بالكتاب
0: والله العظيم أنا ما بيطول عليكم عندي حين عيال أخوي يعني الله يحفظهم والله تصدق أنه يروحون المدرسة يجون المدرسة ولا حد يدري عنهم من ابتدائي يعني شنو سويت اليوم شنو حليت شنو عطيت ما حد يدري عنه
2: يعني الولد حتى الروح المعنويه
0: يا سلام هذا اللي بوصل لك اياه قبل يعني عند يعني انغار ليش انا ما سجلتوني بالمدرسه مع اني انا مو وقت مدرسه يعني روضه ابي ادش المدرسه معاهم حالي
1: احمد حالة. مخرجنا عبد الوهاب الصلحات يسلم عليك يقول منو المعلم الايقونه او اللي المثل الاعلى لك قبل لما كنت صغير
0: كان عندي معلم اسمه محمد سمير اذا يسمعني ان شاء الله انه يسمعني يعني هذا المعلم الوحيد في اولى ثانوي كنت يعني انام في كل الحصص الا في حصته اقعد
1: الله.
0: الاول
1: كل الحصص نايم بس بهالحصه تقعد
0: الحصه هذه اقعد الاول وانتبه له
1: اكيد فيها اكل فيها ريوق
0: والله الماده كانت يعني تاريخ فكنت احب التاريخ وكان يعني اتواصل وياه
1: ما شاء الله
0: وبنفس الوقت كان يخليني اشراف يعني في حصه التاريخ
1: ان شاء الله يسمعنا وتحياتنا لك وله شكرا يا احمد
2: شكرا.

0: اتصالكم دائما يسعدنا يعني. واحمد الفضلي بدع صراحه بكلامه ما شاء الله عليه يعني.
1: احمد الحلا يحاسبونه على النوم اللي كان شو اسمه اللي ينام بالصف
0: كان سنين يقول
1: انا اعرف واحد ثاني كان يعني ما ينام بس مو شاغب، كان ياخذ الغياب بعدين ما يبين
0: شاب.
1: لا لا مو شاب، ويانا على الخط يقول لك بس ودي الغياب ويي وما تشوفه اصلا.
0: حياك الله يا علي.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
2: يا حفظ ربي يحفظكم.
1: يا هلا اخوي علي الحميدي. هلا ابو يوسف.
2: يوسف مواضيعكم طلع الواحد يطلع ذكرياته من قبل.
1: طلع الذكريات. قول
0: قول عن الجامعه. انت كنت مع يوسف بنفس السكشن.
2: يوسف ما اقدر اتكلم حبيب. أيوة خفيف ظل. شوف ابتسامته ما تغيرت
0: ومعه اوراق.
1: الله يعزك.
0: كان معه اوراق واقلام نفس اليوم
1: ويدرس الحيله ويقعد قدامها. يلا ما يخالف قوله ويلا استلموني الحين.
0: مسمينا مصطفى بالصف.
2: الله يحفظ. لا الله يحفظكم. انا في مدرسين اثنين ما انساهم مهما حييت. مدرس اللغه العربيه الله يمسيه صبحه ويمسيه بالخير اذا هو حي، والله يغفر له اذا هو متوفي، اول ابتدائي ما كنت انسى طريقته الجميلة في يعني في يعني ينزل المستوانة وشون يعلمنا وشون يحفظنا، علمنا الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء.
0: الله شون كان يعلمكم تذكر؟
2: والله شو ما أتذكر.
0: كأنها أغنية.
2: كأنها أغنية كان يعني، وكان يعني يلعب معانا يلعب.
0: الله.
2: يلا كان اسمه استاذ فاضل. عاد استاذ فاضل شنو
0: يا ربي اسمعنا. استاذ اللغه العربيه استاذ فاضل ان شاء الله.
2: اول ابتدائي كانت مدرستنا مرشد محمد سليمان. لا الى اللحظه هذه الرجل هذا ما انسى طول عمري.
0: الله.
2: ولا الفضل الفضل من الله سبحانه وتعالى تم فيه.
0: شوف انت قاعد تذكره وتدعي له يعني كفايه يا معلمين. احسنوا مع الطلبه وسمعوا الدعاوي سنين.
2: استاذ طلال انا اليوم انا اتمنى اشوفه يعني مو ابو سراسه، ابوس قدمه ويده.
0: الله اكبر. الله اكبر. الله يرفع قدرك. هذا يدل على شيء، يدل على كرم ونبل اخلاقك. شلون انت شايف؟
2: لا والله انت تعلم منكم الاخلاق. وايضا بالثانويه كان عندي مدرس كان عندي شغله في عيني طلعت، هذا مثل شغلتي حلبه اللي تنفجر ويطلع بلوه. لا وتخيل ابهاتنا قبل قشرين يعني لازم ما في اسمه تدرس زين مذاكر وهذا ثاني يوم الاختبار.
0: لا حول الله.
2: مر صوبي استاذ مدرس اللغه الاجتماعيه استاذ خالد الله يمسيه بالخير.
0: نعم.
2: كان مدرس مصري. كان ثانيه ثانوي تقريبا ثالثه ثانيه شيء كذي. المهم شطه كان يسلم علي شلونك يا علي وهذا رفعت وجهي كان يطالع عندي كان يقول ايش فيك؟ قلت له لا والله. كان يقول قوم قوم قوم قوم قوم قومني من الحصة. قال لي قوم قوم قوم بعدين أعيد لك الاختبار.
0: الله يجزاك.
2: الموقف هذا ما أنسى.
0: الله يعطيك العافية وإن شاء الله يعني ما تنساه ولا ينساك بالدعاء.
1: الله يحفظك يا علي. شكرا جزيلا.
2: شكرا حبايبي.

0: ترى علي بعد معلم.
1: ايه معلم يقول عينه كان فيها.
0: انت تهمت على طول جليج المشنو هذا، والله قديم انت طلال.
1: خل نسال بعد، نسال ابو صالح.
0: ابو صالح، ابو صالح كنا عبد الله. يا حي الله ابو صالح،
1: شنو كان في عينه؟
2: هذا هلا هلا.
1: ولا ما يغيب، رايح يعادي الصف، تخيل
2: يا اخوي. يا اخوي ابو يعقوب يدور لك شيء لازم يحوسك.
1: اي والله، اي والله. شلونك؟
0: والله انا شكوي يا ابو صالح
1: كله منه.
2: والله العظيم شوف والله يوم الخميس اللي راح قعدت اضحك ضحك لما دخلت كله من ثبتك انت يا ابو يعقوب. يوم هذاك المشاكل متصل الخبر هادي كذا، بعدين سالت قلت الهند ايوه احسن انا ولا طلاب طق بريك هذا
1: وخالد حبيب
2: بارد الله يا
1: حبيبي يا ابو صالح. احنا ما نقدر عليه يوسف من ايام الجامعه يا ابو.
0: هو طلال يحب كذي يا ابو صالح، فلازم نعطيه جوه يعني.
2: اي والله لا بس رقم كذا انت حلو.
0: اي طلال يمون يعني، يمون والله، وانا احبه وايد والله يعني. طلال اخو وزميل وعزيز على قلبي حيل
1: حبيبي.
2: كلبون نمون لك وندلعك نسوي فيك.
1: لا لا لا لا انا انا انا احب صالح، لا يوسف ولا ما يوسف، خلني معاك ابو صالح.
0: شوف باعني باعني على طول.
1: قول يا ابو صالح ايش رايك بمساحتنا اليوم عن المعلم، ايش تحب تقول؟
2: شوف مساحته رجعتونا الى الاخير، لكن كان في كان عندي نقطه واحده.
1: نعم.
2: اللي هو مثلا في حاله ان المدرسه السبعيه، انا افضل ان الاب لما يكون مثلا والله عندنا يعني نطلب من ابنك الحضور، ان يكون هذا اللي يجلس لما يجلس هو مع زوجته وهو جالسين ومع عياله ومع اخوانه، يسال ولده ولدي اليوم المدرسه تصرفين ايش عندهم، في عندهم شيء ليه ابوي انت ما عندك شيء، بحيث انك تخطط في احراج في وسط الاسره.
1: نعم.
2: كيف بحيث انه ليه يبغى هذا ايش صاير، والله صاير حاجه ولا شيء، ومتابعه واجب خصوصا هذه الايام.
1: صحيح.
2: وخصوصا يعني مدرسين الان زي ما قلت يواجهون مشاكل معهم الله يحفظهم.
1: نعم.
2: كله بسبب ايش؟ بسبب ان الاب مشاغل الاب يعني صار الاب ما عاد هكا الاتصال المباشر مع
1: مشغول بالدوام ابو صالح، مشغول بالرزق يعني، وينسى انه على الاقل افتح شنطه عيالك، شوفوا اليوم ايش جايبين، يمكن احد معطيهم سجاير ولا
2: يسلم عليهم، يحضر ذاك اذا كان في ذاك اليوم يوم الاباء يحضره ذاك اليوم، لا يعني يسترخص ذاك اليوم، وفي وسائل عديده.
1: صح.
2: وبالنسبه للماضي، انا ما انسى الاستاذ الشنقيط الله.
1: وانت وين درست؟ باي مدرسه ابو صالح؟
2: أنا والله بدرس في مدارس الظهران، في مدارس الظهران أول.
0: ما شاء الله مدرسة يعني أبو صالح.
1: عيل شنو كتاب؟

0: عبالي كنت
1: إيه؟ تعب انا
2: قديم.
3: شف شف شف خليه خلص خليه خلص شجعك
2: حبيبي ابو صالح.
3: المهم شنقيط ما اطول عليك، هذا شنقيط الله يجزاه خير. انا كنت غافل وكنت الصف الرابع، قال لي ما هو الحال؟ قلت بخير الحمد لله. قال ما جيت اسالك عن حالك، انا اسالك عن الحال والله. وجلدني حتى عرفت ان الحال اسمه منصوب يبين نهايه القادم اقبل عبد الله مبتسم.
2: ما شاء الله
1: كفو
2: والله، انت للحين حافظها اقبل عبد الله مبتسم.
3: حبتها نطق اقولها هي والله احنا عاجين من على جنب.
2: لا اقبل عبد الله الكويت ومعه تميس. ها
3: الحاضر عيوني طلباتك من عيوني بس.
2: الله يعطيك العافيه.
3: بس هذاك ما ادري ايش يبي. الله
0: يوسف انا ابي سلامتك يا ابو عبد الله.
3: يطول عمرك يطول عمرك.
0: انت اذا لاحق على الملا انا بعد ايش اقول لك؟
2: قديم
3: والله لاحق عليه والله منطق الاجاره بس خلي على الله.
2: مرحب يا ابو عبد الله وكل عام وانت بخير ان شاء الله.
3: بخير.

قال أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وحقولا. المعلم هو النور الذي يضيء طريق الأجيال، وهو صاحب الرسالة العظيمة التي تبني العقول وتغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب. فمن الصغر نتعلم على إيده القراءة والكتابة والمعرفة، ويقف معنا في كل خطوة حتى نصل إلى النجاح والتفوق. وما يقتصر دور المعلم على شرح الدروس فقط، بل يمتد ليكون قدوة حسنة وموجها وناصحا، يزرع الثقة والطموح في قلوب طلابه. ولولا المعلم لما تطورت الأمم، لأن العلم أساس الحضارة والتقدم.

والمعلم وهو أساس العلم. علشان كذي لازم احنا نحترمه ونقدره ونشكره على جهوده الكبيرة وصبره وتعبه من أجل تعليمنا وإعدادنا لمستقبل أفضل. عزيز المستمع، شلون نرد جميل المعلم وشلون نعبر له عن امتناننا وشكرنا على ما يقدمه لنا من علم وتربية؟ احنا بانتظار اتصالاتكم علشان تشاركونا رايكم في مراحل

0: معكم متواصلين ومرحب عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وكلامنا اليوم للمعلم ونقول له شكرا معلمي. ننتقل
1: والمعلمة بعد
0: الأم ترى مدرسة ومعلمة. صح. أكيد أم محمد بيان صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور. السلام عليكم. شلونكم؟
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: طيبين إن شاء الله.
0: يا هلا يا هلا يا أم محمد.
2: الله يطول عمرك.
0: أنا عمرك يا رب عسى يطول.
2: إيه أنا بقول لكم مع الأول ما شوفوا كم عمري أنا مع الأول.
1: الله يطول بعمرك.
0: الله يحفظك. إيش طولت العمر يا رب.
2: الله يطول عمركم. فأنا يعني أمي جدتي اللي كانوا معي في البيت أنا أول حفيدة لهم أروح المدرسة.
1: ما شاء الله.
2: إيه هذا بعد غصب. عيب تروح. شنو عيب أروح أتعلم. المهم رحت وماشي عدل والأبلات حلوين حليوين. المهم أنا يوم غلط غلطة صغيرة صفف الأبلة طقتني. قبل طق مو
1: طق عدل قبل
2: طق مع المؤشر مع اللوحة طقتني طقة واحدة على إيدي. بس شنو حاجة العرج إيدي ورمت. المهم جيت البيت قلت حق أبوي كان يقول لي تستاهلين أنت شيطانة. قلت له لا يبو ما شيطان بس حاشيت اليمي شوية. المهم
1: سولفتي بس
2: يدي تسمعت كان تقول شنو طاقينش. قلت له يا لا أنا شيطان انزين أوريش. صار باكر تقولوا لي في الصف تعالي تبيش النظر. قلت له يا حسن تيش مسوي أنا يوم أديش ورا يدتي قاعدة. قلت من أول على نياتهم بعد يعني عند الناظرة ليش طقيتوا بنتي ليش. المهم أنا ما بي يعني أجرهم بس المدرسة حليوة كانت. المهم نادوهم كان تقول يدتي أنتي عندك بنات تربينهم وتعلمينهم كان تقول أي حاجة مدرشينهم مو كويتية كانت. المهم كان تقول لها تعالي بختصر الموضوع وأنه طويل وحلو. كان تقول لها تعالي شوفي يدتي ما يعني مو مثل الحين يعني شوي فاهمين قبل لا على نياتهم. كان تقول لها شوفي الحكومة يا بنتي تتعلمين بناتنا مو طقينهم. انت عيالك في البيت اي شيء يسووا على طول طق.
1: اكيد تفاهمين معاهم ما تطقينهم يعني.
2: سكتت الناظرة بعد ساكتة. الناظرة يا ام حسين شربي شاي. تقول انا ويا اشرب شاي كله كنا بيت ابوها رايحة مو مدرسة.
1: الله يرحمها.
2: الله يرحمها. ما أريش أنا أبي هاتي هذه اللي طاقة بنتي إيدها للحين واربة. كان تقولها يا دتي تعالي صوبي ومسوي تسريحة حلوة كبة. كان يا دتي تحط إيدها في شعر
1: بالكبة
2: وعفتها.
1: أولى ولا قوة.
2: والناظرة لا ما يصير ما يجوز يا محسين. وكنت تقول يصير بس ما يصير إنها تطق بناتنا. وتسلموني شنو هذه نبدأ عن حياتي أنا أول.
1: الله يطول بعمرك يا ما حلوة شوي حلو حياتك.
2: الله يطول عمرك.
0: صبحت عمرك يا رب.
2: الله يسلمكم وتكملة إن شاء الله أسبوع الجاي
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا أبو محمد مشكور. الله يحفظك.
2: سلام للجميع والصلاة.
0: سلام. واصل إن شاء الله.
1: أهم شيء الجزء الثاني من أم محمد
0: الأسبوع القادم.
1: القادم. عبد الله الهاجري ويانا. ألو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله.
3: الله بخير.
0: صباح حيا الله أخي عبد الله.
3: أخوي طلال وأخوي يوسف
1: حياك الله.
0: هلا ومرحبا.
3: والله اليوم صراحة موضوعكم كالعادة هاي تختار مواضيع جميلة المعلمين يستاهلون صراحة.
1: إي والله شو تقول لهم اليوم؟
3: والله شوف أنا أذكر كان عندنا معلم مرحلة ثانوية طبعا النظام القديم اللي هو إذا تذكرون كانت النسبة آخر سنة السنة الرابعة ثانوي. فأذكر كان في الصف الثاني الثانوي كان علم ما أنساه صراحة ثانوية اسمه أستاذ مشعل عجمي الإسلامية. صب عليه بالخير
1: إن شاء الله يسمعنا اليوم يا رب.
3: يعني شوف من الأمور إذا تسمحوا لي أوجه رسالة بعدها سريعة.
1: تفضل.
3: يعني من الأمور اللي ما أنساها كان والله عبد الصبورة يعبيها ندرس اللي بنص صبورة بالدفتر من غير الكتاب ها ناخذ درجة كاملة. شوف مدى الإخلاص. طبعا وصل وتلقى إلى أن صار موجه وللأسف أنه تقاعد قبل كم سنة.
1: نعم
3: هذه رسالة سريعة يعني بودي أقولها أن اللي يخلص في عمله دائما والله
1: ما ينسي، ندعي له طول عمرنا. تخيل
3: الى اعلى المناصب.
1: فعلا فعلا. والمعلم اللي مع الابتدائي او مع المتوسط هذه مرحله تاسيس، لما يكون طيب يعني بيدعو له لاخر عمرهم. شكرا لك يا عبد الله.
0: ننتقل لاتصال يجمعنا بأخونا أبو حمزة. يا حياك الله يا أبو حمزة.
4: صبحكم الله بالخير.
0: يا صبحك بالنور النور. والسرور
4: أخوي يوسف أخوي طلال.
0: يا هلا
1: الله يعافيك.
4: يعني مواضيعكم اليومية قاعد تخلي الواحد يصير وده ها يدش يشارك، ولا والموضوع أبي أشارك فيه وأبي أعطي مشاركة وملاحظة فيه.
0: عزيز وغالي يعني ومكانك يا أبو حمزة.
4: يعني هذا دليل ما يدل إلا أنكم مميزين وقاعد تتعبون على اختيار مواضيعكم اللي تحفز الناس أنها تشارك معاكم.
1: سلم يا غالي. شو تقول معاك نص دقيقة للأسف عشان موجز الأنباء.
4: أي
1: والله.
4: نص دقيقة. أنا معلم.
1: معلم.
4: إيه. فأيضا أحب أشكر من باب الوفاء، أشكر معلمين أثروا فيني بالمتوسط، أستاذ نعم. وليد الحساوي لغة عربية، أستاذ محمود الرومي رياضيات، أستاذ بالثانوي، أستاذ سيد جاسم اللي هو مدرس الأحياء، كان لهم التأثير الكبير في صقل شخصيتي وحبي لمهنة التعليم. وهذه رسالتي اليوم لكل زملائي المعلمين، اعمل بحب، عط بحب، راح تلاقي هذا الحب يرجع لك على المدى البعيد.
1: ما شاء الله عليك، يعني الله كلامك كله درر وذهب، عساك على القوة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت أجواء المملكة من العراق، والبحرين والإمارات تدينان العدوان. الرئيس الأمريكي يهدد بمحو إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تنقل عن مصدر مطلع قوله إن صبر الرئيس الأمريكي آخذ في النفاد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية. ألمانيا تقول إن مجموعة 7 المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم. استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مصادر تقول إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاعتراض سفن اسطول الصمود القادمة من تركيا باتجاه غزة بالمياه الدولية. غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حركة الجهاد في بعلبك شرقي لبنان. القوات الأوكرانية تشن هجوما على روسيا هو الأوسع منذ بدء الحرب، وموسكو ترد بهجمات بالصواريخ والمسيرات. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. وفي خبرنا الأخير، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
2: إذن تحية حب وتقدير للمعلم، المعلم نور العقول وصانع الأجيال وصاحب الفضل اللي تبقى آثاره مهما مضت الأعوام. له منا كل الشكر والتقدير على جهده وصبره وإخلاصه، فبعلمه نرتقي وبتوجيهاته نهتدي وبعطائه تزهر طرق النجاح والتميز. شكرا لكل معلم ومعلمة غرسوا في القلوب الأمل وبالعقول العلم، وكانوا سبب في صناعة مستقبل أجمل وأنبل لأبنائنا وبناتنا.
3: شكرا معلمي.
2: كلمات الشكر ما توفيهم حقهم أمانة المعلمين، وتبقى قليلة أمام جميل عطاياهم وسجاياهم الطيبة. شكرا لكل معلم ومعلمة أفنى حياته من أجل أبنائنا الطلبة. صح. لصاحب الرسالة السامية نقول لكم كنا معاكم، وتقبلوا هذا الشكر والتقدير من فريق عمل برنامج مراحب من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الإسبيعي، من التقديم طلال الماجد المعلم السابق ويوسف جوهر، ومن المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري، والهندسة الإذاعية أنفال العياف، والتنفيذ على الهواء سارة الفرج. قلت لي أستاذ علوم كنت مو؟
3: ورياضيات.
2: تخيلك بالروب هذا المختبر.
3: نلقاكم باكر. هذه تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. مع السلامة.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

البارحة ساحرا والعين مسرع زول مع السوق بالديرة تعداني من يمة النفس فيما فات قاهرة واليوم خطر على فرقاه تقواني ما نوم عيني ولو هلت عبايرها من حر فرقاه ولي في اللي تناساني كنا الرمل لابلينا في محاجرها ما طبق الجفن مع هجات العيان.

على وليف نظيف من جواهره. يا كيف عقب الطرب والكيف يجفاني، إن قلت ينظر بحالي ما يناظرها، وإن قلت يرحم يزيد الهجر هجراني، وهو مهلك الحال كاسرها وجابرها، سواها ربي على ما راد فرداني. رعبوبة كنا لثمت في نواظرها، من غير كحل هدبنا أسود جاني، والرأس يضرب على ملقى خواصره، تنثر عليها رشوش أشكال والواني، يسلع لها الطير ويغرد بالألحاني. يا نور شجرة ويا شمعة جزائرها، يا نقوة البيض من حضر وبدواني، فيها من الزين شارات أناظرها، خضرة وحمرة وملح وحمرة توجعني، البارحة ساحر والعين مسر، زول مع السوق بالديرة تعداني، من يمة النفس فيما فات قاهرها، واليوم خطر علي فرقاه تقواني.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: سحبت في الفلوات الوحش منفردا، حتى تعجب مني القور والأكم، يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. المتنبي يكاشف سيف الدولة أنه إذا كان يسر بتعذيبه والاستماع إلى أقوال حاسديه وأصابته بالسهام الجارحة، فإنه لا يشعر بالألم للجرح الذي يرضيه، ولكنه يطلب إليه أن يرعى ما بينهما من معرفة، فالمعارف ذمم وعهود بين أصحابها، ثم يفتخر بنفسه وينفي عنه النقص والعيب، ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم.

يختلط في هذه الأبيات العتاب بالفخري والكبرياء باللوعة والحسرة بالانهيار، يتحول الأمر كله إلى ما يشبه المونولوج الداخلي ينسى فيه سطوة سيف الدولة على نفسه، وإن لم ينس لوعة الفراق فيتحدث عن البعد الذي سيكلفه الأهوال، وكيف أن الرحلة التي سيقطعها لا تستطيعها الإبل والنياق المسرعة في السير، وإنه لو ترك ضميرا عن يمينه لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم. ضمير جبل عن يمين الراحل إلى مصر من الشام قريب من دمشق، يعني أنه لو رحل إلى مصر لا يحدثن ندما لهؤلاء الذين تركوه يفارقهم، لأنهم في هذه الحالة يكونون هم الذين قد رحلوا، فهم كانوا يقدرون على تكريمه وإبقائه معهم.

وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهاذ ممو، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذان الشيب والهرم، ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم، أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم، لئن تركن ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم. لعل البوح الحزين قد شفاه بعض الشيء، فتماسكت وعادت له حدته المتنبي، رأيناها في المشاهد السابقة، فختم هذا المشهد بأبيات اختلطت فيها الحدة بالحكمة التي اشتهر بها، بدأها بذم المكان الذي لا يجد فيه الأمن النفسي بل يجد فيه الحاسدين والحاقدين، تتحول فيه النعمة إلى نقمة، وتستوي فيه النسور والرخم، ثم يسفر في عته لهؤلاء المنافسين ويصفهم بالزعانف، ويلوم سيف الدولة لأن أمثال هؤلاء ينالون اهتمامه ورعايته. أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم، لئن تركن ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. ويجيء في الختام بيت يفسر طبيعة هذه القصيدة، وكيف أنها عتاب مبعثه الحب والمودة، هذا عتابك إلا أنه مقة، قد من الدر إلا أنه كلم. لا ينسى أبو الطيب كبرياءه، فهذه التجربة صيغت من الدر، وإن ظهرت على شكل كلمات لعله بهذا يلفت سيف الدولة إلى سلوكه معه، وكيف سوى بينه وبين تلك الزعانف التي تقول شعرا لا هو عربي ولا هو أعجمي.

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزات سواء فيه والرخم بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلمُ.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة.

نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في عمق تاريخ الحضارة المصرية العريقة. ينتصب مجمع معابد الكرنك شاهداً على واحدة من أعظم تجارب الإنسان في تحويل الإيمان إلى عمارة والزمن إلى حجر. ولم يكن اسم الكرنك نفسه تفصيلاً عابراً في هذه الحكاية، بل هو بوابة لفهم كيف تغير معنى المكان عبر العصور. فالاسم الذي نعرفه اليوم ليس فرعوني الأصل، بل ظهر في العصور الإسلامية، ويرجح أنه مشتق من كلمة تشير إلى المكان المحصن أو القرية المنيعة. وقد أطلقه العرب على الموقع حين رأوا أطلاله الهائلة وجدرانه الشاهقة، فبدت لهم كأنها حصن صامت تركه عمالقة غابرون. غير أن المصريين القدماء عرفوا هذا المكان باسم إيبيت سوت، أي المكان المختار أو أقدس البقاع، وهو اسم يكشف عن رؤية مغايرة تماما. مكان لا يرى كحصن بل كقلب نابض بالقداسة، حيث تلتقي الأرض بالسماء ويقيم الإله في حضرة الإنسان.

0: عمق التاريخ.
1: هكذا ومنذ الاسم ذاته يبدأ الكرنك في طرح أسئلته الفلسفية. هل المكان هو ما نراه أم ما نؤمن به؟ وهل تتغير الحقيقة بتغير اللغة التي نصفها بها؟ بين إبيتسوت والكرنك تتجلى رحلة المعنى، حيث يتحول المقدس إلى أثر، والأثر إلى لغز، واللغز إلى محاولة إنسانية للفهم.

يقع الكرنك بالقرب من الأقصر، المدينة التي كانت تعرف قديما باسم طيبة، عاصمة مصر في عصر الدولة الحديثة، ومركزا دينيا وسياسيا بالغ التأثير. هناك لم يكن الدين مجرد طقوس، بل كان نظاما لفهم الكون، وكانت المعابد تمثل نقطة التقاء بين الأرض والسماء. ومن بين هذه المعابد برز الكرنك بوصفه أعظمها، مكرسا للإله أمون الذي ارتبط اسمه بالقوة الخفية التي تحرك الوجود دون أن تراه.

بدا بناء الكرنك منذ الدولة الوسطى، لكنه بلغ ذروته في عصر الدولة الحديثة، خصوصا في عهد ملوك عظام مثل تحتموس الثالث ورمسيس الثاني وحتشبسوت. لم يكن أي منهم يكتفي بما بناه السابقون، بل كان كل ملك يضيف يوسع وينقش اسمه في الحجر، وكأن الكرنك كان ساحة حوار بين الأزمنة يتنافس فيها الحكام على ترك أثر لا يمحه الزمن. وهكذا لم يكن المعبد بناء واحدا، بل طبقات من الطموح البشري تتراكم فوق بعضها لتشكل ملحمة معمارية فريدة.

حين يدخل الزائر إلى الكرنك يواجه ما يعرف بقاعة الأعمدة الكبرى، وهي مساحة هائلة تضم أكثر من 100 عمود ضخم ترتفع كأنها غابة حجرية تتحدى السماء. في تلك القاعة يشعر الإنسان بضآلته أمام عظمة الفكرة التي أنشأتها. كيف استطاع بشر عاشوا قبل آلاف السنين أن يتصوروا هذا الاتساع ثم يحوله إلى واقع؟ الأعمدة ليست مجرد دعائم، بل نصوص قائمة منقوشة بالرموز والقصص تحكي عن الآلهة والانتصارات والطقوس. وكأن

الإله آمون ينقل في موكب مهيب من الكرنك إلى معبد الأقصر في رحلة رمزية تعيد تجديد العلاقة بين الإله والملك والشعب. في تلك اللحظات كانت المدينة كلها تتحول إلى مسرح مقدس يمتزج فيه الإيمان بالفرح والسياسة بالروحانية. لم يكن الإنسان المصري القديم يرى تناقضا بين هذه العوالم، بل كان يعيشها ككل واحد، حيث تتداخل الحياة اليومية مع المقدس دون حدود واضحة.

من الناحية الأثرية يكشف الكرنك عن ثراء مذهل في التفاصيل، فقد عثر الباحثون على نقوش دقيقة تصور طقوسا دينية وحملات عسكرية وعلاقات دبلوماسية مع شعوب أخرى. كما اكتشفت تماثيل ضخمة ومسلات شاهقة، من أبرزها مسلة حتشبسوت التي لا تزال قائمة تلامس السماء كأنها إصبع يشير إلى الأبدية. هذه الآثار لا تعكس فقط مهارة فنية بل رؤية للعالم، حيث كان كل نقش يحمل معنى وكل رمز يشير إلى فكرة أكبر.

إن الكرنك يطرح سؤالا فلسفيا عميقا، لماذا يبني الإنسان بهذا الحجم من العظمة؟ هل هو خوف من النسيان؟ أم رغبة في الخلود؟ أم محاولة لفهم مكانه في هذا الكون الواسع؟ ربما كان الجواب مزيجا من كل ذلك، فالفراعنة وهم يأمرون ببناء هذه الصروح لم يكونوا يفكرون فقط في حاضرهم، بل في مستقبل لن يعيشوا، في أجيال ستأتي وترى ما صنعوا، وربما تحاول أن تفهمهم. يمكن النظر إلى الكرنك كحوار بين الإنسان والزمن، فالحجر الذي يبدو ثابتاً هو في الحقيقة سجل لحركة مستمرة، حيث يضيف كل عصر شيئاً ويترك شيئاً ويعيد تفسير ما سبق. حتى التآكل الذي أصاب بعض النقوش ليس مجرد تلف، بل جزء من قصة، دليل على مرور الزمن وعلى أن الخلود الذي سعى إليه البشر يظل دائما نسبيا مرتبطا بقدرتنا على التذكر. من المثير أن الكرنك رغم عظمته لم يكن معزولا عن الحياة اليومية، فقد كان يعمل فيه آلاف الكهنة والعمال، وكانت له موارد اقتصادية وأراض زراعية وشبكة إدارية معقدة. بمعنى آخر، كان مؤسسة حية تجمع بين الدين والاقتصاد والسياسة وتشكل قلب المجتمع.

يظل مجمع معابد الكرنك أكثر من مجرد موقع تاريخي، إنه شهادة على قدرة الإنسان على الحلم وعلى تحويل هذا الحلم إلى حجر، وعلى مواجهة الزمن لا بالقوة بل بالإبداع. وبينما تمر القرون وتتعاقب الحضارات، يبقى الكرنك قائما، لا كأثر صامت بل كنص حي يدعو كل من يراه إلى أن يتأمل وأن يسأل، وربما أن يحلم بدوره بشيء يستحق أن يبنى.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
8: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
2: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
2: كوادر إعلامية،
0: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
2: تابعونا
0: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيم.
4: بو ناصر.
5: هلا. منو؟
4: أنا دكتور شملان، نبي نسولف دقيقة.
5: حاضر، تفضل.
4: البنت اللي معاك اليوم وين نزلتها؟
5: أي بنت؟ حاجيك ترى واي تاكسي وايد ناس تركب معايا، ما ثبت.
4: لا نلف ولا ندور، أنت فاهم قصدي؟
5: ما أدري صراحة.
4: شوف، الموضوع بسيط، تعطيني المكان وتمشي. تفضل. ها.
5: لا شنو هذا؟ ما بي.
4: ها، هذا مقابل تعبك.
5: ما بي أخوك، شو علامك أنت؟
4: فكر عدل، الفلوس سهلة.
5: لا يبا، بصدقك أنت ترى مو كل شيء ينشري.
4: صدق غريب، قاعد تساعد ناس ما تعرفهم،
5: وانت الحين بتأذي ناس هم ما تعرفهم. نفس الشيء.
4: آخر مرة أسألك وينها؟
5: قلت لك ما أدري.
4: تمام يا رجب، أبيك تشيله وتحطه بالدبة.
5: دبته ما وجه
6: الله. لحظة
5: زين، وأنا طال عمرك.
4: مرني باكر وانت فاهم، خلنا نشوف كم يوم بتتحمل.

0: الو،
1: الو ابو ناصر؟
0: لا لا انا رغد.
1: وين ابو ناصر؟ وينه؟
0: ما ندري، صديقاتي شافوا واحد اخذه ولقوا تلفونه طايح واعطوني تلفونه.
1: شلون يعني ياخذونه الله يهداهم؟ شلون هذا ما يصير هالحكي؟ شلون؟
0: واضح انها عمليه خطف، بسرعه خذوه ومشوا.
1: ومن اللي سواها؟
0: اسمع، اذا تبي تلحق عليه تعال مكتب المحامي. راح ادز لك لوكيشن.
1: وين؟ انا بالطريق، بالطريق.
0: يلا بسرعه تعال الحين.
2: هاي يا دوك، هاي يا شملان، سويت ها؟ انت سويت طلع هداك تخطف سايق التاكسي؟ شلون يعني؟
3: مو خاطف، احتياط.
2: احتياط حاطه بالدبه وتقول احتياط؟ الا هذا تهور.
3: كان لازم اعرف وينها.
2: ايه على حساب شنو؟ ها ليش ليش هذا كله على حساب اللي احنا بينيناه؟ ها
3: لا تكبرها يا ابو مبارك.
2: الا انت اللي مكبرها.
3: شوي شوي.
4: عفوا استاذ.
2: هذا دكتور مو استاذ.
4: اسف اسف دكتور، اتصال ضروري.
2: منو خرعتني؟ منو
4: يقول الغامض؟
2: حوله
4: اي
2: بسرعه بسرعه، روح حول الاتصال. هذا اكيد الغامض عنده اخبار مهمه. رن تليفونك. يلا شيله شيله شيله، رد عليه.
3: الو،
1: انت مضيع كل شيء علشان سايق تاكسي؟
3: انا مسيطر.
1: لا
2: هذا سكب ويك اكيد. ها ويك وي واحد سكب.
4: دكتور دكتور الشرطة عند الباب.
3: انتهى كل شيء.

مو خلني أفهم بالأول يا أبو ناصر، الله يطول عمرك. أنت الحين في الأول ركبت السيارة معاك حرمة، ها، وبعدين صار

0: وثلاث حريم، عدل ولا لا؟ بعدين مطاردة، وآخر شيء تنخطف، وكل هذا بيوم واحد. الله يطول عمرك.
1: وخاطف يا أبو فهد، الله يطولنا بعمرك. أقولك أنا كنت داخل السيارة.
0: وهذا هو اللي ضحك. الله يهداك، هي نفس الشيء. شوف رقت، يعني أنا ماني فاهم. الله يهداك، ماني فاهم.
2: الحمد لله على السلامة يا أبو ناصر، تفضل.
1: شنو هذا بعد؟
0: ما شاء الله،
2: هذا عصير على حساب المكان.
0: يا سلام، مشكور مشكور وما قصرت. حين إذا كذي يا أبو ناصر، كل يوم خلي خطفونك يا أبو ناصر عشان يقولنا مثل هالعصير الطيب.
1: يا معود، ترى الموضوع ما يضحك يا أبو فيل، الموضوع ما هو سهل. علامك
0: أنت. أنا مو مصدق لي الحين، أنت من متى صرت تدخل نفسك بقضايا ومشاكل؟
1: أنا ما دخلت، هم اللي دخلوني.
0: والملف هذا شنو سالفته؟ ما تقولي ها كاو، هذا الملف قولي سالفته.
1: انا اقول لك، يقولون يثبت ان في واحد مظلوم.
0: وتشكوا بالمظلوم والمظالم؟
1: انا ادري يا معود، اعطوني اياه وخليته عندي بعد شو اسوي.
0: زين زين زين، والحين ايش ناوي تسوي؟
1: تبي الصج؟
0: اي
1: انا قررت ابيع التاكسي.
0: ها؟
3: مو كل مشاوير نمشي فيها نعرف وين تودينا، بس في ناس تركب معاك صدفة وتغير كل حياتك، وناس تضيعك الطريق.
4: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
5: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
6: هنا الكويت،
7: نجوم القمة
6: نافذة على التاريخ.
5: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.
2: قصباً على

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم

0: ما دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معاً كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج من أرشيف الإذاعة.
3: لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين الأعزاء مع جولة جديدة بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
2: كونوا معنا مستمعين في هذه الجولة الجديدة.
1: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
3: نبدأ معكم جولتنا بين أرفف مكتبة الإذاعة ومن أرشيفها الإذاعي الزاخر بكنوز إذاعية نادرة. نبقى مع برنامج صناع الحضارة، برنامج وثائقي أسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة الكويت في ثمانينيات القرن الماضي، من إعداد هباد الظفيري وإخراج عبد العزيز الفهد، وتقديم كل من أحمد سالم ونعيس الجندي.
2: في كل حلقة من حلقات البرنامج يتم تناول شخصية من الشخصيات التاريخية التي ساهمت في صنع الحضارة وخلدت عبر التاريخ، وشخصية هذه الحلقة الشاعر ابن الرومي.
1: أرشيف الإذاعة.
4: أعزائنا المستمعين، ابن الرومي هو العباس بن جريج، كنيته أبو الحسن،
5: لقب بالرومي نسبة لأبيه.
4: ولد في بغداد وكان مسلما مواليا للعباسيين، وقال: قومي بني العباس حلمهم حلمي وكذلك جهلهم جهلي.

0: ورث ابن الرومي عن أبيه أملاكا أضاع قسما منها بإسرافه، وقضى حظه الأسود على القسم الباقي، حيث احترقت ضيعته وغصبت داره وأتى الجراد على زرعه.
1: وكأن القدر لم يكفه مصائب ماله وإرثه، فقد أرسل الموت يتخطف عائلته واحدا إثر الآخر.
0: فبعد وفاة والده وهو حدث، ماتت أمه، ثم أخوه الأكبر، ثم خالته التي اعتنيت به بعد موت أمه.

أعزائنا المستمعين، بعد هذه الحياة المملوءة بالحزن والمآسي واليتم على تجرعه حياة مريرة قاسية كل القسوة، ومع الأيام تزوج على أن تكون حياته تملأها السعادة من جديد، ولكن القدر لم يمهله أيضا، فقد فجع بزوجته الأولى وأولادها الثلاثة واحدا بعد الآخر.

0: بعد هذه الحياة المملوءة بالأحزان، أعزائي المستمعين، أخذ ابن الرومي على نفسه أن ينطلق في شبابه فيتعرف إلى الحياة من بابها العريض، ويطلع ويكون من رواد حلقات العلم،
1: كما يتعرف على اللهو ويتحسس اللذائذ، فإن القدر الذي أصابه بسهامه العديدة من شجاعته على الرغم من هروبه من هذه المصائب، وأخذ يميل بانفتاح نفسه وعقله للهروب من الانغلاق والتشاؤم.

0: بعد هذا كله صار غريب الأطوار، يسيطر عليه الخوف والوهم، ويتوقع الشقاء في كل لحظة. فسخر الناس منه وابتعدوا عنه. ويقول عنه طه حسين:
1: ونحن نعلم أنه كان سيء الحظ في حياته، ولم يكن محببا إلى الناس، وإنما كان مغضبا لهم، وكان محسودا أيضا. ولم يكن أمره مقصورا على سوء حظه، بل ربما كان سوء طبيعته، فقد كان حاد المزاج، مضطربا، معتل الطبع، ضعيف الأعصاب، حاد الحس جدا، يكاد يبلغ من ذلك الإسراف.
2: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في مكتبة التسجيلات الإذاعية لدولة الكويت، نتوقف مع برنامج أعلام ومشاهير.
3: برنامج منوع يتناول كوكبة من الشخصيات التاريخية على مر العصور، وتم إذاعة هذا العمل عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: هذا البرنامج من إعداد خالد الحربي ونجيب الكندري، من تقديم دينا ناجي ونجيب الكندري، والإخراج للمخرج مناور عوض.
4: أرشيف الإذاعة.
5: عزيزي المستمع، ولد ابن النفيس في سنة 1210 ميلادية بدمشق، وتوفي بالقاهرة حوالي سنة 1288 ميلادية. تلقى علوم العربية والمنطق والفلسفة في دمشق على أيدي علمائها، حيث كانت في ذلك الوقت إبان حكم الأيوبيين لها قبلة للعلم والعلماء.
6: تتلمذ في الطب على يد أستاذه مهذب الدين عبد الرحيم علي المسمى بالدخوار، الذي كان رئيسا لأطباء ديار مصر والشام. كذلك تتلمذ على يد عمران الإسرائيلي الذي كان طبيبا ذائع الصيت وزميلا للدخوار في البيمارستان الكبير بدمشق.
5: كانت طريقة تعليم الطب تمتاز بالتدقيق في فحص المرضى وبمتابعة مظاهر المرض في تطورها، واستجابة المريض للعلاج وإبداء الرأي سواء من الأساتذة أو الطلبة، كل حسب ما يرى وما يمليه عليه فكره وعقله. وتلك هي الطريقة الإكلينيكية الصحيحة التي ابتدعها العرب لفترة طويلة قبل أن يأخذها عنهم الغرب.
6: عزيزي المستمع، في هذا الجو العلمي الصحيح المبني على الخبرة والأصالة في التفكير والبحث والتنقيب وإبداع

0: بحرية تامة نشأ ابن النفيس، ثم انتقل إلى القاهرة ليعمل في البيمارستان الناصرية الذي كان قد أنشأه الناصر صلاح الدين الأيوبي، وتدرج في المناصب بهذا البيمارستان أو المستشفى إلى أن أصبح رئيسا لأطباء مصر.
1: درس ابن النفيس كتب جالينوس وابن سينا، ولكنه كان يمحصها ويحكم فيها عقله ويبعد عن تلاميذه الأقوال التي يشك في صحتها، وكان دائم الدرس والتجربة لا يقتنع برأي إلا بعد التأكد منه.
0: أوصى ابن النفيس بدرس التشريح المقارن، تشريح الحيوانات المختلفة، لكي يكون هناك إلمام بالاختلافات والتباين بين هذه الحيوانات، وكان من نتائج هذا البحث والتنقيب أن توصل إلى اكتشافاته الطبية المذهلة.
1: إن اكتشافات ابن النفيس عزيزي المستمع صححت الكثير من المفاهيم أو الاعتقادات التي كانت سائدة، وعلى رأس هذه الاكتشافات يأتي اكتشافه للدورة الدموية الصغرى وقوله إن الدم ينقى في الرئتين، وذلك قبل سيرفيتوس الإسباني بثلاثة قرون.
0: لقد كان الشائع في زمن ابن النفيس الرأي الذي قال به جالينوس ومن بعده ابن سينا، وهو أن الدم يتولد في الكبد ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن في القلب، ثم يسري بعد ذلك في العروق إلى مختلف أعضاء الجسم فيغذيها. والظاهر أن هذا الاعتقاد نبع من حقيقة أن عروق الموتى تكون عادة طافحة بالدم مملوءة به، في حين تكون الشرايين خالية تقريبا منه.
1: عزيزي المستمع، كان أطباء العصور القديمة زمن جالينوس وأبقراط والوسطى زمن ابن سينا لم يكونوا مدركين ذلك، ولا كانوا يعرفون شيئا عن الدورة الدموية، إلى أن جاء ابن نفيس في القرن 13 الميلادي وعارض هذه الأراء ونقدها، مخالفا بذلك جالينوس الذي لم يجرؤ على نقده أو مخالفة آرائه الطبية إلا نفر قليل من العلماء.
0: لم يقف ابن النفيس عند هذه الحدود، بل خطى خطوات إيجابية وخرج من ملاحظاته وخبراته ودراساته بأن الدم ينساب من البطين الأيمن إلى الرئة حيث يمتزج بالهواء، ثم إلى البطين الأيسر، وهي الدورة التي نسميها اليوم بالدورة الدموية الصغرى.
1: أصبح ابن النفيس الإمام الأول لهارفي الطبيب البريطاني الذي خطى في تلك المسألة خطوة جديدة، وكشف سنة 1628 الدورة الدموية الكبرى من البطين الأيسر إلى الشرايين ومنها إلى الأوردة ثم البطين الأيمن مرة أخرى.
0: كان ابن النفيس إلى جانب عمله كطبيب يداوي المرضى ويعلم تلامذته صنعة الطب ويؤلف كتبا، ألف في الطب كما ألف في غيره، ومما يؤسف له أنه لم يبق من سيل مؤلفاته إلا النذر اليسير.
1: ولعل سبب قلة ما وصل إلينا منها أنها بسبب كبر حجمها صعب استنساخها، ومن هذا النذر اليسير من المؤلفات نذكر كتاب المهذب في الكحل، وهو كتاب في أمراض العيون وعلاجها موجود له مخطوطة بالفاتيكان.
0: كتاب المختار من الأغذية، وهو كتاب يعنى بالغذاء في حالة الأمراض الحادة وموجود كمخطوطة بمكتبة برلين. شرح فصول أبقراط، وهذا الكتاب كرسه ابن النفيس لشرح أشهر كتابات أبقراط وموجود في مكتبات برلين وإكسفورد وباريس، كما توجد نسخة منه في آيا صوفيا بتركيا، وطبع في إيران عام 1881 للميلاد. تعليق على كتاب الأوبئة لأبقراط موجود كمخطوطة في آيا صوفيا بتركيا.
1: كذلك نجد كتاب موجز القانون، وهو عبارة عن شرح موجز لكتاب القانون في الطب لابن سينا فيما عدا التشريح ووظائف الأعضاء، مما جعله كتابا محبوبا وسهل التناول من الوجهة العلمية لممارسي الطب.
0: شرح تشريح القانون، وهذا هو أهم مؤلفات ابن سينا الطبية، فهو يحوي اكتشافه العبقري للدورة الدموية الصغرى التي سبق الكلام عنها.
2: من أرشيف الإذاعة.

0: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة.
1: ومن هذه الأرفف اخترنا لكم مسلسل الصلح خير، يكتبه حسين الحداد والإخراج لفيصل المسفر.
0: شارك في هذا العمل الكوميدي كل من الفنانة حياة الفهد، مريم الغضبان، جاسم النبهان، وانتصار الشراح.
1: المسلسل من إنتاج إذاعة دولة الكويت، تم بثه في تسعينيات القرن الماضي.
0: نترككم مستمعين مع مسمع من هذا العمل الكوميدي الجميل.
2: أرشيف الإذاعة.
3: يعني منت عارفة من أنا ومن أكون؟
4: لا عيوني ماني عارفة من تكون بالله عليك. منو أنت؟ علمني.
3: قبل لا علمك يا حبيبتي أبي أسألك سؤال واحد.
4: ومن قصدك؟ اسأل، قولش عندك.
3: أنت هجيتي في يوم من الأيام أنك تتزوجين واحد مثلي وفي مقامي ومركزي؟
4: بالعدال بالعدال لا تكلك على هونك. أي والله، شو اللي زايد فيك عن غيرك؟
3: أولا أنا موظف في أكبر شركة.
4: وخير يا طير، وإذا صار يعني شنو؟
3: وثانيا بارك الله فيك ويطول لي بعمرك.
4: أخلص
3: أصابعي هذيلة تلعب بالفلوس لعب. و
4: كمل كمل لا تسكت. بعدين
3: على الأقل على الأقل أصرف في اليوم 15-20 كلش 10,000 دينار.
4: وهال10,000 دينار على قولتك.
3: إيش
4: كثر لك منهم عيوني؟
3: إيه والله تعال.
4: تقدر تصرف منهم 40 دينار على نفسك؟
3: لا بس أنا يعني.
4: أنت شنو؟ أنت أقصاك موظف 300 دينار.
3: معاشي 400 مو 300.
4: شنو؟ 400 دينار؟
3: لا بس.
4: بس؟ ها؟ أشوف طبيت فضحت روحك بروحك.
3: إي والله فضحت روحي بروحي. أنا إيش فيني كذي مردم ساعة صاد؟
4: قول
3: ليش لساني لو طذاني؟
4: ولا تقول معاشك 400؟ ها؟
3: لا يا معود الله أنا غلط، زلت لسان صدقيني يا حبيبي.
4: لا أنا يا عيوني أكذبك أنت وأصدق لسانك. لأن اللسان ما في عظم ساعي طوب.
3: صادجة وأنا عاد وين أودي يا بنت الحلال؟
4: أبيك تقول لي وين تودي الباجي؟
3: وين أودي الباجي يعني؟ وين أودي؟
4: والله العالم الله وين تودي؟ مو عيب عليك ريالش كبرك تكذب علي وتقول لي معاشي 300، وأنا بعد يغافلين لكم الله، لا أسأل ولا نبش وراك. شدراني
3: لا هذه الورطة حين شقول له هذه بالله شقول له شون أقنعها؟
4: لا تحلطم وتحاش روحك. قول لي
3: شقول لك يا بنت الحلال؟
4: قول لي باجي المعاش وين توديه؟ عندك بيت ثاني؟
3: يا معودة عساني أقدر على واحد علشان أحط ثاني.
4: عيل وين باجي؟ اسمع أنا اليوم ماني هادتك ملزومة عارف وتعلمني، ولا ترى بيصير شيء عمرك ما حلمت فيه ولا سمعت عنه.
3: لا حول الله، الله يهداك يا بنت الحلال. هل ما يبقى هذا الباجي تروح حق الاقساط؟ ايش فيك انت؟
4: اقساط؟
3: اقساطي
4: او شو اقساط؟ انا ماني خابر على الاقساط، من زمان فاكين ديننا ما حد يطالبنا.
3: لا باجي باجي باجي، بس انت الله يهداك ما تدرين عنهم باجي اقساط.
4: يعلمني
3: ايش علمك بعد؟ شي علمك؟
4: علمني من هي الاقساط وشني اميليات.
3: المهم حمد ربك على الخير اللي انت فيه، ترى ناس وايد حاسدينك على هالخير ان شاء الله انت ما تدرين. يا حمد ربك بس حمدي واشكريه، ترى النعمه زواله.
4: الحمد لله على الخير والشر. بس رد على سؤالي، وين بتنحش؟ قول لي.
3: ماني متنحش يا بنت الحلال، بس انت علميني ايش فيك انت؟ تعال ايش فيك انت؟ خلي موضوع الفلوس وخلي المدير. كل ما ادش القاك رافع يدينك وتطلبين من الله يخلصك. شي خلصك منه؟
4: اطلب من رب انه يخلصني من اختك وريلها.
3: حرام عليك يا بنت الحلال، هذه لفقره المساكين، وين يروحون بالله؟ وبعدين شو مضايقينك فيه؟ اقصاها هي وريلها.
4: مالي شغل شوف لك صرفه معاهم.
3: اشوف لي صرفه يعني شلون بالله؟
4: ما ادري انا مليت طقت شبدي.
3: افهم من كلامك انك تبين اقطع اختي بالشارع؟
4: هو وانت والله ملزوم فيها، مره متزوجه على راسها ريال، هو يدبرها ويدبر نفسه.
3: وانا غريب عنها، هي اختي. بعدين ريلها الله يرحم حالنا وحاله، والبي يدق له كم مسمار علشان يحصل له كم بيزه. والله اختي تستاهل الحسنه اللي صابره عليه، لو لها تشتغل بوزارة كان عطوها علاوة صبر. فكينا يا معودة فكينا، قومي حطي لنا لقمة ناكلها.
2: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف مع برنامج أرشيفي آخر بعنوان مجلة الأثير.
0: برنامج أسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة الكويت في ستينيات القرن الماضي، وهو من تقديم الإعلامي أحمد عبد العال.

0: من خلال صفحات هذا البرنامج يستعرض البرنامج الأخبار المحلية لدولة الكويت.
1: ومن حلقات هذا البرنامج اخترنا لكم مسمع لخبر احتفالات الكويت في عيد جلوس الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، والتي بثت في 25 من فبراير لسنة 1962.
2: أرشيف الإذاعة
3: توشح غلاف عدد مجلة الأثير الخاص بعيد الجلوس صورة مبنى المجلس التأسيسي، وقد حفت به الزينات من كل جانب، وفي منتصف الغلاف من أعلاه صورة أمير دولة الكويت المفدى في إطار من الغار. فقد استيقظ الكويت صباح هذا اليوم واستقبل يوما مشرقا مجيدا في تاريخه الصاعد، وقد لبست الكويت في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد جلوس أمير البلاد المعظم، حلة قشيبة، فملأت البهجة القلوب وطفحت البسمة على كل الوجوه، وقد ارتفعت صور صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كل مكان اعترافا بولاء هذا الشعب الوفي ومحبة لسمو أميره وباعث نهضته.

0: كلمة العدد.
1: إن عظمة الأعمال التي بذلت في هذا البلد العربي تتمثل في هذه النهضة الثقافية العمرانية والاجتماعية التي ازدهرت بها الكويت وجعلتها تسير بخطى سريعة نحو التقدم والرقي، تريد أن تضاهي أزهى عواصم العالم وأرسخها قدما في ميادين الحضارة. إن هذه العظمة تتمثل في حرص القائمين على هذا البلد ليس على إسعاد شعبهم فحسب، وإنما كافة من وفد إليهم لا فرق بين جنس ولغة ودين، يجدون ويكدحون ليجعلوا من الكويت جنة الله في أرضه.

0: حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم، هو الحاكم الحادي عشر من سلالة الصباح،
1: تولى الإمارة في 25 من شباط سنة 1950.
2: كان عهده فاتحة خير على البلاد.
0: تبدلت حياة الكويت في عهده، واتسعت آفاقه في كل علم وفن، ودوى اسمه في الخافقين.
3: ساعدت شخصيته المحببة إلى كل نفس، القريبة من كل قلب، على هذه النهضات التي يلاحق بعضها بعضا.
2: سموه أديب ومتحدث، به سماحة الأدباء، وهو زاهد ولكن زهد القادرين. إنه عزوف عن الدنيا وهي مقبلة عليه، لا يعنيه من أمرها إلا أن تكون في خدمة بلاده.
0: تصدر سموه ركب التطور في هذا البلد منذ شبابه، فكان رئيسا للمجلس التشريعي سنة 1938، وكان رئيسا لسائر المجالس المماثلة.
4: من أرشيف الإذاعة. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
5: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية، وإلى اللقاء.
4: إلى اللقاء. كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
8: الثانية عشر والنصف ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
9: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مجددا ومع حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقدمه لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة اليوم حنين البدر وبصحبة مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. وفي متابعة لتأثيرات التصعيد الجيوسياسي طويلة المدى على المنطقة والعالم، أظهر مسح أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط كبد شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار وآخذ في التزايد. وبحسب المسح، تمتد هذه الشركات من الولايات المتحدة إلى أوروبا وصولا إلى آسيا، حيث تعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات للتجارة نتيجة لتحكم إيران على حركة مضيق هرمز. بدورها، مستمعينا، قفزت أسعار الخام لأكثر من نسبة 1% فور تعرض محيط محطة نووية بالإمارات لهجوم بمسيرة، بالإضافة إلى تجدد تعرض السعودية لهجمات مماثلة من الأراضي العراقية. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، رفع تصدير النفط الأمريكي الأسعار داخل الولايات المتحدة، حيث بدأت المشاكل تلوح في الأفق مع زيادة منتجي النفط الأمريكيين إنتاجهم، ما جعل المصافي تعمل بكل طاقتها، الأمر الذي أدى إلى تناقص المخزونات المحلية.

المحلية بسرعة. وعلى صعيد آخر، قال المجلس العالمي للاستثمار أن في البلاتين أن حرب إيران أدت إلى تسجيل أول فائض في معدن البلاتين في 6 أرباع خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، في ظل تراجع الطلب الاستثماري وتزايد الترجيحات بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة نتيجة لصعود أسعار الطاقة. ومحليا

12% مقابل ارتفاع المؤشر العام ب0.3%، وكذلك الرئيس 50 بنسبة 14% والمؤشر الرئيسي ب78%، وبلغت حينها قيمة التداول 6,600,000 دينار، تم توزيعها على 28,350,000 سهم وبتنفيذ 2024 صفقة. وشهدت جلسة اليوم ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها التأمين بنسبة 4% و55%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية ب45%، وسط استقرار قطاعين 2.

0: ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن تقرير البورصة للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية شركة الوطنية للتنظيف. ووفق بيان البورصة، تمثل التغير في رفع مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس، شركة الرغد والمنار العقارية وشركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات، مساهمتها غير المباشرة في تنظيف من 13% و85 جزئي المئة بالمئة إلى 13% و91 جزئي المئة بالمئة. أعلنت شركة البورصة أن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تسلمت طلبي شراء بقيمة إجمالية تبلغ 2,280,000 دينار. وأشارت كابلات وفق بيانها للبورصة إلى تسلمها طلب شراء من عميل لتوريد كابلات ضغط متوسط ومنخفض ب1,090,000 دينار، توقعت من خلاله تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين 5-7% خلال عام 2026. أعلنت البورصة أن شركة مجموعة الخليج للتأمين أعلنت تشكيل مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة برئاسة بيجان خسرو شاهي وينوب عنه خالد سعود الحسن. وبحسب بيان المجموعة للبورصة، يضم مجلس إدارتها في عضويته كلا من جان كلوتير وروبرت كوين ماكلين ويوسف حمد الإبراهيم وموضي عبد العزيز الحمود، فيما يأتي تشكيل المجلس عقب انتخاب الجمعية العامة مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة لمدة 3 سنوات. وأخيرا أعلنت البورصة أن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وقعت عقد تجديد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بقيمة 14 مليون دينار، وذلك لتمويل أنشطة الشركة. وذكرت سفن بحسب بيانها للبورصة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، على أن تنعكس المبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة تدريجيا على البيانات المالية من قيمة التسهيلات المصرفية. وفي فقرة الحوارات نبدأ معكم من السوق الخليجية وتحديدا السوق القطرية، حيث ينضم إلينا مستمعينا من الدوحة الزميل علي أحمد. زميلنا علي، مرحبا بك في حلقة اليوم من مؤشرات وأسواق.
1: مرحبا بك أختي سعاد، ومساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: مساك الله بالنور. زميلنا علي، يعني يبدو أن التوترات والتقلبات الجيوسياسية لا تزال تؤثر يعني بطريقة أو بأخرى على التداولات لديكم. ما هي قراءتك لتداولات البورصة القطرية لهذا اليوم؟
1: نعم، الحقيقة فعلا هذه الأحداث الجيوسياسية تلقي بظلالها على السوق القطري. اليوم المؤشر يفقد أكثر من 1% من قيمته، وصل مستوى 10,360 نقطة، حجم تداول نسبيا يعني فوق المعدل الذي كنا نشهده في الآونة الأخيرة، وهذا دليل أو إشارة ليست بالإيجابية على اعتبار أن ارتفاع قيمة التداول إلى 340 مليون ريال في وقت الهبوط ينم عن بعض البيوعات التي تستهدف مجموعة من الأسهم. طبعا لا يخفى على أحد بأن تلويح الرئيس الأمريكي يعني توجيه ضربة إلى إيران يلقي ظلالها على السوق، وأيضا الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول الخليجية الذي تم في الساعات القليلة الماضية هو الذي ألقى بظلاله على مسار المؤشر العام لهذا اليوم.
0: ما هي أكثر القطاعات تأثرا اليوم أستاذ علي؟
1: الحقيقة هناك بعض يعني دعنا أرتب لك بالترتيب. ودام الغذائية تأتي في المرتبة الأولى لها اعتبارات سنقولها بعد قليل. إذن وهي عمل في القطاع العقاري تأتي في المرتبة الثانية، ومن ثم ملاحة، وهذه الشركة

0: في صلب الاحداث الجاريه في مصر،
1: نعم
0: على اعتبار انها ليس فقط لان لديها اسطول كبير من الشاحنات او عفوا السفن والناقلات التي تنقل البضائع والسلع، وانما ايضا باعتبارها اكبر مساهم في شركه ناقلات التي
1: نعم
0: تمتلك اكبر اسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي منذ اكثر من شهرين لا يمكن لها ان تقوم بتصدير المنتجات. تاتي في المرتبه الثالثه الرعايه التي تمتلك مستشفى الاهلي ومن ثم السلامه العالميه. في حاله ودام هناك قرار من قبل الجمعيه العموميه غير العاديه بخفض راس مال الشركه بواقع 72%، وهذا القرار متوقع، لكن السهم يجاري السوق ويتراجع بواقع 3% تقريبا.
1: نعم زميلنا علي، يعني صدرت لديكم في الدوحة يعني بعض البيانات الاقتصادية المتعلقة بأسعار المستهلكين لشهر أبريل الماضي، كيف تبدو معدلات التضخم في دولة قطر بالتزامن مع الأزمة التي تواجهها كافة دول المنطقة والعالم؟
0: الحقيقة القراءة هي 2.6 تقريبا ضمن يعني ضمن الحدود المقبولة لأكثر من سبب. الأول برأيي أن الدولة ما تزال تدعم بعض القطاعات الأساسية في قطاع الاستهلاك، ونعرف بأن مؤشر أسعار المستهلكين تضخم يندرج تحته مجموعة من السلع والخدمات، ومن بينها بالإضافة للسلع الغذائية الإيجارات وخلافه. لكن على صعيد اسعار المواد الغذائيه الاساسيه ما زال هناك نوع من الدعم الذي يتوفر من خلال شركه ذاد القابضه، ومن خلال شركه غدام الغذائيه، والى حد ما من خلال شركه الميره الغذائيه التي تمتلك مجموعه كبيره من الاسواق التجاريه على شكل جمعيات منتشره في ارجاء الدوله. الدوله مساهمه في هذه الشركات وتقوم بادارتها، وبالتالي الى حد ما هناك ضبط لايقاع الاسعار. في المقابل اعتقد بان تراجع اسعار الايجارات في الاونه الاخيره ايضا ساهم بدوره في تثبيط مستويات التضخم عند المستويات الحالية، ونتأمل إن شاء الله أن لا ترتفع عن فوق هذه المعدلات.
1: بإذن الله. زميلنا علي، يعني في موضوع آخر، شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام 42 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف في العاصمة المغربية الرباط، كيف تقيم هذه المشاركة وانعكاسها على الوضع المالي القطري؟
0: نعم، الحقيقة هذه الاجتماعات الدورية مهمة جدا، على اعتبار أن من خلال البنك المركزي أو مصرف قطر المركزي والجهات المالية الأخرى الرقابية والتنظيمية تشارك بشكل دوري في هذه المناسبات. ونعرف بأن هذه الجهة هي التي تقوم بإجراء تصنيفات للدول تبعا لمقدار التزامها المالي، بمعنى أن هناك بعض الدول التي تندرج تحت القائمة الحمراء وأخرى بالألوان الأخرى تبعا لمقدار التزامها ومراقبتها للتدفقات المالية. هناك بعض الدول التي هي يوضع عليها علامة استفهام نتيجة لربما وجود نشاط لغسيل الأموال في بعض الدول حول العالم، وبالتالي من المهم جدا الاستمرار في حضور مثل هذه الاجتماعات للتعرف على الثغرات التي يقوم من خلالها البعض بالدخول والخروج إلى النظام المالي في أي من هذه البلدان، حتى يقوم بإجراء يعني ما يسمى بالجرائم المالية أو بشكلها المتعارف عليه غسيل الأموال، وبالتالي هذا أمر دوري وروتيني.
1: نعم، الأستاذ علي أحمد مراسلنا من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث استهلت أسواق المال الأوروبية الأسبوع على تباين الأداء، مالت فيه الكفة لصالح بورصات شمال أوروبا وأسواق الملاذات الاستثمارية الآمنة، في الوقت الذي واصل فيه المضاربون إعادة توزيع السيولة نحو الأسواق الأكثر استقرارا وربحية. للمزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا في جنيف تامر أبو العينين.
2: توضح المؤشرات أن بورصات النرويج وفنلندا والدنمارك وبلجيكا وسويسرا تصدرت قائمة الأسواق الأفضل أداء خلال الأسبوع، مستفيدة من قوة أسهم الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والخدمات المالية، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الوقائية نحو الأسواق ذات الطابع المستقر. غياب البورصات الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا عن صدارة الأداء الأسبوعي تعود إلى عوامل مترابطة تعكس طبيعة المرحلة الحالية في الأسواق الأوروبية، حيث بات المستثمرون يميلون بصورة أكبر إلى الأسواق الأصغر والأكثر تخصصا بدلا من البورصات الثقيلة ذات الارتباط الوثيق بالدورة الاقتصادية العالمية. فالأسواق الأوروبية الكبرى تعاني حاليا من ثقل القطاعات الصناعية التقليدية داخل مؤشراتها الرئيسية، لا سيما قطاعات السيارات والكيماويات والصناعات التصديرية والهندسة الثقيلة، وهي قطاعات تواجه ضغوطا مرتبطة بتباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة. ولكن في المقابل استفادت أسواق الشمال الأوروبي مع سويسرا من تركيبة قطاعية أكثر جاذبية للمستثمرين حاليا، حيث تضم شركة

0: شركات قوية في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والخدمات، وهي قطاعات ينظر إليها على أنها أكثر قدرة على الصمود وتحقيق نمو مستقر في بيئة اقتصادية مضطربة. كما أن جزءا من التحول الحالي يرتبط باستراتيجية المحافظ الاستثمارية العالمية التي أصبحت تبحث عن الملاذات العربية الآمنة، وهو ما منح أفضلية واضحة للأسواق ذات الاستقرار المالي والسياسي المرتفع مثل سويسرا مقابل تراجع جاذبية الأسواق الكبرى المثقلة بالتحديات الصناعية والاقتصادية. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنف.
1: ونعود بكم إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، حيث يسعدنا أن نستضيف بالطرف الآخر المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. الأستاذ مجدي، كيف الحال ومرحبا بك في حلقة اليوم.
2: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: أهلا أستاذ مجدي، يعني يبدو أن حالة تباين المؤشرات لا تزال مستمرة هذا الأسبوع، متأثرة بعدة عوامل، يعني سواء على نطاق إعلانات السوق أو حالة اللا يقين الجيوسياسي بالمنطقة، كيف تقرأ نشاط السوق اليوم؟
2: يعني الحقيقة أنت ذكرتي عاملين في منتهى الأهمية لمزيدا من التباين، ولا زال التباين مستمرا منذ جلسة السادس من مايو.
1: نعم.
2: يعني وجدنا أن المؤشر لامس رقم 8907، هذا الرقم الذي كنا عليه مع إغلاقات عام 25، واستمر السوق في الانخفاض والارتفاع، ووجدنا أن الانخفاض وصل إلى مستويات، ثم وجدنا في شهر إبريل العودة مرة أخرى إلى هذا المستوى، ومن ثم وجدنا عمليات الضغوط، واستمرت هذه الضغوط، وهذا الأمر جعل السوق يتأثر، ووجدنا هذا الأمر مستمرا خلال الفترة القليلة الماضية. وجدنا أن السوق الأسبوع الماضي برمته كان على اللون الأحمر، انخفاضا في المؤشرات وأيضا انحصارا في السيولة. يعني السيولة كانت متوسطها حوالي 101 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع أعتقد حتى جلسة الآن يعني نتراوح أو نقترب من حاجز 85 مليون دولار أو أقل. هذا يعني أننا السيولة لا تضخ بالشكل المناسب، أو بانحصار في السيولة وتوجه أو استقرار السيولة داخل أرصدة المتداولين دون الدخول في عمليات شرائية، ربما يكون هناك نوع من الانخفاض في مستويات ومؤشرات الموجودة. هذا الأمر يمثل ضغوط يمارسها السوق الأول تحديدا على الأسهم الموجودة وعلى السوق برمته، لأن السوق الأول هو السوق الذي يتواجد في الأسهم القيادية، وإحنا نرى أن هذه الأسهم وخاصة قطاع المصارف يكون واضح تماما أن هناك ضغوط على هذا القطاع، وحتى الآن لم نستكشف أو لم يكن لدينا الرؤية لماذا هذا الضغط على أسهم قطاع المصارف تحديدا، والذي بدوره يلقي بظلال على المتداولين وعلى الكثير من الأمور وعلى المؤشرات في السوق وعلى أحجام السيولة. وبالتالي هذه الأمور خاصة مع انخفاض في أسهم قطاع المصارف وبعض الخدمات، وجه هذه السيولة البيعية التي يقوم فيها البيع إلى أسهم في السوق الرئيسي حتى يتم تحقيق أرباح سوقية نتيجة المضاربات والمضاربات العنيفة على بعض الأسهم في سوق الكويت.
1: نعم أستاذ مجدي، يعني كما تفضلت واستكمالا لتعليقك وتفسيرك بأن هذه الأسهم القيادية هي هل لا تزال في حالة جني الأرباح، هي لا تزال في لربما أدنى أو أقل أسعارها في أسهمها، يعني أسعار دون المطلوب، أم هي بدأت تستعيد عافيتها؟ يعني باعتقادك، يعني ما الذي يحدث في الأسهم القيادية؟
2: أعتقد أن عدم الدخول بعملات شرائية كبيرة من الممكن أن يكون هذا سببا واضحا، ربما يكون هناك محافظ تخرج من هذه الأسهم مؤقتا أو تقوم بعملات بيعية ثم في فترة ثم عمليات شرائية بعد أن ينخفض أقل من الأسعار التي تم البيع عليها ربما. ولكن إلى الآن وأقول دائما أن هذه الأسهم هي أسهم تمثل ركيزة رئيسية لبورصة الكويت.

0: فمن ثم هذه الأسعار بدون شك هي أسعار جاذبة للشراء ومفيدة لمن يقوم بالاستثمار طويل الأمد. وهنا أركز على أن الاستثمار ليس فقط أن تشتري اليوم وتبيع غد، ولكن هو الاستثمار الطويل، الاستثمار المؤسسي. وهذا الاستثمار بكل تأكيد هذه الأسعار أعتقد أنها أسعار جدا مناسبة، وبالتبعية الذي ينظر إلى الغد وليس الغد أعني به غدا ولكن الغد المستقبل القريب، لابد أن تعود هذه الأسهم إلى الصدارة، لأنه بالتأكيد هي أسهم قيادية تمثل أنها تحقق أرباح تشغيلية وأيضا تقوم بعمليات توزيعات. إذن هذه الأسهم في هذا التوقيت أعتقد أنها من الممكن جدا الدخول في عمليات شرائية، وننتظر التحسن في أسعارها السوقية.
1: نعم، ما مدى يعني تأثير مسار كبريات الشركات والأسهم القيادية على بقية الأسهم المتوسطة والصغيرة في السوق؟
0: الحقيقة أن هذا الأمر نجد أن هناك بعض المتداولين يقومون بعمليات بيعية سريعة على هذه الأسهم ذات القيمة الكبيرة، ويتوجه بهذه السيولة إلى السوق الرئيسي بحثا عن فرصة سريعة تحقق له عائدا وتحقق له تغطية لما قد يكون خسره في عملية بيع أسهم قيادية. وهذا الأمر وجدنا أنه متواجد بشكل كبير في بعض الأسهم المتوسطة أو الصغيرة، وجدنا عليها عمليات شرائية ضخمة جدا في جلسة، وفي الجلسة التالية انخفاض حاد في هذه الأسهم وبأحجام كبيرة. هذا الأمر يجب علينا أن نقول للمتداولين الحذر من عمليات الدخول في مضاربات تتسم بالعنف، لأن هذه المضاربات عندما تدخل فيها لابد أن تدرك حجم المخاطر في مثل هذه الأسهم التي بعدما يكون هناك ارتفاع يظهر خبر من هنا أو هناك يؤثر سلبا على هذه الأسهم فتعود بشكل إلى انخفاض وبشكل سريع أيضا، لا يسمح ولا يعطيك الفرصة لعمليات البيع. هذه نصيحة لابد أن أذكرها للسادة المستمعين المتداولين الذين يفكرون وينظرون فقط للسهم عندما يرتفع، ولكنهم سوف يعانون من الانخفاض الذي يحدث في مثل هذه الأسهم ومرة أخرى يعود للارتفاع. إذن هذه الأحوال يجب علينا أن ندرك سرعة دخول السوق وسرعة الخروج من السهم بشكل سريع، لأن المضاربة لا يستطيع القيام بها سوى مضارب قوي محترف لديه من السيولة ولديه من الجرأة ولديه والخبرة. من سرعة القرار. نعم. لاتخاذ اللازم من القرارات.
1: نعم أستاذ مجدي، كما ذكرت للتو يعني نرى يعني تضارب الأخبار والتصريحات المتعلقة بالوضع في المنطقة يعني بشكل مستمر بشكل قد يكون غير عقلاني أو غير مفهوم، يعني كيف يتأقلم المستثمر مع هذا الزخم والأخبار والتقلبات في اتخاذ قراراته المصيرية والمستقبلية يعني في أسهمه؟
0: المستثمر دائما عندما يدخل مشتريا أو يدخل مستثمرا ينظر إلى أساسيات الشركة من الأساس، أدائها، أرباحها، من مجلس الإدارة، كيف يتحرك السهم، كيف يرتفع أو كيف ينخفض. هذه أمور يتوجب أن يقوم بها المستثمر حتى يتخذ قراره الاستثماري ويضع أمواله أو جزء من أمواله مستثمرا في مثل هذه الشركات، ثم يترك السوق ويبتعد عن شاشة التداول، لأن المتابعة الدائمة اليومية تجعل المستثمر يصبح مضغوطا تحت التأثيرات في الأسهم وما يحدث فيها من عمليات ضغوط. إذا اشتريت سهما وأنت مقتنع تماما بأداء التشغيلي، وهنا أركز على هذه العبارة الأداء التشغيلي، لأنه في نهاية العام يكون هناك عائدا لاستثمارك كنتيجة طبيعية لأنك استثمرت في شركة ذات أداء تشغيلي وإدارة حصيفة، ومن ثم يعود لك هذا الاستثمار بعائد. أما عملية الدخول السريع فهو أمر لا يتوجب أن يفكر فيه المستثمر، على المستثمر أن يتبع القواعد الصحيحة للاستثمار وأن ينوع في محفظته ما بين أسهم ذات أداء تشغيلي جيد، أسهم سريعة الحركة مع التحسن، ولا يقص ولا

0: يدخل في عمليات المضاربة، وإن كان يريد المضاربة فلتكن جزء بسيط من رأس المال للدخول في مضاربات سريعة ولا يستمر فيها لفترات طويلة.
1: لكن أستاذ مجدي، يعني وإن حدث ذلك، يعني مع مرور فترة من الزمن والخبرة التي يستطيع أن يعني يستحوذ عليها أو يحصل عليها المستثمر، ولكن ماذا عن الظروف، يعني خاصة الظروف الخارجية، وليست بيد أي أحد أن يتحكم بهذه الظروف كما الوضع الآن؟ يعني كيف ممكن لهذا المستثمر أن يعني يصبح هادئ، يستطيع التداول في ظل هذه الظروف الصعبة وتقلبات الأوضاع والأخبار كما نراها يعني؟
0: أتفق معك تماما
1: نعم.
0: أن المستثمر دائما تحت الضغط، وهنا لابد أن نذكر أن حجم الأرباح الناتجة عن استثمارك تعادل حجم المخاطر التي تتأثر بها، وهذا الأمر يعني أنك تدخل في سوق تتأثر فيه أو يؤثر فيه العوامل الكثيرة، ولكن نحن نحاول البحث عن الأسهم التي أقل المخاطر في التعامل معها، وبالتأكيد هناك أسهم كثيرة تعطينا مثل هذا الوضع، لأنه لا يوجد استثمار، هناك لا يوجد استثمار مضمون بنسبة 100%، لأنه لو أردت أن تضع أموالك في استثمار 100% أعتقد أنه لن يكون استثمارا، لأن الاستثمار يعني أن هناك مخاطر، هذه المخاطر ترتفع أو تنخفض طبقا لنوعية الاستثمار وطبقا للشركة التي تستثمر فيها ونوعية أدائها ونشاطها وأمور كثيرة، يعني لابد أن يكون المستثمر ملم بها قبل أن يقدم على الدخول في أسهم من هنا أو هناك.
1: نعم، بالنظر يعني إلى شأن اقتصادي آخر، ولربما يعني هو يهم جميع اقتصادات العالم، يراقب يعني أستاذ مجدي المراقبون بشدة قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية وسط قلق بالغ من تأثير تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على مصير أسعار الفائدة، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟
0: حقيقة أن هذا الأمر في غاية الأهمية، لأنه هو العامل المسيطر على العالم وعالم الاقتصاد برمته هذه الأيام، الحرب وتأثيراتها وعدم اليقين وارتفاع معدلات التضخم كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط، العامل أو المادة الأساس التي تسيطر على كل الإنتاج العالمي والتأثيرات الكبيرة على الأسواق العالمية في كل أنحاء العالم، نجد أن هناك ارتفاع في معدلات التضخم. كيف يتم معالجة هذا الأمر؟ لا يوجد أمامهم إلا توقعات بارتفاع أسعار الفائدة. هذا الأمر هو الذي يسيطر الآن على كل الاقتصاديات وعلى التأثيرات التي نراها، وهو أمر أعتقد أن ارتفاع أو معدلات ارتفاع الفائدة ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية فيما نشاهده من ضغوط على الأسواق المالية. أيضا عملية التغيير، جورن باول ينهي أعماله في الفترة القليلة القادمة، خاصة وأن المحافظ الجديد للاحتياط الفيدرالي الأمريكي ينتظر فقط حلف اليمين رسميا ليحل مكان جورن باول. إذن التخوف من رفع أسعار الفائدة هو المؤثر الآن، أيضا حالة عدم اليقين لأنه نعيش التصريحات والتصريحات المضادة. نأمل أن يكون الأمر قد وضح أو أن الأمور تضع أوزارها والحروب تنهي هذا الأمر حتى يعود الاستقرار إلى عالم الاقتصاد والعالم برمته.
1: نعم، نتمنى ذلك. يعني أستاذ مجدي، كان معنا المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري من سوق بورصة الكويت، شكرا جزيلا لك.

وننتقل إلى أسعار النفط العالمية، حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم، وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولار و65 سنتا لتصل إلى 110 دولارات و91 سنتا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107 دولارات و42 سنتا للبرميل بارتفاع قدره دولارين اثنين.

بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله في يوم الغد. دمتم في أمان الله ورعايته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونبدأها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره مساء اليوم المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت أجواءها من العراق، ودول خليجية وعربية تدين العدوان. الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع في غرفة العمليات مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. إيران تقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة، وإسلام أباد تقول إنها أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تبدأ في السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من تركيا باتجاه غزة، وتعتقل عددا من النشطاء. غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حركة الجهاد في بعلبك شرق لبنان. القوات الأوكرانية تشن هجوما على روسيا هو الأوسع منذ بدء الحرب، وموسكو ترد بهجمات بالصواريخ والمسيرات. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب، ومنظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. يتفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله، والتي ستقام في تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم الأول من ذو الحجة لعام 1447 هجريا الموافق 18 مايو 2026 ميلاديا، بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي

تم التصدي لها بنجاح في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817 وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تدين ذلك الاعتداء السافر تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة أمس قادمة من الأجواء العراقية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان إن وزارة الدفاع السعودية تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. من جهته دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم بأشد العبارات الهجوم العدائي الذي استهدف المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة انطلقت من الأجواء العراقية. وقال البديوي في بيان إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استمرار النهج التصعيدي الذي من شأنه تقويض الأمن وتهديد سلامة المنشآت الحيوية والبنية التحتية وأمن المنطقة. وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، مؤكدا وقوف دول الخليج صفا واحدا مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وفي المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان هذا الهجوم تصعيدا خطرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وخرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وفي أبوظبي أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية والتي تم اعتراضها وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما من شأنه أن يحفظ أمنها واستقرارها. وفي الدوحة أدانت دولة قطر بشدة محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، وعدت ذلك اعتداء مرفوضا وانتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وسلامتها وأمن المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في القاهرة دانت مصر اليوم بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة تضامنها الكامل معها وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أي تهديدات. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان دعم مصر للتدابير والإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وصون أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي جديد التصعيد في المنطقة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. وقال ترامب في منشور مقتضب
عبر منصة تروث سوشيال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، وإن عليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء.

ملوحا بتصعيد عسكري أكبر إذا لم تقدم عرضا أفضل للتوصل إلى اتفاق. هذا التحذير شديد اللهجة جاء عقب اجتماع مكثف في ولاية فيرجينيا ضم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وفي تعليقات لمجلة فورتشن التي نشرت اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وأضاف أنهم يتفقون ثم يرسلون إليك ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات استئناف العمليات العسكرية تجاه إيران. بدورها نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسياً. في السياق نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن البنتاغون أعد سلسلة من الخطط العسكرية المستهدفة إن قرر ترامب المضي قدما في تنفيذ المزيد من الضربات التي تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران. تأتي هذه التطورات في وقت تعثرت فيه جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، حيث رفض الرئيس الأمريكي الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وفي طهران أكدت إيران اليوم أن المحادثات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وواشنطن أرسلتا تعليقاتهما على أحدث مقترح إيراني، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك اتصالا مستمرا مع سلطنة عمان وجميع الأطراف المعنية لمناقشة آلية مضيق هرمز. وفي إسلام أباد قال مصدر باكستاني لرويترز اليوم إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وأضاف المصدر لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها، أضاف أنه ليس هناك الكثير من الوقت، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما. هذا ودعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إلى تجنب أعمال تؤدي للتصعيد، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما الحل الوحيد للسلام. وفي برلين قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل اليوم إن مجموعة السبع هي المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم، والتي تشكل إلى جانب الحصار المفروض على مضيق هرمز تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يتوجه كلينغبايل إلى باريس للمشاركة في اجتماع يضم وزراء مالية ومسؤولي بنوك مركزية من مجموعة السبع اليوم وغدا. وفي التداعيات أظهر تحليل أجرته رويترز أن التصعيد العسكري في المنطقة كبد شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ آخذ في التزايد. وتقدم مراجعات للبيانات التي صدرت منذ بدء التصعيد من شركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تقدم نظرة واقعية على تداعياتها، إذ تعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات للتجارة نتيجة لسيطرة إيران على مضيق هرمز. ومن أخبارنا العربية والدولية الأخرى، استشهد 8 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

الأحد. يأتي ذلك في وقت تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار الرامية إلى إنهاء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. هذا وقد بدأت بحرية الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من تركيا باتجاه غزة، واقتربت 4 سفن حربية إسرائيلية من أسطول الصمود وطلبت إيقاف محركات السفن والمراكب وصعدت عليها واعتقلت عددا من النشطاء. وإلى لبنان، حيث استهدفت غارة جوية إسرائيلية قياديا في حركة الجهاد وابنته في مدينة بعلبك شرقي لبنان. جاء ذلك فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم، مستهدفا أكثر من 30 موقعا لعناصر حزب الله. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مناطق روسية عدة وصفتها بأنه الأوسع منذ بدء الحرب قبل 4 سنوات. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بيانات لوزارة الدفاع أن روسيا اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. بالمقابل، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم إن القوات الروسية أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا في هجمات خلال الليل. وذكر سلاح الجو أن الدفاعات الجوية أسقطت أو عطلت 503 طائرات مسيرة و4 صواريخ، مضيفا أن الهدف الرئيسي للهجوم كان أوديسا ومدينة دينيبرو والمنطقة المحيطة بها، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 30 آخرين بجروح، فضلا عن استهداف منشآت تابعة لشركة نفتوغاز. هذا وقد ذكر مصدر أن طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أصابت ناقلة شحن مملوكة للصين وترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم. سياسيا، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين إن روسيا لم تتلقى أي إشارات من أوكرانيا بشأن استعدادها لإحراز تقدم والتحرك نحو تسوية. وأضاف جالوزين الذي شارك في أحدث جولة من المحادثات مع أوكرانيا في جنيف أنه ينبغي على الرئيس الأوكراني وقف إطلاق النار وسحب القوات من دونباس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام معايير سلام شاملة. وفي لندن، قال ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم إن الأخير لن يحدد جدولا زمنيا لترك منصبه. وأضاف لامي لشبكة سكاي نيوز أنه لن يكون هناك جدول زمني للرحيل، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء مرتين أمس الأحد. وإلى نيويورك، حيث وصل جيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند إلى الجزيرة القطبية في زيارة تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن يشارك لاندري في منتدى غرينلاند الذي يستمر 2 يوم ويجمع مستثمرين وسياسيين وقادة أعمال في محاولة لتشجيع الاستثمار في المنطقة. وفي بيونغ يانغ، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن خطط تعزيز وحدات الخطوط الأمامية على الحدود مع كوريا الجنوبية بالإضافة إلى وحدات رئيسية أخرى من العوامل الأساسية في منع الحرب بشكل أكثر فاعلية. من جهتها، قالت وزارة شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم إن سول ستواصل التعامل مع التوتر العسكري والسعي لبناء الثقة. وفي جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تبقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. يأتي ذلك فيما تجتمع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم لعقد جمعيتها السنوية وسط مخاوف من تفشي فيروسي هانتا وإيبولا وغموض يخيم على المشهد بعد إعلان الولايات المتحدة والأرجنتين انسحابهما. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء. وقبل أن نختم النشرة، إليكم تذكرة

كثيرا بأبرز عناوينها. سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره مساء اليوم المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت أجواءها من العراق، ودول خليجية وعربية تدين العدوان. الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع في غرفة العمليات مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. إيران تقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة، وإسلام آباد تقول إنها أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تبدأ في السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من تركيا باتجاه غزة، وتعتقل عددا من النشطاء. غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حركة الجهاد في بعلبك شرق لبنان. القوات الأوكرانية تشن هجوما على روسيا هو الأوسع منذ بدء الحرب، وموسكو ترد بهجمات بالصواريخ والمسيرات. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. وأخيرا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان.

0: 1:21 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد
4: الدروس التي أخذتها
3: الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا هذا اليوم، واشنطن وطهران مهلة أخيرة قبل الحسم، وساطة باكستانية تحمل عرضا إيرانيا معدلا لإنهاء التصعيد، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، الاقتصاد العالمي تحت نيران الحرب. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران مهلة أخيرة قبل اللجوء للخيار العسكري وسط هوة سحيقة بين شروط متبادلة، وبينما تسابق الوساطة الباكستانية الزمن لنزع فتيل الانفجار، تتجه الأنظار إلى غرفة العمليات بالبيت الأبيض غدا الثلاثاء لحسم مصير المواجهة.
1: الوقت ينفد وإلا فلن يتبقى منهم شيء. بهذه الكلمات التي لا تقبل التأويل وعبر منصته تروث سوشال، اختصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشهد التصعيد الحالي مع إيران. تحذير لم يكن مجرد تغريدة عابرة، بل سبقه اجتماع مكثف في ولاية فرجينيا ضم كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية

0: ماركو روبيو، فالرسالة واضحة، العرض الإيراني الأخير لم ينل الرضا في واشنطن. وبينما يجري ترامب مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحضر البيت الأبيض لاجتماع مفصلي الثلاثاء المقبل في غرفة العمليات، حيث ستوضع خيارات الضربات القاسية على طاولة البحث الجدي. بالمقابل، طهران بدورها وضعت أثمانا للتفاوض. عبر الوسيط الباكستاني، قدمت إيران 5 شروط لبناء الثقة تتصدرها وقف الحرب على الجبهات كافة لا سيما لبنان، ورفع كامل للعقوبات، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. إلا أن الرد الأمريكي جاء صادما للمفاوض الإيراني ب5 مطالب، من بينها تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم وتقليص المنشآت النووية إلى منشأة واحدة فقط، ورفض دفع أي تعويضات أو تحرير أكثر من ربع الأرصدة المجمدة. وفي خضم هذا الاستقطاب تبرز إسلام أباد كخيط رفيع يمنع القطيعة، حيث قضى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي 3 ساعات في القصر الرئاسي بطهران حاملا مقترحات أمريكية ومغادرا بردود إيرانية في محاولة لتعبيد الطريق نحو جولة ثانية من المحادثات المباشرة. وبين وعيد ترامب بضربات أشد بكثير وتمسك طهران بشروطها، يبقى السؤال: هل تنجح الدبلوماسية الباكستانية في اللحظات الأخيرة، أم أن اجتماع الثلاثاء في واشنطن سيكون نقطة انطلاق القاذفات الأمريكية؟
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير المحلل السياسي، أهلا بكم. في البداية دعنا نتحدث عن الموقف الأمريكي الذي بدأ يتحدث بشكل واضح وبشكل أكثر صراحة عن الخيارات العسكرية وعن فاعلية هذه الخيارات العسكرية في تحقيق الأهداف. فهل تغير الموقف الأمريكي الذي كان يميل في الأسابيع الماضية إلى الدبلوماسية أم ماذا؟
2: تحياتي لكم. الموقف الأمريكي الآن هو يلمح على أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لا يمكن أن تعول عليه طهران بأنه سيكون وقف دائم لإطلاق النار، ويمكنها أن تشتري الوقت بشكل كبير للغاية وإعادة بناء قدرتها العسكرية. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد نعم هناك تغيير في الموقف الأمريكي، ولكن هذا التغيير لا يأتي من باب بأن الولايات المتحدة تفضل الحل العسكري، بل بإطار بأن مضيق هرمز لا يزال حركة الملاحة معاقة فيه، ولا يزال أيضا هناك ضغط في مسألة أن إيران لا تلتزم بالورقة أو صيغة الورقة الواحدة التي من تم من خلالها التوصل إلى وقف إطلاق النار. يعني وقف إطلاق النار أتى من أجل وساطة باكستانية كانت تطرح بأنه يمكن أن نصل إلى اتفاق الورقة الواحدة، ولذلك ترامب هو يقول بأن الوقت ليس مفتوح وأن الخيار العسكري لا زال موجود على الطاولة، ولكن إلى الآن المسار هو دبلوماسي أكثر مما هو عسكري.
1: نعم، لكن كانت هنالك قمة أمريكية صينية في اليومين الماضيين، ويبدو بأنها كانت تتناول الملف الإيراني، وربما جاءت إشارات إيجابية. هل الحديث الآن عن الخيارات أو الاحتمالات العسكرية هل يشي بعدم إثمار هذه القمة عن يعني تفاهمات واضحة مع الصين بشأن إيران أو بشأن هرمز أم ماذا؟
2: يعني حضرتك طرحت النقطة الأهم الآن، القمة الصينية الأمريكية، ولكن مسألة أن يكون هناك يعني توافق أو اتفاق بضغط صيني هي لم تكن مطروحة للأمريكيين، ولكن ترامب عاد بنقطتين مهمتين من الصين. النقطة الأولى هو الاتفاق أو التصريح بأن إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي، يعني هذا موقف صيني أمريكي تم الاتفاق عليه. النقطة الثانية أيضا موقف الصين بأنه مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوح، وبالتالي يعني بأنه أي عملية عسكرية أو تحالف عسكري قادم لن تكون الصين عامل معرقل فيه، خاصة إذا تطلب إصدار قرار من مجلس الأمن. النقطة الثالثة، ولا يتوقع التزام الصين في جهة بشكل كبير، ولكن وإن كان جزئيا هذا جيد جدا، هي مسألة عدم إرسال الأسلحة إلى إيران. هذه النقاط الثلاثة كانت مهمة جدا لترامب في الضغط على إيران، وهو ربطها لأول مرة في مسألة مناقشة صفقات الأسلحة إلى تايوان، يعني دفع ثمن كبير بالنسبة للصين، لأن الولايات المتحدة كانت دائما ترفض مناقشة مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ولذلك هذه أدوات عاد فيها ترامب من أجل أن يكون أقوى في الضغط الدبلوماسي على إيران. ولكن المشكلة بأنه

0: الآن لا يوجد قرار موحد، يعني لا يوجد حسابات دبلوماسية عسكرية اقتصادية. هناك فئة الآن هي التي تمتلك القرار في الحرب الثوري، لا يعنيها بأنه إيران تخسر مثلا كل يوم 300 أو 400 مليون دولار بسبب حصار الموانئ الإيرانية، لا يعنيها بأنها قد تخسر علاقاتها مع الصين، ليس لديها هذه الحسابات الاستراتيجية، ولذلك هذه المشكلة الآن في إيران.
1: نعم سيد الكريم، بما أننا نتحدث عن القرار الموحد وعن أهميته في إرسال صورة واضحة حول الشروط التي تتلقاها طهران أو حتى الرد عليها، يبدو بأن الجانب الإيراني يعهد بكل ملف وكل نقطة إلى الشخصية. قليباذ معهود إليه بمهمات معينة، الحرس الثوري رو يتحدث حول هرمز ويصرح بشأنه، بزشكيان في نقاط معينة، كل ذلك كيف يجعل الصورة مضطربة نوعا ما والإشارات الإيرانية غير مفهومة حتى بالنسبة للوسيط الباكستاني أو حتى لدول الجوار أو حتى للجانب الأمريكي؟
0: في البداية كانت الصورة غير مفهومة، يعني كان هناك تعويل على أن السياسيين هم من يمسكون في القرار، ولكن الآن لا أحد يلتفت إلى تصريحات قليباذ أو بزشكيان أو عراقجي، الجميع يلتفت إلى ما يتصرف فيه قادة الحرس الثوري. يعني قبل أسابيع أعلن عباس عراقجي أنه تم فتح مضيق هرمز، في اليوم التالي قام الحرس الثوري بإغلاقه. يعني حتى بزشكيان لا يمتلك القرار الأساسي، الوحيد الذي لديه بعض التأثير وليس كثيرا هو قليباذ. ولكن إذا أردنا، أو دعيني أقول النظرة الدولية الآن، أنه الصورة الآن في إيران هي ثلاث أقسام. القسم الأول الدبلوماسيين، وهم يعني الأكثر عقلانية، بزشكيان، عراقجي، قليباذ، هؤلاء الذين يتفاوضون. القسم الآخر وهو الذي يمسك القرار، قادة الحرس الثوري المتطرفين الراديكاليين. والجزء الآخر هو مكتب المرشد مجتبى خامنئي. هذا المكتب سابقا هو الذي كان يوازن الكفة ما بين صراعات الأجنحة الإيرانية، هو الآن بلا تأثير لأنه لازال الوضع يعني غير مفهوم. هل مجتبى خامنئي يسيطر على الوضع أم لا؟ من هم مساعديه؟ من هم قادته؟ كل هذا يدفع دول كانت في البداية ترفض أن تكون في مثلا مسار الأزمة. الآن ألمانيا قبل قليل صرح المستشار الألماني بأنه على إيران العودة للتفاوض مع أمريكا والتوقف عن تهديد جيرانها، هذا موقف ألماني. وبالتالي يعني بدأت المواقف الدولية تنقلب على إيران بعد أن كانت تقول بأنها لا تريد المشاركة في الحرب. موقف الصين مثلا هو موقف خطير للغاية بالنسبة للقادة الإيرانيين، أن تقول الصين بأنها لن ترسل أسلحة نوعية لإيران. الأسلحة لا تتعلق فقط في منظومات دفاع جوي، تتعلق في الوقود الصلب للصواريخ، هذه أيضا نقطة مهمة. نعم. لإيران كل هذا يجعل الموقف فوضوي في طهران.
1: نعم، موقف فوضوي ربما أيضا يتشكل من خلال تعدد الجهات واختلاف تصريحاتها. لدينا الخارجية من خلال عراقجي، قليباذ وهو رئيس البرلمان والذي عهدوا إليه الآن بالإشراف على العلاقات الإيرانية الصينية، لدينا بزشكيان الرئيس أيضا. هل الدبلوماسية من خلال هذه يعني هذه الجهات التي ذكرناها، هل هي غطاء يعني للتعامل مع العالم الخارجي، مع الآراء الدولية، حتى يتم يعني تغطية الحرس الثوري لتضيع الوقت أكثر ولمحاولة الإمساك بمضيق هرمز وبالنووي بشكل أطول؟
0: سابقا كان نعم، يعني عندما كان الحرس الثوري يستطيع أن يبني قدراته، يستطيع أن يعيد تسليح نفسه، نعم. ولكن الآن لا يوجد شيء للحرس الثوري أن يفعل، يعني بمعنى أنه لا يمكن مثلا أن يقوم بإعادة بناء المفاعلات النووية في الوقت الحالي. القواعد التابعة الأساسية التابعة للحرس الثوري مدمرة، قادة الحرس الثوري الأساسيين تم اغتيالهم. يعني أعتقد أنه المسألة هي محاولة معركة عبد أصابع، من يصرخ أولا. إيران تريد أن تقول بأنها لن تتفاوض وفق الشروط الأمريكية، لأنه وفق الشروط الأمريكية هي وثيقة استسلام ليست اتفاق، يعني أنه يفتح مضيق هرمز، تلتزم إيران بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، تلتزم بعدم استخدام أنشطتها النووية. هو للعالم هذا هو الوضع الطبيعي، بأنه دولة لا يكون لديها أسلحة نووية، تفتح مضيق دولي ليس إيراني، هذه نقطة مهمة. ولكن في الداخل الإيراني في الخطاب الراديكالي هم استسلموا، هم لا يريدون ذلك، يريدون أن يكونوا في معركة عبد أصابع وأنهم لن يتفاوضوا تحت النار. ولكن الآن في الأيام القادمة أعتقد أنه لا، الضغط سيكون أكبر. ولاحظي، آسف للإطالة، بأنه دائما عندما نصل إلى شفير يعني الهاوية العسكرية، يعني مثلا عندما خرج ترامب وقال في هذه الليلة

ستمحى حضارة، وأتمنى أن لا يكون ذلك. في اليوم التالي فتحوا مضيق هرمز وأعلن التوصل إلى هدنة. بعد ذلك أيضا عندما ألمح إلى مسألة أنه قد يخرج وميض كبير من طهران عاد

0: الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران، وهذا ما أورده موقع أكسيوس. ما هي توقعاتكم لحسم العمل العسكري ما دمنا نتحدث عن أن شفير الهاوية هو ما يدفع إيران للتفاعل مع المطالب الدولية؟
1: الآن ترامب سيناقش كيف سيكون شكل العمليات العسكرية. لا يتعلق الأمر في القصف على إيران بقدر ما يتعلق الأمر في تأمين مضيق هرمز. أعتقد أنه هذه هي النقطة المهمة الآن بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه أهداف بنجل الأهداف العسكرية يعني بحسب ما يقول الخبراء بأنه انتهى تقريبا. هناك نقطتين الآن، شبه جزيرة خرج أو جزيرة خرج ومصافي الطاقة وأبار النفط ومحطات الكهرباء، والنقطة الثانية أن يهدد باستخدام السلاح النووي كما فعل سابقا. الخيار الذي ما بينهم هو مناقشة عملية عسكرية لتأمين مضيق هرمز. عملية عسكرية ليست مرافقة سفن فقط، بل يعني بمعنى تنظيف الساحل الإيراني المقابل لمضيق هرمز، وربما في مرحلة لاحقة محاولة احتلاله أو محاولة السيطرة عليه، خاصة بأن ترامب يريد استغلال الزخم الموجود الآن بأن الدول التي كانت تعارض عملية عسكرية أصبحت الآن تغير موقفها. فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، نصف أوروبا، دول الناتو، كل هذه الدول هي الآن تغير موقفها، وبالتالي يمكن أن يحشد تحالف عسكري ليس أمريكي فقط، أن يبدأ بقصف أمريكي ولكن لاحقا يتحول لتحالف عسكري يشبه التحالف الذي تم تأسيسه ضد داعش لتأمين مضيق هرمز إلى الأبد وليس بشكل لحظي الآن.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد ناصر زهير المحلل السياسي من باريس.

0: قال مصدر لرويترز اليوم إن إسلام أباد أرسلت مقترحاً إيرانياً معدلاً يهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ضمن جهود وساطة تقودها إسلام أباد لخفض التصعيد بين الجانبين. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بواسطة باكستانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن السيد عادل درويش الصحفي البرلماني والمراقب والمتابع والمحلل السياسي. أهلا بك معنا من لندن سيد عادل، وأبدأ معك بالرد الإيراني على الشروط الأمريكية الخمسة التي كانت بالأمس القريب قد استلمتها طهران. كيف ترون تعاطي طهران مع الشروط الأمريكية؟
1: وطبعا لو بدأنا من النهاية مش من البداية، تقرير المخابرات الأمريكية والمخابرات الغربية أن إيران تشتري الوقت، يعني مجرد شراء وقت في المفاوضات وليس مفاوضات جدية. أما طبعا كان في تحسن في الشروط، وهي عدم ربط وقف إطلاق النار بالتسوية، لكن وقف إطلاق النار بالفعل أعلنه الرئيس ترامب ومدد وقف إطلاق النار. مسألة أن يعني استبدال كلمة أن البرنامج النووي خط أحمر هو التفاوض على البرنامج النووي، أو عدم الربط بين دعم الجماعات الإرهابية وما إلى ذلك، ليس فيها جديدة. طبعا الرد الأمريكي أن هذا ليس ما يكفي، الرئيس ترامب نفسه قال أن هذا لا يكفي لمطالبي وأن الوقت يمر بسرعة ويجب الرد. طبعا إيران لم تستحرح عن مسألة ادعاء السيطرة الوطنية أو السيطرة الإقليمية على مضيق هرمز وهو بيت القصيد، لأن هذا يؤثر على العالم بأجمع وليس فقط على النزاع مع أمريكا وإسرائيل.
0: نعم، نقطة مهمة، شراء الوقت ومحاولة تأجيل أي دخول جدي وأي توقيع حقيقي على أي التزامات، ماذا يعكس؟ هل تريد إيران أن تستمر هكذا دون التزامات حقيقية مع العالم، مع المجتمع الدولي، أن تبقى مسيطرة على هرمز، أن تبقى محتفظة بمخزون اليورانيوم الكبير الذي تمتلكه، أن يعني تعارض الشروط الأمريكية باستمرار؟ هنالك يعني حديث عن إمكانية تأجيل بعض البنود، يعني مثلا أن تؤجل الولايات المتحدة الأمريكية إخراج اليورانيوم إلى مراحل لاحقة، وأن تؤجل إيران أو تتنازل عن فك تجميد الأموال ورفع العقوبات إلى مراحل لاحقة، ربما قد يكون حلا وسطيا. هل تتفقون مع ذلك؟ ولماذا

0: حاول إيران شراء الوقت وعدم الدخول في اتفاق جدي وملزم.
1: لأن البنود لا تتغير، يعني تحدثنا عن مسألة عدم رفعها على العقوبات الاقتصادية وتجميد الأرصدة، هذا ليس بالجديد، كان هذا مرتبط بوقف البرنامج النووي وبقية الشروط. طبعا إيران لم تفك هذا الارتباط وإنما قامت بنوع من تخفيفه. ليس هناك حديث عن عودة الوضع الطبيعي في القانون الدولي، وهو أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي يخضع للقانون الدولي ويخضع للقوانين الدولية. يعني مسألة شراء وقت، وهناك نقطة في غاية الأهمية ربما لم تذكرها التقارير الاستخباراتية الأمريكية، وإنما نقطة استمد بها التقارير الاستخباراتية العسكرية البريطانية ومعاهد خزانات التفكير هنا، وهو أن من أهم عيوب الانتقادات توقيع الاتفاقية السابقة التي كان اشترك فيها الاتحاد الأوروبي واشترك فيها الرئيس أوباما هي تجاهل الجانب العربي بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية من هذا الاتفاق وعدم اشتراكهم في هذا الاتفاق. والعدوان الإيراني على البلدان العربية بلا استثناء، بلدان مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، خاصة الكويت، ولكن ده يأتي من اتجاهين من الحشد الشعبي في إيران في العراق ومن إيران نفسها، بلاد كانت لها صداقة وخدمات جليلة دبلوماسية لإيران مثل عمان. هذا أثبت صحة التحليل الذي كان يقول منذ 10 أو 15 سنة أن إيران تصاعد من أجل التفاوض مع شراء الوقت حتى تطور السلاح النووي، لأن البلاد العربية التي تستخدم أي قواعد منها لملزمات إيران تعرضت للعدوان الإيراني بشكل مستمر دون أن يكون لها حتى ترد على إيران. فهذا يثبت بالفعل أن حصول إيران على السلاح النووي كهدف، أن مسألة السيطرة على الإقليم، أو أن حصول إيران على السلاح النووي الهدف منه هو عملية ابتزاز الجانب العربي من الخليج، ابتزاز المنطقة كلها وإغلاق مضيق هرمز في أي وقت وتهديد باستخدام السلاح النووي. فهذه القضية في ذات الأهمية، طبعا هنا يجب أن يشكر العرب الرئيس ترامب أنه لم يتنازل أو يتزحزح عن هاتين النقطتين، قطع مضيق هرمز وعن تسليم بقايا اليورانيوم الخاصة بدرجة عالية، وإلغاء البرنامج النووي كاملة، وضع حل طويل الأمد للبرنامج النووي وليس على مراحل مثل ما تريد إيران.
0: نعم، ما جرى في التصعيد الأخير يعني في خلال الشهرين السابقين في المنطقة كشف بشكل واضح وجلي بأن الجانب الإيراني يريد أن يبقى خارج المنظومة الدولية وأن يتصرف منفردا وبقرارات يعني خاصة به منفردة دون مراعاة لأي جوانب جيرة أو حتى جوانب جغرافية أو جوانب علاقات دولية. سيدي الكريم، كيف من الممكن الآن استثمار ما يجري من خلال الضغط على الجانب الإيراني للدخول في مفاوضات لمحاولة تأطير سلاحه النووي وردعه عن أطماعه في هرمز وبالنووي وكل ذلك؟ كيف من الممكن الاستفادة منه كدروس في المجتمع الدولي والشرق الأوسط والتعامل من جديد وبفكر جديد مع إيران؟
1: بالنسبة للمنطقة الشرق الأوسط، المنطقة الإقليمية، هذا ما كررناه من قبل خاصة في راديو الكويت، كان من أهم وسائل الإعلام المهتمة بهذا الشأن منذ عقود الآن، أن إخراج الجانب العربي من المفاوضات التي كانت دائرة، كانت المفاوضات الستة وكان فيها الصين وفيها الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك، تجاوز الجانب العربي كان هذا خطأ كبير كبير كبير جدا. حتى إسرائيل نفسها تجاهلها كان خطأ كبير جدا جدا، لأن هنا رأينا أن الاعتداء الذي قامت به إيران ردا على الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن ردا على أمريكا نفسها أو ردا على القواعد الأساسية أو ردا على البلاد على الأسلحة الأمريكية أو على الأسطول الأمريكي، وإنما كان ضربا للمنشآت البنية التحتية المدنية في بلدان المنطقة. فهذا يعد في

0: موقف أوروبا للأسف، ما في موقف كير ستام رئيس الوزراء هنا، هو موقف ساعد إيران، لأن بدأ هناك شكوك وابتعاد بين أوروبا وخاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن الدعم الأمريكي. هذا كان فجوة وثغرة استراتيجية دخلت منها إيران، لأنه ربما كان يمكن انتقاد الرئيس ترامب وانتقاد السياسة الأمريكية وراء الأبواب المغلقة، إنما علنا تفعيل مجلس الأمن بقرار دولي، حتى وإن استخدمت الصين واستخدمت روسيا حق الفيتو، كان هنا يجب وضع المجتمع الدولي أمام إيران مباشرة.
1: نعم، إذن يبدو بأن هنالك محاولات لاحتواء التصعيد من خلال وسيط باكستاني الذي يدعو إلى تجنب أعمال تؤدي للتصعيد، ويؤكد أن الحوار الدبلوماسي الحل الوحيد للسلام. شكرا للسيد عادل درويش الصحفي البرلماني والمحلل السياسي من لندن.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أظهر تحليل موسع أجرته وكالة رويترز أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط كبد شركات عالمية مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا خسائر لا تقل عن 25 مليار دولار، وسط تحذيرات من أن هذه الفاتورة آخذة في التصاعد نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد الحيوية عبر مضيق هرمز.
3: لم تكد الشركات العالمية تلتقط أنفاسها من تبعات جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حتى وجدت نفسها في مواجهة صدمة جيوسياسية واقتصادية جديدة. تحليل مالي دقيق أجرته وكالة رويترز لبيانات الشركات المدرجة عالميا يكشف أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة كبد قطاع الأعمال ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع المتسارع مع غياب أي بادرة لإنهاء الحرب. الواقع الميداني يشير إلى أزمة مركبة، فالشركات عبر القارات تعاني اليوم من صعود جنوني في أسعار الطاقة واختناق ممرات التجارة إثر إبقاء إيران مضيق هرمز في حكم المغلق تقريبا، ما قفز بأسعار النفط ليتجاوز البرميل عتبة 100 دولار بارتفاع فاق 50%. التحليل رصد كذلك أن 289 شركة على الأقل وضعت الحرب كسبب مباشر لاتخاذ إجراءات تقشفية ودفاعية قاسية، حيث لجأت بعضها إلى خفض الإنتاج ورفع أسعار المستهلكين، بينما علقت شركات أخرى توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة شراء الأسهم، ووصلت الضغوط ببعضها الآخر إلى تسريح موظفين وطلب مساعدات طارئة من الحكومات. قطاع الطيران كان في عين العاصفة، حيث تكبد الحصة الأكبر من الخسائر الكمية بنحو 15 مليار دولار نتيجة تضاعف أسعار وقود الطائرات، تليها شركات الكيماويات والصناعات التي رفعت أسعارها لاعتمادها على إمدادات البتروكيماويات من الشرق الأوسط. ورغم أن أرباح الربع الأول أظهرت صمودا مؤقتا سمح لمؤشر ستاندرد أند بورس 500 بتحقيق مستويات قياسية، إلا أن خبراء جولدمان ساكس ويو بي أس يدقون ناقوس الخطر، مؤكدين أن الحماية التي وفرتها عقود التحوط قاربت على الانتهاء، وأن هوامش الربح ستتآكل بدءا من الربع الثاني، ما يهدد بإذكاء التضخم وضرب ثقة المستهلكين المهتزة أصلا في أنحاء العالم.
1: المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد محمد فايز فرحات الباحث في الشؤون الآسيوية معنا من القاهرة. سيد الكريم، نتحدث عن الشق الاقتصادي والتداعيات الاقتصادية جراء إغلاق هرمز والتصعيد العسكري في المنطقة. برأيك حجم الخسائر الذي يقدر بما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ آخذ في التزايد، ماذا يعكس وكيف ينعكس على الاقتصاد العالمي لفترة أشهر قادمة؟
4: في الحقيقة طبعا هذا الرقم هو رقم كبير، وهو رقم متوقع بالنظر إلى أهمية مضيق هرمز باعتباره مضيق بحري مهم لا يرتبط بمنطقة الشرق الأوسط فقط، لكن له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي لارتباطه ب يعني قضية التجارة الدولية، وبالنظر إلى مركزية وأهمية منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بالنسبة للاقتصاد العالمي واعتماد الاقتصادات

0: الصناعية، فضلا عن الاقتصادات الصاعدة اعتمادها أيضا على الواردات النفطية من منطقة الخليج العربي. فبالتالي من المتوقع أن يكون لإغلاق مدينة هرمز هذه الآثار الاقتصادية والمالية الكبيرة. لكن بالإضافة إلى الأرقام، هناك تأثير أيضا غير مكتوب يتعلق ب يعني تداعيات إغلاق المضيق على مبادئ مهمة ما زال يقوم عليها الاقتصاد النظام الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية، وهو مبدأ حرية الملاحة وحرية التجارة الدولية. هذين المبدئين هم مبدئين أساسيين قام عليهم وما زال النظام الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية. هناك ارتباط مباشر وقوي بين مبدأ حرية الملاحة ومبدأ حرية التجارة الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي العالمي. وبالتالي عندما يتم النيل من مبدأ حرية الملاحة في المضيق، هذا يؤثر بالتأكيد وبالتبعية على الاقتصاد العالمي. هناك تأثيرات أيضا لم تعكس نفسها حتى الآن، وهو تأثير إغلاق المضيق على الطلب العالمي، لأنه تراجع أو حجم التجارة الدولية وقدرة الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي على تلبية الطلب المحلي على مستوى الاقتصادات الوطنية، هذا يؤثر أيضا على مستوى الطلب. وبالتالي هذا يعني أنه سيكون هناك دورة تالية من التأثيرات أو التداعيات لإغلاق المضيق على الاقتصاد العالمي أو على معدل النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى معدلات النمو في الاقتصادات الوطنية، خاصة الاقتصادات الأوروبية والاقتصادات الآسيوية.
1: نعم سيد الكريم، كل ذلك بالخلاصة سيؤدي إلى تضخم التكاليف وبالتالي ارتفاع الأسعار والتأثير المباشر على المستهلكين في كل القطاعات، قطاع الطاقة وما فيه الوقود، قطاع الطيران، السياحة، الأغذية، كل ذلك. كيف نستطيع أن نفهم تضخم التكاليف وارتفاع الأسعار وتأثيره على المستهلكين باختصار شديد؟
0: نعم، يعني ارتفاع الأسعار هنا يأتي من خلال ارتفاع تكاليف التجارة، بمعنى ارتفاع تكاليف النقل بالإضافة إلى تكاليف التأمين، لأنه تكاليف التأمين يمثل مول مهم في تكاليف التجارة. وبالتالي ارتفاع هذه التكاليف بشكل عام سينعكس على أسعار السلع، وبالتالي سيخلق موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي هذا سيؤثر على الطلب داخل أو على مستوى الاقتصادات الوطنية وحجم الاستهلاك، وبالتالي كل هذا سيعكس نفسه مرة أخرى أو في موجة تالية من ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لكم السيد محمد فايز فرحات، الباحث في الشؤون الآسيوية من القاهرة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: كيف نبني جسدا خليجيا لا يخترق؟ خالد القحطاني. جمر متوهج تحت رمادي المفاوضات. مشاري الذايدي. ترامب في بكين. ضبط الصراع وإدارة النفوذ. عائشة المري. وقفة مع الصحافة البريطانية. جمال شاهين. نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية والتي قال فيها الدكتور خالد القحطاني: يقول الحكماء الوقاية خير من العلاج، وانعكاس هذه الحكمة على دول الخليج العربية لكي تعيش في أمن واستقرار دائمين، فعلينا أن لا ننتظر حتى يتأزم الأمر، بل نبني مناعة ذاتية قوية تمنع أي تدخل إيراني من الأساس. وكتب تحت عنوان: كيف نبني جسدا خليجيا لا يخترق.
2: هذه التحديات ليست جديدة، لكنها تطورت وأصبحت أكثر تعقيدا، وقد أثبتت التجارب أن بعض الأساليب التقليدية في التعامل معها لم تعد كافية، وأن هناك 4 ركائز أساسية لتقديم رؤية لبناء منظمة خليجية مبنية على المناعة الوطنية، وهي: القوانين الواعية، التعليم النير، الإعلام المسؤول، والوحدة الحقيقية.

0: خلص الكاتب إلى أن هناك قوى إقليمية تستخدم أدوات متعددة للتأثير على دول الخليج هدفها النفوذ، وأن الدول المنفردة أضعف من الدول المتآلفة، وأن الوحدة الخليجية لم تعد رفاهية بل ضرورة وجودية. وأضاف:
1: عندما تتحد دول الخليج وشعوبها على قلب رجل واحد وتجعل الولاء للوطن فوق أي ولاء آخر، فإن ذلك لا يعني حربا بل مناعة وطنية تمنع الاختراق. فالوحدة الوطنية تحول الخليج إلى كتلة ردع لا يمكن اختراقها، والخليج الموحد ليس قوة عسكرية فقط بل منظومة متماسكة لا تخترق.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب مشاري الذيدي: مع تلويح الرئيس الأمريكي بعودة الحرب وأنه في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة، ومع انسداد آفاق المفاوضات التي تستضيفها وتتابعها باكستان، ومع ارتفاع نغمة التحدي وإعلان الانتصار المبكر من طرف إيران، ومع تعاظم الضرر العالمي من خطف إيران لمضيق هرمز وابتزاز العالم به، ما هو المشهد التالي؟ وكتب تحت عنوان: جمر متوهج تحت رمادي المفاوضات.
1: كيف يفكر قادة النظام الإيراني اليوم؟ قال بيف الموصوف بالاعتدال والواقعية: يعلن مؤخرا أن القوات الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان، لكن الأكثر شفافية في التعبير هو ما ذكره رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني من أن تعليمات المرشد تقضي بعدم قبول التفاوض إلا بعد إنهاء الحرب وانسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في المنطقة ودفع تعويضات كاملة لإيران ورفع جميع العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن الأموال والأصول في الخارج والحق الكامل في تخصيب اليورانيوم.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذا الكلام الإيراني العلني هو فقط للاستهلاك الداخلي والمحافظة على ماء وجه النظام، لكن إخفاق جولات باكستان حتى الآن، وقبلها جولات عمان والنمسا، وقبل ذلك جملة من المفاوضات من أيام أوباما وبايدن، كلها تكشف عن أن النظام لن يتخلى عن مصادر قوته كما يراها إلا بالقوة، سواء كانت هذه القوة على شكل حصار اقتصادي حقيقي ودائم أو سلسلة أخرى من الردع العسكري الفاعل. وأضاف:
1: هذا ما لم تدرك القيادة الإيرانية، أن استمرار هذا النهج يفاقم أزمات المنطقة ويزيد من معاناة شعبها، وأن الأضرار التي تلحقها بجيرانها مهما بلغت تبقى قابلة للاحتواء متى ما غلب صوت العقل والحوار.
0: في صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت الكاتبة عائشة المري: لم تعد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مجرد تنافس تقليدي، بل تحولت إلى صراع مركب على قيادة النظام الدولي. فالعلاقة التي بدأت منذ انفتاح الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون على بكين عام 1972 ثم تطورت لاحقا إلى شراكة اقتصادية ضخمة، دخلت اليوم مرحلة مختلفة تقوم على إدارة التنافس ومنع الانفجار. وكتبت تحت عنوان: ترامب في بكين، ضبط الصراع وإدارة النفوذ.
1: لقد عملت الولايات المتحدة لعقود على دمج الصين في الاقتصاد العالمي على أمل أن يؤدي النمو الاقتصادي الصيني إلى تحول سياسي تدريجي يقرب بكين للنموذج الغربي، غير أن ما حدث كان العكس تماما، إذ تحولت الصين إلى قوة اقتصادية عالمية منافسة لواشنطن. ومن هنا بدأت ملامح الحرب الباردة الجديدة، ولكن بأدوات أكثر تعقيدا وأقل أيديولوجية من أدوات الحرب الباردة التقليدية.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن زيارة الرئيس دونالد ترامب لبكين جاءت بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ وسط اهتمام دولي ملحوظ، لتؤكد أن الصراع بين القوتين العظميين لا يلغي في الوقت ذاته الحاجة المتبادلة إلى الحوار وإدارة المصالح. فالزيارة لم تكن مجرد لقاء بروتوكولي بين زعيمين، بل عكست إدراكا أمريكيا متزايدا بأن احتواء الصين بشكل كامل لم يعد خيارا، وبأن إدارة التنافس باتت أكثر أهمية من فكرة المواجهة المفتوحة، وأضافت
1: إن زيارة ترامب إلى بكين لا يمكن

يمكن قراءتها كحدث عابر، بل كمؤشر واضح على أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة قطعية كاملة بين واشنطن وبكين، وإنما مرحلة معنية بإعادة ضبط العلاقة بين أكبر قوتين في العالم وفق قواعد جديدة تحكمها المصالح المشتركة لا الشعارات.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: تصاعد الجدل داخل حزب العمال الحاكم حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ومستقبل رئيس الوزراء الحالي كير ستارما هي العناوين الرئيسية للصحف البريطانية، ونقرأ من صحيفة آي بيبا والتي أكدت أن ويز ستريتنينغ وزير الصحة السابق يعتزم وضع فكرة إعادة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في صميم حملته السياسية للوصول إلى رئاسة الوزراء، رغم تحذير العديد من نواب حزب العمال الحاكم من أن هذه المنطقة خط أحمر، محذرين من أن حزب الإصلاح سيفتعل هذا الملف ضد الحزب ويثير العديد من الناخبين. من جانبها ذكرت صحيفة The Times أن مقربين من أندي بيرنام عملة مدينة مانشستر اتهموا وزير الصحة السابق ويز ستريتنينغ بمحاولة عرقلة طموحات عمدة مانشستر السياسية عبر إعادة فتح ملف البريكزيت داخل حزب العمال. صحيفة The Guardian أشارت إلى أن حلفاء أندي بيرنام حذروا من معركة محفوفة بالمخاطر في الانتخابات الفرعية في مدينة مانشستر في ظل صعود نجم حزب الإصلاح، والتأكيد على أن حزب العمال ربما يطرح فكرة إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

وسنواثيكم الآن بموجز الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت أجواءها من العراق، ودول خليجية وعربية تدين العدوان. الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع في غرفة العمليات مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. إيران تقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة، وإسلام أباد تقول إنها أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تبدأ في السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من تركيا باتجاه غزة، وتعتقل عددا من النشطاء. غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حركة الجهاد في بعلبك شرقي لبنان. القوات الأوكرانية تشن هجوما على روسيا هو الأوسع منذ بدء الحرب، وموسكو ترد بهجمات بالصواريخ والمسيرات. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى جرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. انتهت هذه الحلقة من حدث والتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، وأخرجها محمد السلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حدث وتعليق.
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
3: ما كل الأوطان العمر وطن،
2: ويعلو صوت الحقيقة.
4: هنا إذاعة دولة الكويت.

0: الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: استراحة الظهيرة.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نسجل معكم هذه الانطلاقة في حلقة اليوم كما ننطلق معكم يوميا في مثل هذا الوقت من الثانية وحتى الثالثة مساء عبر أثير إذاعة دولة الكويت لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات ونسلط الضوء على الكثير من القضايا من خلال فقراتنا الحوارية مع ضيوفنا الكرام ونتشرف باستضافة العديد من المسؤولين والمختصين والمبادرين والمهتمين في شتى القضايا والمجالات التي تهم جميع شرائح المجتمع. مستمعينا الكرام هذا البرنامج يأتيكم دائما وأبدا على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. في هذه الحلقة نؤكد دائما وأبدا بأهمية متابعة الأخبار من المصادر الرسمية لا سيما في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الأيام وندعوكم لمتابعة وزارة الإعلام متمثلة بالإذاعة والتلفزيون من خلال مختلف فقراتنا وبرامجنا مثل برنامج استراحة الظهيرة وكذلك أيضا مركز التواصل الحكومي ووكالة الأنباء الكويتية كونا وعن طريق الناطقين الرسميين التابعين لكل وزارة ولكل مؤسسة. مستمعين الكرام نسجل معاكم هذه الانطلاقة في حلقة اليوم وبإذن الله تعالى راح نكون معاكم على الموعد وراح نكون معاكم بمواضيع متنوعة. سيكون لنا حديث حول ما يتعلق بآخر الجهود الكبيرة المبذولة من بلدية الكويت وأيضا سيكون لنا حديث حول مناسبة نحتفي فيها في مثل هذا اليوم. ما هي هذه المناسبة وما هي هذه الجهة وما دورها في أبراز الهوية الوطنية وكذلك النهوض في السياحة الداخلية وأيضا تعزيز المكانة الثقافية. راح نتكلم بإذن الله تعالى عن كل هذه القضايا وأكثر في برنامجكم استراحة الظهيرة.

في بداية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام نقدم لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج. بداية من الإعداد يحييكم حوراء درويش وبشاير العيد، وسيشرفني أن أكون معكم في التقديم من أمام المايك لمحاورة ضيوفنا الكرام وتقديم آخر الأخبار والمستجدات. راح أكون معكم من التقديم بإذن الله تعالى محدثكم سعود الفياض، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. مستمعين الكرام خلكم معنا، وراح يكون لنا فقرات ومواضيع متنوعة بإذن الله تعالى. ودائما وأبدا نذكر على أهمية التزام في هذه الفترة بالتعليمات الصادرة من الوزارات والمؤسسات. لازلنا في فترة تتطلب نوع من الشعور بالمسؤولية وتتطلب نوع من التعاون المجتمعي،

وإحنا اليوم فخورين جدا في هذا المستوى العالي من الالتزام والاستمرارية على الرغم من زوال خطر ولله الحمد، ولكن ما زال هناك خطر على مستوى المنطقة، لذلك الالتزام بالتعليمات هو أمر في غاية الأهمية. واليوم لاحظ دائما وزاراتنا ومؤسساتنا والخطوط الأمامية هم على أهبة الاستعداد مع أي طارئ قد يواجهنا لا سمح الله. مستمعينا الكرام، في بداية هذه الحلقة أيضا نتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة الذين عادوا لمقاعدهم الدراسية في المرحلة الثانوية ومقبلين على فترة الاختبارات، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والنجاح، ونسأل الله دائما أن نستبشر الخير في هذه النتائج الطيبة، ولهم مستقبل كبير مع المرحلة الجامعية خلال المراحل القادمة. مستمعينا الكرام، بنكون معاكم بإذن الله تعالى في برنامج استراحة الظهيرة، لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، برنامج استراحة الظهيرة، نجدد لكم هذه التحايا من أسرة البرنامج. وهذا البرنامج اللي دائما وأبدا يسلط الضوء على آخر الجهود وأيضا ما يقدم من وزاراتنا ومؤسساتنا، اللي نوجه لهم خالص التحية والتقدير على ما يقدم منهم من جهد كبير. وفي إطار هذه الجهود من بلدية الكويت للحفاظ على المظهر الحضاري وتنظيم الشوارع والمناطق السكنية، تتواصل حملات رفع المركبات والمعدات المهملة في مختلف المحافظات، لما لها من دور مهم في تعزيز النظافة العامة والسلامة المرورية. للحديث أكثر عن هذه الجهود ينضم لنا عبر الهاتف مراقب النظافة العامة بفرع بلدية مبارك الكبير، الأستاذ مشاري الدوسري. أهلا وسهلا، حياكم الله، وهذه الساعة المباركة أستاذ مشاري الدوسري. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك، يعطيك العافية أستاذ سعود.
0: الله

0: يسلمك ويعافيك. بداية أستاذ مشاري الدوسري، ودنا لو تحدثنا عن حملات رفع المركبات والمعدات اللي تنفذها بلدية مبارك الكبير خلال الفترة الحالية.
1: شكرا أستاذ سعود على إتاحتنا الفرصة للتوضيح للسادة المستمعين على حملاتنا في موضوع المركبات. أحب أوضح أن رفع المركبات المهملة والسكراب بالمناطق سواء السكنية أو التجارية أو الاستثماري هي يعني أحد الأعمال والمهام المناطة فيها لإدارة النظافة وشغلات الطرق. وإحنا الحمد لله سنة 2025 رفعنا عن طريق محافظة مبارك كبير ما يقارب 806 سيارة مهملة ومركبة، أما سنة 26 ما يقارب 208 مركبة مهملة.
0: نعم، بالنسبة لهذه الحملة ما الهدف الأساسي من أعمال رفع المركبات والمعدات المهملة في المناطق السكنية؟
1: والهدف الأساسي من رفع المركبات والمعدات في المناطق السكنية هي الحفاظ على بيئة صحية ومنظر حضاري للمناطق، والحد من التجاوزات في إهمال تلك المركبات والمعدات اللي تشكل بعض المخاطر على قاطبي المناطق. من ذيك المخاطر اللي هي سد وإغلاق الممرات اللي تخدم العموم وتخدم الجهات الدولة في لا سمح الله حدث حريق أو شيء، فتعيق دخول المعدات الجهات كالمطافي وكالإسعاف.
0: نعم، إذا الالتزام في غاية الأهمية، ونحن نتمنى عدم استغلال مثل هذه الممرات لأنها تعيق عمل اليوم بعض الجهات مثل قوة الإطفاء العام والطوارئ الطبية، وكذلك اليوم وزارة الداخلية والدوريات العاملة، لذلك نتمنى منهم الالتزام. لكن اليوم شلون تساهم هذه الحملات في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة، خاصة بأن نلاحظ عندكم اهتمام كبير في المظهر الحضاري في اليوم مختلف المحافظات ومنها بلدية الكويت التي تهتم في مبارك الكبير من خلال بلدية مبارك الكبير.
1: مثل ما انت عارف استاذ سعود، هذه المركبات تاخذ حيز كبير في المناطق السكنية، يعني خاصة المعدات والطراريد. يعني الطراريد هي موضعها الصحيح هي المسنات البحرية، مو في الساحات وفي الشوارع. وهذه كلها تعكس على يعني المظهر الحضاري.
0: نعم، إذا احنا اليوم نوجه رسالة للكل، أيضا أصحاب الطراريد، إخواننا الحداقة، أهل البحر، بأهمية الالتزام وعدم تركه في مثل هذه الممرات وأمام المنازل. البعض لمن يتساءل اللي يترك اليوم طراد أو يترك هذه السيارة مثلا أمام البيت في ارتداد البيت في المواقف الخاصة في البيت ما هي في الممرات، أيضا يطبق عليها نفس القانون إذا كانت مهملة؟
1: المركبة ولا الطراد؟
0: الأثنين نتكلم عنهم.
1: هو المركبة إذا كانت في حدود المنزل طبعا مكانها الصحيح، هذا هي مكانها الصحيح.
0: صحيح.
1: أما إذا كان الطراد فالطراد وجوده في مناطق سكنية مو صحيح، هو الأصل في الموضوع أنه يتواجد في المسنة البحرية.
0: نعم، أنا أشكرك على توضيح الصورة. ضيفنا الكريم مراقب النظافة العامة بفرع بلدية مبارك الكبير الأستاذ مشاري الدوسري، هل تواجهكم نوع من التحديات أثناء تنفيذ هذه العمليات، عمليات الرفع، وشون تعاملون مع مختلف التحديات اللي من الممكن أن تواجهكم؟
1: هي مش تحديات، هي قبل لا ترفع المركبة أو الطراد من المكان المخالف، احنا كبلدية نضع ملصق مدة 48 ساعة قبل الرفع. يعني من ضمن التحديات او المعوقات عدم تجاوب الناس للملصق اللي اتاحت البلدية فرصة لصاحب الطراد او السيارة ازاحتها خلال 48 ساعة.
0: نعم، يعني ما يتم العملية تتم عبارة عن رفع بشكل مباشر، او شيء يتم الانذار.
1: نعم،
0: يتم الانذار مهلة 48 ساعة عليه انه يتعاون ويطبق القانون او انه يتم رفعها.
1: نعم، نعطي مجال 48 ساعة لتعديل الوضع.
0: صحيح، في حال من يرغب أيضا في اليوم كذلك استكمال الإجراءات، في حال تم رفع أي مركبة أي طراد وأيضا صاحب هذا الطراد وصاحب المركبة قال يبا أنتوا رفعتوها وإزاكم الله خير وأنا مخالف القانون وبيلتزم بالقانون بيسترجع هذا الطراد وأتركه في المسنة أو أخذ سيارتي وأتصرف فيها ويعني أوقفها في المكان المناسب واهتم فيها، اليوم شنو الإجراءات المتبعة في هذه الحالة؟ هل بقية الإجراءات أيضا تابعة لكم أم لجهات أخرى؟
1: نعم، تابعة لنا، يتقدم لنا كإدارة نظافة وشغلات طرق لدفع الرسوم المترتبة عليها وتحرير المحضر واستكمل باقي الإجراءات للإفراج عنها.
0: نعم، إذن هذه هي الآلية لمستمعينا الكرام لمن يتساءل حول هذه النقطة. الآن إذا كان هناك أي إجراءات أخرى تتبعها البلدية قبل رفع المركبة أو أيضا كذلك ما يتم من خلال تحرير المخالفات، ودنا لو تكلمنا إذا كان هناك أي آلية أخرى أي

0: بروتوكول آخر تتبعونه في مسألة تحرير المخالفات ورصدها وعملية رفع المركبات أو القطع البحرية.
1: هي الإجراء المتبع هي وضع ملصق على المركبة المخالفة، وبعد مرور فترة 48 ساعة وفقا للمدة القانونية يتم رفع المركبة في حال عدم تجاوب صاحبها.
0: نعم، بالنسبة لمن يتركها في المساحات الترابية، يعني في ناس لاحظنا يتواصلون معنا في بعض البرامج، على سبيل المثال ورد اتصال أيضا لأحد البرامج الزميلة برنامج الثاني على الخط، أيضا وجه لهم تحية زملائنا في إذاعة البرنامج الثاني. البعض يتساءل يقول والله أنا بتركها في ساحة ترابية، الساحة الترابية هذه ما حد فيها، ما فيها بيت، فيها سيارات صافطة، أنا بترك الطراد بهذه الساحة الترابية، نقول لهم أيضا يطبق القانون عليكم كذلك؟
1: نعم نعم، لائحة النظافة لائحة 354 نصت في المادة 12 يحظر على أصحاب المركبات المهملة والقوارب البحرية تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة والمفتوحة.
0: نعم جميل جدا، أنا أشكرك على توضيح الصورة ونتمنى من الكل الالتزام. البعض يقول والله البلدية بس يبون يخالفونها، لكن ألاحظ بأنكم ما شاء الله تركتوا المجال لتصحيح الأوضاع والالتزام بالقانون، ودائما نعول على الوعي بالدرجة الأولى. اليوم شنو ردكم على هذه النقطة الأستاذ مشاري دوسري مراقب النظافة العامة بفرع بلدية مبارك الكبير، اللي يقول ترى بس هم يبون يخالفونا، لكن أشوف منكم ما شاء الله أعطيتوا فرصة تطلبون منهم الالتزام، وكذلك اليوم تطلبون منهم تصحيح اليوم أي أوضاع مخالفة، ونختم الحديث بهذه النقطة.
1: أنا بس أحب أدعو للأخوان المواطنين المقيمين يعني التزام في لائحة النظافة اللي منعت تواجد المركبات في الساحات مع الطراريد، ونتمنى لهم يعني تطبيق القانون.
0: نعم جميل جدا، كل الشكر والتقدير لكم ضيفنا الكريم الأستاذ مشاري الدوسري مراقب النظافة العامة بفرع بلدية مبارك الكبير. تجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى في استراحة الظهيرة.
1: العفو أستاذ سعود، شكرا على تحتنا الفرصة.
0: حياكم الله. مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم على إذاعة دولة الكويت.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
3: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

مستمعينا الكرام، نحتفل اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وبهذه المناسبة الجميلة راح نسلط الضوء على أهمية المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وتوثيق تاريخها وحضارتها عبر الأجيال، وراح نتكلم عن المتاحف وأهميتها ومكانتها التاريخية والثقافية، وأيضا دورها كذلك في تعزيز السياحة الداخلية، وليش اليوم نعتبرها جزء أساسي من الهوية الوطنية ومن الموروث علينا الحفاظ عليها ونقلها أيضا للأجيال القادمة، وليش اليوم المتاحف تعتبر هي للجميع دون استثناء. راح نتكلم عن كل هذا وأكثر مع ضيفتنا اللي نهنئها بهذه المناسبة باليوم العالمي للمتاحف، وضيفتنا الدكتورة سندس الراشد، رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف الحاصل على الدكتوراه في علم اجتماع

0: متاحف. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتورة، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفينا فيها في استراحة الظهيرة.
1: عليكم السلام، يا هلا أخوي سعود، والشرف لي صراحة، وأنا جدا سعيدة أن يعني حواري راح يكون معاك، بحكم أن أنت يعني ما شاء الله عندك اطلاع في هذا الموضوع من قبل.
0: حياكم الله، والساعة اليوم احنا سعداء فيكم وساعتكم مبرك، وكذلك اليوم احنا راح نتشرف بإذن الله تعالى. واعتقد الاهتمام بالمتاحف هو واجب ثقافي، واجب وطني علينا، واليوم نستمتع في هذه المتاحف في بلدنا الحبيب الكويت، والكويت زاخرة في المتاحف، وأكيد اليوم العالمي للمتاحف له مكانة خاصة في قلوبكم بصفتكم مهتمين في المتاحف ومختصين في المتاحف. وكذلك اليوم ضيفتنا هي رئيسة اللجنة الوطنية للمتاحف، هاليوم هذا شنو يمثل لكم دكتورة؟
1: والله يعني اليوم هذا يعني احنا تقدر تقول كأنه عيد بالنسبة لنا، يعني تشوف الاحتفالات والفعاليات والمشاركات من حول العالم، يعني من أمس بالليل أو تقريبا حتى من قبل يعني تحضيراتنا بادية، بس يعني لا أمس بالليل يمكن لساعة 2 بالليل وإحنا قاعد نشوف شنو بنجهز، شنو بنحط، شنو بننزل، لأن الموضوع صار يعني باليوم هذا يعني المتاحف تنفتح أكثر على الجمهور، ما تكون مجرد للعاملين بالمتاحف وقضاياهم، فكل سنة قاعد يصير الاهتمام أكثر، الانتشار أكثر، فالمسؤولية تصير أكبر، لأن شلون إحنا نبي نوعي الجمهور أكثر بدور المتاحف، نوعيهم إنه والله المتاحف موجودة وشنو قاعد تقدم. فشعور جدا جميل لما تدخل وسائل التواصل الاجتماعي وتشوف العاملين بالمتاحف يهنئون بعض ولا ينزلون صور من متاحف مميزة، فيعني واليوم هذا حيوي يعني من أوله لآخره تقريبا نقدر نقول.
0: نعم، هو يوم حيوي وإحنا نحتفي فيه معاكم اليوم بصفتنا من جمهور المتاحف ومن رواد المتاحف، واليوم الكل يستمتع في المتاحف، اللي يسافر في الخارج يزور المتاحف، واللي يزور الكويت اليوم يدخل إلى الكويت من بوابة المتاحف، واليوم الكويت زاخرة في العديد من المتاحف. أكيد المتحف له مكانة خاصة وله مكانة مميزة في أي مجتمع، في أي دولة، سواء مكانته الوطنية، سواء مكانته الثقافية، مكانته العلمية. لو نتكلم أكثر، ليش الاهتمام بالمتاحف اليوم إلى هذه الدرجة اللي تستمرون فيها وتستمرون في نقل هذه الرسالة؟
1: نعم، يعني احنا لما نشوف الحين يعني وسائل التواصل شلون يعني خذت العالم يعني بسخم كبير، والمعلومات أصبحت سهل الحصول عليها، المتاحف لها منافسين، صار لها منافسين. هي أول كانت يعني تبي مصدر معلومات معينة عن الدولة، عن مثلا والله البيئة، عن تبي راح تلقاها بالمتاحف، طبعا الكتب بشكل أساسي، ولكن أيضا المتاحف تعطيك إياه بشكل يعني ممكن نقول تمثيلي. الآن أصبحت وسائل الحصول على المعلومة متاحة ومتنوعة، فإحنا نبي نواكب أيضا هذا الشيء، ما نبي دور المتحف يروح ويضيع وسط التكنولوجيا الكثيرة اللي طالعة، فإحنا نبي نواكب بطريقة حديثة وبنفس الوقت نحافظ على صبغة المتحف اللي هي ما زالت تعرض بشكل يعني ممتع وبشكل تمثيلي. فهذا الشيء اللي خلينا إحنا متمسكين بفكرة إنه والله ما زال المتحف لدور، لأن دائما لما تأخذ المعلومة بس إذا مرت عليك مرور سريع تدي راح تنساها، بس لما تروح وتشوفها وتشوفها مثلا في قطع ولا مثلا دايوراما اللي هي المجسمات، راح تثبت المعلومة عندك أكثر. أيوة، هذه من الأشياء اللي تخلينا إحنا ما زلنا يعني نؤكد ونعزز على دور المتحف.
0: نعم، ودور المتحف دائما يبقى مميز رغم المتغيرات، وكذلك دائما المتاحف محافظة على بريقها ومحافظة على مكانتها رغم التغيرات ورغم التحديات الكبيرة اللي مرت علينا. المتاحف موجودة في ذاكرة الجميع، في آبائنا، واليوم موجودة في ذاكرتنا، وكذلك تنقل للأبناء، ومهما لاحظنا التطورات من حولنا تبقى المتاحف دائما وأبدا لها مكانة ومحافظة على مكانتها. ودنا لو تكلمينا عن هذا الأمر، يعني سواء من ناحية طريقة العرض، سواء من خلال مواكبة التطورات بشكل إيجابي، وشلون قدرت المتاحف أن تحافظ على مكانتها على مدى هذا الزمن الطويل، وأيضا أن تظل محافظة على هذا البريق.
1: نعم طبعا، يعني جهود العاملين في المتاحف تعتبر جهود كبيرة، يعني أنهم يحافظون على هذا الشيء. في مجتمعات يعني أحيانا يكون المتحف شوي متواري عن الأنظار.

0: الناس ما تدري عنه، أو حتى الناس للحين يمكن مثلاً مو عارفة هل المتاحف فعلاً مفتوحة وتستقبل جمهور. فهني جهود العاملين بالمتاحف، المتخصصين، الباحثين، إن هم ينشرون هذا الدور، ينشرون إنه والله المتحف موجود ومازال مستمر، وهذا الشيء هو اللي يخلي الناس تستمر في زيارة المتحف. أيضاً وجود المتاحف في وسائل التواصل الاجتماعي هذا يعزز جداً وجودها، لأنه يؤكد أن المتاحف تواكب التكنولوجيا اللي حاصلة. طريقة عرض المعلومات والقطع لما تكون بالمتحف، إحنا الحين خلاص يعني الطريقة التقليدية اللي هي القطعة معروضة والشرح تحتها بدأت تتغير. يعني هذه لا زالت موجودة ولا زالت مميزة أيضا، ولكن دخول التكنولوجيا على المتاحف أيضا ساعد أن الناس والله تحس أنه لا المتاحف مواكبة. يعني ليش احنا للحين فكرتنا انه والله المتاحف طريقة عرضها قديمة، لما نروح والله ونشوف انه والله في شاشة عرض ولا في انواع اضاءة معينة، الهولوغرام مثلا بدأ يستخدم ايضا في بعض المتاحف، فهذه الامور كلها تخلي الناس يعني مثل ما يقولون word of mouth، ان واحد يقول حق الثاني انه والله ترى المتحف الفلاني في الشغلة الفلانية، المتحف الفلاني في عرض مميز، هذا الشيء هو اللي يخلي المتاحف تستمر.
1: نعم جميل، والمتاحف راح تستمر دائما وأبدا ولكل فئات المجتمع دون استثناء، للكبار للصغار للشباب للطلبة للأشخاص ذوي الإعاقة، للجميع دون استثناء المتحف يجمع الكل. دكتورة، إن كان هناك رسالة أخيرة، كلمة أخيرة بهذه المناسبة الجميلة في اليوم العالمي للمتاحف.
0: نعم، دائما أحب أقول إن المتاحف مفتوحة للجميع. احنا اليوم في ايكوم الكويت عندنا محاضرة افتراضية عبر الزوم الساعة 7 مساء، راح نتكلم فيها ان شلون تكون المتاحف متاحة للجميع، خصوصا احنا من السنة اللي فاتت بدينا تركيزنا على فئة الاشخاص ذوي الاعاقة، ان شلون المتاحف تكون مهيئة لهم كزوار كمتطوعين كعاملين. فاليوم راح يكون عندنا محاضرة في هذا الموضوع يوم الجمعة ان شاء الله. مركز الشيخ عبد الله سالم الثقافي ايضا عندهم برنامج مميز ترفيهي تعليمي ثقافي فني، فالمتاحف موجودة خلال هذا اليوم العالمي للمتاحف والأيام اللي راح تكون لاحقة. يعني راح يكون أكيد في أنشطة في بعض المتاحف، ففرصة حلوة أن الناس تروح وتزور ويعني تستمتع.
1: نعم جميل جدا، وإحنا نتمنى من الجميع الاستمتاع في مثل هذا اليوم، وكذلك دائما وأبدا أن نبقى في هذه المتاحف الجميلة. وأنا أشكر اهتمامكم في فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المتاحف والمراكز الثقافية، سواء كعاملين أو أيضا كزوار، كما تهتمون بجميع فئات المجتمع. كل الشكر والتقدير لكم ضيفتنا الكريمة دكتورة سندس الراشد، رئيسة اللجنة الوطنية للمتاحف، الحاصل على الدكتوراه في علم اجتماع المتاحف، ونجدد لكم هذه التهاني والتبركات، ونشكركم على أدواركم الوطنية والثقافية الكبيرة، وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله، شكرا لك سعود.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في استراحة الظهيرة.

دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في برنامج استراحة الظهيرة، وبنكون معاكم بإذن الله تعالى مع ضيوفنا الكرام خلال هذا البرنامج من الأحد للخميس بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. وخاصة في حلقة اليوم نحتفي بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وشرفتنا من خلال هاتف الدكتورة سندس الراشد، نوجه لها التحية. وما زلنا نحتفي في هذا اليوم، ما زلنا نتحدث عن المتاحف وأهميتها والبعد التاريخي لها وأهميتها ومكانتها الثقافية. راح يكون لنا تركيز حول المتاحف الوطنية في دولة الكويت، متاحفنا الكويتية، خاصة بأن الكويت ستبقى دائما وأبدا عاصمة للثقافة العربية، وستبقى بمكانتها الثقافية. والمتاحف أحد الأعمدة الأساسية لأي حركة ثقافية ولأي ثقافة في أي بلد كان. واليوم المتاحف نعتبرها هي الشريان الرئيسي أو من الشرايين الرئيسية المغذية لثقافة أي بلد. عندنا الكثير من المتاحف، منها متاحف بقت في ذاكرتنا كأجيال، وأيضا هناك متاحف جديدة، وأيضا هناك متاحف بمبادرات شخصية. راح نتكلم أكثر حول متاحف في دولة الكويت، وراح نتكلم أكثر حول كثير من الجوانب وأهميتها في تعزيز الوعي الوطني والانتماء الوطني في دولة الكويت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتشرف بضيفنا اللي يشرفنا بالاستديو، متواجد معنا في استراحة الظهيرة، واليوم استراحتنا عن المتاحف. جمعنا حديث قبل لا نتكلم أمام المايك، وراح نشترك مستمعينا الكرام في هذا الحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله الأنصاري من إدارة الآثار والمتاحف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. حياك الله، ونقول دائما وأبدا هو يوم جميل نحتفي فيه، وهو اليوم العالمي للمتاحف. نهنئكم بهذا اليوم ونشكرك على وجودك.
1: الله يحييك. السلام عليكم، شلونكم إخوان؟ يعطيكم العافية حق الفرصة، دعوتكم لي والفرصة أني أتكلم شوية عن المتاحف في دولة الكويت وتاريخنا.
0: حياك الله. الله يحييك. وإحنا سعداء جدا فيك وبوجودك معانا اليوم العالمي للمتاحف. لها مكانة خاصة سواء بالنسبة للعاملين، للمهتمين بالقطاع الثقافي، للعاملين في المتاحف، لرواد المتاحف، لكل من يجذب متحف في يوم من الأيام، سواء يخصص يوم بالأسبوع يزور في متحف بالكويت، أو حتى إذا كان مسافر لأي بلد في الخارج يقول والله أنا لازم أحط المتحف على رأس قائمة الأماكن السياحية اللي بروح لها. كل هالأفراد إحنا اليوم نهنئهم مناسبة اليوم العالمي للمتاحف، أكيد له مكانة خاصة ودنا تكلمنا عنه.
1: يعطيك العافية. يوم المتاحف العالمي بشكل عام هي فكرتها بسيطة، فكرتها إن هي تذكير وفرصة لنا إحنا أهل المتاحف إن نذكر المجتمع والشعب الكويتي إن ترى في متاحف عندنا، في تاريخ عندنا، في أشياء تعرفونها، أشياء ما تعرفونها، وفي أشياء جدا مهمة في تاريخ الكويت وهويتنا إحنا ككويتيين موجودة عندنا، وسيرتها موجودة بالمتاحف، خصوصا المتاحف الوطني، المتحف الكويت الوطني. وندعوكم إلى زيارة المتحف الوطني عشان تتعلمون أكثر عن الثقافة، عن التاريخ. فإحنا أولا وآخرا جهة تعليمية وتربوية، وندعوكم أنتم كأهل الكويت.
0: نعم، اليوم أهل الكويت يلبون الدعوة لكل شيء متعلق في الثقافة الكويتية، وخاصة مع ما يتعلق في المتاحف، وكلنا نحب المتاحف. يعني حتى اللي ما عنده اهتمام إذا راح ديره يقول لازم أروح متحف، لازم أشوف متحف على الأقل، حتى إذا ما كان من الفئة اللي مهتمة بالمتاحف. ونشوف يمكن تبدي بداية قصة الحب ما بينه وما بين المتاحف من خلال زيارة لأحد المتاحف، أو رحلة طالب في مدرسة، أو اطلاع على قصة لوحة أو على قصة قطعة أثرية، وتبدي هذه العلاقة الثقافية الجميلة ما بيننا كأفراد كجمهور.

0: وكزوار لهذه المتاحف. لكن لو نتكلم أكثر عن المتاحف، شلون تساهم في حفظ تاريخ وهوية أي بلد كان وتحافظ على مكانته وتنقلها للأجيال المتعاقبة؟
1: طبعا دور المتاحف هو دور مهم يتعلق في أشياء مختلفة. أول شيء إحنا نتعاون مع البعثات التنقيبية عشان بعد ما ينقبون ويطلعون الآثار من الأرض تي عندنا، إحنا نرممها، ننظفها، نحافظ عليها ونحطها مكان آمن ومهيئ للآثار، وبعدين نستخدمها عشان ننشأ معارض تاريخية وتراثية حق الناس تي وتتعلم وتشوف شنو تاريخها وشنو تاريخ الكويت. فبشكل عام، وطبعا هذا حق المتحف الوطني. بالنسبة حق المتاحف التراثية، احنا بعض المرات يقول لنا ناس يهدون الى المتاحف الشعبية والوطنية اقراض من عندهم قديمة من ابائهم حصلوها، وبعدين احنا طبعا نعرضها ونحطها في معارض، وهذا كله بجهد ان احنا نثقف ونعلم المجتمع والشعب الكويتي. طبعا
0: نعم، أكيد المتاحف أيضا لها مكانتها فيما يتعلق في الهوية الوطنية والحفاظ على هذه الهوية ونقل يوم الثقافة للأجيال اللي دائما وأبدا تكون مهتمة في هذه المتاحف. لو نتكلم أكثر عن المتاحف في الكويت، ودنا نتكلم عن أبرز المتاحف اليوم، ودنا تأخذنا بجولة
1: إن شاء الله
0: مع مستمعينا الكرام. الآن راح نروح بجولة إلى بعض متاحف الكويت، وين ودك تودينا؟ أول وأهم متحف تعتبره هو واجهة المتاحف هو طبعاً نظرا لمكانته،
1: طبعا يعني أهم متحف في معظم الدول دائما أول مكان مبنى المتحف الرئيسي يكون المتحف الوطني.
0: المتحف الوطني،
1: وهذا صحيح بالكويت أيضا. المتحف الوطني هو يعني جدا مهم بالنسبة للمتاحف الأخرى، لأن في كل آثار البعثات التنقيبية موجودة هناك، وبعدين احنا نعرضها ويبين لك عمق تاريخ دولة الكويت طبعا. فهو جدا جدا مهم ويعتبر أهم متحف بالكويت. من بعده طبعا المتاحف اللي تقع تحت إشراف إدارة الآثار والمتاحف عندنا، عندنا متحف التراث البحري، عندنا متحف الشرطة، متحف كشك مبارك، متحف بيت ديكسون، متحف القصر الأحمر في الجهرة، متحف شهداء القرين، متحف قصر عبد الله السالم في فيلكة، ومتحف التعليم النظامي. فهذه المتاحف هي اللي تحت إشرافنا وكلها مهمة طبعا. ما نقول ماكو شيء مهم، مو مهم، بس طبعا المتحف الوطني دائما هو في أي دولة يكون المتحف الرئيسي والمهم.
0: نعم، خلنا بالمتحف الوطني، وأول جولاتنا الثقافية اليوم في المتاحف بمناسبة اليوم العالمي المتاحف بتكون بالمتحف الوطني.
1: حلو.
0: ليش وضعته في هذه المكانة؟ ودنا لو نتكلم عن أبرز الآثار اللي موجودة فيه، أبرز القطع الأثرية اللي موجودة فيه، وليش اليوم يعتبر هو واجهة أو أعلى رأس الهرم للمتاحف في دولة الكويت؟
1: متحف الكويت الوطني عندنا في معرض الآثار الدائم. معرض الآثار الدائم في أهم المقتنيات اللي تم اكتشافها في تاريخ دولة الكويت. طبعا راح أعطيك شوية خلفية على تاريخ المتحف. المتحف الوطني تم افتتاحه في سنة 57، جدا مبكر. وبلشت البعثات التنقيبية، أولها كانت البعثة التنقيبية الدنماركية في سنة 58 في جزيرة فيلكة، وطلعوا كثير من الآثار المهمة اللي ليه اليوم موجودة في المتحف الوطني ومعروضة بالمتحف الوطني. نمشي بالتسلسل الزمني. أقدم فترة عندنا في دولة الكويت من ناحية المواقع الأثرية والآثار هي مواقع الصبية الأثرية، اللي هي تعود إلى الفترة النيوليثيك اللي هي الحجري المتأخر. يعني احنا قاعد نتكلم حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، يعني 6000 سنة من اليوم. من أهم المكتشفات اللي موجودة ومعروضة في المتحف الوطني هي قطعة فخارية صغيرة دائرية عليها صورة سفينة شراعية.
0: الله.
1: بعد ما تم اكتشافها، الخبراء من كافة دول مختلفة درسوها هذه القطعة واكتشفوا أنها هي أقدم قطعة فخارية عليها صورة سفينة شراعية إلى حد الآن تم اكتشافها في الأرض. فهذا يبين لك،
0: قصدك على مستوى الكويت ولا على مستوى
1: مستوى العالم؟
0: مستوى العالم كله.
1: مستوى العالم كله
0: ما شاء الله.
1: إلى حد الآن ما تم، يمكن بالمستقبل في تنقيبات تصير في دول
0: ثانية،
1: الله أعلم.

0: بس إلى حد الآن هي تعتبر أقدم تصوير لنموذج قارب تم
1: قطعة
0: اكتشافه.
1: فخارية مرسوم عليها سفينة،
0: سفينة شراعية
1: عمرها 6000 سنة.
0: 6000 سنة نعم، وتعتبر أقدم من هالنوع في العالم. فبالإضافة إلى ذلك اكتشفنا نموذج قارب صغير من الطين. هذا النموذج لقارب هو أيضا أقدم نموذج لقارب تم اكتشافه في الأرض. فهذه أشياء عجيبة.
1: الله.
0: مو بس لأن هي أقدم، بل وين لقوها؟ لقوها بمنطقة في الصبية. هذه المنطقة لقوا فيها أجزاء سفن.
1: أجزاء سفن.
0: وفي أدلة ونظرية قائمة الحين إن كان في يعني صناعة سفن، تجارة يعني صناعات سفن في العصر الحجري في الله. في الكويت في الصبية. فهذا يبين
1: 6000 سنة.
0: 6000 سنة. فهذا يبين لك يعني علاقة البحر مع أهل الكويت، يعني مو بس البادي، عندنا همن البحر وتعود إلى العصر الحجري. فهذه من أهم الأشياء اللي لقيناها في العصر الحجري. بعدين ننتقل من العصر الحجري إلى العصر البرونزي، فإحنا قاعد نتكلم الحين 2000 سنة قبل الميلاد، اللي هي يعني 4000 سنة من اليوم، في جزيرة فيلكا. في فيلكا اكتشفنا طبعا حضارة دلمون هناك 2000 سنة قبل الميلاد. هذه الحضارة طبعا عاصمتها، احنا اكتشفنا الحين ان عاصمة هذه الحضارة في البحرين اليوم، وتمتد الى جزيرة فيلكا بالكويت. وطبعا فيها قرى ومعابد ومباني إدارية، أختام لقينا أكبر ختم دلموني في
1: أكبر ختم دلموني
0: بالعالم
1: في
0: فيلكا، أكبر وثاني أكبر وثالث أكبر بعد
1: ما شاء الله.
0: فكان
1: ختم عبارة عن شنو، شلون يكون
0: ختم؟ دائري يكون، مصنوع من حجر الستيتايت عادة. في أحجار مختلفة بس عادة حجر الستيتايت يكون دائري، وفي نوعين أساسيين، دائري واسطواني، بس أكثر شيء دائري. الختم هذا يكون عليه زخارف وأشكال. لقينا احنا عن طريق الاعمال التنقيبيه لقينا اكثر من 1000 ختم دلمون، وما في ختمين متشابهين، يعني كل واحد فريد عن نوعه.
1: هو عفوا الختم يستخدم في شنو بالضبط يعني؟
0: فالختم نعتقد انه كان يستخدم في معاملات. انت تروح تبي تشتري من السوق بضاعه، تبي تشتري بيت، تبي تشتري ارض، يجيب لك لوحه طينيه مكتوب عليها العقد الشراء، وانت تصك الختم مالك على اللوحة الطينية.
1: شنو توقيعك؟
0: شنو توقيعك؟ أيوة. بس على ختم. فطبعا في نظريات أخرى، لأن عندنا خبراء يو درسوا هذه الأختام، درسوا الأشكال اللي عليها، بعضها عليها كتابات، بعضها تصور ناس في عمليات صيد، في عليها بعضها عليها خرافات والأمور هذه. فهم درسوها وقالوا أن ممكن أيضا لها معاني دينية، كيمكن تعويذة أو شيء كذي متعلق في الأديان اللي من الجاهلية يعني. بس هي بشكل أساسي كمثل توقيع مثل ما قلنا على اللوائح الطينية. في موقع عندنا في فيلكا تحت، لقينا تحت استراحة أحمد اليابر على البحر في فيلكا، لقينا قرية دلمونية ضخمة، القرية كبيرة. بهذه القرية بروحها لقينا فيها أكثر من 600 ختم دلموني.
1: بهذه القرية فقط أكثر من 600.
0: وكان في صناعة في الجزيرة يصنعون أختام دلمونية، فهذا اللي اكتشفناه. الله. بالإضافة إلى صناعات أخرى، منها حدادين كانوا يصنعون أدوات من المعدن البرونز. في نظريات طبعا على وين كانوا يستوردون البرونز. النظرية القائمة الحين هي أن كانوا يستوردون المعادن من جبال عمان في العصر البرونزي عن طريق السفن الشراعية، تروح إلى البحرين، ومن البحرين تي عندنا في فيلكا. أهالي فيلكا كانوا يصنعونها إلى أسلحة وأدوات مصنوعة من البرونز، وكانوا يوردونها ويبيعونها في بلاد الرافدين يعني بعدين تصعد فوق. ففيلكا في العصر البرونزي كانت منتعشة جدا جدا، منتعشة ومتطورة. فيها هيكل إداري، فيها مدراء، وكلاء، وزراء، كل شيء يعني جدا جدا متطورة. عن يعني وايد ناس يقول لنا احنا بالمتاحف اللي مثلا مو وايد متطلعين على التاريخ، يعتقدون ان بالجاهلية وما قبل ان ما في، يعني كان الناس بسطاء وشي، لا لا احنا اكتشفنا ان كانوا وايد متقدمين الناس.

0: عايشين هنا عندنا بالكويت خصوصا في العصر البرونزي وحتى ما بعد ذلك. فهذه الفترة البرونزية. بعدين ننتقل إلى الفترة اللي القرن الثالث قبل الميلاد، يعني 400 سنة قبل الميلاد. في هذه الفترة
1: يعني قبل تقريبا
0: 2200-2300 سنة يعني هالرينج. نعم. عندنا يصير شيء يغير المنطقة بالكامل اللي هو حملات الإسكندر المقدوني.
1: حملات الإسكندر المقدوني.
0: المقدوني اللي هو يا واحتل المنطقة كلها بالكامل يعني.
1: أيه.
0: بعد ما يا وهو موجود يمنه حسب الروايات من القرن الثاني يقولون له يا بوله تقارير. التقارير هذه يا بوله ياها عن هو كان يطلب يقولون لي يبولي تقارير أنا المناطق توني احتليتها خذيتها يبولي يقول لي شنو المناطق اللي عندنا المجاورة. فكان يون لناس يقولون له عن الأراضي والمدن الجديدة. فيا له واحد حسب الرواية وقال له عن جزيرة فيلج. قال له في جزيرة هي خضرة وطبعا من العصر البرونزي. أنا ما ذكرت هالشيء من قبل، عندنا كتابات مسمارية لقيناها مسمارية اللي هي أقدم كتابات بالتاريخ الإنسانية.
1: أيه.
0: وتتكلم عن جزيرة فيلج.
1: تتكلم عن جزيرة فيلج
0: وأنها وكانوا طبعا يذكرونها دائما بالخير وأن هي أرض مباركة وأن الناس فيها مباركين ويعني يعني كان حتى دش فيها الخرافات بس أنها كانت دائما أرض مقدسة أو أرض زينة يعني للعيش للناس. طبعا لأراضيها الزراعية مياه الآبار العذبة وموقعها الاستراتيجي في الخليج العربي.
1: نعم.
0: فلما الإسكندرية قالوا لنا نفس الشيء، قالوا لها هذه أرض مباركة فيها خضرة فيها الناس زراعة عندهم زراعة الناس اللي هناك عندهم تجارة صناعة ممتازة وفيها يعني حتى معابد والأمور هذه. فاستانس الإسكندر قال لهم أبروح. قالوا لا لا ما تروح نخاف عليك. كانوا لأن مناطق جديدة كانوا توهم ماخذينها وكانوا يعني لحد ما يخافون يغرق بالبحر يعني. فيقولون لا ما نخاف عليك احنا نروح بدالك. فهم راحوا وشافوا بس قبل لا يطلع أمر بإعادة تسمية الجزيرة. في العصر البرونزي جزيرة فيلتشا كان اسمها عقارم.
1: أي.
0: في العصر البرونزي.
1: عصر البرونزي
0: هو من أقدم الأسم الأسامي اللي تم إعطائها للجزيرة حسب الآثار والكتابات يعني.
1: نعم.
0: فلما الإسكندرية قال أنا بغير اسمه مو عاجبني اسمه قال مغير اسمه قالوا شنو نعطيك سموها إيكاروس. طبعا إيكاروس كان اسم شبيه وايد في اسم جزيرة إيكارا اللي هي جزيرة يونانية في البحر المتوسط.
1: أيه.
0: بس هو لما وصفوا له الجزيرة إن هي غابة وفيها غزلان والناس عايشين بغنى وكذي فقال هاي ذكرني بيكرس سموها
1: إيكاروس
0: سموها إيكاروس. طبعا بعدها توفى الإسكندر ما كمل حملاته ما قدر هو وصل مسافة طويلة بس ما قدر يخلص.
1: أيه.
0: فبعد وفاته تقسمت إمبراطوريته. طبعا هي في روايه عن ان ليش تقسمت واسباب في وايد مؤرخين يقول لك عشان هالسبب ولا السبب بس احلى مقوله اللي انا سمعتها مره على فراش الموت الاسكندر ريولا القاده قاده الجيوش قالوا له من يورثك منو وريثك لان كان ما عنده فكان يقول لهم للاقوى هذا دمرهم. فكل واحد يقول أنا الأقوى ومات. كل واحد قام يقول أنا الأقوى أنا الأقوى فدش وحروب شققوا
1: هذا الإسكندر
0: هذا الإسكندر.
1: خلنا نرجع فيلتش
0: أي فيلتش أي. فبعد وفاة الإسكندر تقسمت الإمبراطوريته. فيلتش صارت تحت حكم دولة السلوقية. دولة السلوقية كان أسسها قائد جيوش الإسكندر سلوقس نيكاتور اللي هو على اسمه سموه الدولة السلوقية. فسلوقس قال أنا أدري الإسكندر كان قايل لي هو نيته إنه يجيب مستوطنين من اليونان ويعيشون في جزيرة إيكاروس في فيلج اللي هي عندنا. فدعاهم قال لهم أنا أدعوكم إن تيون تعيشون في جزيرة إيكاروس ويو هم وأهاليهم وعائلاتهم وحتى أئمتهم تنيو وعاشوا مع أهل جزيرة فيلج. وأسسوا مستوطنة اللي بعدين تطورت إلى أن صارت الحصن الهلنستي موقع الحصن الهلنستي اللي موجود إلى هذا اليوم
1: موجود
0: موجود والنقب

0: في إلى هذا اليوم.
1: ما زالت عمليات تنقيب مستمرة في هذا الموضوع.
0: هي تقريبا شبه خلصت، بس في أعمال في مناطق مجاورة قاعد ننقب فيها. نعم. في الحصن يعني. والحصن تم اكتشاف فيه يعني من أهم القطع الأثرية اللي عندنا في تاريخ الكويت، اللي هي حجر إيكاروس.
1: حجر
0: إيكاروس. حجر إيكاروس السنة اللي طافت دخلوه في ذاكرة العالم عند منظمة اليونسكو. حجر إيكاروس هو طوله حوالي مترين.
1: حجر كبير.
0: حجر كبير وممتين يعني، كنا كونكريت كذي. إيه بس مصنوع من الحجر الصابوني.
1: طوله مترين.
0: طوله مترين بمتر تقريبا يعني، شيء تقريبا. إيه نعم. أنا تقريبا يعني مو بالضبط. عليه رسالة ملكية من ملك الدولة السلوقية إلى حاكم جزيرة فيلتشا.
1: على هذا الحجر.
0: وموجود هذا الحجر لليوم، ورسالة كاملة موجودة في المتحف الوطني معروضة.
1: يعني الناس اللي يزورون المتحف الوطني
0: راح يشوفون هذا.
1: راح يشوفون.
0: راح إن شاء الله يشوفون الحجر. فالشيء العجيب في هذا الحجر إنه كامل.
1: كامل.
0: الرسالة كاملة. وهذا شيء حسب الخبراء.
1: ما في جزء من النص مفقود.
0: في جزء صغير بس. يعني. تعرف خلاصة الرسالة يعني. كلمة كلمتين مو مشكلة.
1: نعم.
0: بس شبه كامل.
1: شبه كامل. إيه.
0: شبه كامل. وهذا شيء نادر يعتبر. وحسب الخبراء قالوا لنا إن هو لأن شبه كامل هذا يخليه جدا جدا قيم ونادر. طبعا الرسالة شو تقول باختصار، أنا ما بيدش بالتفاصيل، بس هي باختصارا الرسالة شو تقول؟ الملك هذا كذي يقول بالرسالة، الملك يقول لكم احترموا حقوق المواطنين، وزعوا لهم أراضي زراعية.
1: هذا على الحجر.
0: على الحجر. هذا قاعد أترجم لك، هو مكتوبة كانت باليوناني.
1: إيه؟
0: ترجمتها أنه يوصيهم، يوصي حاكم الجزيرة الملك، يقول له احترم حقوق المواطنين الجزيرة، أهل الجزيرة، وزع عليهم أراضي زراعية، شجعهم على الزراعة، راح نستثنيكم عن دفع الضرائب. كذي الناس في هذه الفترة الهلنستية كانوا جدا منظمين، جدا جدا منظمين، لدرجة أن داخل الحصن الهلنستي إذا أنت كنت بتبني بيتك لازم تأخذ ترخيص من البلدية.
1: الله.
0: ويطلع واحد.
1: أنت قاعد تكلم عن قبل أكثر من 1200 سنة.
0: 2200 سنة. سنة. كنت لازم تأخذ إذن من البلدية عشان تبني بيتك. كان في تنظيم طرق عندهم. الواحد إذا يخالفونه، إذا طلع إذا بنى بيته زيادة يخالفونه. جدا جدا منظمين.
1: أي.
0: فطبعا أنا أقدر أتكلم.
1: ما شاء الله. بس احنا عندنا يمكن دقائق بسيطه.
0: اي فانا فهذه فتكلمنا عن الاختام الدلمونيه، حجر إيكاروس، القارب، هذه اهم الاشياء.
1: هذه يعني اهم اشياء في المتحف.
0: في اشياء وايده طبعا، بس هذه الهايلايت.
1: هذا بالنسبه للمتحف الوطني. عندنا يمكن دقيقتين للختام. لو اليوم نقول لك عطنا ايضا قائمه بالمتاحف اللي تنصح اليوم كل من يسمعنا من خلال استراحه الظهيره يزورون هذه المتاحف، ونترك لهم حريه الاستكشاف، وما ودنا نحرق عليهم ونقول لهم انتوا روحوا واستمتعوا في هالمتاحف. كلمة الختام مع نصيحة تقدمها لهم تقولهم زوروا هالمتاحف.
0: بالختام أنا أنصح كل أهل الكويت، وحتى الناس اللي تزور من دول الخليج والعالم العربي وكل من، أن يزور المتحف الوطني.
1: أي.
0: المتحف الوطني اللي أنا أعطيتكم إياه هذه نبذة صغيرة، وفي وايد وايد تاريخ. أوه. عميق ومفصل موجود في المتحف الوطني. المتاحف طبعا، المتحف الثاني اللي هم انا انصح الناس يمرون عليه المتحف القصر الاحمر عندنا، اللي هو في منطقة الجهرة، معاه معرض السلاح اللي يتكلم عن تاريخ الاسلحة في المنطقة في اخر 100 سنة 200 سنة. طبعا في فيلتش استراحة متحف قصر عبد الله السالم اللي هو بيت الشيخ عبد الله السالم، وايد حلو. متحف التراث البحري طبعا،
1: قصر السلام اعتقد،
0: قصر السلام، متحف التراث البحري.
1: نعم.
0: فهذه المتاحف اللي انا يعني انصح.
1: نعم. ومع هذه النصيحه الجميله نقول استمتعوا في بلدكم الكويت، واليوم المتاحف لها مكانه خاصه في تعزيز الثقافه في دوله الكويت، وكذلك اليوم في النهوض في السياحه الداخليه نقدر نحول السياحه الى صناعه دام عندنا هذا العمود الثقافي الكبير الا وهو المتاحف. مستمعين الكرام، كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله الأنصاري من إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. أنا أشكرك على هالرحلة التاريخية الجميلة والرحلة اللي خذيتنا فيها إلى المتحف الوطني، وأنا استمتعت جدا في الحديث، كان ودني أن يسعنا الوقت أكثر، ولكن لنا بإذن الله تعالى حديث أكثر مرات قادمة في استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، في الختام تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج، كنت معاكم من التقديم

0: من أمام المايك محدثكم سعود الفياض، ولكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج بقيادة المخرج سعود الحربي. وبعد لحظات من الآن راح ننتقل وياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية، وحيث نتابع معكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، ولنا عودة بعد ذلك، ونلقاكم غدا بإذن الله تعالى في برنامجكم استراحة الظهيرة. في أمان الله.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع في غرفة العمليات مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. إيران تعلن تسليم الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا يتألف من 14 بندا يركز على مفاوضات إنهاء الحرب، وتؤكد استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة. المستشار الألماني يحث إيران على الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. مقتل 12 أوكرانيا في هجمات روسية ليلية مكثفة على مدينتي أوديسيا ودينيبرو، وروسيا تعلن إسقاط أكثر من 3100 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

0: غربت الشمس وتلون موجها بذهب الفجر، لي تستقبل طفلا حمل في روحه جمرة الشعر قبل أن يعرف أنها ستضيء دربه كله. إنه عبد المحسن محمد لرشيد البدر، ولد عام 1927 في منطقة القبلة. نشأ في أحضان مدينة عريقة علمته أن الكلمة أمانة، فبدأ رحلته مع العلم في الكتاب، حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، ثم انتقل إلى المدرسة القبلية فالمباركية. ولأنه وجد في الكلمة رسالة أراد أن ينقلها لغيره، فاختار التعليم طريقة. وقف البدر أمام طلابه في المدرسة الأحمدية عام 1943 معلما ومربيا، لكن أثره لم يتوقف عند الفصول الدراسية، فقد حمل هم الثقافة خارج أسوار المدرسة، ورأى أن الأدب رسالة تحتاج إلى بيت يجمع أهلها، فكان أحد مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت وأول أمين عام لها.
1: هنا ندرك أن القصيدة ليست جواباً يطمئن، بل معبر إلى سؤال يتكون في أعمق مناطق الروح، سؤال يولد وينمو في الداخل حتى يتحول إلى بيت سري تتساقط عليه مواسم الزمن فتبدل ملامحه كما يبدل المطر ملامح التراب.
0: غير أن للبدر جانباً آخر أثرى شخصيته، فقد شغف بتعلم اللغة الفارسية وغاص في أعماق أدبها وحضارتها، حتى ألقى محاضرات عن عمر الخيام في إذاعة الكويت وترجم قصائده إلى العربية، بل ترجم بعض أشعاره هو إلى الفارسية. كان نموذجاً للمثقف المنفتح الذي لا تحده لغة ولا تقيده حدود. فتوجت جهوده بديوانه أغاني الربيع عام 1947، أصدره وهو في عمر العطاء والشباب، ليسجل صوته شاعرا رقيقا يغني للحياة والجمال. وامتدت إنجازاته أبعد من ذلك، فمثل الكويت في المؤتمرات العربية والأجنبية، ونال جائزة الدولة التقديرية عن عام 2007 تكريما لمسيرة عمل كاملة وهبها للوطن والإنسان. على الرغم من نجاحاته لم يخلو قلبه من الألم، فعبر عنه في قصيدته قائلا: يسر بهذا العيد من كان خاليا، وأنا سرور والجراح كما هي، أعيد لمثلي شاعرا عاش بائسا يكابد من جور الزمان الدواهية. في 29 من فبراير 2008 أغمض البدر عينيه للأبد، لكن صفحته لم تنطوي، فمن زرع الحب في قلوب الناس لا ينسى أبدا.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. مستمعينا الكرام، رجل كبير في السن يتحدث عن أمنياته في الحياة، يقول: تمنيت أن أتزوج وفعلا تزوجت، ولكن الحياة موحشة بلا أولاد، فتمنيت أن أرزق بأطفال وفعلا رزقت بأطفال، ولكنني ما لبثت إلا وقد سئمت من جدران الشقة، فتمنيت أن أمتلك منزلا به حديقة، وفعلا وبعد عناء امتلكت المنزل والحديقة، ولكن الأولاد كبروا، فتمنيت أن أزوجهم وفعلا تزوجوا، لكنني سئمت من العمل ومن مشاقه، وأصبح العمل يتعبني، فتمنيت أن أتقاعد وأن أرتاح، وفعلا تقاعدت وأصبحت وحيدا كما كنت بعد تخرجي تماما. لكن بعد تخرجي كنت مقبلة على الحياة، والآن أنا مدبر عن الحياة، ولكن ما زالت لدي أماني، فتمنيت أن أحفظ القرآن، لكن ذاكرتي خانتني، فتمنيت أن أصوم، لكن صحتي لم تسعفني، فتمنيت أن أقوم الليل، لكن قدماي لم تعد تقوى على حملي. عزيزي المستمع، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أريد عزيزي المستمع أن أعطيك قائمة رائعة مليئة باللامعين الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية. أولهم عطاء بن رباح، عالم الدنيا في عهده، مولى وأسود وأفطس وأشل ومفلفل الشعر. أيضا الأحنف بن قيس، حليم العرب قاطبة، نحيف الجسم، أحدب الظهر، أحنى الساقين، ضعيف البنية. أما الأعمش وهو محدث الدنيا، من الموالي وضعيف البصر، فقير ذات اليد، ممزق الثياب، رث الهيئة والمنزل. وعندما نذهب إلى أبعد من ذلك، الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، كل منهم رعى الغنم، وكان داود حدادا، وزكريا كان نجارا، وإدريس خياطا، وهم صفوة الناس وخير البشر. قيمتك عزيزي المستمع هي موهبتك وعملك الصالح ونفعك وخلقك، فلا تأس على ما فات من جمال أو من مال أو عيال، وارضى بقسمة الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. عزيزي المستمع، ذكر نفسك دائما في هذه الحياة بجنة عرضها السماوات والأرض. إن جعت في هذه الدار، أو افتقرت، أو حزنت، أو مرضت، أو ذقت ظلما، فذكر نفسك بالنعيم. إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت لهذا المصير،

0: تتحول الخسائر إلى أرباح، والابتلاءات إلى عطايا. وإن أعقل الناس هم الذين يعملون للآخرة لأنها خير وأبقى، وإن أحمق هذه الخليقة هم الذين يرون أن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتهى أمانيهم. فتجدهم أجزع الناس عند المصائب وأندمهم عند الحوادث، لأنهم لا يرون إلا حياتهم الزهيدة الحقيرة، لا ينظرون إلا إلى هذه الفانية، لا يتفكرون في غيرها ولا يعملون لسواها، فلا يريدون أن يعكر لهم سرورهم ولا يكدر عليهم فرحهم. ولو أنهم خلعوا حجاب الران عن قلوبهم وغطاء الجهل عن عيونهم لحدثوا أنفسهم بدار الخلد ونعيمها ودورها وقصورها، ولسمعوا وأنصتوا لخطاب الوحي في وصفها. إنها والله الدار التي تستحق الاهتمام والاجتهاد. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: شخصيات من بلادي،
2: شخصيات من بلادي.
3: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو.
4: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
5: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
6: عبد الله الدخيل لرشيد، يعد الراحل عبد الله الدخيل لرشيد علما من أعلام دولة الكويت، وقد خدم الوطن منذ شبابه دون كلل أو ملل من أجل رفعة شأن البلد وازدهاره. حياته تزخر بخدمة وطنه الغالي الكويت بشتى المجالات والقطاعات، منها الرياضي والصناعي والزراعي والخدمات وغيرها. ولد الراحل عبد الله الدخيل عام 1938، وعند بلوغه سن التعليم التحق بالمدرسة القبلية والمدرسة المباركية، وبعد ذلك استكمل دراسته في ثانوية الشويخ، وتخرج منها عام 1957. لم يكتف الراحل بهذا القدر من التعليم، فواصل دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية حتى حصل على شهادة الجامعية في الهندسة عام 1963، ومنها انتقل إلى العمل كمهندس في مصنع الملح والكلورين بوزارة الكهرباء والماء، ثم نائباً لمدير المصنع. وفي عام 1974 صدر مرسوم أميري بتعيينه وكيلاً مساعداً في وزارة الكهرباء والماء لشؤون المشاريع. بعد ذلك صدر قرار بتعيينه مديراً عاماً للهيئة العامة للإسكان كأول مدير لها. ونظراً لما قام به المرحوم عبد الله الدخيل من جهود وإسهامات في خدمة البلاد، تم اختياره في التشكيل الحكومي عام 1981 ليكون وزيراً للأشغال العامة. يعتبر

0: الراحل عبد الله الدخيل من الرموز الوطنية المخلصة التي عملت بصمت ورحلت بصمت، تاركا سيرة عطرة وزاخرة وبصمة واضحة يشهد لها من عاصره ولتستفيد منها الأجيال المتعاقبة.
1: شخصيات من بلادي.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحا وفيرا كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضا أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898 حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت. فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885 كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921 وكانت فترة عمر المجلس قصيرة إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات تنموية.
1: انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.
2: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
0: إشراقات تنموية، إشراقات لكويت المستقبل، حيث نأخذكم في جولة داخل أروقة خطة التنمية في دولة الكويت، تلك الخطة الطموحة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي تحت رؤية شاملة تعرف برؤية الكويت 2035. رؤية الكويت 2035 ليست مجرد أرقام تكتب أو مشروعات تنفذ، بل هي عصف وطني على أوتار الأصالة ونشيد تنمية لا يفرط بالجذور، بل يرويها وينميها ويجعلها تزهر في قلب الحداثة محافظا على الهوية الوطنية.
1: وإنه في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات، فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية.

حياتنا ليست مجرد أرض وحدود، بل قصة نهوض وأغنية أمل وراية خفاقة نحو مستقبل واعد، تشيد جسور الغد بأيدي أبنائها وترفع لواء التنمية جيلا بعد جيل. ابقوا معنا في رحلة الإنجاز بين صوت الأرض وهمس البناء، لنكتشف معا كيف تتحول الرؤى إلى واقع والأحلام إلى أوطان تبنى. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة، برنامج يكتبه ويعده هاني المخيال ومحمد السبيعي، من خلف الميكروفون يقدمه علي الحداد وعلي الشلاحي، لمسات فنية من التنفيذ بصحبة سعود السهلي. إشراقات تنموية بقيادة المخرج محمد المطبقي.

0: رخصة المعلم. التعليم يساعد على الاندماج الاجتماعي، وهو من أهم أساسيات علاج مشكلة الفقر وتحقيق التقدم المستدام في أي مكان، ولكن لا يكون ذلك من خلال أي تعليم، بل يجب أن يكون التعليم بأفضل أداء واستمراريا لجميع الأفراد في المجتمع، كما يجب تمكين المتعلمين من أن يكونوا مبدعين ومسؤولين وقياديين ومتعاونين. لذا جاءت خطة التنمية بمشروع رخصة المعلم، والذي يعتبر أحد أعمدة رفع كفاءة المعلم وتمهين التعليم من خلال رخصة، ويحصل عليها المعلم عبر اختبار يقيس معرفته من المشاريع الرئيسية. وحيث أن رخصة المعلم تساعد في تحقيق انتقاء الأفضل واستمرار ذوي الكفاءة من الهيئة التعليمية في الميدان التربوي، باتت مسألة إعداد المعلم مطلبا مهما من خلال نظام رخصة المعلم. بالتالي فإن مشروع رخصة المعلم يهدف لقياس كفاءات محددة تعتبر ضرورية للتدريس الناجح، كما أن مسألة رخصة المعلم قد يتعدد الانتفاع بها ليس فقط على مستوى قبول المعلم، بل بمسألة استمراريته ولقياس أداء المعلم أو قياس فعاليته. ومن أهداف المشروع إدخال نظام الرخصة المهنية لجميع وظائف المعلم ولكافة مستوياته التدريسية والإشرافية، وضع أسس قياس موضوعية لاختبار المعلمين وترقياتهم وتقييم تطورهم المهني والعلمي، اختبار عدد 500 معلم سنويا قبل دخولهم اختبار لمهنة التعليم، وكفاءة المعلم المهنية من خلال التنمية المهنية المستمرة. كما أن المشروع يقوم بتحسين خدمات منح المعلمين في المدارس الرخصة المهنية التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، ولتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم للمعلم. بالإضافة لذلك يهتم المشروع بالتنمية المهنية المستمرة من خلال التوسع في برامج التدريب الخاصة بالمهارات والتطوير باستخدام أحدث وسائل التقنية. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هي 81%، والمتوقع إنجازه في عام 2026.
1: برؤية ناضجة وعزم لا يلين، تشيد الكويت صرح السنين، إشراقات تنمية ومشاريع بناء تنسج المستقبل بيد العطاء. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج إشراقات تنموية. اليوم في ظل هذه التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل وتأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي، أصبح الملف والأمن الغذائي من الأولويات الاستراتيجية للدول، ومن بينها دولة الكويت التي تسعى بشكل حديث إلى تعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن خططها التنموية الشاملة ورؤية كويت 2035. كما يسهم اليوم الاتحاد في تعزيز الشراكات وأيضا تشجيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة المائية والبيوت المحمية وأيضا لرفع كفاءة الإنتاج لدولة الكويت. للحديث أكثر بشكل أوسع عن هذه الجهود

0: التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الكويت، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي؟ نستضيف اليوم رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الأستاذ أحمد العدواني، الذي سلط الضوء اليوم على أبرز المبادرات الحالية للاتحاد الكويتي للمزارعين. حياك الله أستاذ أحمد وشكرا لقبولك الدعوة.
1: يا مرحبا فيك، يا هلا فيك، يا هلا أخواننا المستمعين، يا هلا فيكم جميعا.
0: الله يحييك وطول بعمرك أستاذ أحمد، ونشكرك باسم إذاعة دولة الكويت على قبول هذه الدعوة. اليوم بداية، كيف يرى الاتحاد الكويتي للمزارعين مفهوم الأمن الغذائي في دولة الكويت؟
1: مفهوم الأمن الغذائي في الكويت مهم جدا وممثل في القطاع الزراعي وفي إمدادات الإنتاج الكويتي من جميع أنواع الخضروات للسوق الكويتي وللاحتياج اليومي لأسواقنا الاستهلاكية. بفضل رب العالمين وبخلال يعني من بداية العزمة، المزارع الكويتي والمزارع الكويتية بدعم حكومي كبير وبمتابعة حثيثة من القيادة السياسية، يعني وفرت مزارع الكويت أمن غذائي كبير للشارع الكويتي وللاستهلاك. يمكن أنتم شفتوا بفضل رب العالمين ما صار عندنا أي انقطاع لإمدادات الخضار للسوق الكويتي للأمن الغذائي الداخلي، فهذا دل على تضافر جهود الحكومة مع جهود المزارع، وكان يعني إنتاجنا وفير ومتدفق بشكل يعني منظم ومرتب من ضمن يعني ضمن قوائم مرسلة سواء الجمعيات في المناطق التعاونية أو كانت في الأسواق العادية، يعني كانت الحمد لله بشكل كبير ووافر وبأسعار مناسبة تحت يعني السقف العادي، بل أن الأسعار جدا مناسبة للمستهلك سواء من المواطنين أو من المقيمين، فهذا دل يعني على يعني تنسيق بين القيادة السياسية وبين الاتحاد الكويتي للمزارعين على استقرار الأسعار على تدفق كميات كافية. والحمد لله أنا أشوف أن في الأزمة اللي طافت أكبر دليل أن حققنا المعادلة هذه بكل ثلاثة.
0: أستاذ أحمد، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن على الجهود اللي قاعد تقدمونها أيضا في ظل الأزمة اللي عدت على دولة الكويت اليوم، لكن قد يتساءل البعض على أبرز الجهود التي يقوم بها الاتحاد لضمان وفرة هذه المنتجات الزراعية في السوق المحلي.
1: الاتحاد لا شك أنه قاعد يدعم المزارع بالدرجة الأولى، سواء في يعني الاستشارات، في احتياج السوق نفسه، في توفر سوق للمزارع، في اتحاد الكويتي للمزارعين في العرضية، ضمان توزيع الحصص الخضار للجمعيات حضورها اليومي، كان يعني المحرك الأساسي والمنسق بين المزارع وبين الأسواق والمحافظة على سقف الأسعار مع أخواننا في وزارة التجارة. كان هذا دور الاتحاد، دور تنسيقي كبير، يعني في شفافية وفي ارتباط كامل في طلب السوق، فالاتحاد له دور كبير في التنسيق بين المزارعين وبين حتى احتياجهم لدى وزارات الدولة من كهرباء، من مشاكل ماي معالج، من شبكة طرق، فكان دور الاتحاد لأنه هو المظلة وهو المنصة يعني اللي تقدم للمزارع يعني كل احتياجاته من وزارات الدولة، والدافع عن جميع حقوقه وطلباته والدولة للأمانة ما قصرت، متابعة حثيثة من الوزراء سواء وزارة يعني التجارة أو الهيئة العامة للزراعة، وتنسيق بيننا وبين وزارة الكهرباء، فالحمد لله تضافر الجهود هذه اللي أدت لاستمرار القطاع هذا في الإنتاج.
0: أستاذ أحمد العدواني رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، اليوم هناك رؤية أطلقها حضرة صاحب السمو رحمة الله عليه الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح في رؤية كويت 2035. اليوم لما نتكلم عن هذه الرؤية هناك رؤية من جميع النواحي، لكن اليوم كيف يسهم الاتحاد في دعم المخزون الاستراتيجي الغذائي للدولة من خلال هذه الرؤية؟
1: والله الرؤية يعني في الفترة السابقة طبق جزء منها، وإن شاء الله باقي الرؤية راح تطبق من خلال يعني الخطة المدرجة للحكومة في التوسع في القطاع الزراعي، في دعم خدماته، في ضمان استمرار المزارع الكويتي في الإنتاج. فالرؤية إن شاء الله تطوير الأنظمة الحديثة، يعني عمل رزنامة زراعية في مناطق الزراعية في طلبات السوق المستقبلية مع الزيادة السكانية. إن شاء الله إحنا ماشيين على الرؤية، وماشيين إن شاء الله بإرادة حكومية مدعومة في جهد المزارع الكويتي المبدع صراحة، وتماشيا مع العالم الحديث في تطوير الأنظمة الزراعية الجديدة، سواء في أنظمة المياه أو سواء في أنظمة التبريد. أنت عارف يعني الكويت اليوم تصنع الزراعة، سواء في تطوير للتربة أو في البيوت المحمية في تبريدها في فترة الصيف أو في فترة حتى الشتاء في التدفئة. فالمزارع الكويتي قاعد يبذل جهد كبير عشان يطلع هالمنتج. فإن شاء الله الرؤية الجديدة أن يكون فيها يعني قطاع زراعي متطور مع هيكلة النظام السابق في البنية التحتية للمزارع إن شاء الله، وراح نوصل إن شاء الله إلى إلى إلى الهدف المنشود إن شاء الله، ونحاول بعد نوفر في المياه من خلال يعني أنظمة التنقيط والري والتطوير في قطاع الكهرباء في استخدام الطاقة الشمسية وأنظمة الكنترول بانل في موضوع توزيع الكهرباء على المزرعة نفسها اللي هي المزرعة الحديثة. إن شاء الله في تطوير إن شاء الله كبير، والمزارع يعني ما شاء الله مطلع ويحضر يعني معارض كثيرة، وأنت شايف العالم كل يوم قاعد يتطور في القطاع الزراعي، وحنا معاهم إن شاء الله.
0: أكيد أستاذ أحمد العدهوني رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، وأيضا مستمعين الكرام للحديث بقية ابقوا معنا فاصل ونرجع نكمل معكم.
2: رخصة المعلم. التعليم يساعد على الاندماج الاجتماعي، وهو من أهم أساسيات علاج مشكلة الفقر وتحقيق التقدم المستدام في أي مكان، ولكن لا يكون ذلك من خلال أي تعليم، بل يجب أن يكون التعليم بأفضل أداء واستمراريا لجميع الأفراد في المجتمع، كما يجب تمكين المتعلمين من أن يكونوا مبدعين ومسؤولين وقياديين ومتعاونين. لذا جاءت خطة التنمية بمشروع رخصة المعلم، والذي يعتبر أحد أعمدة رفع كفاءة المعلم وتمهين التعليم من خلال رخصة، ويحصل عليها المعلم عبر اختبار يقيس معرفته من المشاريع الرئيسية. وحيث أن رخصة المعلم تساعد في تحقيق انتقاء الأفضل واستمرار ذوي الكفاءة من الهيئة التعليمية في الميدان التربوي، باتت مسألة إعداد المعلم مطلبا مهما من خلال نظام رخصة المعلم. بالتالي فإن مشروع رخصة المعلم يهدف لقياس كفاءات محددة تعتبر ضرورية للتدريس الناجح، كما أن مسألة رخصة المعلم قد يتعدد الانتفاع بها ليس فقط على مستوى قبول المعلم، بل بمسألة استمراريته ولقياس أداء المعلم أو قياس فعاليته. ومن أهداف المشروع إدخال نظام الرخصة المهنية لجميع وظائف المعلم ولكافة مستوياته التدريسية والإشرافية، وضع أسس قياس موضوعية لاختبار المعلمين وترقياتهم وتقييم تطورهم المهني والعلمي، اختبار عدد 500 معلم سنويا قبل دخولهم اختبار لمهنة التعليم، وكفاءة المعلم المهنية من خلال التنمية المهنية المستمرة. كما أن المشروع يقوم بتحسين خدمات منح المعلمين في المدارس الرخصة المهنية التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، ولتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم للمعلم. بالإضافة لذلك يهتم المشروع بالتنمية المهنية المستمرة من خلال التوسع في برامج التدريب الخاصة بالمهارات والتطوير باستخدام أحدث وسائل التقنية. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هي 81%، والمتوقع إنجازه في عام 2026.
3: من القلب للكويت نهدي الجهود، نبني، نعمر، نرفع الحدود، إشراقات تتحدى الصعاب، وكل مشروع له باب، خطة تنمية، أحلام لا تغيب، إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج الشراقات التنموية. معنا ضيف اليوم رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الأستاذ أحمد العدواني. حياك الله أستاذ أحمد بعد هذا الفاصل.
1: يا هلا فيك. يا هلا ومرحبا.
0: اليوم قبل الفاصل ذكرت جزئية أن برؤية الحكومة، ذكرت كذا شغلة عن جانب الحكومة. اليوم لما نتحدث عن الحكومة هناك يكون هناك اتحاد مع يعني او طرق تعاون مع مؤسسات الدوله في الحكومه. اليوم طبيعه التعاون بين الاتحاد ووزاره التجاره لتعزيز هذا الامن الغذائي.
1: والله الاتحاد الكويتي كممثل للمزارع عند جدول من الزيارات لجميع يعني الوزارات في الدوله، ونشكرهم صراحة يعني على فتح أبوابهم ابتداء في الهيئة العامة للزراعة اللي نحن ارتباط جدا كبير معها، والإخوان في وزارة التجارة في متابعة الأسعار يعني للمنتج الكويتي، الإخوان المحافظين. أمس كنا حنا في زيارة السيد محافظ الأحمدي في يعني سرد لمشاكل الوفرة الزراعية وحرصه جزاه الله خير يعني على القطاع الزراعي، وخذ منه كل الطلبات اللي يحتاجها المزارع في الوفرة من مشاكل مياه ومحطات وقود والأمور هذه كلها، والإخوان يعني في وزارة الكهرباء على اتصال دائم معانا في موضوع انقطاعات الكهرباء في بعض الأماكن الزراعية. اليوم الاتحاد الكويتي عنده اتصال دائم واجتماعات شبه أسبوعية مع مسؤولين الدولة اللي فاتحين بابهم صراحة، ومن هالمنبر الجميل صراحة وأثيركم يعني نشكرهم يعني جميعا من مستوى الإخوان في مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية، معالي وزير الكهرباء، معالي وزيرة الاستدامة الدكتورة الفليج، كلهم صراحة فاتحين أبوابهم وقاعد يتجاوبون ويانا ليلا ونهارا لدعم هذا القطاع، وهذا إن دل على أن يعني حرص القيادة السياسية على هذا القطاع، وحرص أن يكون عندنا أمن غذائي ما نحتاج فيه إن شاء الله يعني أي استيراد في ظل هالظروف إن شاء الله، وهذا إن دل أن الدعم في الفترات السابقة كلها. اليوم دور المزارع أنه يرد جزء من هالجميل للحكومة وللشعب وللمواطنين ويوفر هالسلع الاستراتيجية هذه.
0: أستاذ أحمد، أيضا هناك سؤال اليوم بوجهة نظرك كونك رئيس اتحاد الكويتي للمزارعين، أستاذ أحمد، إلى أي مدى بوجهة نظرك نجح المنتج الزراعي المحلي في تقليل الاعتماد على الاستيراد؟
1: الله يشوف، إحنا نكون أمينين وصادقين، والمواطن يعني هو الحكم. اليوم أكبر امتحان مرت فيه دولة الكويت وأهم تجربة مرت علينا اللي هي ظروف الحرب الفترة السابقة من يعني رمضان إلى يومك اليوم، يعني فضل رب العالمين ما احتجنا أي نوع من الأنواع من الخضار اليومية الاستهلاكية في الاستيراد، إلا أن بعض الدول في ظل ظروف الأزمة نفسها وقفت بعض المنتجات مثل الطماطم. كانت المزارع الكويتية يعني سد منيع، وكانت يعني رغم الظروف كلها وزيادة في الأسمدة وزيادة في بعض المنتجات التغليف والمواد الأمانة يعني سدت جميع الاحتياج وكملت السوق، وما كان في ذاك الأثر الكبير. لا شك أن في ظل الأزمة نفسها يعني كانت الأسعار يعني ما تخطت الربع دينار في بعض المنتجات، وهذا إن دل أن أكبر امتحان صبر رب العالمين مرينا فيه في ذيك الفترة. القطاع الزراعي في الكويت أدى مهمته نقدر نقول 90% إلى 95%، وهذا يعني صراحة الهدف المنشود. اليوم أهم شيء أن المسألة الغذاء

0: وتدفق الأغذية اللي هي الطلب اليومي اللي هي تحتاجها في دولتك إن يكون متوفر. والحمد لله أمننا كأمن غذائي، وهذا يعني فضل تضافر الجهود. نشكر فيه القيادة السياسية لدعمها، ونشكر المزارع الحرصة وإنتاجه في هالظروف، ونشكر المواطن اللي ساعدنا يعني في تقنين بعض الاستهلاك المواد هذه.
1: أستاذ أحمد، يعني سعيدين باستضافتك في خلال هذه الحلقة من برنامج الشراكات النوعية، وخلينا دور اليوم الاتحاد بشكل مبسط وجميل جدا. نعم. ولا شك أن هذه جهود تشكرون عليها من قبلكم، من قبل المواطنين ومن قبلنا في وزارة الإعلام، على تغطيتكم لمثل هذه الاحتياجات اللي هي دعم السوق المحلي في دولة الكويت. كلمات أخيرة حاب نختم في هذا اللقاء أستاذ أحمد.
0: والله أنا بالدرجة الأولى أشكركم أنتم كإذاعة دولة الكويت، وأشكر الأخوان حتى في تلفزيون الكويت استضافونا على نفس المجال، وأشكر صراحة دعم القيادة السياسية ومتابعتها يعني لنا حنا كقطاع ورعايتها لنا، وفتح يعني جميع ما يحتاجه الاتحاد الكويتي من المزارعين لصالح المزارع الكويتي ولصالح القطاع الزراعي. وأشكر صراحة الأخوان في الاتحاد اللي في الفترة السابقة كانوا يداومون في الليل وفي النهار، ونشكر أخواننا في الجمعيات التعاونية على يعني دعمهم وشرائهم من أسواقنا في العربية، ونشكر القيادة السياسية كلها يعني ممثلة في صاحب السمو ولي عهده الأمين ومعالي النائب الأول الشيخ فهد اليوسف، متابعته يعني الحثيثة في ظل الظروف هذه وتوصياته على يعني قطاع الزراعي. وهذا إن دل إن الحكومة حريصة والمواطن يستاهل، وجزاكم الله خير. أنتم قاعد توصلون الرسالة بكل أمانة وبكل شفافية وبكل أخوية، وحنا يعني في خدمة هالوطن والمواطن، وإن شاء الله أن نكون يعني قد هالمسؤولية.
1: نعم، بارك الله فيكم على هذه الجهود الأستاذ أحمد العدواني رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، وأيضا لكم كل الشكر مستمعين الكرام على حسن المتابعة في حلقة مميزة أتراها لنا ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد العدواني. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بالأسبوع المقبل بنفس التوقيت. لذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ها نحن نطوي آخر صفحات حلقة اليوم، وقلوبنا تفيض فخرا بما تسطره كويتنا من أمجاد وتغزله من خيوط الأمل في ميدان التنمية والاجتهاد، في وطن لا يعرف السكون ولا يرضى بالركون، تمضي الخطى واثقة والمستقبل يشرق من عيون الطموح وسواعد الكفاح. كويتنا يا نبض الروح، وهبة الله علينا ورضاء الأب والأم علينا، فيك تزهر الأحلام وتعلو الهمم وترسم الملامح لمستقبل يستحقه كل من على هذا الوطن. كويتنا أرضنا والأم التي ترضعنا، هي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا، هي الحرف الذي نكتبه وهي الشعر الذي يكتبنا. نلقاكم بإذن الله في لقاء قادم نحمل فيه لكم جديد الطموح وعميق الأمل وأجمل الحكايات عن وطن لا يشيخ بل يتجدد كل يوم بحب أبنائه وعزم رجاله. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة. إعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي. تقديم علي الحداد وعلي الشلاحي. تنفيذ سعود لسهلي. إشراقات تنموية للمخرج محمد المطبقي.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع في غرفة العمليات مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. إيران تعلن تسليم الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا يتألف من 14 بندا يركز على مفاوضات إنهاء الحرب، وتؤكد استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة. المستشار الألماني يحث إيران على الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. مقتل 12 أوكرانيا في هجمات روسية ليلية مكثفة على مدينتي أوديسيا ودينيبرو، وروسيا تعلن إسقاط أكثر من 3100 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ في زمن صارت فيه الصورة أسرع من الكلمة والمقاطع القصيرة تتفوق على الكتب في الانتشار، يطرح كثيرون سؤالا مؤلما: هل تراجعت القراءة يا جهينة؟ هل ما زال الكتاب يحتفظ بسحره القديم؟
1: القراءة ليست رفاهية فكرية، بل هي وقود الوعي الإنساني. من يقرأ يعيش حياة أوسع من عمره، لأن كل كتاب يضيف إليه أعمار الآخرين وتجاربهم. والجميل في القراءة أنها تمنحك القدرة على السفر عبر الزمن دون أن تغادر مكانك، وتمنحك صداقات لا تخذلك.
2: لكن يا جهينة، في هذا العصر المليء بالمغريات البصرية، كيف نقنع الناس بالعودة إلى القراءة؟
1: يجب أن نغير طريقة نظرتنا إليها أولاً.
2: كيف؟
1: كثيرون يتعاملون مع القراءة كواجب ثقيل، بينما هي متعة الاكتشاف. القراءة ليست امتحاناً، بل مغامرة عقلية وروحية. حين نقرأ نفهم أنفسنا ونفهم العالم من حولنا. هنا تصبح القراءة حاجة مثل التنفس. أما حين نقرأ فقط لنبدو كأننا مثقفين، سنفقد شغفها سريعا.
2: هل ترى يا جهينة أن الكتب الورقية ما زالت قادرة على البقاء أمام هذه الثورة الرقمية؟
1: بالتأكيد، التقنية غيرت الوسيط للقيمة. قد نقرأ اليوم من شاشة، لكننا ما زلنا نبحث عن الفكرة، عن القيمة، عن الجملة التي توقظنا. الكتاب الورقي له سحره، أنا أعترف بذلك، والرقمي له سرعته، لكن المهم لا نتوقف عن القراءة بأي شكل كان.
2: جميل جدا. فما أثر هذه القراءة التي نتكلم عنها في تشكيل شخصية الإنسان؟
1: القراءة تزرع التواضع، لأنك كلما قرأت أكثر أدركت كم تجهل، وتمنحك سعة أفق تجعلك تتفهم الآخرين بدلا من أن تحكم عليهم. القراءة تحرر الإنسان من ضيق التجربة، وتجعله يرى العالم بعدسات مختلفة.
2: لكن هناك من يقول إنه لا يوجد وقت للقراءة.
1: الوقت موجود، لكن النية غائبة. نصف ساعة يوميا كافية لتغيير الإنسان مع مرور الأيام. القراءة لا تحتاج فراغا، بل قرارا. أن تستبدل 10 دقائق من التصفح بصفحات من كتاب ستحدث فرقا في وعيك بعد شهر فقط.
2: وهل ترى أن الأجيال الجديدة ما زال لديها شغف القراءة؟
1: نعم، لكنه بحاجة إلى توجيه. الشباب يا سيدتي يقرؤون كثيرا، لكنهم يحتاجون إلى من يرشد اختياراتهم. نحتاج أن نحول القراءة إلى عادة مجتمعية، لا إلى سلوك فردي. مكتبة صغيرة في كل بيت، ووقت قراءة في كل مدرسة، كفيلان بإحياء الوعي من جديد.
2: كلامك يلامس القلب، وكأن القراءة وطن لا يشيخ.
1: هي وطن للروح، ومفتاح النجاة من سطحية العصر.

0: منذ فجر التاريخ كانت الكلمة وسيلة للإنسان لفهم نفسه والعالم، والشعر والرواية والمسرح ليست ترفاً ثقافياً كما يظن البعض، بل حاجة إنسانية للبوح والتعبير. اليوم سنتكلم عن الأدب بوصفه مرآة الروح الإنسانية، فما رأيك بهذا الوصف يا جهينة؟
1: الوصف جميل يا سيدتي، فالأدب ليس مجرد كتابة جميلة بل تجربة إنسانية عميقة. الكاتب حين يكتب لا يصف العالم فقط بل يخلقه من جديد. الأدب يعيد ترتيب الفوضى في داخلنا، يجعلنا نرى الألم بعيون أجمل، هو نمنح الحزن معنى.
0: هل يمكن القول إن الأدب يعبر عن المجتمع؟
1: بل هو ضمير المجتمع. الأدب يسجل ما لا تقوله الوثائق. التاريخ يكتب الأحداث، والأدب يكتب إحساس الناس بها، يكتبها من خلال قصيدة أو رواية. هنا نستطيع أن نفهم روح عصر كامل. لذلك حين يغيب الأدب الصادق يصاب المجتمع بالعمى الروحي.
0: لكن يا جهينة، نحن في زمن السرعة والتقنية، فهل ما زال للأدب تأثير؟
1: نعم، لكنه تغير في شكله لا في جوهره. ربما قل عدد القراء، أتفق معك، لكن من يقرأ اليوم يقرأ بعمق أكثر. الأدب سيبقى ما دام الإنسان قادرا على الحلم. كل جملة تكتب بصدق تترك أثرا حتى لو لم تصل إلى الملايين.
0: ما الفرق بين الأدب الحقيقي والكتابة العابرة؟
1: الأدب الحقيقي يعيش لأنه يخاطب القلب لا لأنه يواكب الموضة. الكلمات التي تكتب للضوء تنطفئ بسرعة، أما التي تكتب للضمير فتبقى. الأديب لا يرضي الجمهور بل يحرك فكرهم.
0: هل الأدب يمكن أن يغير الإنسان؟
1: هذا سؤال جيد.
0: شكرا.
1: رواية واحدة يا سيدتي قد تبدل قناعات عمرها سنوات. قصيدة واحدة قد تزرع الأمل في قلب بائس. الأدب هو أقصر طريق بين العقل والعاطفة، وأقصر طريق بين الإنسان ونفسه.
0: يا له من وصف جميل، وكأن الأدب مرآة نرى فيها ما لا نراه في أنفسنا.
1: هو كذلك، لكنه مرآة صادقة لا تجامل، تريك جمالك وندوبك معها.

0: منذ أن رفع الإنسان بصره إلى السماء والفضول يسكن قلبه، ماذا هناك؟ هل نحن وحدنا؟ كيف تتحرك النجوم؟ واليوم ما كان حلماً في الأساطير أصبح علماً في المختبرات يا جهينة، أليس كذلك؟
1: الفضاء ليس مجرد علم يا سيدتي، بل تجربة وجودية. حين ننظر إلى السماء في ليلة صافية ندرك كم نحن صغار، وكم هذا الكون واسع ومهيب، وكل اكتشاف في الفضاء يذكرنا بجهلنا أكثر مما يشعرنا بالغرور.
0: توقعت أن كلماتي شعرية، ولكن كلماتك كانت شعرية أكثر يا جهينة. كيف بدأ اهتمام الإنسان بالفضاء علمياً؟
1: بدأها بالدهشة. منذ القدم راقب الإنسان الكواكب والنجوم ليحسب الوقت والفصول، ثم تطور الفضول لديه إلى علم فلكي، حتى جاء القرن العشرون فصار الإنسان جزءاً من السماء فعلياً، من انطلاق أول قمر صناعي إلى الهبوط على سطح القمر. كان كل إنجاز يعد خطوة نحو المجهول.
0: واليوم يبدو أننا نسير نحو استيطان الكواكب، هل هذا حلم واقعي؟
1: ربما ليس بعيدا كما نظن. هناك محطات فضائية دائمة ومشاريع لاستكشاف كوكب المريخ، وأقمار تراقب الأرض لحمايتها، لكن الأهم من هذه التقنية هو الفلسفة، أن نفهم أن الفضاء ليس هروبا من الأرض بل امتداد لها.
0: وهل ترى أن البحث في الفضاء رفاهية في ظل مشاكل الأرض اليوم؟
1: أبدا، فكل تقدم في الفضاء يعود بالنفع على الأرض. التقنيات الطبية، الاتصالات، الملاحة، كلها نتاج أبحاث فضائية. الإنسان حين يرفع رأسه إلى السماء يتطور، لأن الطموح لا يبنى بالنظر إلى الأرض فقط.
0: حديثك يملأه الأمل، وكأن الفضاء مرآة لطموح الإنسان الذي لا ينتهي.
1: كل نجم هنا يذكرنا أن المجهول ليس خطراً بل دعوة للاكتشاف.

0: كلنا نحيا في الزمن، لكنه يظل أكثر ما نجهل. نراه يمضي لكنه لا يمسك، نشعر به حين ننتظر وننساه حين نفرح. فهل الزمن حقيقة أم وهم يا جهينة؟
1: الزمن هو أغرب ما في الحياة، لأنه يمر فينا أكثر مما نمر فيه. نحن نحمل لحظاته في ذاكرتنا ونقيس أعمارنا به، لكنه لا يقاس حقا. فيزيائيا هو بعد من أبعاد الوجود، لكنه في القلب شعور يختلف من إنسان لآخر.
0: كلامك عميق جدا يا جهينة.

0: نشعر أحياناً بأن الزمن يمر ببطء، وأحياناً يمر بسرعة نجهلها؟
1: لأن الزمن النفسي يختلف عن الزمن الفلكي. الدقيقة الواحدة في لحظة فرح تمر كالثانية، وفي لحظة ألم تبدو كالعمر. الزمن يتلون بمشاعرنا، لذلك قالوا إن الطفل يشعر باليوم أطول مما يشعر به الشيخ، لأن الطفل يعيش التفاصيل لا الساعات.
0: وهل يمكن للإنسان أن يمسك بالزمن كما يقول بعض الفلاسفة؟
1: يمسك به بالوعي لا باليد، حين نعيش اللحظة تماما دون خوف من الغد أو ندم على الأمس نكون قد أوقفنا الزمن في أعماقنا. الوعي باللحظة هو أعظم انتصار على جريانه.
0: وما علاقة الزمن بالذاكرة؟
1: الذاكرة هي التي تحول الزمن إلى قصة، من دونها نصبح كمن يعبر نهرا بلا أثر. نحن لا نحيا الزمن كما هو، بل كما نتذكره، وربما لهذا نخشى النسيان أكثر مما نخشى الموت، لأن النسيان هو محو للزمن الذي عشناه.
0: لدي سؤال يا جهينة.
1: تفضلي يا سيدتي.
0: فلسفي قليلا.
1: تفضلي.
0: هل الزمن عدو للإنسان أم معلمه؟
1: أجيبك.
0: تفضل.
1: هو كلاهما.
0: كيف؟
1: من يهدره يجده عدوا، ومن يحترمه يجده معلما. الزمن لا ينتقم لكنه لا يعود، لذلك أجمل ما نفعله هو أن نعيش ببطء حين تكون السرعة طاغية، وأن نتأمل كل لحظة وكأنها هدية.
0: يا لها من نهاية شاعرية.
1: الزمن قصيدة.
0: يا لها من إجابة شاعرية.
1: الزمن قصيدة، وكل بيت منها يوم من حياتنا.

0: حين نسمع كلمة علاج نتخيل دواء يشرب أو حقنة تؤخذ، لكن الطب الحديث يتحدث اليوم عن نوع جديد من العلاج لا يلمس الأعراض بل يخاطب الجينات نفسها. يقال إنه مستقبل الطب البشري، لكنه يثير في الوقت نفسه الكثير من الأسئلة. فما هو العلاج الجيني يا جهينة؟ وكيف يمكن أن يغير مصير المرض؟
1: العلاج الجيني من أكثر الثورات العلمية دهشة في تاريخ الطب. هو ببساطة محاولة لإصلاح الخطأ من المصدر، فبدل أن نعالج الأعراض الناتجة عن خلل في الجينات نحاول تعديل الجين نفسه. كل خلية في أجسامنا تحتوي على خريطة وراثية دقيقة تسمى الحمض النووي، وهي التي تحدد لون أعيننا وطولنا وقوة مناعتنا وحتى قابلية أجسامنا للإصابة بأمراض معينة. عندما يحدث خلل صغير في هذه الخريطة قد ينتج عنه مرض وراثي مزمن أو اضطراب يؤثر على النمو أو المناعة أو الأعصاب. العلاج الجيني يحاول الدخول إلى تلك الخلية الصغيرة ليصلح الجين المعيب ويعيده إلى عمله الطبيعي.
0: كيف يتم هذا الإصلاح؟ هل يمكن حقا إدخال جين جديد إلى خلايا الجسم؟
1: نعم، وهذه هي الفكرة الأساسية.
0: كيف يحدث ذلك؟
1: يستخدم ناقل آمن، غالبا فيروس معدل جينيا، لحمل الجين السليم إلى الخلية المريضة. الفيروس هنا لا يسبب المرض، بل يصبح رسولا يحمل التعليمات الصحيحة الجديدة، وحين يدخل إلى الخلية يدمج الجين السليم في الحمض النووي، فيبدأ الجسم بإنتاج البروتين الصحيح الذي كان مفقودا. بهذا الأسلوب يمكن علاج أمراض كانت تعتبر مستحيلة قبل عقود، مثل ضمور العضلات الوراثي وبعض أمراض الدم النادرة وحتى أنواع معينة من السرطان.
2: كنتم مع أخبار جهينة. لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: سماح، بسام الجزاف، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ. تأليف أبرار علي المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع رجلاً اعتاد أن يقف في النهاية دون أن يسأل، لكن في هذه الليلة لم يعد الصمت كافياً، فبعض الوجوه لا تمر وبعض الكلمات تبقى. وفي تلك الساعات القليلة قبل الفجر كان جيوفاني باتيستا بوغاتي يواجه شيئاً لم يواجهه من قبل، وهو نفسه.
1: أتعلم ما هو الأسوأ من الموت؟ ليس الألم ولا النهاية، بل أن تجلس هنا وتعيد كل لحظة، كل كلمة، كل نظرة، وتدرك أنك لو صمت دقيقة واحدة لما كنت هنا الآن.
2: أجل أجل أجل يا بني، العقل يفعل ذلك دائما، يعيد ترتيب الماضي كأنه يستطيع تغييره، لكنه لا يفعل سوى زيادة الثقل على الصدر.
1: وأنت، أنت يا سيدي، كم مرة جلست هكذا بعد أن تنتهي وتعيد الوجوه في رأسك؟
2: أكثر مما ينبغي، لكنني تعلمت أن أغلق الباب قبل أن تبقى الوجوه.
1: وماذا لو لم يغلق الباب هذه المرة؟
2: إذن لن تكون ليلة عادية.
1: انظر إلي جيدا، لا أريدك أن تنظر إلى الأرض أو إلى الحائط، أريدك أن تتذكر أنني إنسان، لست رقما، لست حكما مكتوبا، بل رجل أخطأ وسيدفع ثمن خطأه.
2: أنا لا أنسى ذلك، المشكلة أنني إن تذكرت كثيرا لن أستطيع أن أفعل ما جئت لأفعله.
1: إذن أنت تختار أن تنسى.
2: أختار أن أستمر، وهذا أصعب.

0: هذا السكون داخل الزنزانة ليس طبيعيا. عادة يكون السجين إما يصرخ أو يبكي، لكن هذا كأنه ينتظر شيئا آخر.
1: أما الجلاد فلم أره يطيل الحديث هكذا، كأن الكلام بينهما ليس عاديا، وكأن شيئا يقال لا نسمعه.
2: هل تعتقد أن السجين يحاول التأثير عليه؟
1: ربما، أو ربما الجلاد هو من بدأ يتأثر.
3: ماذا إن تردد الجلاد؟ ماذا يحدث؟ هل يتوقف الحكم؟
1: الحكم لا يتوقف، لكن الرجل قد ينكسر، وهذا أخطر من أي تأخير.
0: إذن الليلة ليست عادية.
1: لا لا لا لا لا، هذه الليلة ثقيلة.
4: الناس يقتربون أكثر من المعتاد، كأنهم يشعرون أن شيئا مختلفا سيحدث. حتى الوجوه التي اعتدت رؤيتها هنا تبدو متوترة.
5: الناس تحب أن تتوقع، لكنها لا تعرف، وما سيحدث اليوم لن يختلف عن أي تنفيذ آخر.
6: لكن الجلاد تأخر.
5: سيأتي، لأن هذا عمله، والرجل الذي يعيش سنوات في هذا العمل لا يتغير في ليلة.
4: وأنا أقول لك إن الرجال يتغيرون في لحظة واحدة، لحظة واحدة فقط تكفي.
5: القانون لا ينتظر لحظات الرجال، بل ينفذ رغما عنهم.

0: وفي تلك اللحظة كان كل شيء يسير كما يجب إلا رجلاً واحداً. فداخل السجن لم يكن الحوار بين رجلين، بل بين حكم وضمير.
1: أشعر أنني أهدأ الآن، وهذا يخيفني أكثر من الخوف نفسه. كأنني أستسلم لشيء ما لا أستطيع إيقافه.
2: الاستسلام ليس ضعفاً دائماً، كلا، أحياناً يكون الطريقة الوحيدة ليبقى الإنسان واقفاً حتى النهاية.
1: هل ستنظر في عيني حين تفعلها؟
2: نعم.
1: إذن لا تنظر بعيداً، لأنني سأفعل الشيء نفسه. إن كنت ترى في إنساناً فهذه لحظتنا الأخيرة، وإن كنت ترى حكماً فهذه لحظتك أنت أيضاً.
2: كل مرة أقول لنفسي إنها مجرد مرة أخرى، لكن هذه المرة لا تبدو كذلك.

0: الوقت انتهى، أحضروه الآن، لا نريد تأخيرا، كل شيء يجب أن يتم قبل ارتفاع الشمس.
1: نعم، الوقت انتهى.
0: لم أسمعك تتحدث بهذه النبرة من قبل.
1: ربما لأنني أسمع صوتا آخر الليلة، صوتا لا أستطيع تجاهله.
0: لا تستمع له.
1: أحاول لكنه لا يصمت.
2: نفذ الحكم.

0: يعني
1: كم مرة قلت لنفسي إنها مجرد يد، مجرد عمل، مجرد نهاية، لكن ماذا لو لم تكن كذلك؟ ماذا لو كان كل شيء يعود؟

0: وفي تلك الثانية توقف الزمن، ليس في الساحة ولا في أعين الناس، بل في داخل رجل واحد، رجل أدرك فجأة أن الصمت الذي عاش به سنوات لم يكن حلاً بل تأجيل.
1: ها، انتهى،
2: تم التنفيذ كما يجب، لكنك لست كما كنت. أعرفك منذ سنوات وأعرف كيف تقف، كيف تنهي الأمر ثم تنسحب، ها؟ كيف تنسحب دون أن تترك وراءك شيئا؟ أما الآن فأنت واقف كأنك ما زلت هناك، كأن اللحظة لم تنتهي بالنسبة لك.
1: لأنها لم تنتهي، أنت ترى النهاية في الساحة وأنا أراها في الداخل. كل مرة كنت أقول إنها تمر، لكنها لا تمر، تتراكم فقط. وهذه المرة لم أستطع أن أضعها بعيدا كما كنت أفعل.
2: إن استمريت في التفكير بهذه الطريقة فلن تستطيع أن تكمل، وهذا العمل لا يحتمل رجلا مترددا. إما أن تفصل نفسك عما تفعل أو تتركه تماما.
1: ربما هذا هو السؤال الذي تأخر كثيرا. ليس هل أستطيع أن أكمل، بل لماذا أكملت كل هذا الوقت؟ وكم من المرات أقنعت نفسي أنني مجرد أداة، بينما كنت في الحقيقة أعيش كل لحظة، أعيش كل لحظة وأخفيها.
0: انتهى الحكم، لكن لم ينته الصمت. ففي تلك الليلة لم يكن السجين وحده من واجه النهاية، بل واجهها رجل آخر واقفاً يحمل في داخله ما لا يرى. وفي روما بقي الناس يتحدثون عن الجلاد والسيف وعن الحكم، لكنهم لم يعرفوا أبداً أن أخطر ما في تلك الليلة لم يكن الضربة، بل ما بقي بعدها، الصوت الذي بدأ ولم يتوقف.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
1: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
2: كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
2: نعلم تماما قيمة هذه البطولة. كأس ولي العهد.
4: الله
5: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو.

0: عبر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه.
1: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في

الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: سار سيلفستر مع كلبه بوتوكس في شوارع نيويورك وحيدين لا يعلمان ما الذي ينتظرهما. ووسط سيرهما في تلك الليلة التقى سيلفستر برجل، فكان لقاؤه بهذا الرجل لقاء زاد من إصرار سيلفستر وعزيمته في مواجهة المصاعب التي مر بها. القبضة تصنع نجما.
1: إنني محتار للغاية، أين سأذهب لو قام صاحب العمارة بطردي؟ أين سأذهب؟ أين؟ لا تقلق يا صديقي، سنعود الآن إلى المنزل.
2: مساء الخير أيها الرجل.
1: مساء النور، هل تريد مني أن أدلك على مكان ما؟
2: لا، هل تبيع لي هذا الكلب؟
1: ماذا؟ تشتري الكلب؟
2: نعم، أشتريه بالمبلغ الذي تطلبه مني.
1: كم ستدفع؟
2: 40 دولارا. موافق؟
0: الظروف أجبرت سيلفستر على بيع كلبه 40 دولارا، حتى أنه عندما غادر لم يلتفت وراءه لكي لا يرى كلبه بوتوكس برفقة رجل آخر.

0: لقد خسرت كل شيء، كل شيء، حتى صديقي. تبا تبا، لقد خسرت بوتوكس.
1: والآن يبدأ النزال المرتقب، وجميع الأنظار تتجه نحو حلبة الملاكمة، حالة من الترقب. هل سينتصر محمد علي في هذا النزال أم للخصم رأي آخر؟

كان ذلك النزال الذي شاهده سيلفستر عبر التلفاز نقطة تغير كبرى في حياته، فقد تبدل حاله من حال يرثى لها إلى حال مليئة بالإصرار والرغبة.

0: تفضل تفضل.
1: ما هذا؟
0: هذا هو المبلغ المطلوب.
1: ماذا؟ حسنا أعطني. وكيف ستستطيع تسديد إيجار الشهر القادم؟
0: أنت الآن تريد مني إيجار هذا الشهر، وهو الآن بين يديك.
1: حسنا
0: يجب علي مواصلة الكتابة دون توقف.
2: عكف سيلفستر على كتابة سيناريو فيلم سينمائي. استوحى فكرته من ذلك النزال الذي شاهده بالتلفاز، فأطلق على هذا الفيلم اسم روكي.
0: وأخيرا انتهيت من كتابة الفيلم، والآن يجب علي البدء في مرحلة التسويق له.

0: لا لا لا لا لا لا، هذا النص سينمائي يصعب تنفيذه.
1: ولكن يا سيدتي
0: اذهب
1: فهميني.
0: اذهب اذهب وابحث عن منتج آخر. أنا لا أستطيع إنتاج فيلم من هذا النوع.
1: شكرا لك، شكرا. لن أستسلم.
0: كل من قام بكتابة نص يريد أن يصبح نجما إنه الجنون بعينه.

0: سيناريو رائع، أهنئك على كتابة هذا الفيلم يا سيلفستر.
1: هل ستشتري النص؟
0: نعم ودون تردد، ولكن هناك مشكلة واحدة.
1: وما هي؟ هل المشكلة في السيناريو؟
0: لا لا لا أبدا، بك أنت.
1: أنا؟ ما الأمر؟
0: لا أستطيع أن أجعلك بطل هذا الفيلم، فأنت مغمور ولا يعرفك أحد. سنبحث عن بطل مشهور يتصدى لبطولة هذا الفيلم.
1: لا لا لا، شرطي الوحيد أن أكون أنا البطل.
0: حسنا تفضل هذا السيناريو، فكر بالأمر وعد إلي لاحقا إذن.

كان سيلفستر مصراً أن يكون هو بطل فيلمه روكي، فقد رفض جميع العروض التي لا تشمل أن يكون هو بطل هذا الفيلم.

0: روكي، لن تذهب بطولة هذا الفيلم لغيري، لا ولن. ألو، من؟
1: مساء الخير، من يحدثني؟ سيلفستر؟
0: نعم، أنا سيلفستر.
1: أهلا سيلفستر، أنا مارك، منتج سينمائي. لقد أعجبت كثيرا بسيناريو الفيلم الذي كتبته أنت، وأنا مستعد لإنتاج هذا العمل السينمائي.
0: ولكن يا سيد مارك، أنا
1: موافق على أن تكون أنت بطل هذا الفيلم، لأنني أريد تقديم عمل سينمائي بوجه جديد.
2: طار سيلفستر فرحا بعد ذلك الاتصال، وكانت تلك النقلة الإيجابية في حياته هي التي انتظرها كثيراً.

0: انظر من يوجد هنا في موقع التصوير.
1: ها؟ من؟
0: ذلك الشاب الذي سخرنا منه في شركة الإنتاج.
1: من المؤكد أنه هنا يجسد شخصية صامتة.
0: لا لا، بل هو بطل الفيلم.
1: ها؟ بطل الفيلم؟ ماذا؟ بطل الفيلم؟
2: نعم، سيلفستر ستالون هو بطل فيلم روكي الذي نجح نجاحا ساحقا في تلك الحقبة الزمنية.
3: حدثنا يا سيلفستر، بعد نجاح فيلم روكي هل توقعت نجاح الفيلم؟
4: الأمر لا يتعلق بمدى القوة في الضرب، بل بمدى قوتك في التحمل والاستمرار. أنا لست أذكى أو أكثر الأشخاص موهبة في العالم، لكني أنجح لأنني أستمر في المضي قدما.
3: وما هي رسالتك التي تريد تقديمها للعالم؟
4: عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله، فعندما تخاف، عندما تتشبث، عندما تؤذيك الحياة، عندها ستعرف مما أنت مصنوع حقا. إذا كنت تعرف قيمتك فاذهب واحصل على ما تستحقه.
3: وماذا عن الحاقدين؟
4: أعتبر الرفض كشخص ينفخ في بوق ليوقظني ويجعلني أتحرك بدلا من الانسحاب. وأما الحاقدون فهناك قانون طبيعي ينص على أن الأشخاص الحاقدين الذين يتعمدون إيذاء الآخرين سينتهي بهم المطاف مفلسين وحيدين.
2: كان سيلفستر وفيا لكلبه بوتوكس، فأول ما قام به بعدما حصل على المال الوفير الذهاب لذلك الرجل الذي اشترى منه الكلب، وقام بدفع مبلغ 15,000 دولار مقابل استرجاع كلبه بوتوكس ليعيش معه حياة النجومية والنجاح. وكلما ذكر اسم رامبو وروكي تذكرنا سيلفستر ستالون.

نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

0: شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغة العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديوانا واحدا، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطورا ملحوظا منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني.
1: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع في غرفة العمليات مع كبار مستشاريه غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. إيران تعلن تسليم الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا يتألف من 14 بندا يركز على مفاوضات إنهاء الحرب، وتؤكد استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة. المستشار الألماني يحث إيران على الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. روسيا تعلن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية لمنع الحرب. منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد الخامسة مساءً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله مساءكم. نحييكم ونقدم لكم هذه النشرة الاقتصادية اليومية.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. وزير المالية يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك. الصندوق الكويتي للتنمية يؤكد دعم الجهود الإنسانية الدولية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض عمان للبترول بمشاركة واسعة. بريطانيا تقترب من إبرام اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وزراء مالية مجموعة السبع يناقشون التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. نبدأ باقتصادنا المحلي.

0: بحث وزير المالية يعقوب الرفاعي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مع التأكيد أن متانة العلاقات التاريخية وحرص الجانبين على تطويرها يخدم المصالح المشتركة ويتوافق مع رؤية الكويت 2035 ومبادرة الحزام والطريق. كما جرى استعراض دور الصين كشريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في الدولة عبر الشركات الصينية، إضافة إلى بحث خطط العمل المستقبلية والتنسيق لعقد الاجتماع السابع للجنة الكويتية الصينية المشتركة ومناقشة فرص التعاون ضمن المؤسسات المالية والتنموية الدولية. أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مواصلة دعمه للجهود الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن إجمالي مساهماته المقدمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ نحو 8,600,000 دينار عبر 10 منح منذ عام 2016. نتابع هذا التقرير.
1: قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر إن إجمالي مساهمات الصندوق في دعم الجهود والأنشطة الإقليمية والدولية التي تبذلها المفوضية السامية

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ نحو 10 مناح بقيمة 8.6 مليون دينار. وأضاف البحر اليوم أن الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق الكويتي للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعكس التزام دولة الكويت الراسخ بدعم القضايا الإنسانية حول العالم، وثمن جهود المفوضية في تحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم حول العالم، مؤكدا مواصلة دعم اللاجئين والنازحين خلال السنوات المقبلة. وذكر المدير العام للصندوق أنه منذ انطلاق التعاون مع مفوضية اللاجئين عام 2016 عمل الطرفان جنبا إلى جنب لدعم النازحين قصرا ومضيفيهم حول العالم، مبينا أنه تم تقديم مساعدات ساهمت في تحسين ظروفهم المعيشية. وأشار إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن تقديم الصندوق منحا لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة في دول عدة، وأفاد بأن الصندوق الكويتي للتنمية يعتز بكونه جزءا من منظومة العمل الإنساني العالمي، معربا عن إيمانه بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، إذ ينسجم الالتزام بدعم العمل الإنساني مع رؤية دولة الكويت ورسالتها الإنسانية الثابتة. وأكد وليد البحر أن الصندوق سيواصل تعاونه الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء التنمية لتوسيع نطاق العمل الإنساني وتمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود والنهوض من الأزمات. من جانبه قال مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة إن اتفاقيات المنح السابقة مع الصندوق الكويتي للتنمية ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة بشكل ملموس، مبينا أن أثرها يتجاوز قيمتها المالية ليحقق منفعة أكبر. وأضاف خليفة أن هذه الشراكة تعزز مبدأ الانتقال من نموذج الجهة المانحة والمتلقي التقليدي إلى نموذج شراكة حقيقية قائمة على التكامل وتقاسم المسؤولية ووحدة الرؤية تجاه المستقبل، واصفا تلك الاتفاقيات بأنها ناجحة وعملية وذات أثر إيجابي كبير. وأوضح أن هذه الشراكة تستند إلى رؤية إنسانية قائمة على التضامن المستدام وإحداث أثر طويل الأمد، مبينا أن هذه الشراكة تقف شاهدا حيا على ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الرؤية بالالتزام.

0: أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن تقرير إدارة المعادن الثمينة لعام 2025 سجل تحصيل رسوم تجاوزت 3,600,000 دينار نتيجة خدمات فحص ومعايرة المعادن والأحجار الثمينة والخدمات المرتبطة بها. نتابع هذا التقرير.
1: قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم إن تقرير إدارة المعادن الثمينة لعام 2025 أظهر تحصيل رسوم إجمالية بلغت نحو 3.63 مليون دينار نتيجة خدمات الفحص والمعايرة والخدمات المرتبطة بها. وأوضحت الوزارة أن رسوم خدمات فحص المعادن والأحجار الثمينة شكلت الجزء الأكبر بنحو 3.26 مليون دينار، فيما بلغت رسوم الخدمات الأخرى نحو 374 ألف دينار. وأضافت أن إجمالي عدد معاملات فحص المعادن والأحجار الثمينة بلغ نحو 58 ألف معاملة. وذكرت الوزارة أن عمليات الفحص حسب الوزن أظهرت تسجيل نحو 132 مليون جرام من المعادن والأحجار الثمينة خلال العام، حيث تصدر الذهب الكميات بنحو 33 مليون جرام برسوم تجاوزت 1 مليون دينار، تلاه الفضة بنحو 88 مليون جرام ورسوم قاربت 882 ألف دينار. وذكرت أن فحص الأحجار الصناعية ذات القيمة سجل نحو 36 ألف جرام، فيما بلغت كمية الأحجار الأخرى نحو 79 ألف جرام. وأفادت الوزارة أن فحص السبائك والعملات الذهبية سجل نشاطا ملحوظا، حيث بلغت رسوم سبائك الذهب نحو 62 ألف دينار. وبيّنت الوزارة أن الخدمات الأخرى سجلت نحو 44 ألف معاملة بإجمالي رسوم بلغ نحو 348 ألف دينار، وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس حجم النشاط في سوق المعادن.

الثمين في دولة الكويت وارتفاع مستويات الامتثال لإجراءات الفحص والمعايرة، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن جودة المنتجات المتداولة ويدعم الثقة في السوق المحلي.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 17 نقطة ليبلغ مستوى 8681 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 54 نقطة ليبلغ مستوى 8541 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 43 نقطة ليبلغ مستوى 9161 نقطة، وتم تداول 419 مليون سهم عبر 22523 صفقة نقدية بقيمة 94 مليون دينار. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: نعم، في البداية دعنا نتحدث عن الضغوط البيعية التي يتعرض لها السوق الأول. ما هي خصائص هذه الضغوط البيعية، ولماذا تأتي بشكل أكبر على السوق الأول دون الرئيسي حاليا؟
1: نعم، مثل ما احنا ملاحظين أن سوق الكويت بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية تأثر بمجموعة من العوامل التي ضغطت على الأسهم المدرجة في السوق الأول، لا سيما يعني أسهم القطاع المصرفي وأسهم القطاع الخدمي. وجدنا أن هنالك مجموعة من يعني خلينا نقول الأوضاع الإقليمية في المنطقة وتذبذبها أثرت على نفسيات أو المعنويات المستثمرين تجاه أسهم البنوك والخدمات التي يعني تقع أو ضمن تصنيف الأسهم القيادية. أوضاع إقليمية متذبذبة، مثل ما احنا شايفين أن هنالك مفاوضات وتهديدات ونوع من خلينا نقول الجذب والأخذ في عملية المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران والتدخل الباكستاني في هذا الموضوع. هذا يعطي نوع من الضبابية بالنسبة للمستثمرين حول ليس فقط البيع والشراء، إنما تجاه أعمال الشركات الكبرى المدرجة في البورصة. مثل ما احنا شايفين مثلا القطاع المصرفي ما مدى تأثره بهذه الأوضاع الإقليمية وتمويلاته على المشاريع وعلى الصفقات والمناقصات اللي ممكن تكون مطروحة في الفترة القادمة. القطاع الخدمي شنو ممكن يقدم من خدمات وأعمال خلال فترة الضغوطات التي تمر فيها المنطقة، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز. كذلك الضغوطات اللي موجودة على بيئة الأعمال وتأثيرها على قطاعات مثل قطاعات العقار وقطاعات الاستثمار. فهني صار في ضغط أكبر على أسهم القطاع أو أسهم السوق الأول، فمنعكس على يعني خلينا نقول النظرة المتذبذبة تجاه أعمال شركات القطاع. بينما في السوق الرئيسي الأسهم الصغرى اللي غالبية أنشطتها تكون محدودة أو يعني خلينا نقول صغيرة، نجد أن كان هنالك فيها نوع من الأريحية والتداولات الخاصة فيها يكون أفضل من السوق الأول. ولكن لو نظرنا إلى مؤشر السيولة نجد أن 60 أو 65% من إجمالي تداولات اليوم كانت موجهة لأسهم السوق الأول، بينما السوق الرئيسي نال حوالي 35%. صحيح أن السوق الرئيسي في أداء مؤشرة كان أفضل من السوق الأول، لكن السيولة كانت لصالح السوق الأول وليس السوق الرئيسي. بشكل عام إحنا اليوم قاعدين نتكلم عن حالة من التذبذب، وجدنا أن السوق اليوم صحيح أن في نوع من التراجع، لكن درجة التراجع أقل بكثير من الأيام الماضية. قد يكون هنالك نوع من الانفراجة في الأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى أن ناخذ عامل محلي آخر، وهو أن نتائج العديد من الشركات المدرجة التي أعلنت عن بياناتها خلال الأيام الأخيرة لم تكن إيجابية بالنسبة لتطلعات السوق، وأيضا انعكست على معنويات المستثمرين.
0: نعم، ودمنا نتحدث عن النتائج وتأثيرها على الأسهم، هنالك بعض الأسهم عليها طلبات وعروض مليونية وأعلنت عن نتائجها لكنها ما زالت في وارد التراجعات، لماذا؟
1: نعم، مثل ما احنا شفنا يعني هنالك بعض النتائج المالية التي أعلنت خلال فترة الربع الأول في الأيام الأخيرة كانت يعني دون التوقعات، وكانت تطلعات المستثمرين أكثر من عمليات يعني خلينا نقول ما ورد من نتائج، فحدث فيها نوع من الهبوط أو الضغط على بيان على السهم.

0: ولكن هنالك أيضا أسهم بالمقابل قد لا تحقق في ظل الفترة الماضية مستويات جيدة من الربحية، لأن احنا إذا ننظر للربع الأول قسمه لثلاثة أشهر، الشهرين الأوليين كانوا يعني أشهر عادية طبيعية، والشهر الثالث اللي هو شهر مارس كان تحت وطأة ضغوط الحرب الإقليمية فبالتالي والاعتداءات التي الإيرانية التي وجهت على الكويت في هذه الفترة، فكان هنالك نوع من التذبذب في السوق في بيانات الربع الأول. قراءات المستثمرين قد تكون رغم البيانات المالية السلبية قد تكون إيجابية للفترة القادمة، خصوصا للأسهم المدرجة في السوق الرئيسي إذا كان لديها نماذج أعمال وأنشطة واعدة ومتوقع لها النمو في المستقبل.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى التأثيرات العالمية على البورصة. يعني اليوم أقر الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تنتظر انتهاء الحرب أو الوصول إلى اتفاق مثلا قبل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. كيف ينعكس ذلك على أداء البورصة؟
0: يعني احنا قاعدين نشوف الاوضاع الدوليه مرتبطه بمجموعه من العوامل، اذا اخذنا الاوضاع الدوليه فيجب ان ننظر مباشره لاهم حدث عالمي حدث خلال هذا الاسبوع وهو لقاء الرئيسين الامريكي والصيني في بكين وما نتج عنا من يعني خلينا نقول نتائج متواضعه بالنسبه للاسواق العالميه فيما يتعلق بحلحله الامور في مضيق هرمز او بالنسبه للاتفاقيات الخاصه بالرسوم الجمركيه اللي فرضها ترامب على العالم، بالاضافه الى يعني خلينا نقول عمليه تسهيل تدفق الطاقة العالمية. هذه كلها ما كانت نتائج واضحة ومباشرة وعلنية، كان هنالك فيها نوع من الضبابية في التعامل ما بين البلدين أي أن الملفات لم تحسم. هذا الانعكاس كان على الأسواق وعلى أسعار النفط، مثل ما شفنا أن أسعار النفط يعني حتى صباح اليوم ثم انخفضت قليلا، كانت أسعار مرتفعة خلال يعني عطلة نهاية الأسبوع وصباح اليوم، بالإضافة إلى أسعار الحديث عن أسعار الفائدة. أنا أتصور أن الرئيس الأمريكي بيفرض أجندة معينة على الرئيس الجديد للمجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي، اللي بعد ما كان في هنالك رئيس سابق للمجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي وتصادم مع ترامب بصدام علني، اليوم في رئيس جديد، الرئيس الامريكي يريد ان يبسط نوع من النفوذ والسياسات على قرار هذا الرئيس الجديد، لكن يظل خفض الفائده او زيادتها او تثبيتها هو قرار خالص للمجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي وليس للرئيس الامريكي ايا كان سلطة أو نفوذ على اتخاذ القرار الخاص بالاحتياط الفيدرالي. من المتوقع أن يكون هناك ضغوط أكبر على قرار خفض الفائدة في الفترة القادمة، التضخم في الولايات المتحدة إلى صعود، مؤشرات البطالة ليست جيدة، أسعار الطاقة العالمية تتحكم في القرار بجانب كبير، وأتصور أن قد تكون مهمة المجلس الاحتياطي الفيدرالي صعبة في اتخاذ قرار خفض الفائدة، وما ينعكس على ذلك على البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية وبالطبع دول مجلس التعاون الخليجي.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. اقتصاد خليجي وعربي. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا ودول الخليج بات قريبا بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2022، وذكرت الصحيفة أن الجانبين قد يعلنان خلال أيام التوصل إلى اتفاق مبدئي، وأوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع منطقة الخليج. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي منح ثلاثة عقود رئيسة تشمل تصميم وتشييد محطة الحاويات الجديدة إلى جانب توريد رافعات لموانئ نواتوم في جمهورية الكونغو ضمن مشروع استراتيجي يتم تطويره عبر مشروع مشترك تمتلك فيه المجموعة حصة الأغلبية، وفق الاتفاق الموقع بين الجانبين في فبراير لعام 2025، وتبلغ القيمة الإجمالية العقود نحو 200 مليون دولار في خطوة تعزز مسيرة تطوير محطة الحاويات ضمن اتفاقية امتياز تمتد لثلاثين عاما مع إمكانية التمديد والموقعة مع حكومة جمهورية الكونغو.

انطلقت في مسقط اليوم أعمال مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات الطاقة العالمية وصناع القرار والمستثمرين والخبراء والمبتكرين والمختصين. وتتزامن مع أعمال المؤتمر أسبوع عمان للاستدامة 2026، إذ يجسد الحدثان التزام سلطنة عمان بتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والنمو الصناعي وحماية البيئة وأهداف الاستدامة طويلة المدى، ويعززان كذلك فرص التكامل والتعاون بين منظومتي الطاقة والاستدامة ودعم مكانة السلطنة كمركز إقليمي للحوار والابتكار والاستثمار في القطاعات المستقبلية. بورصات عالمية. في بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار موجة البيع في سوق السندات، في حين استمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم مع عدم وجود أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 600.52 جزءا من النقطة، كما تراجع المؤشر داكس الألماني بنصف النقطة، وخسر المؤشر كاك 40 الفرنسي نقطة واحدة. بورصة طوكيو انخفض المؤشر نيكي بنسبة 1% ليغلق عند 60,815 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 3826 نقطة و51 جزءا من النقطة.

نفط ومعادن. صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دولارا و65 سنتا إلى 110 دولارات و91 سنتا للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107 دولارات و42 سنتا للبرميل.

وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 306 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 356 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 408 فلوس، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 389 فلسا، وكذلك الين الياباني عند مستوى الفلسين.

وفي أسواق المعادن استقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 4536 دولارا و45 سنتا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو إلى 4539 دولار و90 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 74 دولار و98 سنتا للأوقية، ونزل البلاتين إلى 1963 دولار و88 سنتا، وهبط البلاديوم إلى 1396 دولار و14 سنتا. اقتصاد عالمي.

يعقد وزراء مالية مجموعة السبع اليوم اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز. من جانبه حذر وزير المالية الألماني لاركس كلينغ دايل من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه تهديد خطير للاقتصاد العالمي.

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم أن الاقتصاد الصيني حافظ على زخم النمو خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مدعوما بتحسن الإنتاج الصناعي واستقرار سوق العمل وارتفاع التجارة الخارجية. وأوضح التقرير أن الإنتاج الصناعي سجل نموا بنسبة 5.6% على أساس سنوي، مع أداء قوي لقطاعي التصنيع عالي التقنية وتصنيع المعدات. وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة سجلت نموا بنسبة 1.9، بينما واصلت التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية تحقيق معدلات نمو أسرع، في مؤشر على تحسن الاستهلاك المحلي تدريجياً.

بهذا وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية اليومية، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى أن نلتقيكم في يوم الغد، إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.
1: فؤادي متعب يشكو هواني لما قد مسه من ندبتين، وصرت أباعد الأحباب عني لأني قد بليت بظالمين. فآه من حياة لا تداري على عمر يمر بساعتين.
0: تدرج الأوجاع. تتجلى دقة الثعالبي في كتابه فقه اللغة حين يرسم للجسد أحواله مفرقا بين مراتب السقم بألفاظ تنطق بمدى الوهن لتكون اللغة مرآة للألم في كل طور من أطواره. يفصل الثعالبي مراتب أحوال المريض بترتيب لغوي بديع، فيبدأ بالعليل ثم يترقى الحال إلى السقيم والمريض، فإذا اشتد به الوهن فهو وقيذ، ثم يبلغ مرتبة الدنف للدلالة على ثقل العلة. وأصعب هذه المراتب هي حال الحارض والمحرض، وهو الذي بلغ به الضنع مبلغاً جعله بين منزلتين، فلا هو حي فيرجى شفاؤه ولا ميت فينسى رحيله. هكذا صور الثعالبي أوجاع البشر ليبقى اللفظ شاهداً على دقة الوصف وبلاغة التصوير التي تجعل من اللغة مرآة للواقع وتفاصيل للحياة.
2: أزاهير العرب.
0: براعة الاسم وفراسة الوسم. نرتاد سير الأعلام في ميادين لغتنا العربية الفسيحة ونقتبس من مآثر الشعراء ما يبين لنا ترابط القدر مع جمال الاسم وقوة الإلهام. فمن لطائف العرب ما جاء في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي في سبب تسمية جرير بهذا الاسم، إذ رأت أمه في منامها وهي حامل به كأنها ولدت حبلا من شعر أسود، فلما سقط على الأرض جعل يقفز ليلتف حول الأعناق فيخنق كل من طاله من الرجال بإحكام ووثاق. فانتبهت مذعورة فأولت الرؤيا، فقيل لها تلدين غلاما شاعرا ذا شر وشدة وشكيمة وبلاء على الناس. فلما ولدته سمته جريراً باسم الحبل الذي رأت، والجرير في حقيقته هو الحبل، ليبقى بيانها شاهداً على دقة الوصف وعظمة التشريع في كل حرف وحركة من لغتنا العربية.

مراتب الرفعة في خصال الإنسان. تتفاوت نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن أعظمها ما زان العقل وقوم الخلق. فإن عدم المرء نور البصيرة وأدب المعاشرة فلا خير في حياة تخلو من الرشد أو يموت فيها صالح الذكر. أورد الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء محضر سؤال جرى بين حبيب الجلاب وعبد الله بن المبارك، رسم فيه سلم الكمال البشري

0: قال حسن أدب. قلت فإن لم يكن؟ قال أخ شفيق يستشيره. قلت فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قلت فإن لم يكن؟ فقال موت عاجل. وما أبلغ هذا التدرج، فالإنسان بعقله وأدبه، فإذا فقد أدوات الرشاد وحكمة الصمت صار عدمه خيرا من وجوده، وباطن الأرض أستر له من ظهرها.
1: أزاهير العرب.
0: الحب بين الجمال والجلال. تسمو الروح في مقامات العشق حتى تنعدم المسافات بين المحب ومحبوبه، فيغدو الصبر ميثاقا والخلوة نورا، ويصير جمال الحبيب مرآة تنعكس عليها كل محاسن الوجود في صورة بهية تأخذ الألباب. أفاض سلطان العاشقين ابن الفارض في بيان أحوال الوجد ودهشة اللقاء، حيث خاطب قلبه ووصف شهوده قائلا: يا قلب، أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا، ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، وأباح طرفي نظرة أملتها، فغدوت معروفا وكنت منكرا، فدهشت بين جماله وجلاله، وغدا لسان الحال عني مخبرا، فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا.

0: أصل كلمة جهنم في لسان العرب. تحمل أوصاف الآخرة في لغة العرب دلالات تقشعر منها الأبدان، فالاسم ليس لفظاً محضاً، بل هو تصوير لعمق الهاوية وبعد قرارها، ليكون في المبنى نذير يبعث في النفس الوجل والاستعادة. ذكر ابن منظور بكتابه لسان العرب في بيان أصل هذه الكلمة، حيث بيّن الارتباط بين جوهر الكلمة وحقيقة النار، فيقال للبئر بعيدة القعر جهنم، وجهنم بكسر الجيم والهاء. ومن هذا الوصف اشتق اسم نار الآخرة لبعد قعرها وسحيق مهواها، فالجهنم في حقيقة اللغة هي الهوة التي لا يدرك لها قرار.
1: أزاهير العرب.
0: أسرار المسميات ودقة الصفات. تنفرد لغتنا العربية بحسن تقدير المعاني وتقسيم المباني حسب المقاصد والأماني، حيث نرتاد فيها مرافق الدقة لنقتبس من جواهرها ما يجعل لكل حال لفظا يليق به ويكشف عن سره وترتيبه، فهي البحر الزاخر بكل ما هو ثمين وباهر. ومن لطيف ما نلمسه في لغتنا العربية

0: أن الدمع لا يسمى عويلاً إلا إذا ارتفع به الصوت وضجه، فإذا هملت العين في صمت دون ضجيج فهو بكاء يحمل الشجن. وكذلك لا يطلق لفظ المور على الغبار إلا إذا حركته الرياح وأثارته في الفضاء، فإذا كان ساكناً متراكماً دونها فما هو إلا رهج يملأ الأرجاء. من دقيق القول إن الأرض لا تدعى ثراً إلا إذا كانت ندية بماء يسكن فيها، فإذا جفت وخلت من الرطوبة فهي تراب يغطي نواحيها. كما أن العربية لا تسمي المكان الضيق مأزقاً أو مأقطاً إلا في ميادين الحرب والكفاح، فإذا كان الضيق في غير القتال فهو مضيق يرجى فيه صلاح الأحوال والفلاح. وأخيراً لا تسمى المكاتبة مغلغلة إلا إذا كانت محمولة تقطع الفيافي من بلد إلى بلد، فإذا كانت قريبة المنال فهي رسالة تؤدى لكل ذي مقصد.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
3: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
4: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
5: كأس سمو ولي العهد.
6: كأس سمو ولي العهد.
7: نعلم تماما قيمة هذه البطولة كأس ولي العهد.
8: الله
2: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه.
9: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هالصندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: وليد عبد الرحمن للرويح.

0: ولد وليد عبد الرحمن الرويح سنة 1951 في حي المرقاب، وبدأ تعليمه في مدرسة المأمون، ثم التحق بمدرسة الشامية، وانتقل إلى مدرسة كيفان الثانوية، ثم أكمل تعليمه الجامعي في تخصص إدارة أعمال، فحصل على البكالوريوس عام 1973، ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977. هو أحد الشخصيات الاقتصادية الكويتية. بدأ حياته العملية كمحلل مالي في بيت التمويل الكويتي، ثم مساعداً لمدير الإدارة التجارية، ثم مديراً للإدارة التجارية عام 1980. وفي عام 1984 وقع له حادث سيارة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث أصيب بشلل نصفي مما أقعده على كرسي متحرك. تولى رئاسة إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي عام 1988، يدير إمبراطورية مالية من كرسي متحرك، فهو عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات مثل بيت التمويل للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي وشركة الخليج لتمويل الاستثمار وشركة أصول للإجارة والتمويل، ويعتبر من النماذج التي سجلت كفاحاً ضد الإعاقة وحقق النجاحات بعد إصابته بالشلل. وتوفي وليد عبد الرحمن الرويح بتاريخ 24.
1: السادسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل، ويجتمع في غرفة العمليات مع كبار مستشاري غدا لبحث خيارات استئناف الحرب. مصدر أمريكي يقول إن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفد تجاه إيران، ويؤكد أنه يميل للخيار العسكري ما لم يلمس نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة. إيران تعلن تسليم الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا يتألف من 14 بندا يركز على مفاوضات إنهاء الحرب. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. روسيا تعلن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
3: والرؤى تتحول إلى واقع.
2: هنا الكويت. معدون،
3: مذيعون،
4: مهندسون،
3: مخرجون.
2: كوادر إعلامية،
4: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
3: هنا الكويت.
2: تابعونا
4: إذاعة دولة الكويت.
5: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
6: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
7: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
8: كأس سمو ولي العهد.
9: كأس سمو ولي العهد.
10: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
11: كأس ولي العهد.
12: الله.
5: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 من مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
11: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال.

كل تصرف له أثر قانوني سواء أدركت ذلك أم لا. بودكاست وعي قانوني.

0: يا أهلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست وعي قانوني، واللي دائما نطلع عليكم كل يوم اثنين من كل أسبوع. هذا البرنامج اللي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة، لأن المعرفة بالقانون هي خط الدفاع الأول لحماية الفرد والأسرة والمجتمع.
1: أكيد في البداية مسا عليك زميلي عبد الله، وأيضا على مستمعين الكرام في برنامج وعي قانوني. ولأن المعرفة بالقانون مثل ما ذكرت هو خط الدفاع الأول لحماية الفرد والأسرة والمجتمع، طبعا في كثير من السنوات الأخيرة صارت الألعاب الإلكترونية هي جزء أساسي من حياة الكثيرين وخاصة على أعيالنا. وهذا اليوم موضوع حلقتنا في برنامج بودكاست وعي قانوني عن الجرائم عبر الألعاب الإلكترونية.
0: صحيح.
1: وبإذن الله راح تكون ضيفتنا المحامية آلاء الشمري، راح تكون معنا خلال هذه 60 دقيقة. لكن اليوم احنا ودنا نشجع عيالنا الأبطال من نادي العربي وأيضا نادي الكويت في كأس سمو ولي العهد، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح يا رب.
0: بإذن الله. أنت أول شيء عرباوية ولا كويتوية؟
1: أنا أحتفظ صراحة.
0: حلو حلو،
1: علشان لا يصير في منازعات ولا شيء. لا وش معنا؟
0: أنا أقول لك أنا شنو أشجع؟
1: شنو؟
0: بدزج مسج.
1: أوكي.
0: لكن مستمعينا الكرام، هذه البطولة الجميلة والعزيزة على قلوبنا كلنا، نهائي كأس سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظ الله ورعاه لكرة القدم. واليوم مثل ما تفضلت زميلتي هبة، والمباراة راح تكون مباراة جميلة إن شاء الله. نتمنى الجميع المتعة، ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق. بحد ذاته هبة، الصعود إلى المنصة والسلام على سمو ولي العهد، هذا بحد ذاته هو تتويج بهذه البطولة. أكيد. حضور اليوم يشرفنا كلنا شباب وبنات الكويت وجميع الشعب الكويتي بحضور سيدي ولي العهد الله يحفظه ويطول عمره بإذن الله، على استاد الشيخ جابر الأحمد الصباح الدولي، والساعة 7:15. يعني اليوم برنامجنا نبي نلحق على المباراة ونشوفها. أكيد. ونتحمس مع هذه المباراة الجميلة.
1: أكيد بإذن الله إن شاء الله، وأكيد يعني راح تكون حلقة خفيفة ولطيفة مع المحامية آلاء الشمري. لكن احنا ودنا نذكركم بأسماء ستاف البرنامج من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال،
0: ومن التقديم هبة المريشد، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري،
1: أما متابعة وتنسيق آمنة البالول،
0: والتنفيذ على الهواء جاسم الفريتشاوي.
1: هذه تحيات من الهندسة الإذاعية فرح بوعريكي،
0: وبكل حب وشوق واحترام وتقدير وسعادة هذه تحيات مخرج العمل حسين الشكناني.

حقك ما يضيع ما دمت طالب فيه. الثقة الحقيقية مو انك ما تخطي، بل انك تعرف كيف تتصرف. خلك اقوى بالمعرفة. بودكاست وعي قانوني. بودكاست وعي قانوني.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في بداية برنامجنا وعي قانوني، أنا وزميلتي هبة. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الجرائم المرتبطة بالألعاب الإلكترونية وشلون ينظر إليها القانون الكويتي وكيف نحمي أبنائنا وأنفسنا منها. يا هبة، هذه الألعاب اللي جدا صارت خطرة ولازم ننتبه لها.
1: أكيد طبعا، اليوم راح نسلط الضوء على الجرائم المرتبطة بالألعاب الإلكترونية وشلون يشوفها القانون الكويتي وشلون نحمي عيالنا وأيضا أنفسنا منها. يمكن يعتقد البعض أن اللي يحدث داخل اللعبة هي راح تكون موجودة داخل اللعبة، لكن صحيح. القانون يشوف الأمر بشكل مختلف، فأي فعل يرتكب عبر منصة أو منصة إلكترونية إذ يعني ممكن يكون فيه ضرر أو احتيال أو تهديد أو استغلال، فهو قد يعد جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو وقع داخل لعبة أو تطبيق ترفيهي.
0: صحيح، وأكثر هذه الجرائم اللي تصير دائما انتشارا في هذا المجال هو اختراق الحسابات وسرقة بيانات الدخول، سرقة أو بيع الحسابات بشكل غير مشروع، الاحتيال، كل هذه الأمور. هبة، نقول لي سادة المستمعين، اليوم معنا ضيفة ونشكر حضورها وتواجدها معنا اللي هي الأستاذة المحامية آلاء الشمري. مسي عليك بالخير، حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا.
2: ما تقصر والله، مشكورين وايد.
1: يا هلا ومرحبا فيك استاذه آلاء الشمري في برنامج بودكاست وعي قانوني، وان شاء الله نستمتع معك واحنا قاعد ندردش ونتعرف اكثر بخصوص الالعاب الالكترونيه او بالتحديد الجرائم الالكترونيه. لكن في البدايه عارفيننا شنو يعني المقصود من الجرائم عبر الالعاب الالكترونيه؟
2: اولا قبل ان اتكلم عن الجرائم الالكترونيه، احب اقول لكل ام واب ان الحمايه الحقيقيه للطفل اليوم ما تكون بمنعه من الالعاب والانترنت. الحمايه تبدا اول شيء بالوعي والرقابه والحوار مع الطفل، لان المجرم غالبا يستغل فضول الطفل او خوفه او عدم وعيه، وممكن الطفل يتعرض من خلال الالعاب الالكترونيه والانترنت الى عده مخاطر، ومنها الابتزاز الالكتروني، ومنها التهديد، وايضا استدراجه من اشخاص مجهولين وسرقة حساباتها، أو حتى يتأثر عليهم نفسيا ودفع للتصرفات خطيرة وما يكون واعي لها. فلا بد أن الأهل يكون لهم دور مهم قبل لا يعطون الطفل أي لعبة أي وسيلة من وسائل الاتصال، لازم يكون في رقابة.
0: جميل، أكيد. أستاذ آلاء، يعني الجرائم الإلكترونية نعرفها مثلا سرقة حساب، دخول لموقع مهم لمحاولة اختراق هذا الموقع، وهذه الأمور اللي تحدث في هذه الجرائم الإلكترونية. لكن هل يعتبر اليوم قانونيا أن الجرائم أن يعني الدخول الألعاب في الجرائم الإلكترونية في نظر القانون، هل يعتبر اليوم هذا الأمر جريمة؟
2: نعم، طالما أن تمت عن طريق استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، فيكون مثلا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عرف مصطلح الإلكتروني بأنه هو كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات، والجريمة المعلوماتية هو كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات. فهذه الأمور تندرج طبيعي من الجرائم الإلكترونية. أكيد.
0: جميل.
1: نعم أكيد، يعني ما يقتصر فقط على الجيمز مثل ما الحين قاعد نشوف عيالنا، لا، أيضا الحين قاعد نشوف عيالنا يعني هابين هبة، صار لهم فترة من الزمن البي سي. أنا أعتقد هذا يمكن أخطر من البلاي ستيشن نفسه، يعني
2: طبعا لأن فيها هني يتم في

0: المحادثات مع الأشخاص المجهولين. فممكن إنه يكون في طريقة احتيال، ابتزاز، سرقة الحسابات، التنمر الإلكتروني يتم عن طريق هذه الألعاب.
1: جميل.
0: إي نعم.
1: يعني ألعابنا قبل في وقتنا كانت آمنة شوي، يعني لا تندو. شو اسمه الاكس بوكس، الالعاب هذه منو يدش عليك؟ صخر قبل على ايامنا، فالالعاب هذه مأمنين احنا، الخطر نشوفه بعيننا، الحين ما تشوفه، يدش عليك بحسابك وشوي الا امورك رايحه، منو مراسل منو داش، ولا الحساب قاعد ينقص فلوسك، او قد يعني مثل ما دخلت فيها جرائم كبيره، الله يكفينا الشر ويحفظ عيالنا وعيالكم يا رب العالمين، من ضمنها التجنيد للاعمال الارهابيه او الامور الاخرى المتعلقه بهذه الجرائم. استاذه علاء، اليوم شلون يتم استغلال القصر او القاصر داخل منصات الالعاب؟ شلون ننتبه لهذا الامر؟ وادري ان هذا الامر شائك جدا.
0: هو في بعض الحالات ان شخص مجهول يدخل على الطفل عن طريق اللعبه، يكسب ثقته بالتدريج ويعطيه هدايا عملات داخل اللعبه، وبعدها يطلب منه معلومات شخصيه او صور، وعقبها يبدا الابتزاز او التهديد، ومثل يقول له مثلا دز لي صوره من تليفون والدك او والدتك، او دز لي صوره اهلك، رقم تليفون، رقم حساب اللي موجود ببطاقه. فهني الطفل ما يكون واعي، ويروح عن طريق مثلا ابتزاز تهديد، يروح هو بنفسه ياخذ البطاقة ويروح الشخص المجرم يستغل هذه الفرصة، ويستغل الطفل انه هو غير واعي، فيقوم بيهكر حسابات البنكية وياخذ المبالغ.
1: شفنا بعض الحوادث العالمية عادل هبة في العالم، يعني الحادثة اللي صارت باستراليا اللي كان يلعب جيمز وراح يعني دش احد المساجد في استراليا واقدم على هذه الجريمة بسبب انه كان يلعب هذه اللعبة.
0: صح،
1: تطلبوا منه هذا الامر، اي تاثر بهذه الشبكه الخطيره جدا.
0: صح، الحين منعوا استراليا، منعوا خلوا ان اي نعم خلوا ان الاشخاص اللي اقل من 16 سنه ما يستخدموا الانترنت.
2: اكيد. انا اعتقد يعني قبل الالعاب الالكترونيه موجوده، لكن الشيء اللي دخيل عليه حاليا اللي هو اونلاين، اللي هي المحادثات، ان احنا شلون نتواصل مع غيرنا واحنا قاعدين نلعب. هذا اعتقد يعني هو اللي قاعد يسبب الجرائم مثل ما ذكرتي. لكن بهالحاله شلون ممكن الواحد يكون يزرع في هذا الوعي؟ شلون احنا نزرع عيالنا وعي وثقافه ان الواحد لازم ياخذ حيطه والحذر انه هو ما يتواصل مع الغير؟ اكيد يعني عبد الله، انت عندك عيال، يعني انت ابو، واكيد عيالك يلعبون بلاي ستيشن ويلعبون جيمز ومن هالامور، ويتواصلون مع يعني الغريب.
1: صح، وقتهم
2: حلو. فاحنا ودنا نعرف يعني ابرز النصائح، مثلا شلون احنا نوعي عيالنا بخصوص الجرائم الالكترونيه وياخذ حذره مع محاميه.
1: انا ترى قبل لا اجاوب الاستاذ، انا حذر مع عيالي، يعني اشوف حساباتهم، اشوف منو يكلمون، اللعبه شنو شنو شنو نوع اللعبه هذه، وشنو الهدف منها،
0: وشنو الفئه العمريه
1: بالضبط، منو اللي داش، منو اللي داش معاكم. هذا دور يعني دورنا احنا كأهل، كأباء وأمهات.
0: حلو، بالضبط. ولازم يراقبون نوع الألعاب، التحديات اللي الطفل يتابعها، ومرات خصوصا في ألعاب تخلي الطفل انه يرتكب امور. مثلا اذا خسرت راح تسوي لي الامر هذا، ممكن يؤذي نفسه من خلال هذا الشيء. فلازم يكون في توعية، وفي لازم مراقبة أيضا بالتغيرات النفسية والسلوكية للطفل. في حال إذا الطفل انعزل، تغير سلوكه مع أهله، فلازم يكون لازم يبادرون بالعلاج فورا. ما يصير يخلونه تتفاقم الحالة وممكن ينتكس الطفل.
2: صح.
1: نعم. صح. أستاذ علاء، يعني سرقة الحسابات أو بيعها، اليوم يعني عندي حساب، فجأة دش علي الشخص هذا الهكر وباقي حسابي، المسؤولية القانونية عند اختراق الحساب اللعبة، هل سرقة حساب أو بيع يعد جريمة؟
0: طبعا المسؤولية القانونية في جرائم الدخول غير مصرح فيه تتضمن عقوبات بالحبس والغرامة. يعني الشخص المخترق يتحمل مسؤولية جنائية ومدنية. فمن ناحية المسؤولية الجنائية اللي هو الدخول غير مشروع، والمدنية إذا تسبب ضرر مادي أو معنوي للضحية، خصوصا إذا استخدم الحساب للاحتيال أو الابتزاز أو الإساءة. فيحق لصاحب الحساب هني الحساب المخترق رفع دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض.
1: يعني أقدر حتى أن أنا اليوم ألحقه قضائيا وحاسبه قانونيا؟
0: إذا تعرضت لاختراق الحسابات أنه لازم توثق أول شيء،
1: حتى لو كان برا.
0: إيه نعم، من الممكن.
1: ولا له شروط؟

0: رفع القضايا الخارجية إذا كان هذا الشخص اللي باقي الحساب خارج الكويت.
1: أنت تقدم هني في الجهة المختصة اللي هي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأما
0: جميل.
1: المباحث الجنائية بدورهم يقومون في ملاحقة الجاني.
0: حلو.
2: نعم جميل. أستاذة آلاء الشمري، يمكن قبل فترة منعوا لعبة من الخليج.
1: صح.
2: حلو. فيعني ممكن في ألعاب ثانية تكون موجودة حاليا وعيالنا قاعدين يلعبونها، ممكن يمنعونها ويسكرونها؟
1: إيه من الممكن. لأن هذه اللعبة هذه منعوها فترة، أتوقع الحين شالوا الحظر ما أدري، بس إنه كان فيها ما كان فيها أمن أو مو آمنة حق الأطفال اللي يستخدمونها. ومن الممكن في ألعاب، لازم نعرف أول شيء قبل أنزل اللعبة نشوف الموقع الرسمي ونشوف إذا كانت هي الفئة العمرية اللي تستهدف اللعبة. ممكن مرات الظاهر إن هذه لعبة أطفال لكن فيها محادثات مع أشخاص
2: من مرحلة لمرحلة.
1: إيه نعم.
2: إيه تصير في محادثات. صح.
0: حلو. صحيح أستاذ علاء، يعني مثل ما يعني تفضلت زميلتي هبه وذكرت انه شلون عبد الله انت تراقب ابنائك في لعبهم الجيمز والاونلاين وتعرف منو قاعد يلعب معاه، كل هذه الامور اكيد دور رقابي من الاسره، والمحتاجين ان احنا دائما نراقب ابنائنا، مو مراقبه انك يعني تأذي بهذا المراقبه، لكن تكون حامله بطريقه يعني جدا آمنة وتحسها بالأمان وتعطيه الثقة الزايدة. احنا مستمرين معاك السادة آلاء، لكن نبي نريح ونريح السادة المستمعين معاك بهذا الفاصل، ونرجع إن شاء الله نكمل اللي متبقي من أسئلتنا ومحاورنا خلال هذا اللقاء الجميل.

القانون لا يحمي المغفلين بل يحمي الواعين. الثقة الحقيقية مو انك ما تخطي، بل انك تعرف كيف تتصرف. خلك اقوى بالمعرفة. بودكاست وعي قانوني. بودكاست وعي قانوني.

0: نعم، عودة جديدة مستمعينا في برنامج بودكاست وعي قانوني، واليوم ضيفتنا المحامية آلاء الشمري، وأكيد راح نتكلم عن الجرائم عبر الألعاب الإلكترونية. قبل الفاصل تكلمنا عن منع الألعاب اللي تكون ممكن تضر عيالنا، لأن أكيد فيها محتوى يعني غير لائق، أو أنه ممكن هي مو آمنة حق عيالنا.
1: أي عدل.
0: بخصوص مثلا في بعض الألعاب اللي فيها محادثات يعني مع الأطفال، يقول لك والله أنا أبي أطرش، لازم أطرش لينك علشان أنت تحصل على بوينت معين، نقاط معينة، فأنا أحتاج رقمك علشان أطرش لك اللينك. فتلاقين الياهل ما يعرف يعني يطرش لينك
1: راح يضغط على
0: أمه وأبوه. إيه؟ تلاقين أبو عطى الرقم حق أبوه، وهو يقوم يطرش لينك حق أبوه يعني ما يدري شنو التفاصيل مثلا بالضبط، لكن إنه حق ولده يعني حق الجيم. فهني يتم استغلاله ويتم سرقته. بهالحالة يعني شو ممكن الواحد يتصرف؟ شون هل أقدر أرجع فلوسي؟
1: هو من الممكن إذا صادوا الشخص اللي قام بارتكاب هذا الفعل، لكن الأفضل أن نتجاهل هذه الرسائل. أي نعم، لازم نتجاهلها، لأن إحنا ما نعرف شنو مصدرها وشنو نية هذا الشخص، أنه هو دزي الرابط، ممكن يبي ياخذ حساباتي البنكية، ممكن كلمة مرور يتحصل عليها. فلازم أن إحنا أول شيء نتجاهل هذه الأمور، وما مو أي مثلا أو أي موقع أضغط عليه أشوف، لا لازم أعرف المصدر أول شيء قبل لا أضغط على هذا اللينك.
2: إحنا نعرف إن الصغار دائما يعني عندهم طاقة وأكتف، ويأخذ التلفون من أبوه أو ينزل اللعبة، وصاروا يشترون لعيالهم أجهزة وينزل عليها ألعاب.
1: وفي ألعاب ممكن تكون مرتبطة ترى مع حسابات البنكية.
2: ايه
1: لأن قاعد أشتري مثلا أشتري من بلاي ستور أو بلاي ستيشن ألعاب معينة، فهني يكون حساب البنك مرتبط. وهذا يعني ضرر كبير إذا الشخص الجاني عرف كلمة السر أو رقم الحساب، ممكن راح يتضرر الأب والأهل، راح يتضررون مو بس الطفل.
2: صحيح. والحساب بيطير بيصفر الحساب البنكي. أستاذ آلاء، احنا تكلمنا قبل فاصل عن دور الأسرة في وقاية أبنائها من الجريمة، من الوقوع من هذا الاستغلال وهذا النوعية من هذه البشر اللي لا تخاف الله ولا تراي حتى حق طفولة وصغار ولعب يخترقون هذه الحسابات. نبي دور الجهات المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
1: الجهات المختصة طبعا تقوم بدورها بتتبع الحسابات، التحقق من البلاغات الإلكترونية، وأيضا تحمي الضحايا وجمع الأدلة، والتعاون مع المنصات العالمية. وبالكويت طبعا عندنا اللي هو الجهة المختصة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن وزارة الداخلية.
2: جميل، الله يعطيهم العافية. والله يعني احنا نشوف الجهود اللي قاعد يقدمونها ويحمون المجتمع من هذه الجرائم وهذه الاستغلالات، لكن يعني نتمنى الحيطة والحذر. بعد خلنا نساعد الجهات الحكومية في ان احنا نحمي نفسنا ونحمي ابنائنا واطفالنا. الوقت استاذ علاء داهمنا وخذانا الوقت، لكن هل هناك من يعني كلمة او نصيحة من شخص مختص في مجال مر عليك ايش كثر قضايا وامور ومرافعات في هذا الجانب، نصيحة توجهينها اليوم كل من اللي قاعد يسمعنا من آباء من آباء وأمهات وأبناء وبنات صغار وكبار، النصيحة الحقيقية القانونية من شخص مختص مثلك؟
1: أهم نصيحة اللي هو عدم مشاركة كلمات المرور اللي هو كلمة المرور السرية، تفعيل التحقق الثنائي اللي بالتليفون، عدم إرسال صور أو معلومات شخصية، تجاهل الروابط المجهولة، وطبعا لازم يبلغون إبلاغ فوري عن أي تهديد.
2: نعم.
1: ولازم يبنون الثقة بين الآباء والأمهات، يبنون ثقة مع أطفالهم بحيث إذا هم تعرضوا للتهديد أو الابتزاز ما يخافون يقولون. لأن الشخص المبتز راح ياخذ قوته من ضعف الطفل وعدم وعيه. صح. فلازم يبنون الثقة هذه مع أطفالهم.
2: جميل.
0: نعم.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. نعم. نسأل هالسؤالنا اللي سألتيني قبل.
0: أيوة.
2: أرباوية ولا كويتية؟
1: كويتاوية. أنا
2: كويتاوية. بتشجعين الكويت اليوم؟ متحمسة حق المباراة بعد شوي؟
1: متحمسة.
2: جميل.
0: صراحة كلنا احنا متحمسين.

0: حق المباراه.
1: اه معناته عرفت منو تشجعين.
0: لا لا ما عرفت ابدا تشجعين ولا بينت. لا ما اقول دائما
2: عفويه
1: والله. شوفي اللي اللي اللبس اللي لابسته هبه يعني مقارب للي انا ببالي ان النادي يعني تقارب.
0: ما اعتقد. لا ما اعتقد اني وصلت. بعيد بعيد جدا. استاذة آلاء شمري احنا ودنا يعني ناخذ معك اكثر تفاصيل اكثر بخصوص موضوع اليوم عن الجرائم الالعاب الالكترونيه. فان شاء الله يعني نكمل معك مع لان الحين راح ندخل بالفتره الدينيه ولا نعود ان شاء الله.
2: يعطيك بالعافيه.

الكرام، احنا معاكم من برنامج بودكاست وعي قانوني، لكن الآن نتوقف لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها إلى هناك بإذن الله، ونرجع لكم بعد أذان المغرب بإذن الله.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: القانون لا يحمي المغفلين بل يحمي الواعين. اللي عارف حدوده يعرف كيف يحمي نفسه، واللي يفهم حدوده ما يضيعها. ارفع وعيك. بودكاست وعي قانوني.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد ما توقفنا مع الفترة الدينية لرفع أذان صلاة المغرب في دولة الكويت، وهبة الحلقة اللي كانت جدا جميلة مع ضيفتنا الأستاذة علاء الشمري. صحيح. ناقشنا هذا الموضوع الشائك، الجرائم الألعاب الإلكترونية وخطرها ومدى خطرها، لكن دائما مثل ما عودنا السادة المستمعين أن هناك دائما في حلقتنا حكمة نقدمها للسادة المستمعين، أن نتذكر أن التقنية سلاح ذو حدين، وأن الاستخدام الآمن لا يبدأ بالجهاز بل بالوعي، وكما قيل ما نحميه بالمعرفة لا نخسره بالجهل.
1: أكيد بلا شك، إحنا كان ودنا ناخذ ونعطي معها أكثر وأكثر مع ضيفتنا المحامية آلاء الشمري، لكن اليوم كأس سمو ولي العهد بإذن الله الساعة 7:15، فعلشان كذي إحنا ننقل الآن، يعني رح نختم حلقتنا اليوم شوي مبكر، لأن رح نسلم يعني حق زملائنا برنامج الاستديو التحليلي علشان يتم نقل مباراة كأس سمو ولي العهد ما بين نادي العربي ونادي الكويت.
0: صحيح، ونقول دائما مقدما لجميع الجماهير الناديين العربي والكويت ألف مبروك للجميع حضوركم، تشريفكم وتشريف بحضور ولي العهد، هذا التشريف لجميع الكويتيين وكل اللاعبين، ونقول الروح الرياضية دائما هي السمة المهمة في هذه المباريات، ويعني إبراز المواهب الرياضية بالكويت، وإحنا مستمتعين بنشوف هذا اللعب الجميل ونوريهم شون دورينا جدا حلو. صح. وشون هذا النهائي متوج،
1: تفاعلهم جميل جميل جدا، جمهور طبعا الكويتي
0: بإذن الله. ودائما تذكروا دائما في العالم الرقمي كما في الواقع حقوقكم محفوظة ومسؤولياتكم قائمة، كونوا على وعي فالوعي يحميكم. إحنا بكذي وصلنا إلى القفال ونهاية حلقتنا مثل ما تفضلت هبة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد محمد الشلال ومحمد الشمري، ومن التقديم هبة المريشد، وأنا محدثكم عبدالله الدوسري، متابعة وتنسيق آمنة البالول، تنفيذ على الهواء جاسم الفلشاوي، وهندسة إذاعية فرح بعركي.
1: طبعاً بودكاست.

0: مستمعينا الكرام في إذاعة دولة الكويت، تنضم معنا الآن محطة الشباب والرياضة 96.3 FM، وننتقل بكم في نقل خارجي لنقل وقائع المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، ويشمل برعايته وحضوره نهائي كأس سموه بين فريقي نادي الكويت والنادي العربي في استاد جابر الدولي. فإلى هناك
1: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
2: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
3: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد،
5: كأس سمو ولي العهد.
6: نعلم تماما قيمة هذه البطولة،
7: كأس ولي العهد.
8: الله
1: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر اثير اذاعه دوله الكويت. نحييكم ونقدم لكم الاستديو التحليلي لكاس سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، والذي سيشمل برعايته حضور المباراه النهائيه لكاس سموه الثانية والثلاثين والتي تجمع بين فريقي الكويت والعربي على استاد جابر الأحمد الدولي. المباراة ستنطلق في تمام الساعة 7:15 بعد قليل. سنكون معكم حديث فني حول هذه المواجهة، لكن في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد عبد الرزاق الرشيد علي الحداد، تقديم خالد العتيبي، تنسيق ومتابعة أحمد البادر، هندسة عباس الفهد، تنفيذ سعود السهلي، وتحيات مخرجنا إسماعيل أشكناني.
1: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم. يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. وتحمل المباراة أهمية كبيرة نظرا للتاريخ الطويل والحافل بين الفريقين، حيث تعد مواجهة العرب والكويت من أقوى وأبرز قمم الكرة الكويتية لما يمتلك الناديان من جماهيرية واسعة وإنجازات محلية كبيرة. ويسعى العربي إلى تحقيق لقب جديد يعيد الفريق إلى منصات التتويج، بينما يطمح الكويت إلى مواصلة هيمنته على البطولات المحلية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.
2: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، حامل لقب الكويت أمام العربي الذي يسعى أيضا لتحقيق بطولة. يمكن العربي هو طبعا بتسع ألقاب من خلال هذه البطولة، بطولة كأس سمو ولي العهد، أما الكويت فيملك 10 بطولات و10 ألقاب حققها عبر مشواره في هذه البطولة. وأكيد اليوم نهائي يجمع ما بين فريقين كبيرين يسعيان إلى تحقيق لقب يضاف إلى خزائنهما من خلال مشوارهم في البطولات. لكن بداية أرحب بضيوفي المتواجدين معي داخل استديو، محللنا الفني الكابتن أحمد عسكر، حياك الله أبو عبد الله، وأهلا وسهلا فيك من خلال هذا الاستديو التحليلي.
1: حياك الله أبو معاذ، أرحب فيك والسادة المستمعين وطاقم البرنامج.
0: وأيضا نرحب بمحللنا الفني الكابتن أنور يعقوب، حياك الله كابتن أنور يعقوب، سعيدين بتواجدك معنا من خلال هذا الاستديو التحليلي.
2: مساكم الخير أبو معاذ، مساء السادة المستمعين ومساء الأخوان اللي خلف الكواليس في طبعا الإذاعة.
0: نعم أكيد اليوم مباراة ما فيها خاسر، يعني اليوم تواجد العربي والكويت في المباراة النهائية على كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، هذا أنا أعتقد أنه مكسب لكل الفريقين بغض النظر عن تحقيق البطولة، تواجد سموه وحضوره لهذه المواجهة وأيضا السلام عليه هو الأهم من الفوز والخسارة وتحقيق أي لقب.
1: اتفق وياك ابو معاذ، يعني يمكن تعودنا بالسنوات الاخيره اغلب البطولات يعني نشوف النهائيات دائما بين العربي والكويت، وطبعا مثل ما تفضلت تشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح هذا اكبر دعم للرياضه يعني بالكويت عندنا، يعني طبعا حضره صاحب السمو امير البلاد وطهم يولي اهتمام كبير في الرياضة الكويتية، وإلى جانب سمو ولي العهد اللي حضوره اليوم مثل ما تفضلت بو معاذ ما في خاسر.
0: نعم
1: الكل فايز إن شاء الله بالتشريف على السلام على سموه.
0: نعم كابتن أنور يعقوب، ما في خاسر اليوم بتواجد سموه، ما في خاسر، وأيضا الحضور الجماهيري، واللي أكيد نشكر الاتحاد اللي فتح الأبواب مجانا لحضور الجماهير لمباراة

0: النهائية.
1: طبعا حضور سمو ولي العهد هو تشريف لجميع الرياضيين، وهو بعدين داعم للرياضة، صراحة هو رياضي يعني سابق وداعم للرياضة، يكفي حضوره تشريفه لنا، احنا نتشرف في حضور سمو ولي العهد. نتمنى ان تكون مباراة تليق في النهائي هذا الكبير، احنا دائما معتزين. وطبعا في نقطة مهمة مثل ما ذكرتها، احب اشيد في اتحاد الكرة القدم، اتحاد الكويت لكرة القدم، ان فتح الملعب يعني مجانا للجمهور،
0: نعم.
1: يحضر الجمهور، لان مباراة هذه لها اهمية كبيرة في حضور سمو ولي العهد. نتمنى التوفيق للفريقين ان شاء الله.
0: اذا قبل الدخول في الامور الفنية، نتعرف على مشوار الفريقين من الدور الاول وحتى وصولهم الى المباراة النهائية.
2: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم. بدأ الكويت مشواره في كأس ولي العهد حفظه الله ورعاه بثقة عالية، مدعوما بطموحات كبيرة لإضافة الكأس إلى رصيده. ففي دور 16 تمكن من تجاوز نادي خيطان بسهولة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتخطى عقبة بورغان بثلاثية أيضا في ربع نهائي البطولة. وفي نصف النهائي واجه الأبيض نظيره نادي النصر في لقاء كاد أن يتعقد للأبيض، ومباراة هي الأصعب في مشواره بالبطولة، ونجح في تجاوز العنابي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليوجه رسالة شديدة اللهجة لخصمه في المباراة النهائية بأن نادي الكويت قادر على تجاوز أصعب التحديات، كما يريد أن يؤكد سطوته على جميع المسابقات المحلية هذا الموسم بتحقيق الثلاثية التاريخية. قدم نادي العربي أداء جيدا بكأس ولي العهد حفظه الله، حيث وصل إلى المباراة النهائية للبطولة بعد أن تجاوز عقبات منها كانت صعبة جدا، بداية في دور 16 حيث واجه الأخضر فريق اليرموك وانتهى اللقاء بفوز العربي بهدفين لهدف. وفي ربع نهائي اصطدم الأخضر بخصمه التقليدي نادي القدسية وانتصر بهدفين مقابل لا شيء، وكانت المهمة الأصعب في مشواره. وفي نصف النهائي تجاوز العربي نظيره الفحيحيل بصعوبة بهدفين نظيفين ليصل إلى النهائي، واضع نصب عيني لقب البطولة لإرضاء جماهيره المتعطشة للقب يزين موسم أبناء القلعة الخضراء. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام. العربي آخر لقب حققه في كأس سمو ولي العهد كان موسم 2022-2023، أما الكويت هو حامل اللقب بعد فوزه في البطولة السابقة 2024-2025 على النادي العربي بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب المغربي يحيى جبران. 6 مواجهات في النهائي ما بين الفريقين في هذه البطولة، الكويت فاز في 4، العربي فاز في 2، واليوم هي 7. من اللي فايز 90 دقيقة راح تبين من خلال المواجهة. مشوار الفريقين، نبدأ معاك أبو عبد الله. النادي العربي يعني إذا تكلم عن مشوارهم في هذه البطولة، العربي لعب في الدور الأول فاز على اليرموك بهدفين مقابل هدف، وأيضا المواجهة الثانية تقلب على غريمة تقليدي القادسية بهدفين مقابل لا شيء، وفي النصف النهائي استطاع أن يفوز على الفحيل بهدفين مقابل لا شيء. يعني من خلال هذه البطولة حتى الآن مسجل 6 أهداف وسجل عليه هدف وحيد فقط.
1: طبعا مثل ما تفضلت ابو معاذ، يمكن طريق العربي كان شوي اسهل، يعني ما عدا يمكن المباراه
0: القادسيه
1: اللي كانت انتهت 2-0. العربي يمكن بالمباريات هذه قدم يعني مستوى، ما ابي اقول مستوى جيد جدا، وهذا اللهم الا مباراه القادسيه اللي ادى فيها بشكل جيد. يمكن فاز على اليرموك، وهذا انا اذكر المباراه العربي ما كان جيد، يمكن حتى اليرموك احرج العربي في ذيك المباراه. مع الفحيحيل لا، مع الفحيحيل العربي طبعا كان افضل وقدر يفوز بالمباراه بهدفين مقابل لا شيء.
0: نعم.
1: بس المباراه يعني الصعبه

0: اكثر ما ضغطيه كونها مباراه جماهيريه مباراه بين مثل ما تفضلت غريمين تقليديين فهذه المباراه كانت صعبه.
1: مشوار الكويت كابتن انور يعقوب، الكويت بدا في الدور التمهيدي امام خيطان فاز 3-0، وايضا امام برغان في الدور ربع النهائي فاز كذلك 3-0، لكن في الدور نصف النهائي عانى كثيرا من خلال مواجهته امام فريق النصر، واستطاع انه يفوز بثلاثه مقابل هدفين في هذه في هذا المشوار. سجل 9 اهداف وسجل عليه هدفين.
2: طبعا هو حسبه ان تسجل عليه هدفين من خلال 3 مباريات معدل جيد. طبعا قدم في مباراه خيطان وبرغان اداء يعني لما نشوف احنا تلعب مع فرق الدرجه الاولى يعني بالواقع لازم تفوز انت عليهم، وفاز. بس مباراة النصر يعني النصر كان الافضل واحرج الكويت، والكويت سجل في اخر دقيقة والنصر ضيع ضربة جزاء في المباراة، كان بامكانه انه يفوز في المباراة هذه. النصر الكويت ما قدم مباراة جيدة في المباراة، كان اداء خط النص وخط الخلفي كان سهل يعني المرور اللاعبين النصر في الحالة الهجومية، كان الأفضل نادي النصر يعني فاز في آخر دقائق، يعني سجل الهدف محمد الفريح سجل الهدف الفوز. كان بإمكان النصر قلت لك لو مسجل الضربة اللي جاء تغير مجرى المباراة. دائما بو معاذ مباريات بطولة كأس الأمير أو بطولة كأس والعد دائما المباريات هذه لخصوصية، ما يعني ما يحسب أنه فريق ضعيف ولا فريق كبير، مع أن النصر كان مستوى متذبذب خلال الفترة السابقة. نادي الكويت ما استغل الأمر هذا. فبطولة الكاس اللاعب يعني كل ما يقدر بالمباراة لأنه ما في تعويض يغل كل ما عنده وهذا. ف يعني الكويت فاز دور الغبناي في مباراة صعبة وتأهل.
1: كابتن أحمد عسكر، العربي آخر مباراة رسمية لعبها في 23/2/2026 قبل الأحداث الأخيرة اللي مرت فيها المنطقة وتوقف النشاط الرياضي، عاد إلى يعني التمارين يمكن قبل تقريبا 3 أسابيع، لكن لم يلعب أي مباراة رسمية، فقط لعب مباراة وحيدة ودية أمام الفيحيل يوم الخميس الماضي وفاز فيها 2-0. التأثير هذا غيابه عن المباريات وغيابه عن رتم المباريات وتحديد المباريات الرسمية والمنافسة ممكن يأثر على الفريق على المستوى البدني. تقريبا هو خاض يمكن 12 وحدة تدريبية تقريبا، على اعتبار أنه يعني الفريق عاد قبل فترة قصيرة. أيضا هناك بعض الغيابات المؤثرة بسبب ارتباط بعض اللاعبين في يعني في وظائفهم العسكرية.
0: صحيح أبو معاذ، شوف التمارين والتدريبات ما تعوضك عن جو المباريات الرسمية. يمكن بانور اخوي انور يدري يعني المباريات الرسمية الشد العصبي والحمل هذا كله يعطيك يعني يرفع من لياقتك البدنية. فهذه مشكلة حق العربي اليوم، يعني مثل ما تفضلت اخر مباراة تاريخ 26/2 والحين احنا تاريخ 18/5 تقريبا 3 أشهر، يعني 3 أشهر هذه اكيد راح يأثر على المخزون اللياقي للاعبين. الشيء يعني الشيء اللي احنا نتمناه، يعني انا الواحد ما اتمنى من فريق النادي العربي انه لا يجاري فريق نادي الكويت بمعاد بالرتم العالي. يمكن الكويت انت تدري الكويت دائما اخوي انور يحب يعني يضغط من البدايه، يحاول يسجل هدف على اساس يسيطر على المباراه. العربي اذا يبي يبدي ابو معاذ من البدايه يبي جاري الكويت يبي يلعب نفس اسلوب نادي الكويت راح يتاثر بشكل كبير. لازم يلعب بطريقه انه تسكير المساحات. هو مو بعدين هي ترى الشغله مو ما هي عيب ولا هي حرام مثل ما يقولون انك تسكر وتلعب، لا انا العب على
1: امكانيات
0: مو امكانيات
2: تجهيز اللاعب مو جاهز.
0: اي اللاعبين مو جاهزين. فلازم تلعب انت باسلوب اللي تقدر تواجه فيه فريق نادي الكويت. فريق نادي الكويت ما شاء الله طالع من بطولته وماخذ بطوله، لاعب مباريات رسميه، المخزون اللياقي عنده عالي. فالعربي لازم يعمل توازن بالمباراه.
1: كابتن انور يعقوب.

0: النقيض النادي الكويت. نادي الكويت يعني لعب في دوري التحدي الآسيوي، خرج في معسكر، لعب مباراتين ودية، ثم لعب، أتكلم الآن عن المباريات الرسمية، لعب أمام فريق الشباب العماني فاز 5-3 في الدور ربع النهائي، في الدور نصف النهائي من دوري التحدي الآسيوي تلاقى مع فريق مورايس اليونايتد القرغستاني واستطاع يفوز 2-1، وذهب إلى المباراة النهائية واستطاع أن يحسمها بأربعة أهداف مقابل 3 في أشواط إضافية أمام فريق الكمبودي اللي يعني قدم مباراة كبيرة وشوطين إضافيين، لكن حسمها من خلال يعني نتكلم عن الكويت أكثر جاهزية، مباريات الرسمية أكثر، وآخرها كان يوم الأربعاء الماضي أو يوم الثلاثاء الماضي، يوم 13/5 يوم الأربعاء الماضي استطاع أنه يحقق اللقب وهو منتشي بهذا اللقب.
1: طبعا معاذ، شوف الحالة البدنية والحالة النفسية نادي الكويت الأفضل. أنا ككويتاوي ما راح يعني أعذر نادي الكويت، عرفت، لأن اللي جهز ولعب مباريات رسمية عكس نادي العربي. نادي العربي يعني أنت لمن كجهاز فني اللاعبين يشتغلون معك بس أنك تدرب في تمارين، هذا ما تعطي يعني النفس ورتم المباريات، أنت بحتاج مباريات. هو لعب مع فعيل قبل 3-4 أيام، يوم الخميس أعتقد لعب مع فعيل مباراة ودية، هذه ما تعطي حق اللعبة. الكويت أجهز، قلت لك أنا بدنيا وحتى العامل النفسي، الكويت هو أخذ بطولة وغرب الجهاز الإداري والفني يعني متواجد، فأعتقد أن الكويت هو الأجهز المباراة هذه. بس طبعا مباراة الكوس يعني ما بس العربي، من ناحية العربي، العربي مو جاهز، عنده نقص، جمع عبود ما راح يكون متواجد، يعني هذا أثر على خط الخلفي. محترف جديد دخل على الفريق يعني للحين ما عنده انسجام، المحترف البرازيلي هذا. الكويت انسجام، عنده دكة، شوف اليوم يعني حتى الحراس عنده حراس اثنين مميزين، عنده مهاجمين مميزين، عرفت. فانا اعتقد الكويت هو اللي جهز، ما في يعني ما في اي عذر لنادي الكويت انه ما يحقق البطوله. على لو العربي جاهز ومشارك في مباريات، انا ما اعذر يعني اعذر نادي الكويت ممكن يصير يعني نفس المستوى نفسه، بس الحين لا، ما في تقارب. الكويت أنا أشوف هو بدين أفضل.
0: نعم، نتكلم على التشكيلة ونعطيها حقها. اختيارات المدرب ناصر الشطي لتشكيلة النادي العربي، كابتن أحمد عسكر في حراسة المرمى سليمان عبد الغفور، في خط الدفاع من اليمين عبد الوهاب العوضي، المغربي نبيل مرموق، ودخول البرازيلي ليوناردو مباراة الأولى له مع الفريق، وعلى اليسار محمد خالد، أمامهم عبد الله القرزعي وعلي عزيز، كوميل الأسود المحترف البحريني، على اليسار نيجيري إيوالا، وعلى اليمين يوسف ماجد، وفي المقدمة الفلسطيني زيد قنبر.
2: المشكلة بمعاد بالخط الخلفي، الخط الخلفي يعني يمكن احنا دائما نقول اذا تبي فريقك يعني يكون جيد وهذا اهم شيء الخط الخلفي.
0: تقصد ان الاستقرار؟
2: الاستقرار نعم طبعا، الاستقرار يعني يمكن اليوم احنا انا واحد اتكلم عن نفسي، مو شايف المحترف الجديد، مو شايف ليوناردو شيلدون. نبيل مرموق يمكن بمعاذ للامانه يمكن في مباريات مستوى جيد،
0: متذبذب.
2: عبد الوهاب العوضي كذلك يعني هم متذبذب. نفس الشيء محمد خالد، محمد خالد مره نشوفه قلب دفاع، مره نشوفه
1: ما في استقرار،
2: ما باكي صار. فالاستقرار بخط الدفاع مو موجود عند النادي العربي. نفس الشيء خط الوسط، خط الوسط يمكن كوميل الاسود وعلي عزيز اوكي شايفينهم، الولد ناشئ الكابتن عبد الله القرزعي لاعب منتخب الشباب، اتمنى له التوفيق، مباراه يعني اول مره اشوفه يلعب، ممكن ان شاء الله يؤدي جيد. العربي بمعاد، وحط العربي وبين قوسين إيوالا، خلينا نكون واقعيين يعني العربي إيوالا، متى ما كان إيوالا جيد العربي جيد، بس هذا ما يمنع انه لازم في مساعدة من باقي اللاعبين، يعني لازم في جماعية باللعب. ما بي ألعب المباراة واعتمادي لكل كابتن أنور على لاعب واحد انه يسوي لي كل شيء. صحيح إيوالا يمكن كابتن أنور يهاجم ويدافع، بس هذا ما راح
1: يحتاج مساندة من الفريق،
2: يحتاج مساندة من كوميل الأسود، يوسف ماجد، زيد غنبر. يعني لازم تكون في جماعية، الجماعية هي

0: سهل لك الامر حق الفرديه، والفرديه طبعا مو كل مكان تقدر انت تلعب فردي ابو معاذ. يعني ما اعتقد ايوالا يقدر ياخذ الكره مثلا من خط جزء العربي الى خط جزء الكويت يبي يطوف. لا صحيح ايوالا اعتمادنا الكلي على ايوالا، بس لازم في مسانده جماعيه من باقي
1: نعم
0: الفريق.
1: كابتن انور يعقوب، طبعا اختيارات المدرب نيبوشا الصربي للقائمه الاساسيه للدخول في هذه المباراه لفريق الكويت، في حراسه المرمى سعود الحوشان، في خط الدفاع من اليمين سامي الصانع، زولا، مهدي بالرحمه، علي حسين، في خط الوسط رضا هاني، دومبيا، محمد مرهون، في المقدمه عمرو عبد الفتاح، ياسين الخنيسي، محمد دحام. يمكن هناك تغيير ثلاث
0: ثلاث
1: لاعبين عن
0: لاعبين.
1: المباراة النهائية أمام سافاي رينج الكمبودي في دوري التحدي الآسيوي.
2: ليش؟ وانا يعني الامر هذا حتى المباراه اللي طافت النص كان سيء لما لعب دومبي عمل فارق. يعني الحين دخل سعود الحوشان، سعود الحوشان عنده يعني متفاهم مع خط الدفاع، الصانع خبره مع دومبي ثلاثه، يعني تشكيله اشوفها مناسبه، لان المباراه اللي طافت كان في ضعف في خط النص، هذه مشكلة. لأن الكويت لعب 4-2-3-1، مشكلة 4-2-3-1 إذا نصك مو قوي فيعطي ضعف للفريق وتراجع. احنا شفناه من المباراة اللي طافت كان في تراجع في خط النص، لأن أحمد ظفيري ما كان يدافع، رضا هاني بروحه بالنص، يعني رضا هاني لاعب معروف إنه افتكاك بس ما عنده البناء. اليوم شفنا دومبيا، أعتقد راح يكون قدام دومبيا ورضا هاني المكان المميز حق محمد مرهون اللي يمتاز، وعندهم طبعا الكويت تشكيله مميزه، الحاله الهجوم نادي الكويت مميزه، عندك الخنيسي يسجل، عندك عمرو، عندك مرهون، عندك دحام، ما في مشكله في خط الهجوم، عنده مشكله في خط الدفاع. انا اقول لك بالنسبه لزوله وبالنسبه لبالرحمه، يعني وايد اللعبه اللي طافت اخطاء كثيره، بالرحمه يعني العمر واصابته بالركبه تعطي يعني دور ضعيف في خط الخلفي. انا قاعد اشوف يعني لو في مهاجمين مميزين ممكن يسوي مشكله حق نادي الكويت، وزومبيا مع بالرحمه يعني ذاك اليوم حتى قاعد اشوفهم انا يهدون اماكنهم ويجدمون، حتى شوف الهدف اللي لغاه الحكم التسلل، شو بالرحمه وين وصل وتارك مكانه، حتى اللعب طافت نزولهم دائما اللاعب لما المهاجم ينزل لتحت يكملون معاه يصير فراغ. فاليوم اشوف لعب دومبيا، لان دومبيا لعب الشوط الثاني بدا الفريق صار افضل،
0: عمل توازن بالنص.
2: نعم. عرفت، فاعتقد التشكيله انا اشوفها مثاليه.
1: كابتن احمد عسكر، كنت تكلمت عن التشكيله وعن الرسم التكتيكي للفريق وعن الاسماء المتواجده، لكن اليوم مباراه العربي مثل ما قلنا ما هو جاهز بدنيا، مباراة نهائية 90 دقيقة، ممكن العربي يحقق بطولة، لكن احنا نتكلم على معطيات اللي شاهدناها من خلال التشكيلة، الاسلوب. بعد هل اليوم نشوف العربي كابتن احمد العسكر ممكن يضغط في مناطق عالية على الكويت بحيث انه ما يخليه يعني يبدأ الهجمة من الخلف ويتدرج فيها الى الامام؟
0: ابو معاذ اذا ضغط من البداية بوجهة نظري يمكن اكون غلطان فيها او صحيح فيها، اكبر خطا بدنيا. يعني الكل متفق يعني ان العربي بدنيا ما هو جاهز 100%.
1: يعني ممكن نشوفه يعني يحاول انه يعمل الزون حتى انه لا يعطي المساحات
0: مو غلط
1: ابو
0: انور. ابو معاذ يعني هاي اسلوب من
1: اسلوب
0: من اساليب اساليب اللعب.
1: نعم.
0: اتراجع، اسكر المساحات، واعتمد على الهجمات المرتده، واعتمد مو غلط يعني خاصه بالشوط الاول بانور ابو معاذ عفوا، يعني خاصه بالشوط الاول احساس المخزون اللياقي لا ينفذ عندي، اعتمد على الهجمات المرتده، اعتمد على اخطاء فريق نادي الكويت، ممكن اخطاء، ممكن يجيني مثلا تجيني كره ثابته اسجل منها، فهذه اما بجاري نادي الكويت من البدايه بالسرعه والضغط وهذا، وعلى ملعب استاد جابر، استاد جابر ملعب كبير، فاعتقد وجهه نظري الكل يمكن يتفق وياي بهالنقطه.
1: نعم. كابتن انور يعقوب، الكويت انت ذكرت انه عنده مشاكل دفاعيه، وانا ودي اركز عليها لان من خلال الثلاث مباريات اللي لعبها في كاس التحدي او دوري التحدي الاسيوي.

0: فاز 5-3 على الشباب العماني، على مورايس يونايتد القرغستاني فاز 2-1، على سافاي رينجل الكمبودي فاز 4-3، سجل 11 هدف لكن سجل عليه في ثلاث مباريات 7 اهداف.
1: هذا قاعد يقول معاذ، هذا مشكله كبيره يعاني من الكويت ترى، حتى بالدوري مشكله كبيره، لان العمق عنده امانه، العمق عنده سيء في المباريات. فشوف الاهداف قلت لك انا زوله وبالرحمه ضعاف انا اشوفهم في الحال الدفاعي.
0: نعم، اذا ننتقل وننضم الى تلفزيون دوله الكويت، قناه كويت سبورت، لطبعا تغطيه وصول سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الى استاد جابر لحضور المباراه النهائيه.

حضورنا الكريم. نتشرف بوصول السمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى استاد جابر الأحمد الدولي.

هذه قوة العز.

0: واسمها يعني واسمها أغلى من الذهب، ومن يحصل على اللقب وما بين تاريخ وآخر الكويت والعربي، ويكفي أن تقول المسميات.
1: إذن سمو ولي عهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تواجد في استاد جابر وحيا الجماهير، وأيضا استمعنا إلى النشيد الوطني قبل انطلاقة المباراة النهائية على كأس سموه بين العربي والكويت. كابتن أحمد عسكر، قبل لا تبدأ المباراة، يعني إحنا لما نشوف فريق النادي العربي ما عند اللاعبين المسجلين، يعني نشوف في هذه البطولة تحديدا إيوالا وزيد قنبر ويوسف ماجد وكريستوفر، كريستوفر ما هو موجود، لكن ثلاث لاعبين فقط اللي هم يعني عندهم الإمكانية للتسجيل عكس الكويت.
2: نعم، الكويت ما شاء الله عنده وايد هدافين سواء بالملعب أو حتى على الدكة. أنا قلت لك أبو معاذ، يمكن العربي الاعتماد الكلي على إيوالا. إيوالا أنه يسجل وهو يصنع، لازم زيد قنبر ابو معاذ لازم تحركاته تكون تخلخل دفاع نادي الكويت، يعطي المجال حق إيوالا. وكذلك يوسف ماجد لازم يتحرك صح، يبتعد عن الفرديه، يعني يمكن يوسف ماجد يعيبه شويه الفرديه ابو، لازم اللعب الجماعي اكثر.
1: كابتن انور يعقوب، المطلوب من الكويت،
3: الكويت مفروض اول ربع ساعه يضغط ضغط عالي عشان يخلص المباراه. لأنه ما يعطي فرصه حق النادي العربي انه يعني ياخذ وضعه، لان كل ما تاخر المباراه مصالح العربي.
1: اذا ننتقل الى استاد جابر الدولي لمتابعه مجريات الشوط الاول من المباراه النهائيه لكاس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه مع زميلنا المعلق حسين غريب.
4: شكرا جزيلا للزميل المبدع دائما خالد العتيبي، والشكر موصول كذلك للمحللين الكرام في الاستوديو، المحلل الرياضي الكابتن أحمد عسكر، والمحلل الرياضي الكابتن أنور يعقوب، والخبير وأيضا بقيادة أيضا المخرج إسماعيل أشكناني. نحيي الجميع في هذه اللحظات. ننتقل زي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت والبرنامج

برنامج العام 89.5 ومحطة الشباب والرياضة 96.3 وتطبيق 51 وأيقونة دار الإذاعة على وجه التحديد. إذا ننتقل إلى استاد جابر الأحمد الدولي لنقل مجريات وأحداث هذه المباراة الكبيرة في الكأس الغالية وكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه في هذه المباراة النهائية الذي يتفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك. الصباح يشمل برعايته وحضوره وتشريفه هذه المباراة النهائية بحضوره قبل هذه المباراة وردود أفعال الجماهير الرائعة تماما لحضور سموه الكريم وتشريفه لهذه المباراة المقامة على اسم سموه الكريم. إذن الثواني الأولى لهذه المباراة وإطلاق الصفارة لهذه المواجهة في المباراة النهائية بين نادي الكويت الرياضي النادي العربي الرياضي. نذكر نادي الكويت بالأول كون اسمه بالسكورشيت هو الأول، لا يزعلون من عندنا العرباوية. الكرة الأولى الآن لنادي الكويت بعرض الملعب ومحاولة المرور عن طريق محمد مرهون ولكن مقطوعة للعربي. إذن نادي الكويت والعربي في مواجهة في المباراة النهائية كما تعودنا في السنوات الماضية، دائما العربي والكويت متواجدين في المنافسات باستمرار وكلاهما تقريبا في منصات التتويج في السنوات القليلة الماضية. قبل ذلك كان الكويت والقادسية، الآن العربي والكويت، دائما نادي الكويت حاضر في مثل هذه المناسبات. الثواني الأولى أو أول دقيقتين على وجه التحديد من هذه المواجهة، التعادل السلبي 0-0 فيما بين الفريقين. سنذكر تشكيل الفريقين في هذه المباراة. نبدأ بنادي الكويت، سعود الحوشان في حراسة المرمى في رباعي خط الظهر، على الناحية اليسرى علي حسين، على الناحية اليمين سامي الصانع، في قلبي الدفاع أرسن زولا المهدي بالرحمة، وأيضا في ارتكاز وسط الملعب إدريس دومبيا ورضا هاني، في الأطراف محمد دحام محمد مرهون، وصانع اللعب خلف المهاجم عمرو عبد الفتاح اللاعب البارز في المباريات الماضية، والمهاجم الصريح طه ياسين الخنيسي النجم التونسي الدولي بقيادة نادي الكويت بقيادة المدرب المونتينيغري 51 سنة نيبوتشا يوفوفيتش الذي قاد الفريق للعديد من الألقاب في السنتين الماضيتين. النادي العربي على الناحية الأخرى سليمان عبد الغفور في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر على الناحية اليمين عبد الوهاب العوضي، على الناحية اليسرى محمد خالد، قلبي الدفاع ليناردو شيلدون القادم الجديد للعربي ونبيل مرموق، بينما ارتكاز وسط الملعب علي عزيز عبد الله القرزعي، ايضا اللاعب الصاعد والواعد 18 سنة كوميل الاسود النجم البحريني الكبير، في الاطراف يوسف ماجد وايضا ايانو ايوالا، بالاضافة الى المهاجم الصريح زيد قنبر للعربي بقيادة المدرب الوطني ناصر الشطي 40 سنة مدرب شاب وواعد تماما بقيادته لفرق كبيرة العربي والقادسية والان العربي مرة اخرى. 4 دقائق اولى في هذه المباراة وشوطها الاول، التعادل السلبي 0-0 فيما بين الكويت والعربي في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله بحضوره ورعايته وتشريفه لهذه المباراة، وبالتأكيد كلا الفريقين رغبة عارمة وشديدة بتحقيق المطلوب وهي الكأس الكبيرة. إذا ما عدنا لوضعية الفريقين راح نذكر وضعية الفريقين نوعا ما على عجالة لتحضير لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت لهذه المباراة. نادي الكويت قطع مشواره في هذه البطولة، بدأها في دور الثمانية كونه حامل اللقب، بالتالي ما لعب دور الـ16 لعب مباشرة من دور الثمانية. نادي الكويت فاز في دور الثمانية على برقان 3-0، في دور الأربعة كان فوز صعب على النصر 3-2،
ولكنه وصل إلى المباراة النهائية بإمكانيات لاعبينه وخبرتهم في مثل هذه البطولات.

العربي على الناحية الأخرى دور 16 فوز على اليرموك 2-1 نوعا ما بصعوبة. دور 8 فوز مريح على القادسية الغريم التقليدي 2-0. دور 4 فوز مريح كذلك على الفحيحيل 2-0. بالتالي العربي نقدر نقول بأنه يعني صعود واثق إلى المباراة النهائية في هذه البطولة الكبيرة والغالية. حامل لقب هذه البطولة تنافس مثل ما ذكرنا فيما بين الفريقين مستمر لسنوات، تنافس في السنوات الماضية. الموسم الماضي التقى نفس الفريقين في المباراة النهائية الكويت والعربي، فاز نادي الكويت بنتيجة 1-0 في مباراة دراماتيكية في السنة الماضية، على الرغم من أنها 1-0 ولكن كانت مباراة صعبة جدا وكانت حاسمة حتى الثواني الأخيرة. إذا سنحت لنا الفرصة راح نذكر بعض التفاصيل. إذا نحن الآن في ركلة المرمى للكويت، التنفيذ السريع، الكرة الطويلة، 6 دقائق أولى في هذه المباراة، 0-0، التعادل السلبي بين الكويت والعربي في كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه الموسم الرياضي 2025-2026 في هذه المباراة. مباراة كبيرة مرتقبة مطلوبة بلا شك من كلا الفريقين، رغبة كبيرة بالتشرف بحمل هذه الكأس الغالية، ولو أن الفوز الكبير للأسرة الرياضية بحضور سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه في هذه المباراة برعايته وتشريفه أيضا لهذا الحدث الرياضي بوجود الأسرة الرياضية كاملة في استاد جابر الأحمد الدولي. خطأ النادي الكويت، عمرو عبد الفتاح، الكرة العرضية ولكن الإنقاذ الرأسي للعربي، يأتي الهجوم المرتد السريع للعربي، يوسف ماجد الآن في الانطلاقة والرغبة ولكن محاصر بثلاثة لاعبين، تنقطع من أمامه الكرة نظرا لكون معزول وحيدا في الناحية الهجومية بالتالي مقطوعة من أمامه، ترجع مرة ثانية للعربي، الضغط واستلام الكرة، علي عزيز في وسط الملعب للعربي، يفتح على ناحية اليمين لعبد الوهاب العوضي، ولكن عودة كل لاعبي نادي الكويت في القراءة الدفاعية والتغطية، عمرو عبد الفتاح يرجعها إلى علي حسين، هناك خطأ ولكن حكم اللقاء رائع تماما في إعطاء الفرصة والكرة مع نادي الكويت. طاقم التحكيم في مباراة اليوم ماريو إسكوبار من غواتيمالا، حكم دولي 39 سنة خبرة كبيرة، يقود هذه المباراة، مساعد أول معاه عبد الهادي العنزي، مساعد ثاني علي عوض، حكم رابع يوسف نصار، حكم الفار بنجامين بنيدا من كوستاريكا، ومساعد الفار علي كرم في هذه المواجهة. مراقب الإداري لهذه المباراة طلال البلوشي، نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم في إخراج هذه المباراة بالشكل الأمثل، وحتى الآن قيادة رائعة تماما لهذه المواجهة. الشوط الأول 9 دقائق أولى، 0-0 التعادل السلبي، الكويت والعربي في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، مباراة تقدمها لكم من استاد جابر الأحمد الدولي على البرنامج العام، مباراة الموجات على البرنامج العام 89.5 الأفهم، وأيضا محطة الشباب والرياضة 96.3 الأفهم، وتطبيق دار الإذاعة وأيقونة أو تطبيق 51 وأيقونة دار الإذاعة في نفس التطبيق، تطبيق وزارة الإعلام، التطبيق الذي قدم نقلة من وزارة الإعلام لأيضا المستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت أو المشاهدين والمتابعين لتلفزيون دولة الكويت. بالنهاية وزارة الإعلام تعمل كمنظومة كاملة وتسعى لتقديم الخدمة المطلوبة للمستمعين الكرام والمشاهدين سواء إذاعة أو تلفزيون. نرجع المباراة مرة ثانية، 10 دقائق أولى، الكرة في وسط الملعب، 0-0 التعادل السلبي، العربي الكويت، المباراة النهائية لكأس حضرة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. أقرب للعربي في وسط الملعب، علي عزيز يرجعها إلى الخلف، ليوناردو شيلدون قلب الدفاع البرازيلي القادم للعربي والرغب بالتأكيد بتقديم الإضافة في وسط الملعب، إدريس دومبيا في وسط الملعب نادي الكويت، الآن التبريرة إلى طه ياسين ولكن

نقطه ياسين لوحده في الهجوم، يفطر لي التراجع في وسط الملعب الى عمرو عبد الفتاح الى ارسن زولا قلب الدفاع للكويت، ادريسا دومبيا، عمرو عبد الفتاح افضل لاعب والكره افضل لاعب في كاس الاتحاد الاسيوي او كاس الاتحاد الاسيوي. ونذكر بان نادي الكويت استطاع ان يتحصل على هذه البطوله وهي كاس التحدي الاسيوي، وتحصل عليها قبل 5 أيام من الان او 6 أيام من الان باللقب الكبير امام زفايرينك الكمبودي، وفوز مثير بنتيجه 4-3 هنا على هذا الملعب بحضور جماهيري كبير وغفير كان حاضرا ومساندا من جميع المشجعين في الكويت، مساندين لنادي الكويت الذي بالتأكيد قدم مباراة كبيرة واستطاع أن يتحصل. نبارك لنادي الكويت، إدارة، لاعبين، جماهير بهذا اللقب الغالي، وأيضا كانت التهنئة، هذا الشيء الجميل، من مدرب العربي قبل هذه المباراة في المؤتمر الصحفي، مدرب العربي ناصر الشرطي هنأ نادي الكويت وقال بأن هذا انتصار يحسب للكرة الكويتية بشكل عام. رمية التماس للعربي، التنفيذ عن طريق محمد خالد. 12 دقيقة في شوط المباراة الأول، 0-0 التعادل السلبي فيما بين العربي والكويت. كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه في المباراة النهائية، واستاذ جابر الأحمد الدولي بحضور أيضا بحضور ورعاية وتشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله، وأيضا معالي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح، وجهود كبيرة جدا مبذولة من الأسرة الرياضية سواء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بقيادة الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأيضا وزارة الداخلية ومعالي سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سمو الشيخ فهد اليوسف الصباح. وزارة الداخلية حاضرة بتنظيمها بترتيباتها بوصول وترتيبات بصراحة يعني ولا أروع في الوصول وسهولة الوصول إلى استاد جابر الأحمد الدولي، وأيضا تنظيم البوابات دخول الجماهير على أعلى مستوى، أيضا التنظيم داخل أرضية الملعب أيضا في أعلى المستويات، الكل مشكورا. وزارة الصحة أيضا بتواجد الطواقم الطبية أيضا أي حدث سواء لا سمح الله للاعبين أو الجماهير، وأيضا الإدارة العامة الإطفاء، الكل يساند والكل يقدم والكل يثري لتقديم المباراة وإخراج المباراة بما يتلائم مع هذا الاسم الكبير والكأس الغالية لسمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. وسط الملعب لنادي الكويت، عمرو عبد الفتاح، 14 دقيقة 0-0 تعادل السلبي فيما بين العربي والكويت. عمرو عبد الفتاح مباراة نهائية، سامي الصانع كابتن وقائد نادي الكويت، واحد من اللاعبين اللي كان متواجد في 12 سنة الماضية على أعلى المستويات لنادي الكويت، دائما متواجد في الظهير الأيمن، دائما يقدم نفسه كحل، ودائما يعني هذا الشيء اللي يحسب لي سامي الصانع، دائما روح رياضية، دائما بعيد عن النزاعات، عن الخلافات، عن الاشتباكات، عن الالتحامات، دائما يؤدي دوره كأفضل ما يكون، ولكن دون ومن ضمن الروح الرياضية والروح الرياضية السائدة الجميلة جدا فيما بين الجماهير اليوم، جماهير الفريقين، جماهير نادي العربي، هذا أيضا من التنظيم، جماهير نادي العربي لها مكانها المخصص، جماهير نادي الكويت لها مكانها المخصص، الجماهير المحايدة والتي ترغب وتستمتع بهذه المباراة الكبيرة أيضا لها المكان المخصص، حضور جماهيري جميل جدا في هذه المباراة، والجو اليوم معقول نوعا ما، درجة الحرارة 30 درجة مئوية بالتأكيد، يعني ما هو جو بارد ولكنه جو ملائم تماما لهذه المباراة الكبيرة على الكأس الغالية. خطأ في

وسط الملعب للعربي بعيدة تماما عن المرمى، بالتالي التسديد ليس بالخيار، ولكن الكرة العرضية ربما من إيوالا وكوميل أسود، كلاهما وقف على الكرة، كوميل أسود من مملكة البحرين الشقيقة، إيوالا من نيجيريا، كلاهما في عنفوان الشباب 27 سنة إيوالا، الكرة العرضية الآن ولكن سهلة لحارس المرمى، حارس مرمى نادي الكويت سعود الحوشان وحارس مرمى نادي كاظمة السابق، حارس مرمى شاب بإمكانيات كبيرة يطمح بالتأكيد بأن يقدم نفسه في مباراة بهذا الحجم وبهذا الوزن. 16 دقيقة 0-0 التعادل السلبي فيما بين الفريق. إدريسا دومبيا، أرسن زولا، عمرو عبد الفتاح نقلات لنادي الكويت في قلب الدفاع، مهدي بالرحمة، علي حسين الذي يلعب في الظهير الأيسر ولكنه في بعض الأحيان يضم إلى وسط الملعب، الكرة العرضية من عمرو عبد الفتاح ولكن الإنقاذ يأتي من نبيل مرموق، إيوالا تنقطع من أمامه، ترجع لنادي الكويت، التسديد طه ياسين ولكن مقطوعة، تعود مرة أخرى محمد دحام، الكرة البينية ولكن خاطئة، علي عزيز في وسط الملعب، الضغط يأتي من طه ياسين ولكن أيضا هناك خطأ هجومي وهناك صفارة من حكم اللقاء وراية مرفوعة من الحكم المساعد الثاني على عوض، والحكم يشير إلى وجود رمية التماس لمصلحة العرب. محمد خالد في التنفيذ ظهير الأيسر لنادي النصر السابق، كانت له تجربة أيضا مع القادسية وأيضا لاعب مميز وسبق له اللعب في أكثر مرة والانضمام لشرف الانضمام طبعا لمنتخب الكويت الوطني. الآن إيوالا بالقدرة كانيات بالاستمرارية يتقدم ويصدها حارس المرمى سعود الحوشان، يتألق فيها، خطأ دفاعي جسيم لنادي الكويت، يستغل إيوالا ويتقدم ويشق طريقه في وسط المدافعين، يصل إلى قلب منطقة الجزاء، ولكن سعود الحوشان يتقدم ويتصدى، والتسديدة يعني كانت قريبة من حارس المرمى، بالتالي لو كانت في إحدى الزاويتين كانت صعبة تماما، ولكن بالنهاية هذه أخطر الفرص تأتي في الدقيقة 18 من شوط المباراة الأول، أخطر وأول التسديدات بين الخشبات الثلاث من أيانو إيوالا وصادها سعود الحوشان. 18 دقيقة 0-0 التعادل السلبي، أخطأ فيها دفاع نادي الكويت المهدي بالرحمة، وأخطأ فيها أيضا أرسن زولا، وتقدم ووصل وقاتل فيها إيوالا، ولكن سعود الحوشان في المكان الصحيح وفي الإنقاذ. اصطدام بين اثنين من لاعبي نادي الكويت وأيضا زيد قنبر لاعب العربي، ثلاثة اصطدام بثلاثة لاعبين في كرة واحدة، ثلاثة طايحين نتمنى لهم السلامة، دخول أخصاء العلاج الطبيعي لكلا الفريقين، حكم اللقاء يستدعيهم بسرعة لأن الإصابة بالرأس، وبالتالي يعني نتمنى لهم السلامة والعودة والمشاركة مع زملائهم مرة أخرى في هذه المباراة. إذن الاصطدام بين أرسن زولا والمهدي بالرحمة وزيد قنبر، الثلاثة في اصطدام بكرة واحدة، والكرة هذه سقط فيها اللاعبين ثلاثة، نتمنى لهم السلامة. نحن الآن بوصول هذه المباراة الدقيقة 19 في شوطها الأول، المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه الموسم الرياضي 2025-2026، مباراة مقدمة لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من استاد جابر الأحمد الدولي على تطبيق 51 وأيقونة دار الإذاعة، البرنامج العام 89.5، محطة الشباب والرياضة 96.3، نقل لهذه المباراة مع وجود استوديو إذاعي خاص نبحث عن تقديم الأفضل لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في كل مكان. وصلنا إلى 20 دقيقة في شوط المباراة الأول، التعادل السلبي يفرض نفسه فيما بين الفريقين في هذه المباراة، وبالتأكيد مباراة نهائية تحت

تحتاج إلى تعامل آخر، تحتاج إلى حس بالمسؤولية، تحتاج إلى تهدئة نوعا ما، تحتاج إلى محاولة الإبقاء على نظافة الشباك في المقام الأول. من بعد ذلك إذا ما سنحت الفرصة بالتأكيد سيبحث كل الفريقين عن تسجيل الأهداف، ولكن بالنهاية خروج للاعبين لتلقي العلاج.

مباشرة والعرض تسديدة، تسديدة الثانية للعربي أيضا عن طريق إيوالا المشاكس النيجيري المزعج دائما والمميز، ولكن هذه المرة سهلة بيد سعود الحوشان، ولكن أيضا تبقى ثاني التسديدات للعربي على المرمى أو بين الخشبات الثلاث، بينما الكويت دون أي تسديدة بين الخشبات الثلاث. رمية التماس للعربي الذي نقدر نقول البداية نادي الكويت كان مستحوذ نوعا ما، كان في خطورة بسيطة لمحمد مرهون في الثواني الأولى وتسديدة ولكن بعيدة عن المرمى، من بعد ذلك العربي بدأ نوعا ما يسيطر، بدأ يتواجد، بدأ يضغط، بدأ يقدم الآن الكرة العرضية للعربي، ولكن عودة للقراءة الدفاعية وعودة للاستلام من محمد دحام، الرجوع إلى الخلف إلى سامي الصانع، سامي الصانع في وسط الملعب إلى رضهاني، رضهاني في النص إلى إدريس الدومبيا، رضهاني العربي يلعب، راح نذكر طريقة الفريقين، العربي يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة في الناحية الهجومية، تتحول إلى أربعة خمسة واحد عندما تكون الكرة في حوزة الكويت، بينما الكويت على الناحية الأخرى يلعب بطريقة 4-4-2 تتحول إلى 4-2-4 في حال إذا ما كانت الكرة مع الفريق، يعني بالنهاية طرق متشابهة، ولكن يعني الطريقة ما تحتم شيء، ولكن اللي يحتم هو تحركات الفريقين وتطبيقهم لخطة المدرب، لياقة اللاعبين البدنية، نقدر نقول بأن نادي الكويت أكثر جاهزية من ناحية اللياقة البدنية كونه كان عنده معسكر في الدمام وأيضا عنده مشاركة أسيوية في المباراة النهائية قبل 5-6 أيام من الآن، وبالتالي نقدر نقول بأنه، ولكن يعني ممكن في إرهاق لأن كانت المباراة وصلت إلى الوقت الإضافي ولعب 120 دقيقة نادي الكويت، وبالتالي يعني ممكن شيء يكمل شيء، نادي الكويت أكثر جاهزية ولكن أرهق ب 120 دقيقة، النادي العربي أقل جاهزية ولكن كانت له مباراة ودية أمام الفحيحين وفاز فيها 2-0، يعني بالنهاية التحضيرات موجودة بعد فترة توقف تجاوزت 75 يوم للعربي، الآن الخطأ لنادي الكويت، 23 دقيقة في شوط المباراة الأول، 0-0 التعادل السلبي، الخطأ لنادي الكويت، الكرة العرضية، الخروج لحارس المرمى، برافو، خروج موفق تماما من سليمان عبد الغفور والإبعاد بقبضة اليد، الآن التغطية لنادي الكويت في وسط الملعب، وصلنا إلى 24 دقيقة الآن، التعادل السلبي 0-0 الكويت والعربي في كأس سمو ولي العهد حفظه الله، و المباراة التي تنقل لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من استاد جابر الأحمد الدولي. ركلة ركنية لنادي الكويت يبعدها عبد الوهاب العوضي إلى ركلة ركنية، الكرات الثابتة هي حلول بالتأكيد، التنفيذ هذه المرة عن طريق علي حسين، الكرات الثابتة دائما فيها الحلول خصوصا في مباراة نهائية مغلقة مثل هذه المباراة، أول ركنية في المباراة نادي الكويت، التنفيذ عن طريق علي حسين، علي حسين في الركنية، الكرة العرضية ولكن الإبعاد الدفاعي يأتي، ترجع مرة ثانية إلى محمد دحام، أيضا كرة عرضية ثانية، كرة عرضية جميلة الرأسية داخل المنطقة ولكن سليمان عبد الغفور يشيلها، ترجع إلى إدريس دومبيا يحافظ على الكرة في وسط الملعب، مدرب العربي ناصر الشطي في المنطقة الفنية يتابع الفريق لحظة بلحظة بإشاراته، بينما نقدر نقول لبوتشا أهدأ، الآن إيوالا أيضا يخلص الكرة ينطلق فيها 3-3 للعربي، إيوالا إيوالا إيوالا تسديدة رهيبة ولكن تعلو العارضة من إيوالا المزعج الكبير والنجم الخطير والمهاجم المشاكس الكبير، جماهير العربي تصحى مع هذا المجهود من أيانو إيوالا، أخذها من نص الملعب قطعها وتقدم، كان معاه أيضا ساهم أن معاه اثنين من زملائه بالتالي افتحوا له مساحات، أخذ الكرة وتقدم على حدود منطقة الجزاء، سدد على العارضة إلى ركلة مرمى لنادي الكويت، التنفيذ السريع سعود الحوشان ينفذ

للكويت 26 دقيقة في هذا الشوط الأول من هذه المواجهة 0-0 التعادل السلبي بين العربي والكويت في كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه والمباراة النهائية موسم الرياضي 2025-2026 مباراة تنقل لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من استاد جابر الأحمد الدولي عبر البرنامج العام 89.5 محطة الشباب الرياضة 96.3 وتطبيق 51 وأيقونة دار الإذاعة. أقرب لي الكويت علي حسين تنقطع من أمامه رمية التماس للكويت ينفذها علي حسين إدريسة دومبيا مهدي الرحمة رضا هاني إدريسة في وسط الملعب إدريسة تراجع فيها إلى أرسن زولا تمريرات لنادي الكويت أيضا تدخل للعربي مقطوعة في وسط الملعب إذن العربي يعتمد على تنظيم دفاعي عالي جدا والهجمات المرتدة السريعة الآن الخطورة للعربي يا سلام التمريرة من كميل الأسود ولكن زيد قنبر محاصر تماما ما هم تركيل أي فرصة تمريرة البينية الآن ولكن زحمة العددية ثلاثة لاعبين لنادي الكويت الكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية التماس للعربي إذن تحول العربي من الدفاع إلى الهجوم يشكل حتى الآن خطورة كبيرة على نادي الكويت رمية التماس التنفيذ من عبد الوهاب العوضي الكرة العرضية إيوالا ولكن مقطوعة من أمامه وصلنا إلى 28 دقيقة في هذه المباراة وشوطها الأول واجهت الكويت والعربي في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله بعد مشوار للفريقين بالوصول إلى هذه المباراة والرغبة الكبيرة بالكأس الغالية في النسخة 32 من هذه المسابقة صاحب الرغبة القياسي بعدد الألقاب هو نادي الكويت 10 ألقاب القادسية والعربي من بعدهم 9 من بعد نادي الكويت 9 ألقاب السالمية لقبين كاظمة لقب في السجل الذهبي والتاريخي لهذه البطولة حامل اللقب نادي الكويت في الموسم الماضي بعد فوزه على العربي 1-0 في بطولات هذا الموسم نادي القادسية تحصل على كأس السوبر ونادي الكويت تحصل على كأس التحدي الآسيوي في بطولة الدوري الكويت فارق مريح جدا الأول نادي الكويت 36 نقطة من 14 مباراة 11 فوز 3 تعادلات بأداء شبه مثالي لنادي الكويت في الصدارة ويبتعد الفرق بينه وبين العربي 12 نقطة العربي 24 الكويت 36 يعني صعب جدا اللحاق بنادي الكويت في هذه السنة في بطولة الدوري إلا في حال يعني حدوث شيء غير متوقع لنادي الكويت انخفاض بالمستوى نادي الكويت ما عودنا من هذا الشيء من أكثر من 20 سنة نادي الكويت دائما متواجد في أفضل المستويات ومنصات التتويج الآن حكم اللقاء مع حلول الدقيقة 30 يشير إلى الووتر بريك أو فترة تناول أو تعويض نقص السوائل المحافظة على صحة اللاعبين في أرضية الملعب حتى الحكم نفسه يحتاج إلى هذه الدقيقة لاستجماع الأنفاس والتركيز مرة ثانية يعني هذه الدقيقة كانت ممتازة من الفيفا في طبقت في 2014 كأس العالم التي أقيمت في البرازيل بعد ذلك استمرت في حال إذا ما كان الجو في نوع من الحرارة فإن حكم اللقاء مطالب باللعب بحدود دقيقة 29 إلى 30

يعني من 29 إلى 30 حكم يشوف الفرصة المناسبة، لعب واقف، كرة أوت، كرة ركلة مرمى، خطأ بنص الملعب، يعني ما في أي شيء خطر يوقف اللعب، يعطي هذه الدقيقة للاعبين تعويض نقص سوائل، استجماع الأنفاس، تركيز مرة ثانية، وهي فرصة للمدربين أيضا لإعطاء بعض التعليمات. يشوف اللاعبين دائما يتجهون قرب المنطقة الفنية للمدربين لاستلام بعض التعليمات الإضافية. شوف حتى يعني كلا المدربين الآن، ننقل لكم الصورة كما نشاهدها لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، لتكونوا معنا لاعبي أو مدربي الفريقين سواء ناصر الشطي أو نيبوتشا يوفوفيتش، كلاهما يعطي خطته للاعبين، كلاهما مجهز البورد، وكلاهما يعطي تعليمات لهذا اللاعب، وقف هني وحاول تمسك هذا وحاول تصعد شوي وحاول يعني تتراجع من ناحية هذه. والشيء المميز لكلا الفريقين بأن عندهم دكة على مستوى عالي جدا جدا كلا الفريقين، يعني نتكلم عن العربي عندهم اللاعبين الخبرة عبد العزيز نصاري، عبد الله عمار، علي عبد الرسول، حمد الحربي، بدر طارق، يوسف صباح، علي خلف، بندر السلامة، لاعبين من العيار والوزن الثقيل وإمكانيات رهيبة للعربي في دكة البدلاء، وأيضا موجودين الشباب أحمد دشتي، عبد الله فارس، وحسين العريان. بينما على الناحية الأخرى أيضا نادي الكويت إمكانيات هائلة، أسماء رنانة، خبرة عظيمة متواجدة في دكة نادي الكويت، خالد الرشيدي، فهد الهاجري، فهد حمود، أحمد الظفيري، محمد فريح، أخذ الأسماء أيضا فيصل زايد، أحمد الزكي، يوسف ناصر، هذول اللاعبين من العيار الثقيل. أيضا متواجدين اللاعبين الشباب حمود السنعوسي، إبراهيم كميل، محسن فلاح، لإعطاء عنصر الشباب الفرصة للدخول في التشكيل الأساسي. تستعرف المباراة، ترجع مرة ثانية للمباراة، نحن في الدقيقة 33 في هذه المباراة وشوطها الأول، 0-0 التعادل السلبي، مواجهة الكويت والعربي، توقف للعب كان يعني مطلوب منا دقيقة ولكن تواصل إلى دقيقتين. الحكم يقدر في بعض الأحيان بأن اللاعبين فترة توقف قبلها وحرارة جو نوعا ما بسيطة، بالتالي حرارة بسيطة، توقف لفترة، اللاعبين يحتاجون فترة، عضلاتهم تحتاج فترة، لياقتهم تحتاج فترة للدخول في جاهزية المباريات. هذا الحكم المميز، حكم ماريو إسكوبار من غواتيمالا، يقرأ المباراة جيدا. وأيضا من الأمور الجميلة جدا لهذا الحكم بأنه ما يطلق الصفارة على أي شيء أبدا، ما يطلق الصفارة على أي شيء، في خطأ يطلق الصفارة، تدخل بسيط في وسط الملعب، اللاعب طايح، اللاعب احتكاك بسيط، يعطي الفرصة للأداء القوي. هذه كرة قدم فيها أداء قوي، فيها التحامات، فيها قوة، هذا شيء جميل جدا بأن الحكم يرغب باستمرارية اللعب. خطأ وصفارة هذه المرة، الخطأ مرتكب من عمرو عبد الفتاح لمصلحة كميل الأسود، خطأ لمصلحة العربي. نحن الآن في الدقيقة 34 من هذه المباراة وشوطها الأول، 0-0 التعادل السلبي، مواجهة الكويت والعربي، المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. رمية التماس للعربي، عبد الوهاب العوضي اللي أثبت نفسه في الظهير الأيمن، ليس كظهير طائر مثل ما كان، يعني لما كان محمد فريح مع العربي كان دائما يتقدم، كان يلعب كجناح أكثر من كونه ظهير، ولكن عبد الوهاب العوضي طريقة لعب مختلفة، يعتمد على التقدم المحسوب والقوة الدفاعية. رمية التماس هذه المرة لنادي الكويت، حكم اللقاء يذهب للمدرب ناصر الشطي، يقول له اهدأ في المنطقة الفنية، اهدأ، يقول له هذه ثاني مرة أكلمك، اهدأ في المنطقة الفنية. ناصر الشطي منفعل تماما في المنطقة الفنية من بداية المباراة، الهدوء مطلوب، وهدوء المدرب ينعكس على اللاعبين. العربي يؤدي وهو الأخطر، ما لداعي هذه الحساسية ممكن تنعكس على

لاعب زطا ايضا للعربي في وسط الملعب. هذه المرة الخطأ مرتكب من علي عزيز في وسط الملعب. عمرو عبد الفتاح افضل لاعب في كأس التحدي الاسيوي، قدم مباريات كبيرة واداء رائع تماما هذا النجم الكبير عمرو عبد الفتاح. كرة العرضية لنادي الكويت، الانقاذ الدفاعي ترجع مرة ثانية، محمد دحام على الناحية اليمنى يبحث عن فرصة، يبحث عن كرة عرضية، يلعب الكرة العرضية ولكن خاطئة من محمد دحام الى خارج ارضية الملعب، ركلة المرمى للعرب. محمد دحام يطالب بركلة ركلية ولكن الحكم يقول له اهدأ والامور كلها تحت السيطرة. 37 دقيقة، 37 دقيقة في هذا الشوط الاول من هذه المباراة، مباراة نهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، الكويت والعربي في هذه المباراة النهائية على الكأس الغالية والرغبة العارمة للحصول على هذا اللقب. نادي الكويت يطمح بالابتعاد باللقب ب 11 لقب، بينما العربي يطمح لمعادلة رقم نادي الكويت القياسي بعشرة ألقاب. خطأ للعربي هذه المرة، حكم اللقاء يطالب اللاعبين نوعا ما بالهدوء، بدأت تزيد الأخطاء بشكل بسيط. بدأت نوعا ما تزداد الأخطاء في آخر ثلاث أربع دقائق، شهدنا أربع خمسة أخطاء زادت نوعا ما الأخطاء، ممكن لأن وصلنا في ما يقارب نهاية شوط المباراة الأول، بالتالي لياقة اللاعبين نوعا ما بدأت تتأثر. 38 دقيقة في هذه المباراة، شوطها الأول 0-0، التعادل السلبي، العربي الكويت، الآن الكرة العرضية، الإنقاذ الدفاعي على حدود المنطقة، أقرب لي العربي، زيد قنبر المهاجم الدولي من فلسطين الشقيقة، 23 سنة، مهاجم شاب قناص، إمكانيات بدنية هائلة، يرغب بترجمتها، يرغب بإعطاء الفرصة وتسجيل الأهداف. بالتأكيد مهاجم دائما طموحة بتسجيل الأهداف. الآن إيوالا للعربي في وسط الملعب، عبد الله القرزعي اللاعب الشاب اللي تكلمنا عنه 18 سنة مواليد 2008، عبد الله القرزعي مع العربي في التشكيل الأساسي في مباراة من العيار الثقيل، بالتأكيد مسؤولية كبيرة ولكن هذا شيء جميل، الاعتماد على اللاعبين الصاعدين والواعدين واعطائهم الفرصة. عبد الوهاب العوضي العربي عند يوسف ماجد، عبد الوهاب العوضي وايضا عبد الله القرزعي، خطأ في وسط الملعب، حكم اللقاء ماريو اسكوبار، إدارة واعية وراقية لهذه المواجهة، لمسة اليد ضد إدريسا دومبي، خطأ لمصلحة العربي على خط الوسط تمام، التنفيذ عن طريق ليوناردو شيلدر، برازيلي مقتدر بصراحة، يعني نشوفه لأول مرة في الدفاع، اشترك مع العربي، يعني نشوفه متمكن بشكل كبير في الناحية الدفاعية إلى جوار طبعا المغربي المميز نبيل مرموم. سعود الحوشان في الكرة الطويلة ترجع للكويت، أقرب لي محمد دحام، محمد دحام لا زالت معاه، يتراجع فيها، يلعبها الكرة العرضية ولكن وين، بعيدة تماما، كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة المرمى للعرب. 40 دقيقة في شوط المباراة الأول، 0-0 التعادل السلبي، عربي الكويت في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. ركلة المرمى، تنفيذ عن طريق الحارس المخضرم للعربي والحارس الدولي لمنتخب الكويت الوطني واللاعب المميز والحارس القدير على عبر السنوات.

مع العربي ينفذ ركلة المرمى. سعود الحوشان، كرة طويلة الكويت، العربي يمارس هوايته بالضغط على لاعبي نادي الكويت في وسط الملعب لمحاولة استخلاص الكرة، ومن بعد ذلك يعني تحصل بهذه الطريقة العربي على أكثر من فرصة، ثلاثة فرص لإيوالة لوحدة بهذه الطريقة، قطع الكرة في وسط الملعب أو في الثلث الأخير من ملعب العربي، بعد ذلك تحول سريع وانطلاق وكسب المساحة وتهديد لمرمى نادي الكويت، ولكن لم ينجح إيوالة في الفرص المتاحة. وصلنا إلى 42 دقيقة في هذا الشوط الأول، مباراة نهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. مباراة تقدم لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت باستاد جابر الأحمد الدولي. 0-0 التعادل السلبي فيما بين الفريقين. هناك راية وتسلل على طه ياسين، الراية مرفوعة عن طريق الحكم المساعد الثاني علي عوض. خطأ لمصلحة العرب. التنفيذ لسليمان عبد الغفور. وصلنا إلى آخر دقائق في شوط المباراة الأول، آخر دقيقتين في الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. مباراة في المستوى من ناحية الأداء، من ناحية يعني الروح الرياضية، الأداء ليس المستوى الفني، ليس بالمستوى الفني الكبير، مباراة متوسطة المستوى في حذر كبير، مباراة نهائية ما تلوم الفريقين، الكل يطمح يرغب بتحقيق الانتصار وتحقيق المطلوب وإحراز اللقب، هذه أمور تشكل ضغط على اللاعبين في هذه المباراة، تأكيد هذا الضغط على اللاعبين يترجم على أرضية الملعب بالحذر الكبير، لذلك في حذر، ولكن إذا ما قلنا بأن الفرص المتاحة على المرمى نقدر نقول بأن العربي كانت له فرص أفضل. الآن نادي الكويت، كرة العرضية عمرو عبد الفتاح، كرة لازالت العربي بالرأسية علي عزيز يخلص، تصطدم بعلي حسين، تتحول إلى رمية تماس للعرب. آخر دقيقة خلاص، 44 دقيقة وشوي في الشوط الأول، 0-0 التعادل السلبي، الكويت والعربي في كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، والمباراة النهائية الثواني الأخيرة من هذا الشوط الأول، ممكن دقيقة أو دقيقتين في الوقت المحتسب كبدل ضائع، حكم اللقاء يروح لعبد الوهاب. بنبهة الطير الأيمن للعربي، نبهة بتنفيذ رمية التماس، هنا الخطأ الكبير والإنذار أحمر، المهدي بالرحمة بطرد، المهدي بالرحمة في الدقيقة 45، طرد المهدي بالرحمة بطريقة غريبة، هذا اللاعب الخبرة الكبير، لاعب مميز 33 سنة، المهدي بالرحمة يطرد بقرار من حكم اللقاء ماريو إسكوبار، لاعبي نادي الكويت رايحين له ورايحين للحكم يقولون له ما كان آخر لاعب، ولكن الحكم يقول آخر لاعب، بالنهاية في فار والكل رايح للاعب، الحكم خلاص، الحكم كلم اللاعبين قال الكل يبتعد، الكل يبتعد ويذهب إذا في شيء راح ينبه بالتأكيد الفار، جماهير العربي تحتفل بالطرد، سليمان عبد الغفور أيضا رايح لحكم اللقاء، والله الحكم ما أعطوه مجال، أيضا اللاعبين محاصرين تماما، خطأ جسيم من المهدي بالرحمة، آخر لاعب ما في كلام، ولكن هل في خطأ ولا لا، هل في اللاعب كان متجه ناحية الأوت ولا لا، هذه أمور عند حكم اللقاء وعند حكم الفار.

هذه الأمور عند حكم اللقاء وحكم الفار بالتأكيد لهم القدرة، وأيضا زملاء في الاستوديو بالتأكيد راح يكون لهم رأي ولهم تنويه بهذا الشيء. نحن الآن في هذا التوقيت الآن أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. حان الآن موعد أذان العشاء على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، لذا لزم التنويه لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نحن الآن في الدقيقة 47 من شوط المباراة الأول، حكم لقاء احتسب 5 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، ممكن راح يضيف عليها بعد زيادة دقيقة أو دقيقتين نظرا لأن اللعب واقف من الدقيقة 45 إلى الآن. نحن الآن في الدقيقة 47 في حالة طرد تكون بالصورة مرة ثانية أعزائي المستمعين الكرام، في 47 دقيقة الشوط الأول، نتيجة 0-0 المباراة النهائية العربي الكويت كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه المهدي بن رحمة، في دقيقة 45 مع الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول انطلق يوسف ماجد، أخذ الكرة ومر من مهدي بن رحمة، المهدي بن رحمة تعثر في الكرة وأخطأ فيها، قام بعرقلة يوسف ماجد وهذا الشيء يحسب ضد المهدي بن رحمة لأن لاعب خبرة 33 سنة إمكانيات كبيرة يحتاج إلى والله رحين لا يعني اللاعبين ما خلوا الحكم يتنفس في هالدقيقتين عند فار يرجع لا ما في قرارك يعني تدخلك وضغطك على الحكم بالطريقة هذه ما راح يغير عند فار مساعد أيضا حكم الفار بنجامين بنيدا من كوستاريكا ومساعد الفار علي كرم أيضا مع طبعا كوستاريكي وغواتيمالا كلاهما في التحدث بالأسبانية بالتالي التفاهم بينهم راح يكون مميز تماما. حكم اللقاء هل يعتمد القرار ولا يعتمد القرار؟ خلاص حكم اللقاء بطرد المهدي بن رحمة الذي يذهب ويخرج خارج أرضي اعتمد خلاص طرد المهدي بن رحمة مستحق بصراحة، وقرار حكم اللقاء كان واضح وحاسم من البداية. رحيل لاعبي نادي الكويت للمهدي بن رحمة، خالد الرشيدي، محمد فريح يعني يؤسونه، ولكن خطأ جسيم تسبب وراح يتسبب ب يعني فقدان فريق لاعب طوال الوقت المتبقي من هذه المباراة. كوميل الأسود في الكرة العرضية، نادي الكويت راح يعاني بالتأكيد من الناحية البدنية والنقص العددي، خطأ في وسط الملعب وأيضا إنذار، أيضا إنذار لطه ياسين، انذار طه ياسين الخليسي. تأكيد نادي الكويت الآن المدرب ليبوتشا يوفيتش يرغب بأن يطلق الحكم صفارة انتهاء الشوط الأول بأسرع وقت. نحن الآن في 49 دقيقة، ليش يبي الصفارة يلم الصفوف مرة ثانية يكلم اللاعبين عيد ترتيب الأوراق بعد الطرد بعد فقدان اللاعبين نوعا ما التركيز؟ لا زالت النتيجة 0-0 فيما بين الفريقين العربي الكويت في كأس سمو ولي العهد حفظه الله في مباراة نقدمها لكم من أستاذ جابر الأحمد الدولي. خطأ للعربي من مسافة 35 ياردة تقريبا عن مرمى الحارس سعود الحوشان، يوقف الحائط البشري، التنفيذ عن طريق إيوالا وعن طريق محمد خالد وعن طريق كوميل الأسود الثلاثة اللي واقفين على الكرة. الأقرب ممكن إيوالا أو كوميل الأسود من هذه المسافة 35 ياردة، مسافة بعيدة والله، محمد خالد أيضا ما يستهان فيه، بالتالي ثلاثة واقفين على هذه الكرة. عائد بشري مكون من 4 لاعبين خلفهم حارس المرمى سعود الحوشان، تسديده بالحائط البشري والإنقاذ الدفاعي والخطأ الآن والإنذار يأتي للعربي. شدت المباراة شوي، إنذار كوميل الأسود، كوميل الأسود والإنذار ل إنذار

0: الثاني في هذه المباراة، وحالة طرد أيضا في دقيقة 45. نحن الآن في دقيقة 51 من هذه أو من الشوط الأول لهذه المباراة. حكم لقاء حسب 5 دقائق كوقت محتسب بدل ضائع، وصلنا نحن الآن إلى 6 دقائق في الوقت المحتسب كبدل ضائع. 51 دقيقة في الشوط الأول، والتعادل السلبي 0-0 فيما بين العربي والكويت في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله. نادي الكويت ممكن راح يعتمد على خبرة لاعبيه في ما تبقى من هذه المباراة نظرا للنقص العددي وطرد المهدي بالرحمة قلب دفاع، ويطرد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بالتأكيد راح يأثر على مستوى الفريق. ممكن يكون في تغيير فيما بين الشوطين لتدارك الثغرة في الدفاع. ركلة ركنية الآن لنادي الكويت، بالتأكيد يحتاج الآن الركنيات والكرات الثابتة نادي الكويت، لأنها ممكن يكون فيها الكثير في اللحظات هذه. كرة العرضية والرأسية للكويت، لا زالت كرة عرضية والرأسية تعلو العارضة من طه ياسين، فرصة خطيرة جدا لنادي الكويت في الثواني الأخيرة. قلنا نادي الكويت راح يتمسك بالكرات الثابتة بشكل كبير، ليش؟ لأن بالطرد صعب انك تمسك كرة وتسيطر وتهاجم باستمرار في نقص عددي، في لياقة بدنية، في مباراة نهائية، في حذر دفاعي، في إغلاق دفاعي، مطالب انه ما يدخل في مرمى هدف. بالتالي كل هذه الأمور راح تكون في الحسبان، وراح تكون الكرات الثابتة لها أهميتها الكبيرة. أقرب للعربي في وسط الملعب، علي عزيز يتراجع فيها. وصلنا إذا إلى 53 دقيقة في الشوط الأول، 8 دقائق في الوقت المحتسب كبدل ضائع. الحكم حسب 5 دقائق، الآن وصلت إلى 8 دقائق. التعادل السلبي 0-0 فيما بين الفريقين. حكم لقاء ممكن يطلق الصفارة في أي لحظة الآن، يعني ما شفناه أشر إشارة إضافية على 5، ولكن قلنا من البداية بأن الطرد أخذ له لوحده تقريبا 2 أو 3 دقائق، بالتالي الحكم راح يضيف كل هذا الوقت المتبقي في هذه المباراة. رمية التماس لكويت، عمرو عبد الفتاح في رمية التماس يتركها لعلي حسين ظهير الأيسر لنادي الكويت. علي حسين ينفذ لطه ياسين، طالت منه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس للعربي، 54 دقيقة 9 دقائق في الوقت المحتسب كبدل ضائع، مع حلول 9 دقائق ودقيقة 54 من هذا الشوط الأول. إطلاق صافرة النهاية لهذا الشوط عن طريق حكم اللقاء من غواتيمالا ماريو إسكوبار، الذي يعلن انتهاء هذا الشوط الأول من هذه المواجهة بين الكويت والعربي في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه بحضوره ورعايته وتشريفه لهذه المباراة، والأسرة الرياضية بحضوره في هذه المباراة. إذن التعادل السلبي 0-0 فيما بين الفريقين. عودة للاستوديو والزميل المتألق خالد العتيبي، تفضل لك الكلمة.
1: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
2: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
3: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد،
5: كأس سمو ولي العهد.
6: نعلم تماما قيمة هذه البطولة، كأس ولي العهد.
7: الله
1: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العربي الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، كل الشكر لزميلي معلق حسين الغريب. إذا شوط أول ينتهي بالتعادل السلبي ما بين العربي والكويت على المباراة النهائية على كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعى. شوط أول لم يرتقي لمستوى الطموح، ضعيف فنيا نوعا ما، أفضلية للعربي، لكن سنتحدث عن مجريات هذا الشوط مع ضيوفي داخل الاستديو كابتن أحمد عسكر وكابتن أنور يعقوب. شوط شهد طرد مدافع النادي نادي الكويت مهدي بن رحمة في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول. سنتحدث عن مجريات هذا الشوط. أبدأ معك كابتن أنور يعقوب، قراءتك الفنية لشوط الأول والتعادل السلبي ما بين العربي والكويت.
1: أمانة المباراة يعني فنيا يعني أقل من المتوسط أمان، ما توقعنا خاصة نادي الكويت، نتكلم عن نادي الكويت. العربي كان مجاهز معذور، بس نادي الكويت ما قدم أي شيء يذكر في المباراة، وكان العربي أفضل. لو مو أنانية وفردية إيوالا كان ممكن يسجل هدف أو هدفين. فالمباراة يعني بصراحة ما ترتقي لنهائيات كأس والعد، الفريقين كان مستواهم عادي. الأفضل لنادي العربي في الحالة الهجومية، كان فريق الكويت أمانة سيء، يعني حتى حالة الطرد شوف ربك على خط الخلفي، هذا ما ذكرنا قبل المباراة في مشكلة في خط الخلفي، البطء
0: وبالأرقام تكلمنا يعني خلال ثلاث مباريات لعبها الكويت رسمية في كأس التحدي الآسيوي استقبل سبع أهداف.
1: يعني أنت مو معاذ، أنت كبالرحمة أتكلم عن برحمة، أنت لاعب بطيء وعمرك ولاعب ذيك في السرعة،
0: لكن العتب هل هو على مهدي بالرحمة ولا على من لعب في هذا المركز؟ طبعا رحمة ما هو مدافع.
1: اوكي لا لا لا، بالعكس احنا نلوم الاثنين، يعني الصانع لعب الكره خطا، شايف اللاعب ضاغط على ليش
0: انا اتكلم على المركز. المركز الان مهدي بن رحمه لاعب وسط يستعين فيه مدرب الفريق في خط الدفاع.
1: اكيد اكيد اكيد، بس هو قاعد يلعب الحين خلاص. انت اوكي لازم انا ابو معاذ، انا كلاعب وعندي خبره، الكره لعب لك الصانع اشيلها، ليش انا بحاول امسكها؟ يعني امسك الكره وامشي ببدي هجمه، وعندك لاعب سريع، لاعب يعني يوسف مايز سريع ولاعب صغير بالسن واسرع منك، انت خلاص وحده اشيل الكره وانت اخر لاعب. فحاله طرد انا اقول 100% صح ويستحق على الطرد. نشوف احنا الشوط الثاني اداء الفريقين ايش راح يصير.
0: احنا نتكلم عن الشوط الاول الان، ودنا نفصل بشكل فني عن ما شاهدناه من خلال هذا الشوط. كابتن احمد عسكر، ايضا رؤيتك الفنيه للشوط الاول والتعادل السلبي ما بين العربي والكويت.
2: انا اتفق وياكم بمعاذ ان المباراه ما ارتقت للمستوى الفني اللي كنا متوقعينه، يعني توقعنا ان الكويت يبدي ضاغط كونه هو الاجهز فنيا وهذا، قلنا يمكن يبدي ضاغط، بالعكس شفنا العربي يمكن هو اللي قاعد يضغط ضغط متقدم
0: عالي، نعم.
2: عالي من الأمام، وهذا يمكن السلاح ذو حدين بمعاذ، ممكن يعني شفنا يمكن ذو حدين. ليش أقولك يعني هم أنا قلت لك قبل المباراة تلعب على أخطاء نادي الكويت، نعم. هذا خطأ واحد من نادي الكويت طرد لاعب، هذا من صالح العربي بس، وقلنا العربي إيوالة بمعاذ يعني للأمانة الوحيد اللي قاعد نشوفه قاعد يعمل خطورة،
0: نعم.
2: إيوالة وهو اللي قاعد يهجم وهو اللي قاعد يدافع، يعني أغلب الكرات عنده، ما شوف في تعاون بين الفريق، يعني بين خلينا نقول مثلا كوميل الأسود أو يوسف ماجد، ما يعني لو العربي لاعب جماعية أكثر كان ممكن مثل ما قال أخوي أنور كان يعمل مشكلة حق دفاع نادي الكويت، بس العربي لا، العربي قاعد يلعب يعني فردي وايد طاغي على اللعبة، إلى جانب سوء مثل ما قال أخوي أنور سوء أداء نادي الكويت، مو هذا أداء نادي الكويت اللي شفناه، يعني نادي الكويت يعني هجمة منظمة ما شفناها حق نادي
1: فعلا الكويت. صح
2: خطورة ما في حق نادي الكويت، ف يعني المباراة مثل ما تقول ابو معاذ
0: نعم
2: كأنه جس نبض لنهاية الشوط، عرفت شلون؟
0: صحيح،
2: فهذا اللي واضح من اللعب ان شاء الله نشوف اللعب يرتقي احسن بعدين. نعم.
0: كابتن انور يعقوب، شوط اول للكويت، تذكرنا بشوط اول امام فريق الكمبودي اللي هو طبعا

0: سيفاي رينج وشوط كان لسيفاي رينج الكمبودي أفضلية له، سجل هدفين على الكويت، لكن لم يكن الأداء بشكل يرقى للمستوى اللي عودنا عليه نادي الكويت. اليوم الشوط الأول كذلك يعني، وأيضا كان هناك هفوات وأخطاء كان ممكن يستغلها تحديدا إيوالو، ممكن يسجل هدف أو هدفين.
1: صح، هو في مشكلة كبيرة في العمق في نص الملعب، بطء
0: نفس المشكلة اللي
1: نفس
0: كانت
1: المشكلة صارت في يعني مباراة الفريق الكمبودي. يعني لازم يقول حل، أنا ما أدري يعني، أنت تبي حل حق المشكلة هذه مفروض عندك باك شمال يلعب وتخلي علي حسين في نص الملعب، علي حسين لاعب مساند يقدر يصنع هجمة ويسجل. أنت مستغل دومبيا، ودومبيا بطيء بالنص، شفتها يلعب على الواقف. رضا هاني يفتك افتكاك عنده بس ما عنده القدرة للتمرير،
2: ما في يعني بناء هجمة،
1: ما في، ما يقدر يبنيها. هو يعني التكنيك الولد كذي، ففي مشكلة في خط النص. إذا حقق النص الحين ما المدرب، أنا يعني إذا ما عدل الوضع هذا أعتقد العربي راح يكون أخطر. يعني عنده يمكن العربي في بدكة بدر طارق متواجد،
0: لا احنا نتكلم عن شوط ثاني بعدين، لكن ودي يعني نشرح للساده المستمعين اللي قدموه الفريقين في الشوط الاول.
1: احنا بشوف مفروض مع الشوط الثاني نادي الكويت لازم 4-4-1 يطلع رضا هاني، يكون دومبيا مع مرهون في نص الملعب، لان بتقول لي ليش مرهون عنده القدره في الحاله الهجوميه يساند المهاجمين، وكن دومبيا ثابت في نص الملعب. هذا الحل الوحيد حقنا للكويت.
0: الكابتن احمد عسكر العربي يعني من خلال الاداء انا شايف ان الفرديه طاغيه بشكل كبير، يعني ما في جماعيه للفريق من خلال الاداء.
2: نعم، هذا اللي تكلمنا عنه. يعني العربي قلت لك انا ابو معاذ، لو في شويه جماعيه زايده، يعني مسانده حق ايواله، مسانده الى زيد قنبر، كان سبب مشكله حق فريق نادي الكويت، خاصه مدافعين نادي الكويت، عدم ارتكازهم الصح، الثقل الواضح على مدافعين نادي الكويت. العربي عيبا الفرديه، يعني هذا الشيء، ولا العربي كان بامكانه يوصل بسهوله، يوصل يعني لدفاع نادي الكويت. لازم تتغير الطريقة الحين فريق نادي الكويت ناقص لاعب، يعني لازم تكلم فيها بعد شوي.
0: نعم نعم. عندك شيء ثاني؟ نعم. لا كابتن أنور يعقوب، الكويت ما خلق أي فرصة، يعني لو نلاحظ سليمان عبد الغفور ما اختبر اختبار حقيقي، ما في فرص نهائيا للكويت، كرات مقطوعة، محاولة اللعب بشكل مباشر، وهذا يمكن حتى الكرات العرضية ما شاهدنا الكويت اللي يعتمد على الكرات العرضية بشكل كبير. دحام غايب، وعموري يعني أيضا في فردية في الأداء.
1: طبعا شوف، هنتكلم عن دحام، صار له فترة مستوى في هبوط، في تراجع دحام. يعني أنت كلاعب مميز، والجمهور يعني كان يعني الكل يتكلم عنه في أداء، ما أشوف أي تجارب. صار لفترة الحين مدحام غير جيد، وحتى أنت بتلعب الكرة العرضية، تلعب الكرة العرضية خنيسي بين 4-5 مدافعين، هذه صعبة. قلت كان بوعد النص في بط، وما في يقدرون يعني يستحوذون على الكرة. أنت الكويت طريقته محفوظة، إذا في مدرب أي فريق يمسك عموري يمسك دحام الفريق انتهي.
0: ما في ايضا كثافه عدديه،
1: ما في اقول لك ما في سرد. نشوف شو يسوي رضا هاني مع دامبيا، يلعبون كره لورا ويرجعون لورا، يعني واحد
0: ما في مسانده.
1: اي
2: هذه زياده على نقطتك ونقطتك ابو معاذ. العربي اليوم شنو مسوي؟ يعني مسكر الاطراف انور، مسكر على عموري ومسكر على محمد دحام. يعني عموري مع عبد الوهاب العوضي، نفس الشيء محمد دحام، محمد خالد، إضافة إلى واحد من قلوب الدفاع يأخذ شوية يعني حسب اتجاه الكرة، إضافة إلى لاعب الوسط. فعشان كذي الكويت ما في خطورة، يعني ما قاعد ينوع الكويت على أطراف، مو قادر يطول،
1: ما في مساعدة بنص الملعب،
2: ما قاعد يساند. يعني العادة الكويت إذا ما قدر على أطراف ممكن يروح بالعمق، اليوم لا، الأطراف مسكرة خلاص، اللاعبين النص مثل ما قال أنور، كل الكرة للخلف

0: خلف يعني ما في بناء هجمة.
1: نعم يعني فين معاذ يعني رضا هاني ونفس الدور قاعد يلعبون. زين لازم واحد انت كجهاز فني يعني لما شوف يعني رضا هاني ثابت خلاص اندومبي كمل معاهم كمل في الحاله الهجوميه هذا ما حصل. عشان كذا العربي سكر الاطراف انتهى الكويت ترى ما في خطوره وراح يستمر شيء ما في خطوره.
2: نعم احنا يعني نختم بالحديث عن الشوط الاول ونتحدث اكيد عن الشوط الثاني، لكن قبل لا اروح للشوط الثاني ترى مخرجنا كابتن احمد مخرجنا اسماعيل لما صار فاول حق النادي العربي في اخر دقائق قال هذا مفروض يشوت عسكر
0: يبيني انا اروح سويها مثل اليد شوت واطلع.
3: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
4: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
5: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
6: كأس سمو ولي العهد.
7: كأس سمو ولي العهد.
8: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
9: كأس ولي العهد.
10: الله
3: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، عودة والاستديو التحليلي لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وشوط سلبي أول ما بين العربي والكويت. الحديث سيكون عن الحلول في الشوط الثاني للفريقين. كابتن أحمد عسكر، كيف ممكن النادي العربي يستقل الزيادة العددية بأن الكويت عنده طرد يلعب منقوص لاعب طرد مهدي بالرحمة وأمامه شوط كامل الآن؟
0: ابو معاذ الحين اللعب الجماعي مطلوب. ليش اللعب الجماعي مطلوب؟ انت عندك لاعب الحين زايد بالملعب، يعني لو تشوفه عندك واحد زايد لازم تستغل اللاعب هذا. دائما انت استحواذ الحين على الكره لازم تبتعد عن الفرديه، الفرديه لها اماكن معينه يعني تطلع مهاراتك فيها، مو كل مكان. لازم تلعب جماعي، تلعب اسرع، تلعب واحد بمعاذ، لازم في واحد نعم. ثاني عنده مهارات فرديه الى جانب ايواله في الوقت الحالي في الشوط الثاني على اساس هم تخفف الضغط على ايواله.
2: كأنك يعني ترمي الى علي خلف
0: اذا موجود بالاحتياط اول واحد اول واحد افكر فيه علي خلف، لازم عشان تخفف الضغط على إيواله. والجماعية مطلوبة الحين العربي، انت تقدر يعني الحين العربي ممكن يتحرر اكثر ابو معاذ، والمفروض انه يتحرر اكثر كونك انت عندك، قلت لك انا عندك انت لاعب اضافي زايد لازم تستغله بالملعب.
2: نعم كابتن انور يعقوب، كيف ممكن الكويت يعدل من وضعه وبطرد لاعب وهو ناقص العدد الآن مهدي بالرحمة في قلب الدفاع؟
1: بمعاذ ما في حل إلا أنا أسكر المساحات وألعب على الهجمات المرتدة. يعني أنا أفضل أني يسحب رضا هاني يكون دومبيا مع مرهون في الحالة جوم يقدر يكمل ساند جوم، في حالة دفاع يقدر يرجع.
2: من اللي ممكن يتواجد يعني الآن هو محتاج قلب دفاع؟
1: يحط فهد الهاجري، لازم يلعب فهد الهاجري ويسحب رضا هاني، هذا الحل الوحيد، ويلعب على هجمات مرتدة لأن العربي راح يكون عنده زيادة العددية، فأعتقد هذا الطريق الوحيد.
2: نعم دخول أحمد الظفيري، نشوف أحمد الظفيري دخل إلى أرضية الملعب وطبعا من خلال الشوط
0: رقم 2
2: وخروج سامي الصانع. اعتقد رضا هاني راح يروح باك ايمن، نفس التبديل اللي حصل امام سافاي
0: الفريق الكمبودي
2: نفس نعم التبديل نعم. عموما نعم. نذهب لمتابعه مجريات الشوط الثاني الى استاد جابر الدولي والشوط الثاني ما بين فريقي العربي والكويت على نهائي كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه.

0: وزميلنا المعلق حسين الغريب.
1: للمحللين الكرام في الاستوديو، المحلل الرياضي الكابتن احمد عسكر والمحلل الرياضي الكابتن انور يعقوب، والاستوديو بقياده ايضا المخرج اسماعيل اشكناني وايضا سعود السهلي قواهم الله الجميع. اذا ننتقل بكم مره اخرى اعزائي المستمعين الكرام عبر اثير اذاعه دوله الكويت الى استاد جابر الاحمد الدولي لاستكمال هذه المباراه، مباراه القمه، المباراه النهائيه على الكاس الغاليه، المباراه التي تجمع بين النادي العربي الرياضي ونادي الكويت الرياضي ضمن نطاق المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه بحضوره ورعايته وتشريفه لهذه المباراة والأسرة الرياضية في هذه المواجهة. شوط المباراة الثاني ينطلق ويبدأ بصافرة حكم اللقاء ماريو اسكوبار الذي يعلن بداية شوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي فيما بين الفريقين 0-0. شوط المباراة الثاني يبدأ بالتأكيد بطموحات ورغبات للاعبين والفريقين برغبة الوصول والحصول على هذه الكأس الغالية لنادي الكويت الذي يرغب باللقب 11 في تاريخه برقم قياسي، وهو صاحب الرقم القياسي الآن بعشرة ألقاب، بينما العربي حامل 9 ألقاب يرغب باللقب 10 ومعادلة أرقام نادي الكويت أيضا في لقب هذه البطولة. نادي الكويت بتغيير في بداية شوط المباراة الثاني بدخول اللاعب أحمد الظفيري بديلا عن سامي الصانع. أحمد الظفيري يدخل في وسط الملعب، سامي الصانع يطلع في الظهير الأيمن، يدخل بداله في الظهير الأيمن رضا هاني يتحول من وسط الملعب إلى الظهير، وأحمد الظفيري يتحول في وسط الملعب وأيضا يتراجع. هناك حالة طرد في دقيقة 45 لنادي الكويت المهدي بن رحمة، يتراجع إدريس الدومبيا إلى قلب الدفاع إلى جوار أرسن زولا. اقرب لي الكويت رضا هاني لمحمد دحام، محمد دحام على طرف منطقة الجزاء، تسديده ولكن الى جوار القائم، تسديدة عمرو عبد الفتاح، فرصة خطيرة لنادي الكويت ولكن في الشبك من برا للعربي. اذا اخطر الفرص في الدقيقة 47 من شوط المباراة الثاني، في الدقيقة الثانية من شوط المباراة الثانية، في الدقيقة 47 من هذه المباراة اخطر فرص نادي الكويت نقدر نقول في المباراة تقريبا. في رأسية كانت لطه ياسين في الشوط الأول، وهذه الفرصة أيضا خطرة في هذه المباراة، بينما العربي كانت له نوعا ما خطورة وأفضلية عن طريق إيوالا الذي تحصل على أكثر من فرصة بانطلاقاته. العربي كان نوعا ما مسكر المساحات أكثر في الشوط الأول وقادر على تشكيل الخطورة في الشوط الأول العربي، ولكن التعادل السلبي لا زال يفرض نفسه حتى الآن في هذه المباراة بعد مرور 48 دقيقة في هذه المواجهة. إذن تعادل سلبي في هذه المباراة التي نقدمها لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت. الآن نقدمها طبعا هذه المباراة الأستاذ جابر الأحمد الدولي على البرنامج العام 89.5 ومحطة الشباب الرياضة 96.3 وتطبيق 51 ودار الإذاعة في هذه المباراة. طبعا من توجيهات من معالي وزير الإعلام السيد عمر سعود عبد العزيز العمر موقر، وأيضا وكيل وزارة الإعلام دكتور ناصر المحيسن، بالإضافة إلى الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون السيد تركي المطيري، والمدير العام للإدارة العامة للإذاعة السيد يوسف بسريع. الكل جهود وزارة الإعلام تتضافر لتقديم هذه المباراة وإخراجها بالشكل الأمثل والذي يرضيكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت. رمية التماس لنادي الكويت

التنفيذ عن طريق علي حسين، علي حسين الكرة الأمامية لطه ياسين، طه ياسين يتراجع إلى وسط الملعب، وسط الملعب لمحمد دحام، محمد دحام يذهب للحل الفردي والتسديد، ولكن الإنقاذ الدفاعي ويبعد الكرة محمد خالد إلى خارج أرضية الملعب برمية التماس، رمية التماس للكويت الذي بالتأكيد يبحث عن إغلاق منافذ، يبحث عن كرات ثابتة، يبحث عن تسديدات من خارج المنطقة. ليش نقول هذا الكلام؟ نادي الكويت بالتأكيد نادي كبير، نادي بطولات، ولكن منقوص عددية، المطرود منه لاعب، بالتأكيد هذا الشيء راح يأثر على الفريق بما تبقى من هذه المباراة. يبحث يقول لك التعادل زين، إذا قدرت أخطف هدف كان بها، ما قدرت أخطف هدف أحاول أحافظ على التعادل وأدفع بالمباراة ناحية ممكن الركلات الترجيحية إذا استطاع نادي الكويت ذلك. ولكن العربي على الناحية الأخرى يرغب بالتأكيد بالاستحواذ على الكرة، بتشكيل الخطورة، برغبة تحقيق الهدف المطلوب والموعود الذي يدفع بالمباراة. بالتأكيد هذه رغبة العربي. طبعا كل فريق له حساباته، وكل مدرب له حساباته وله طريقته وله أيضا تعليماته في مثل هذه المباريات. أقرب لنادي الكويت رضا هاني في الظهير الأيمن، تمريرات أحمد الظفيري، محمد مرهون، إدريسا، دومبيا، أرسن، زولا، علي حسين تراجع إلى الخلف. نادي الكويت بدأ يستحوذ على الكرة أكثر في الشوط الثاني. نحن الآن في 51 دقيقة من هذه المباراة، 6 دقائق في شوط المباراة الثاني، والتعادل السلبي 0-0 في مواجهة الكويت والعربي في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. الآن التمريرة البينية لنادي الكويت، علي حسين في التسديد ولكن مقطوعة، ردت لطه ياسين، الكرة العرضية لمحمد دحام، محمد دحام لا زالت حلوة، رضا هاني ولكن التسديدة تصطدم وترجع مرة ثانية. الآن الهجوم المرتد للعربي، إيوالا في المرتدة يبحث عن المساحات، ولكن عودة للاعبي نادي الكويت، ترجع مرة ثانية إيوالا، يا سلام يخلصها من واحد والثاني، يبحث عن المرور، تقطع من أمامه، هذه المرة الخطأ والصفارة من حكم لغاء ماريو إسكوبار، والخطأ لمصلحة العربي ولمصلحة إيوالا على وجه التحديد. إيوالا على وجه التحديد حصل على خطأ على طرف منطقة الجزاء للعربي. الكرة العرضية هي الحل الأمثل في مثل هذه الكرات. خطأ للعربي. وصلنا إلى 53 دقيقة في هذه المباراة، 8 دقائق في شوط المباراة الثاني، 0-0 التعادل السلبي فيما بين الفريقين. مباراة نهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، المباراة التي تقدم لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من استاد جابر الأحمد الدولي. خطأ للعربي، التنفيذ عن طريق إيوالا على طرف منطقة الجزاء في مكان خطر جدا، الكرة العرضية، يا الله يا الله، جول للعربي، محمد خالد، محمد خالد بكرة عرضية متقنة للعربي، محمد خالد يرتقي أعلى من الجميع ويضع الكرة في المرمى في أول أهداف هذه المباراة. فرحة كبيرة للجماهير العربوية في مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي. الطرد للمهدي بن رحمة أثر بشكل كبير في الشوط الأول، ولكن العربي كان قبل ذلك أيضا جيدا، والآن يسجل الهدف. كرة عرضية يرتقي محمد خالد ويحولها بالرأس بطريقة رائعة تماما بالهدف الأول في هذه المباراة، تهتز الشباك. وبالتأكيد العربي يريد المحافظة الآن على هذا التقدم وأن لا يفرط بهذا اللقب الموعود، الكأس الغالية، كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، برعايته، حضوره، تشريفه،
للأسرة الرياضية في هذه المباراة بالتأكيد. الآن العربي في التقدم في الدقيقة 54. محمد خالد في الدقيقة 54 أول أهداف هذه المباراة. خطأ لمصلحة الكويت، التنفيذ، الأخطاء، 10 أخطاء ضد

في هذه المباراة. نتكلم عن 55 دقيقة الآن فيها 21 خطأ، معدل عالي للأخطاء. اللعب وقف بشكل كبير. الآن الكرة طويلة ولكن بعيدة تماما عن محمد دحام. الكرة إلى رمية تمس. الشوط الأول محمد دحام، محمد مرهون، مفاتيح اللعب الأساسية لنادي الكويت لم يكونا بالشكل المطلوب، لذلك طه ياسين الخنيسي ما وصلت للكرة كثيرا في هذه المباراة. أيضا عمرو عبد الفتاح ليس بأفضل مستوياته، قدم أداء وتحركات في الشوط الأول ولكن ما كان في المستوى المطلوب. أقرب للعربي الآن عبد الله القرزعي، البديل، الكرة الأمامية ولكن مقطوعة للكويت. لا زالت علي حسين الكويت في الدفاع لأرسن زولا، إدريسة دومبيا العاجي في وسط الملعب، إدريسة دومبيا، رضا هاني، الكرات الثابتة، مباراة مغلقة من الفريقين، تكثيف الأداء في وسط الملعب، مباراة مغلقة بالتالي الكرات الثابتة هي الحل. واستطاع العربي أن يستغل الكرة الثابتة بكرة عرضية متقنة من إيوالا النيجيري المميز، نقدر نقول من نجوم هذه المباراة، وتابعها محمد خالد بالرأس في المرمى بطريقة رائعة تمام. رمية التماس للعربي. عبد الوهاب العوضي. رمية التماس مقطوعة للعربي في وسط الملعب. رضا هاني. عمرو عبد الفتاح يحاول امر عمرو عبد الفتاح ولكن مقطوعة من امامه. عمرو عبد الفتاح تنقطع من امامه الى رمية التماس. رمية التماس التراجع الى الخلف. ارسن زولا، رضا هاني، الكويت الاستحواذ على الكرة. وصلنا الى الدقيقة 58، 13 دقيقة في شوط المباراة الثانية، 58 دقيقة على هذه المباراة. 1-0 للعربي بهدف محمد خالد في الدقيقة 54. 1 العربي لا شيء الكويت في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. سعود العوشان للكويت، استحواذ على الكرة ولكن الكويت يحتاج الآن إلى أكثر من الاستحواذ على الكرة. الإدارة الآن أحمد الضفيري يدخل في وسط الملعب مع بداية شوط المباراة الثاني لإدارة المباراة. الاستحواذ على الكرة الكويت أفضل 53%، العربي 47%، ولكن العربي أخطر والعربي متقدم والعربي مسجل. زيد قنبر الآن، الكرة العرضية تبعد من أمامه من أرسن زولا إلى ركلة ركنية للعربي. ركلة ركنية للعربي، تنفيذ عن طريق إيوالا، لاعب المشاكس المتحرك دائما والمزعج، محترف على أعلى مستوى إيوالا في موسمه الثالث مع العربي. ركلة ركنية إيوالا، الركنية الأولى للعربي في هذه المباراة، ركنيتين للكويت ما استغلهم العربي. الركنية الأولى، الكرة العرضية ولكن هناك خطأ هجومي ضد العربي، والصفارة تأتي من حكم اللقاء ماريو إسكوبار، والخطأ لمصلحة الحارس سعود الحوشان. خطأ ضد يوسف ماجد الذي قام بدفع الحارس سعود الحوشان وسقط، بالتالي حكم اللقاء صاحي تماما ويحتسب الخطأ. وصلنا إلى 60 دقيقة في هذه المباراة، ربع ساعة في شوط المباراة الثاني. 1-0 لمصلحة العربي على حساب الكويت في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، والتي نقدمها لكم أعزائي المستمعين.

الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من الأستاذ جابر الأحمد الدولي عبر البرنامج العام 89.5 ومحطة الشباب الرياضة 96.3 وتطبيق 51 وأيقونة دار الإذاعة على وجه التحديد. ركلة المرمى للعربي، حاول يمر محمد مرهون لكن طالت منه، وصلت الى العربي، ركلة المرمى سليمان عبد الغفور، عربي مرر كرات في الدفاع ليناردو شيلدون الى نبيل مرموق الى شيلدون، يرغب العربي يقول لك نادي الكويت مطرود منه لاعب، ذكر مرة ثانية مهدي بن رحمة طرد في الدقيقة 45 بعد عرقلته ليوسف ماجد لاعب العربي اللي كان منفرد في المرمى، ما نقدر نقول منفرد ولكنه منطلق من وسط الملعب وكان آخر لاعب لمهدي بن رحمة، بالتالي طرد مستحق وقرار صحيح 100% من حكم اللقاء الغواتيمالي ماريو اسكوبار. خطأ آخر لنادي الكويت، أخطاء كثيرة من نادي الكويت دفاعيا، الآن تسديدة قوية من علي عزيز ولكن سهلة بيد حارس المرمى سعود الحوشان، تنفيذ سعود الحوشان الى رضا هاني، اقرب لنادي الكويت عمرو عبد الفتاح، علي حسين، عمرو عبد الفتاح، وصلنا الى 62 دقيقة في هذه المباراة، 17 دقيقة في شوط المباراة الثاني، 1-0 للعربي على حساب الكويت في كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه لحضوره رعايته تشريفه للأسرة الرياضية للكرة الرياضية وأيضا تنظيم على أعلى مستوى للاتحاد الكويتي لكرة القدم بقيادة الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأيضا متابعة من وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، وأيضا معالي وزير الإعلام السيد عمر سعود عبد العزيز العمر الذي بتوجيهاته بإعطاء لهذه المباراة الأولوية لحضور سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه هذه المباراة، وتضافر الجهود كل من ناحية وزارة الصحة وتأمين أيضا المدرجات وسيارة إسعاف للاعبين، بالإضافة إلى أيضا وزارة الداخلية معالي سمو نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سمو الشيخ فهد اليوسف الصباح بتنظيم يعني مداخل مخارج الاستاد وأيضا داخل أرضية الملعب، أيضا المدرجات البوابات كلها مجهودات تتضافر لإخراج هذه المباراة بالشكل الملائم والشكل المناسب بأفضل ما يكون. العربي بتمريرات في وسط الملعب، نادي الكويت نظرا للنقص العددي ما هو قادر يضغط بشكل كبير، 64 دقيقة في هذه المباراة، 19 دقيقة في شوط المباراة الثاني، 1-0 لمصلحة العربي بهدف محمد خالد في دقيقة 54 من هذه المباراة، العربي يتفوق حتى الآن بقيادة المدرب الوطني الذي يبحث عن لقب الأول ناصر الشطي، الموسم اللي فات خسر القابة بالأمتار الأخيرة سواء بطولة الدوري في المباراة النهائية سواء المباراة الأخيرة كانت بين الكويت والعربي وخسرها العربي، خسر بطولة الدوري وأيضا بطولة كأس سمو ولي العهد، هذه البطولة أيضا في المباراة النهائية خسرها العربي أمام الكويت 1-0. إيوالا تمريرة البينية ما توصل، قلنا البدلاء عندهم حلول، الفريقين عندهم حلول كبيرة جدا في هذه المباراة، ذكرنا بأن هناك الكثير والكثير والكثير من اللاعبين المميزين والخبرة في دكة البدلاء للفريقين.

ذكرناهم في الشوط الأول نذكر فيهم مرة ثانية على عجالة. العربي عند عبد العزيز نصاري، عبد الله عمار، علي عبد الرسول، بدر طارق، حمد الحربي، وأيضا علي خلف، بندر السلامة، لاعبين نقدر نقول مفاتيح لعب وحلول دفاعية وهجومية. الكويت أيضا على الناحية الأخرى فهد الهاتري، فهد حمود، محمد فريح، وأيضا فيصل زايد، أحمد الزنكي، يوسف ناصر، لاعبين وأيضا حلول كبيرة جدا دفاعية وهجومية. 65 دقيقة، اقتراب من 66 دقيقة في هذه المباراة. 1-0 للعربي. 66 دقيقة في هذه المباراة، 21 دقيقة في شوط المباراة الثاني. 1-0 للعربي بهدف محمد خالد في دقيقة 54 بكرة عرضية كانت من إيوالا والرأسية لمحمد خالد في الشبك. بضعف رقابة لنادي الكويت كان في الكرة الثابتة. محمد دحام الآن للكويت، أحمد الظفيري، تبريرة البينية، عمرو عبد الفتاح، ما توصل إلى طه ياسين، تنقطع للعربي، ولكن الكرة طويلة من العربي أيضا مقطوعة لنادي الكويت. أرسن زولا يطالب اللاعبين بفتح اللعب على الأطراف. علي حسين للكويت، كابتن وقائد نادي الكويت في هذه المباراة بعد خروج سامي الصانع اللي كان هو الكابتن، ولكن تم استبداله فيما بين الشوطين لإضافة بعد هجومي أو إضافة إغلاق دفاعي أكثر نوعا ما لمشاكسة إيوالا أو لإيقاف خطورة إيوالا. كرة طويلة ولكن مقطوعة. محمد مرهون يفقد الكرة، لم يقدم الكثير محمد مرهون في هذه المباراة. أيضا محمد دحام ما قدم الكثير، في لاعب طايح للعربي. في أرضية الملعب. حكم لقاء يقول العب، حكم لقاء يقول العب. ما في تطيح نفسك. شوف أيضا اللاعب بعدها، والله نادي الكويت بروح رياضية عالية. الحكم ما وقف اللعب، والعربي طلع الكرة والحكم قال العب، بالتالي ولكن نادي الكويت بروح رياضية عالية جدا طلعها مرة ثانية ويعطي الفرصة للعربي. ما في شيء مفروض على الحكم انه يوقف اللعب. نعم في اصابات اللي بالراس، هناك تعليمات مشددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بأن الإصابات اللي بالرأس لا، إيقاف اللعب مباشر، سلامة اللاعب في المقام الأول. ولكن إذا ما في إصابة بالرأس فإن إصابات العادية ما في شيء إجباري على الفريق أن يطلع الكرة أو على فريق آخر. هناك تبديل قادم للعربي، يبدو بأن علي خلف، إذن علي خلف سيدخل للعربي بديلا عن يوسف ماجد الذي أصيب. والله يوسف ماجد دوره مهم في وسط ملعب العربي من ناحية الضغط، من ناحية الأداء الدفاعي المثالي. وصلنا إلى 68 دقيقة في هذه المباراة، 23 دقيقة في شوط المباراة الثاني. 1-0 لمصلحة العربي بهدف محمد خالد في دقيقة 54 من هذه المباراة. والله يوسف ماجد يعني ما كان يطيح نفسه أبدا أبدا، استبدل وكان مصاب، واضح جدا بأنه مصاب، والدليل بأنه استبدل في هذه اللحظات ودخل مكان علي خلف لإضافة بعد آخر في وسط الملعب. رمية التماس للعربي، نبيل مرموق رجعها أيضا لنادي الكويت بروح رياضية. وصلنا إلى 69 دقيقة في هذه المباراة، المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه. 1-0 للعربي بهدف محمد خالد في الدقيقة 54. لا زالت للعربي ضغط من الفريقين، والعربي يسير المباراة بطريقته بمحاولة الاستحواذ على الكرة، ونادي الكويت يرغب بوجود اللاعبين لاعبين الخبرة باستغلال أي فرصة. كرة ثابتة، تسديدة من خارج المنطقة، خبرة لاعبين. الآن عمرو عبد الفتاح، عمرو عبد الفتاح

قطع منه ترجع مرة ثانية عمرو عبد الفتاح تسديده تعلو العرضة من عمرو عبد الفتاح إلى ركلة مرمى للعربي. إذا النادي الكويتي يشاكس يحاول يبحث عن حلول بإمكانيات الفريق مع الطرد طرد مهدي المهدي بالرحمة اللي مع نهاية شوط المباراة الأول طرد وأثر على الفريق بالتأكيد. ونادي الكويت بصراحة حتى قبل طرد لم يكن في المستوى الذي كان متوقعا بعد فوزه بكأس التحدي الآسيوي الكبير على سفايرينج الكمبودي قبل 6 أيام من الآن، فوزه في المباراة النهائية هنا في هذا الملعب على وجه التحديد. رضا هاني برمية التماس، الضغط للعربي، إيوالا تعود مرة أخرى، أحمد الظفيري، فتح اللعب على الطرف الأيسر لعلي حسين، علي حسين الكويت، محمد أحام تبريرة البينية لعلي حسين، علي حسين داخل المنطقة ولكن الإنقاذ يأتي والركنية لنادي الكويت الذي بدأ يتقدم وبدأ يضغط وبدأ يأخذ المساحة. 71 دقيقة في هذه المباراة، 26 دقيقة في شوط المباراة الثاني، 1-0 للعربي بهدف محمد خالد في الدقيقة 54. يدخل الآن أحمد الزنكي لنادي الكويت، أحمد الزنكي لنادي الكويت يدخل بديلا عن من؟ عن محمد دحام، ولكن يتم تأجيل التبديل إلى ما بعد الركنية. الركنية تنفذ، وين العرضية؟ العرضية والإنقاذ من سليمان عبد الغفور، خطأ هجومي ضد طه ياسين والخطأ لمصلحة سليمان عبد الغفور اللي طايح في أرضية الملعب. سليمان عبد الغفور نتمنى له السلامة ونتمنى له المواصلة. إذن محمد دحام يطلع، ما قدم شيء في مباراة اليوم، نجم منتخب الكويت الوطني ونجم نادي الكويت ونجم نادي النصر سابقا، لاعب بمستوى كبير جدا، ولكن في هذه المباراة لم يقدم المستوى المأمول من لاعب بإمكانيات وحجم واسم محمد دحام. بالسلامة لسليمان عبد الغفور اللي طايح في أرضية الملعب. حكم اللقاء يستغل الفرصة، يقول الآن يعطي الووتر بريك في هذا التوقيت. الووتر بريك يعني يقدر يعطيه حكم اللقاء حوالين الدقيقة 29-30، يعطيه الآن في الدقيقة 28 في شوط المباراة الثاني، في الدقيقة 73 في هذه المباراة، يقول لك دام أن الحارس يبي يتعالج أستغل الفرصة وأعطي راحة للاعبين، أستغل تكون مثل ما تقول يعني يضرب عصفورين بحجر، يضرب عصفورين بحجر حكم اللقاء، يقول لك دام ان الحارس بيتعالج، ويعني الووتر بريك قريب او الفتره هذه الدقيقه قريبه، بالتالي استغل الثنتين مع بعض. ولذلك الان يقوم سليمان عبد الغفور ويكمل مره ثانيه ويذهب للمزيد من التعليمات على المنطقه الفنيه. هدف نظيف، 73 دقيقة، نحن الآن 73 دقيقة في هذه المباراة، هدف نظيف للعربي عن طريق محمد خالد الذي ارتقى أعلى من الجميع في ظل ضعف للرقابة لنادي الكويت، وبالتالي كانوا 3 لاعبين للعربي على كرة واحدة، ذهب أعلى منهم جميعا محمد خالد، حطها بالرأس في المرمى بهدف أول في هذه المباراة، وربما يكون هدف الفوز في هذه المواجهة. بالتأكيد راح يكون هدف أغلى هدف في تاريخ ومسيرة اللاعب محمد خالد في هذه المباراة وبهذا المستوى. الآن العربي، تغيير آخر للعربي، حمد الحربي الخبرة لاعب نجم لمنتخب الكويت الوطني ونادي كاظمة يدخل بديلا عن عبد الله القرزعي اللي قدم مباراة كبيرة في وسط الملعب على الرغم من صغر سنه، يطلع ويدخل بديلا عنه لاعب خبره في مثل هذا التوقيت، حمد الحربي يقدم الان ما عليه بعد دخوله. طبعا مطلوب منه، مطلوب منه اغلاق منافذ، مطلوب منه كرات راسيه، مطلوب منه

لاعب متمكن بالرأسيات محمد الحربي يعرف في أنه يستطيع أن يلعب في ارتكاز وسط الملعب وأيضا في قلب الدفاع على نفس المستوى. الآن إيوالا يمر من رضا هاني ويلعب العرضية ولكن المتابعة وتبعد من أرسن زولا وتسديدة عشوائية تماما من علي عزيز إلى ركلة مرمى لنادي الكويت. ركلة مرمى لنادي الكويت، التنفيذ عن طريق سعود الحوشان. حضور جماهيري يعلن على الشاشة الرئيسية لاستاد جابر الأحمد الدولي، 47,000 متفرج، حضور جماهيري جميل جدا في هذه المباراة الرائعة تماما بحضور ورعاية وتشريف سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الخالد أحمد مبارك الصباح، حضور رعاية تشريفه للأسرة الرياضية وتكريمه للأسرة الرياضية بهذا الحضور الجميل جدا قبل المباراة وعزف النشيد الوطني ومن بعد ذلك أيضا هذه المباراة الجميلة، احتفالية رياضية رائعة تماما. نحن الآن في 76 دقيقة في هذه المباراة، 31 دقيقة في شوط المباراة الثاني، 1-0 لمصلحة العربي بهدف محمد خالد في الدقيقة 54 من هذه المباراة. شاهدنا حتى الآن 4 تغييرات، 2 للكويت 2 للعربي في هذه المباراة. هناك انذار ليوناردو شيلتر، انذار ليوناردو قلب دفاع العربي ليوناردو شيلتر. ثاني انذار على العربي، الانذار الاول كان كوميل الاسود في الشوط الاول، الان انذار ليوناردو شيلدن. ليوناردو يقول لحكم لقائه يقول له هذا اول خطا لي في المباراه، حكم لقاء يقول له اول خطا ولا اخر خطا، بالنهايه الخطا الذي يستحق انذار يستحق انذار. الان التغيير الثالث ياتي لنادي الكويت، تغيير ثالث ياتي، رضا هاني يطلع، استهلك واستنزف تماما رضا هاني، يدخل يوسف ناصر، خلاص يجازف نوعا ما هجوميا، يقول لك يعني اللي باقي 13 دقيقة فقط متبقية، بالتالي تحتاج إلى مجازفة هجومية، ممكن تأتي بنتيجة ممكن تأتي بنتيجة عكسية، كل شيء وارد في هذه المباراة. خطأ للكويت، التنفيذ من أحمد الظفيري ورضا هاني أو أحمد الظفيري وعمرو عبد الفتاح، رضا هاني طلع، عمرو عبد الفتاح ينفذ الكرة الطويلة الرأسية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة المرمى للعربي. حكم اللقاء يشير لسليمان عبد الغفور بالتنفيذ السريع لركلة المرمى، ركلة المرمى للعربي. وصلنا إلى 78 دقيقة في هذه المباراة، 33 دقيقة في شوط المباراة الثاني، 1-0 للعربي بهدف محمد خالد. المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، والتي ننقلها ونقدمها لكم أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من استاد جابر الأحمد الدولي، والمباراة التي نقدمها من البرنامج العام 89.5 محطة الشباب والرياضة، 96.3 وتطبيق 51 وأيقونة دار الإذاعة على وجه التحدي. رمية التماس تنفذ يبعدها حمد الحربي اللي يتراجع ليلعب في نص الملعب، ولكن سيتراجع دائما مع كل رمية تماس، مع كل ركلة ركنية، مع كل ركلة ثابتة راح يتراجع إلى مساندة دفاع العربي. علي عزيز بالرأس، التراجع إلى الخلف، عبد الوهاب العوضي، أرسن زولا، أحمد الظفيري، تبريرة البينية ولكن مقطوعة، يوسف ناصر أيضا تنقطع من أمامه من حمد الحربي، هذا دور حمد الحربي المطلوب منه بعد نزوله،
الكرة

طويلة. دومبيا للمضمون بالاوت مباشرة، يقول لك الغلطة الان بهدف ثاني بانهاء المباراة. 80 دقيقة في هذه المواجهة، 35 دقيقة في شوط المباراة الثاني، اخر 10 دقائق في الوقت الاصلي لهذه المباراة. 1-0 للعربي بهدف محمد خالد في دقيقة 54 من هذه المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. الآن العربي في قلب منطقة الجزاء، والثاني الثاني الثاني للعربي علي خلف، والهدف الثاني خطأ دفاعي فادح لنادي الكويت بتردد في إبعاد الكرة، يستغلها أحمد خلف يضعها على يمين الحارس سعود الحوشان. 2-0 هدفين للعربي على حساب الكويت، واللقب العاشر يقترب من العربي في هذه المباراة بهدف ثاني. الهدف دائما نقول او دائما ما يطلب اللاعبين على الهدف او المدرب يقول لك الهدف يبي له اخو، يبي له هدف ثاني. العربي سجل هدف ثاني ونوعا ما ريح الجمهور وخلاهم يتنفسون الصعداء. خطأ دفاعي جسيم من لاعبي نادي الكويت عن طريق دومبيا ادريس دومبيا اللي يعني ارتكب اخطاء فادحة في هذه المباراة. علي خلف يحسب له الانهاء، الكرة كانت امامه على نقطة البلنتي، ولكن الصح هو في التعامل في الانهاء، حطها بطريقة رائعة راقية على يمين الحارس سعود الحوشان ما لها حل ابدا. اذا هدف علي خلف في الدقيقة 82، هدف ثاني للعربي في هذه المباراة. ديبوتشا في حيرة من أمره، أجرى تغييراته ولكن الطرد في الشوط الأول المهدي بن رحمة طرد. بعثر أوراق المدر، بعثر أوراق المدر، يعني طرد ما كان له أي داعي ولا أي معنى في وسط الملعب. يوسف ماجد كان منطلق في وسط الملعب، اخر لاعب المهدي بن رحمه قام بعرقلته، صحيح اللاعب كان متجه ناحيه المرمى ولكن في نص الملعب امامه مشوار، اللاعب يتعثر بالكره، زملائك يلحقونه، انت ايضا ممكن تضغط وتلحق ولكن هذا الخطا الجسيم بعثر اوراق المدرب، حط نادي الكويت دائما تحت الضغط. نحن الان في 83 دقيقه في هذه المباراة، آخر 7 دقائق في الوقت الأصلي لهذه المواجهة. 2-0 للعربي على حساب الكويت بهدفي محمد خالد وعلي خلف في الدقائق 54 و82 في هذه المباراة. هناك خطأ راية وتسلل والتنفيذ سليمان عبد الغفور للعربي، جماهير العربي فرحة كبيرة غامرة انتظرتها الجماهير العرباوية طويلا، جماهير العرباوية انتظرتها طويلا طويلا في هذه المباراة. تأكيد يعني الرغبة موجودة. رمية التماس نادي الكويت، الكرة العرضية مقطوعة، تعود لإدريسا دومبيا، محمد مرهون، تبريرة البينية والكرة العرضية ولكن تمر من الجميع. لا زالت العربي إيوالا تنقطع من أمامه ترجع لنادي الكويت ولكن تنقطع

حكم اللقاء يأمر بمواصلة اللعب العربي في الهجمة المرتدة السريعة. عربي يتراجع بخبرة، خبرة العربي يتراجع بمحاولة الاستحواذ على الكرة.

وصلنا إلى 85 دقيقة الآن في هذه المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، والتي تجمع بين الكويت والعربي. العربي متفوق بهدفين نظيفين حتى الآن في هذه المباراة. يطمح العربي بإضافة لقب عاشر يعادل به إنجاز نادي الكويت بالرغم القياسي بعشرة ألقاب. العربي آخر مرة حقق هذا اللقب في النسخة ما قبل الماضية. أحمد الزنكي الآن والرأسية، ولكن تمر إلى جوار القائم. تمر الرأسية من طه ياسين إلى جوار القائم، ركلة ركنية اصطدمت وتحولت إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لنادي الكويت. عمرو عبد الفتاح، تغييرات قادمة لنادي الكويت. فيصل زايد وفهد الهجري سيدخلان الآن. فيصل زايد وفهد الهجري برمي كل الأوراق الآن. محمد مرهون يطلع، محمد مرهون، وأيضا ممكن شوف خروج من سيدفع بفهد الهجري لإمكانياته أيضا في الرأسيات. فهد الهجري أيضا في الرأسيات قادر على تحقيق أيضا الإضافة. دخول لفهد الهجري، ركلة ركنية. إذن يخرج عمرو عبد الفتاح، يخرج عمرو عبد الفتاح الآن. أحمد الظفيري الرأسية، ولكن تنقطع للعربي. وصلنا إلى 87 دقيقة في هذه المباراة، آخر 3 دقائق في الوقت الأصلي لهذه المواجهة، المباراة النهائية العربي الكويت في كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. والتقدم للعربي تقدم عريض ومريح حتى الآن 2-0 بهدفي محمد خالد وعلي خلف في دقائق 54 و 82. آخر لقب للعربي 2022-2023 في لقب هذه البطولة الكبيرة، بينما حامل لقب نادي الكويت الذي يتجه ربما لخسارة هذا اللقب. إصابة لأحمد الظفيري اللي طايح في أرضية الملعب. العربي آخر لقب حققه كان أمام السالمية في السنة ما قبل الماضي. كوميل الأسود الآن يطلع للعربي، تغييرين للعربي الآن، تغييرين للعربي بدخول خروج علي عزيز. إذا تغييرين للعربي، خروج علي عزيز، دخول عبد الله عمار للعربي. الكرة العرضية الكويت بالرأس، ولكن الإنقاذ يأتي من ليناردو شيلدون في مكان ممتاز جدا يخلصها ليناردو شيلدون. 89 دقيقة في هذه المباراة، آخر دقيقة خلاص في الوقت الأصلي لهذه المباراة. 2-0 للعربي على حساب الكويت. الكرة الطويلة الآن، ولكن ليناردو شيلدون أيضا يتألق، يبدع فيها ليناردو شيلدون. الآن العربي في الهجوم السريع، ممكن علي خلف، ممكن علي خلف يبحث عن الثالث، الثالث الثالث الثالث، زيد قبر مع حلول الدقيقة 90 الثالث.

العربي، هدف لزيد قنبر بصناعة رائعة من علي خلف. والله تغيير تغيير يدرس لدخول علي خلف وأثمر عن هدف وصناعة هدف. إذن 3-0 للعربي، نتيجة قاسية على نادي الكويت. 3 أهداف كانت في الشوط الثاني كلها للعربي. اللاعبين، المدرب، الجماهير تحتفل بهذا الهدف الثالث وهدف الضمان والأمان والاطمئنان للعربي. علي خلف استلمها من وسط الملعب، من دائرة النص، تقدم فيها إلى حدود قوس 18، انتظر الوقت المناسب لخروج أو لجاهزية زيد قنبر اللي حطها بالجول بلا تواني. بحس المهاجم الهداف، بحس المهاجم الهداف. هناك متابعة للهدف عن طريق الفار، هل فيها تسلل ولا لا؟ حكم اللقاء يقول ما فيها شيء وكمل. خلاص قرار صحيح لحكم اللقاء. 3-0 للعربي على حساب الكويت. الكرة خطأ لنادي الكويت، خطأ لنادي الكويت. إذن 3 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، 90 دقيقة انتهت. نحن الآن في الدقيقة 91، بالتالي 3-0 للعربي ب3 أهداف كلها في شوط المباراة الثاني. نتيجة قاسية على جماهير ومحبي نادي الكويت. الكرة العرضية ولكن تبعد. يعني نادي الكويت في مباراة اليوم بصراحة لم يقدم المستوى الذي كان الأغلب يتوقع، خصوصا أن قادم من لقب كأس الاتحاد الآسيوي منتشي بجماهيره، باحتفالات، بقدرة على يعني الكل كان متوقع أن المباراة يكون فيها أكثر، يعني على الأقل أداء أفضل من هذا لنادي الكويت، ولكن الأداء لم يكن في المستوى ونادي الكويت لم يستطع أن يقدم شيء. العربي كان أفضل دفاعيا، هجوميا، تنظيميا، لياقيا، قتاليا، رغبة من جميع النواحي. العربي كان الأفضل ويستحق هذا التقدم. وحتى الآن الانتصار، نحن الآن في 93 دقيقة خلاص بانتظار صافرة انتهاء هذه المواجهة. ركلة المرمى سليمان عبد الغفور، اللقب العاشر على بعد ثواني للعربي، ونادي الكويت في فقدان هذا اللقب. الآن الخطأ لنادي الكويت، التنفيذ من علي حسين، لازالت في وسط الملعب كرة أمامية، ولكن الإنقاذ الدفاعي يأتي من عبد الوهاب العوضي أو حمد الحربي، يشيلها إلى خارج أرضية الملعب برمية التماس. رمية التماس للكويت. خلاص الثواني الأخيرة، 8 دقائق وليس 3 دقائق، 8 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، وبالتالي في وقت طويل متبقي في الوقت المحتسب كبدل ضايع. نحن الآن في 94 دقيقة في هذه المباراة، 8 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، ولكن 3-0 نتيجة كبيرة أيضا للعربي، ونتيجة صعب أنها تنقلب في 4 دقائق فقط متبقي. يعني يحتاج نادي الكويت 3 أهداف في 4 دقائق ومطرود منه لاعب، بالتالي بكل الأمور كانت الآن ممكن الرابع، الرابع، الرابع للعربي، الرابع. يا الله على هذه النتيجة القاسية. عبد الله عمار، عبد الله عمار البديل يسجل الهدف الرابع للعربي، والهدف الذي يطلق من خلال العربي العنان لأفراحه التي ستمتد من هنا، من استاد جابر الأحمد الدولي إلى استاد صبح.

0: صلاح السالم بالمنصورية. انذار، انذار حكم اللقاء، انذار لزيد قنبر. ايوالا اذن هو اللي تقدم فيها، هو اللي هيئ الكرة، هل كان فيها تسلل ولا لا؟ يبدو بانها تسلل على عبد الله عمار. نشوف قرار حكم اللقاء، اذن يلغى الهدف، يلغى الهدف وتصير ترجع 3-0. يلغى الهدف وترجع 3-0. نعم قرار صحيح 100%، والتسلل كان موجود، وأربعة يعني كانت راح تكون نتيجة تاريخية، ولكن ترجع إلى 3 أيضا نتيجة قاسية بالنهاية. وفرحة فرحة الجماهير العرباوية تستمر في هذه المباراة وفي هذا النهائي الكبير وفي هذه الكأس الغالية. لحظة تمرير الكرة كان في التسلل عبد الله عمار، ولو أنه حطها بشكل جميل وحطها بالمروة بطريقة رائعة، ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل. ركلة المر للعربي، التنفيذ عن طريق سليمان عبد الغفور. وصلنا إلى 96 دقيقة، 96 دقيقة في هذه المباراة. حكم حسب 8 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، 90 دقيقة انتهت، نحن في الوقت في الدقيقة 96. 3-0 للعربي بأهداف محمد خالد في الدقيقة 54، علي خلف في الدقيقة 82، زيد قنبر في الدقيقة 90 من هذه المباراة. 3 أهداف للعربي كلها في شوط المباراة الثاني. قلبت الموازين ووضعت العربي على طريق اللقب المطلوب، والعربي في البحث عن الألقاب والبحث عن هذا اللقب الغالي. كأس غالية جدا، استلام كأس من اليد الغالية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح، بالتأكيد أمر كبير جدا. الآن إيوالا، إيوالا، إيوالا ياخذ ويمر ويعدي من الجميع، ولكن بالنهاية يخلصها من أمام مسعود الحوشان. والله دفاع نادي الكويت في مباراة اليوم ليس بالمستوى. أيضا الآن التسديدة من علي خلف، ولكن تعلو العارضة ركلة المرمى. العربي كان يستطيع أن يسجل المزيد من الأهداف، ونادي الكويت يعني أيضا كانت لها بعض الفرص خصوصا في شوط المباراة الثاني، على الرغم من النقص العددي كانت لها بعض الفرص، ولكن ما قدر أن يستغلها العربي أو الكويت أيضا في هذه المباراة. لا زالت للعربي ليناردو شيلدون. إيوالا خلاص 8 دقائق انتهت، 98 دقيقة انتهت، تلعب على صفارة حكم اللقاء الذي ممكن يعلن النهاية في أي لحظة. حكم اللقاء من غواتيمالا ماريو إسكوبار يطلق الصفارة وينهي المباراة بفوز العربي بثلاثية نظيفة على حساب نادي الكويت في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. العربي يذهب إلى لقب العاشر، يعادل اللقب والرقم التاريخي لنادي الكويت والرقم القياسي بعشرة ألقاب. الآن كلاهما بالصدارة وبالرقم القياسي بالعشرة التاريخية. الفرحة الكبيرة للاعبي وجماهير العربي. سنعود بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام إلى التتويج، ولكن الآن ابقوا معنا نبارك للجماهير العرباوية، الإدارة، اللاعبين، الجميع هذا الفوز الكبير والمستحق. عودة للاستوديو الآن، ومن بعد ذلك نعود إلى التتويج. الزميل معكم الزميل المبدع دائما خالد عتيبي، تفضل لك الكلمة.
1: النادي العربي يريد أن يستغل الظروف. أخضر واسم عربي، أخضر يا حلو الأخضر،
2: نحن تاريخنا كان حينما

0: الشعبي للأكبر. هذا ليس هادئا على الإطلاق، بل أنه مصدر قلق مزعج متواصل في إزعاجه لكل الخصوم، لكل المنافسين. النادي العربي لن يتنازل عن استعادة اللقب الغائب، لن ينتظر لموسم آخر.
1: والعرباوي المشتاق للزرع يقولنا اذهب اذهب

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وكل شكر لزميلي المعلق حسين الغريب عودة للاستديو التحليلي للمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه لموسم 2025-2026 العربي، بطلا للنسخة 32 من هذه المسابقة بعد فوزه على الكويت بثلاثية نظيفة عن طريق محمد خالد في الدقيقة 54 وعلي خلف في الدقيقة 81 والمحترف الفلسطيني زيد قنبر في الدقيقة 90 ليفوز العربي باللقب العاشر في تاريخه في هذه البطولة ويتعادل مع الكويت لكل منهما 10 ألقاب، وفوز مستحق للكويت بثلاثية نظيفة. كذلك على مستوى المدربين الوطنيين، ناصر الشطي يفوز بهذا اللقب مع النادي العربي كثاني مدرب وطني بعد الكابتن فوز إبراهيم موسم 96-97. إذن نبارك للرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي، للجهاز الفني الإداري والجهاز الطبي واللاعبين وجمهور العربي اللي تواجد في استاد جابر دعما لفريق النادي العربي، وأكيد عاد العربي لحصد لقب يعني بعد غياب الموسم الماضي. يمكن كان منافس على جميع الألقاب لكن لم يحقق، هذا الموسم استطاع أن يحقق لقب كأس سمو ولي العهد بعد آخر لقب بالنسبة لهذه البطولة كان في 2022-23. سنتحدث أكيد عن مجريات الشوط الثاني مع ضيوفي كابتن أحمد عسكر، كابتن أنور يعقوب. كابتن أحمد عسكر، مبروك العربي الفوز بلقب كأس سمو ولي العهد.
1: ألف مبروك للنادي العربي، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي واللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والجماهير، أمام الجماهير اللي وقفت خلف الفريق. فوز مستحق أبو معاذ على حسب المجريات، مجريات الشوط الثاني. يعني العربي قلنا احنا لازم انت كامل العدد، لازم تستغل العدد الى جانب التخبطات اللي يمكن انا اتكلم فيها كابتن انور، تخبطات تبديلات اللي عملها فريق نادي الكويت. بس العربي يعني التبديلات افادته، هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان مستحوذ على الكره وقدر يستغل اخطاء فريق نادي الكويت. على العموم انا اقول مبروك للعربي، مثل ما قلت مجلس إدارة، جماهير، لاعبين، جهاز الطبي الفني الإداري، ألف مبروك لهم البطولة العاشرة، وحاليا يمكن تساوى بعدد الألقاب في مسابقة كأس سمو ولي العهد مع نادي الكويت.
0: نعم، بعشر ألقاب لكل منهم. أيضا هارد لك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت، الجهاز الفني الإداري الطبي اللاعبين جمهور الكويت اللي حضروا هذه المواجهة. الأمانة يعني الحضور الجماهيري اليوم يعني فاق 47,000 متفرج زي استاد جابر بحضور الجماهير، وأيضا تزين وتشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، اللي رعى وتواجد بحضور هذه المواجهة. كابتن أنور يعقوب، هارد لك كويتاوي، لكن الكويت يعني الظروف كانت مهيئة بشكل أفضل بالنسبة للفريق، الجاهزية، الأداء من خلال يعني كأس التحدي الآسيوي، لكن خسر وطرد يمكن أثر بشكل كبير على الفريق.
2: طبعا نقول مبروك

0: اللي رئيس واعضاء مجلس اداره النادي العربي جهاز اداري وفني ولاعبين وجماهير، والعربي يستحق ان يحصل على كاس سمو والعد. وبالعكس انت لما تبدي بدايه يعني الشوط الثاني بدايتك غلط في التخبطات، التغييرات اللي حصلت خطا. يعني هما قلنا احنا تلعب الهاجري وتلعب دومبيا بالنص، انت رجعت دومبيا بالنص، ضعفت خط
1: النص، رجعت دومبيا بالدفاع،
0: اي رجعت بالدفاع عند ضعفت خط النص ووديت رضا هاني الطرف يمين، انت الظفيري ومرهون دفاعيا ما يقدرون هاللاعبين الحاله الجوميزيين بالحاله الدفاعيه، فتحت النص وصار مصال العربي، العربي كان عنده كثافه في نص الملعب، العربي ما استعجل بالفوز وحصل كل فرصه استغله وفاز. بالعكس العربي يستحق الفوز، وانا اقول تخبطات اللي صارت، تغيير الزنكي صارت واضحه من الفريق، مرهون رجع تباك ولعبت يوسف ناصر. يعني انت كجهاز فني انا اشوف اخطا في اداره المباراه، وكان بامكان الكويت هو الفريق اللي مستعد افضل مهيئ افضل نفسيا تو حاصل على البطوله، والعربي يعني انا اقول ما في عذر حق نادي الكويت كجهاز فني ولاعبين، ما مو معذورين، لو العربي خسران انا اقول لك معذور ما كان جاهز، انت يا جاهز ومع الاسف انك كسرت. اقول قلت لك نادي العربي يستاهلوا النادي العربي الفوز، لعبوا بروح وادوا مباراه كبيره، عسى الله يوفقهم.
2: نعم، يمكن بما أن ذكرنا المدربين الوطنيين، يعني إذا نستذكر أول بطولة لكأس سمو ولي العهد 93-94 فوز الكويت فيها على كاظمة 1-0، كان زكري. مدربنا الوطني كابتن صالح زكريا، أيضا فوز إبراهيم مع العربي، كابتن محمد عبد الله أيضا مع نادي الكويت، كابتن رحمة الله عليه كابتن محمد إبراهيم، كابتن عادل عبد النبي مع السالمية، كابتن سلمان عواد مع السالمية، كابتن ناصر شطي مع العربي، يعني أسماء لنستذكرها يعني من خلال تحقيقهم لطبعا لقب كأس سمو ولي العهد. مباراة يعني اليوم العربي كنا نتوقع أنه ما يكمل الشوط الثاني على اعتبارات كثيرة كبدنيا، وأيضا لما تشوف دكة الفريقين تشوف الأفضلية للكويت كدكة وكلاعبين، لكن التعامل والتدخلات المدرب ناصر شطي كانت مؤثرة بشكل كبير على الأداء.
1: احنا أبو معاذ دائما لما يخطئ الشخص او المدرب دائما ننتقده، اليوم لا والله اليوم نثني على تبديلاته، ولا تنسى دور اللاعبين ابو معاذ، انا قلت لك الشوط الثاني لازم الجماعيه تكون اكثر من الفرديه، طبعا هذه كلها ارشادات وتوجيهات من المدرب، يعني فشفنا العربي الشوط الثاني الجماعيه والاستحواذ على الكره الى جانب الطرد، يعني خلى العربي أكثر نشاط أكثر استحواذ على الكرة. العربي للأمانة ما نبخس حقه ما نبي نقول إن العربي ما لعب، لا بالعكس العربي الشوط الثاني لعب. ترى هذه معاذ لما تشوف الفريق الثاني، أنت أبو أحمد يدري كابتن أنور إذا مطرود منه لاعب أنت معنوياتك ترتفع، تبدا تلعب. نعم. يعني تنسى الجهد البدني اللي انت ناقصك، وهذا لا الروح هذه اللي اعطت الفريق النادي العربي.
2: نعم كابتن انور يعقوب، يعني اليوم حتى على المستوى الاداء الفردي للاعبين نادي الكويت يعني اختفوا تماما، يعني احنا كنا نتكلم عن محمد دحام، لكن هو مع اجراء التبديلات ابعد محمد مرهون، اصبح محمد مرهون كلاعب وسط، بعد ذلك اصبح كلاعب باك ايمن، ابعد عن المناطق الخطره للنادي العربي.
0: شوف يعني الفرق، احنا خلني شيء الكابتن ناصر دار المباراه بشكل جيد.
2: نعم.
0: في السابق في مباريات ما كان يديرها ويخسر،
1: ننتقده.
0: هذا اعتقد قله خبره، الحين استفاد من اخطائه، عكس مدرب نادي الكويت تخبط بالتغييرات، انت بس مجرد انك بتغير، يعني انت الزنكي المفروض ما تحتاج، لان الفريق مسكر فايز 1-0 تحتاج لاعب مهاري، يعني المفروض دحام رغم
1: انه يحتاج
0: مساحات. فهذا الفرق بين ناصر كابتن ناصر شطي وبين هذا، عرف يدير المباراه وعرف شلون ياخذ المباراه، مثل ما قال كابتن احمد الشوط الثاني صار في نقص نادي الكويت، استغل النقص في اللعب والتمرير وخلى فريق الكويت يجد، ومع ان الكويت فتح نص في الشوط، فنقول بالعكس قراءه جيده لكابتن ناصر ونقول له جود لك كابتن.
2: نعم العربي

0: حق كابتن احمد عسكر، يعني نتكلم على على الاداء وعلى الثقه وعلى يعني زج ايضا بوجوه شابه مثل خالد يعني عبد الله القرزعي اللي قدم مستوى مع
1: طبعا مع يعني اول مره يلعب وامام جماهير ومباراه نهائيه، يعني شفناه خاصه بالشوط الثاني اللاعب يبي الكره ابو معاذ، ها يبي الكره ينزل يستلم ويلعب، هاي كلها تعطيهم ثقه للمباريات الجايه. والعربي مثل ما تفضلت ابو معاذ استحق للامانه، استحق الفوز، ونبارك لهم مره ثانيه.
0: نعم بارك هذا يعني زج باللاعبين شباب، نشوف عكسه بالكويت كابتن يعقوب اليوم، حتى اللاعبين اللي يعني اشتركوا في الشوط الثاني لاعبين يعني المعدل الاعمار كبير بالنسبه لفريق الكويت.
2: هذا دق ناقوس الخطر لنادي الكويت، عنده 8 لاعبين الى 9 اعمارهم تعدوا 33 سنه. شوف فرق عن من تلعب مشاوف نادي القادسيه، هذا كلهم لعب زج فيه 8 لاعبين شباب، فاز على السالميه، اليوم العربي لعب في الغرعزي لاعب صغير، صراحه انا فاجئني يعني خفت على اللاعب بشوفه يطلب كره. يعني انا اوجه رساله حق ادارتنا للكويت، اذا ما تلحقون في زج اللاعبين الصغار راح تصير مشكله في السنه القادمه. العربي والكويت يملكون لاعبين تحت 20 مميزين، عكسنا الكويت فريق 20 ما شفت انا لاعب مميز يمكن 1 2 عكس، وانت عندك لاعبين كل اعمارهم كبيره وهذه مشكله كبيره. يعني خطر على الكويت في الموسم القادم واللي بعده اذا تم على نفس الوضع في
1: نفس المجموعه
2: اعمار الكبيره، اعتقد خطر على الكويت في المستقبل.
0: نعم العربي حفظ ماء الوجه الان، يعني يمكن الموسم اللي فات تواجد مع كابتن ناصر الشطي في مباريات النهائيه، يعني نافس على كاس سمو الامير حفظه الله ورعاه، نافس على كاس سمو ولي العهد وخسر من الكويت مباراتين، نافس على الدوري وخسر من الكويت في المباراه الاخيره اللي كان ممكن يفوز فيها، لكن اليوم يعني اعتقد انه يبني على هذه النتيجه للمستقبل.
1: يعني هذه مثل مثل ابو معاذ الحمل اللي وخر على اللاعبين والجهاز الفني والاداري، لان الكل يقول الكويت فايزين عليك 4 مرات بيفوزون عليك المره الخامسه، لا العربي كسروا القاعده هذه والحمد لله، يعني فوز مستحق وان شاء الله الخير بقبال.
0: نعم احنا عموما نختم معاكم مستمعينا الكرام هذا الاستديو التحليلي للمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. اشكر ضيوفي كابتن احمد عسكر، شكرا لك.
1: حياك الله ابو معاذ.
0: كابتن انور يعقوب شكرا لك.
2: مشكورين.
0: ايضا ننتقل الان لمتابعة تتويج الفريق الفائز بلقب كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه لموسم 2025-2026 النادي العربي مع زميلي المعلق حسين
3: غريب. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز خالد العتيبي، وشكر موصول كذلك للمحللين الكرام في الاستوديو. اذا نعود بكم مرة اخرى اعزائي المستمعين الكرام عبر اثير اذاعة دولة الكويت ومن استاذ جابر الاحمد الدولي لنقل التتويج الخاص بهذه المباراة النهائية للكأس الغالية كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وتتويج الفرق الفائزة. طاقم التحكيم استلم الميداليات الخاصة التذكارية من أيضا يد سمو الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، والآن أيضا رئيس نادي الكويت السيد خالد الغانم يسلم سموه أيضا هدية تذكارية خاصة بحضوره وتشريفه ورعايته للأسرة الرياضية بالكامل في هذا المحفل الكروي الرياضي الكبير. والآن لاعبي نادي الكويت يتقدمون واحدا بعد الآخر لاستلام الميداليات الفضية والتشرف أيضا بمصافحة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بهذا التكريم، وبالنهاية أيضا الوصول إلى المباراة النهائية أيضا إنجاز يضاف لإنجازات نادي الكويت. أيضا حاضر رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف

الصباح ويسلم الميداليات الفضية أيضا معاليه الذي يقوم بدوره بتسليمها للاعبين الذي الفائزين، نقدر نقول الجميع فائز في هذه المناسبة الكروية الكبيرة. وأيضا متواجد في هذه المباراة وفي

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتسليم الميداليات الفضية ليوسف ناصر، سعود الحوشان، الآن فهد الهاجري، ومع ابتسامة سموه الجميلة لجميع اللاعبين. أيضا يتقدم إدريس الدومبيا. نذكر بأن العربي في هذه المباراة فاز بفوز عريض 3-0 في المباراة النهائية على حساب نادي الكويت، الذي يعني نادي الكويت يخسر هذا اللقب الكبير، ولكنه فاز بالصعود إلى المنصة الشرفية، وتشرف نادي الكويت. ومن بعد ذلك ومن قبل أيضا الحكام، والقادم أيضا النادي العربي، الكل بحضوره. الآن مدرب النادي العربي، إنجاز بالتأكيد لهذا المدرب الوطني ناصر الشطي، 40 سنة، شاب ومدرب قدير، يصعد ويصافح سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، ويتقلد الميدالية الذهبية في هذا المحفل الكروي. محمد خالد من بعد ذلك صاحب الهدف الأول، الهدف اللي فرق، نبيل مرموق المحترف المغربي والميدالية الذهبية، زيد قنبر من فلسطين الشقيقة والميدالية الذهبية في الاستلام في هذه المناسبة الكبيرة جدا للنادي العربي، ولقب العاشر النادي العربي في تاريخه، يعادل رقم نادي الكويت. نادي الكويت 10 ألقاب، العربي الآن 10 ألقاب، متعادلين بعشرة، القادسية أصبح وراهم 9 ب9 ألقاب للقادسية، وبالتالي الصراع راح يتكرر في المواسم القادمة. ولكن الفرحة الآن والآن إيوالا في نقاش مع سمو ولي العهد حفظه الله الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح، وابتسامة عريضة بينهم في نقاش كروي. الآن بندر السلامة حمد الحربي في نقاش ايضا اخر، وابتسامة جميلة، وعلي عزيز ايضا لاعب قدم اداء كبير في وسط ملعب العربي في مباراة اليوم، عبد الله القرزعي اللاعب الشاب الصاعد والواعد في هذه المباراة، كميل الاسود من مملكة البحرين الشقيقة، ايضا يستلم الميدالية الذهبية يوسف ماجد الذي أصيب في منتصف شوط المباراة الثاني، ولكن قبل ذلك قدم كل ما لديه في هذه المباراة. عبد الله عمار يتقدم يستلم الميدالية الذهبية، سجل هدف ولكن ألغي بداعي التسلل، الحارس المخضرم أحمد دشتي. الميدالية الذهبية بدر طارق ما شارك اليوم، ولكن الميدالية الذهبية لهذا اللاعب الخلوق علي خلف، سجل هدف ثاني وصنع الهدف الثالث، وكان علامة فارقة بعد نزوله في مباراة اليوم. الآن سليمان عبد الغفور كابتن وقائد العربي يستلم الميدالية الذهبية، ويصافح أيضا سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، ويستلم ينتظر استلام الكأس. نعم، يستلم الكأس الغالية من اليد الغالية لسمو ولي العهد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وينضم له أحمد دشتي وعلي خلف وبدر طارق، كلهم خبرة، الكل يتنافس لاستلام الكأس من اليد الغالية لسموه في هذه اللقطة الجميلة جدا للنادي العربي بهذه الكأس الرائعة والاحتفالية. وناصر الشطي يطلب لقطة مع سمو ولي العهد، بالتأكيد فرصة لا تفوت لهذه اللقطة. والآن السلام الوطني لدولة الكويت، نقف جميعا للاستماع.

اذا التصفيق لهذا السلام الوطني، وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعدي. استلم نادي الكويت الميداليات الفضية، استلم النادي العربي الميداليات الذهبية، قائد العرب سليمان عبد الغفور استلم الكأس الغالية من اليد الغالية الكريمة التي تفضلت بتشريف الأسرة الرياضية برعايته وحضوره وتشريفه الكريم لهذه المباراة الرائعة والتنظيم الرائع على مستوى الحدث بتضافر كل الجهود. سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح يغادر أرضية الملعب بعدما قدم كل هذا الدعم للشباب الرياضي والأسرة الرياضية في هذه المباراة التي كانت على مستوى الطموح في هذه الليلة الكروية. في الختام أعزائي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتمنى كأسرة إذاعة دولة الكويت أن نكون قد وفقنا في نقل مجريات وأحداث هذا الحفل الرياضي الراقي بحضور ورعاية وتشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظ الله ورعاه لهذا الحدث الكبير والمباراة النهائية المقامة على اسم سموه الكريم. كما نثني على دور معالي وزير الإعلام السيد عمر سعود عبد العزيز العمر الموقر ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر المحيسن والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون السيد تركي المطيري والمدير العام للإدارة العامة للإذاعة السيد يوسف السريع على دورهم في نقل هذه المباراة وإثراء الساحة الرياضية بتقديم الدعم والإعلام وأيضا النقل لهؤلاء الشباب ودعمهم في كل المستويات. أيضا نذكر وننوه ونشكر الجميع في الاستوديو سواء محللين أنور العقوب أحمد عسكر، الإعداد عبد الرزاق الرشيد علي الحداد، تنسيق ومتابعة أحمد البادر، تقديم خالد العتيبي، وهندسة عباس الفهد، تنفيذ سعود السلي، والإخراج إسماعيل أشكناني. جزيل الشكر للجميع. العربي يحتفل في هذه اللحظات في أرضية الملعب بالكأس مع الألعاب النارية وجماهير المخلصة العريضة. أعزائي المستمعين الكرام، نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل مجريات وأحداث هذه المباراة. في الختام تقبلوا تحياتي محدثكم حسين محمد غريب.

0: مستمعي إذاعة دولة الكويت، عدنا إلى موجاتنا العاملة بعد أن كانت منضمة إلى التلفزيون لنقل المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني.

بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: 10 مساء بتوقيت دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. تفضل سمو ولي العهد حفظه الله وشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سمو حفظه الله. وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني لدى البلاد عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من العراق. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع بلاده، لكنها تقدم مقترحا لا يموت بصلة إلى الاتفاق الذي أبرم معها. طهران تؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر وساطة باكستانية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. روسيا تعلن استهداف منشأة البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متغلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة للغبار المحمول وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية على المناطق الشمالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 1:04 صباحا، أدنى مستوى للجزر الساعة 6:19 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 20 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 26، لنويصيب 21، الوفرة 20. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 36، جزيرة جارو 29، أم المرادم 32، الوفرة 38، لنويصيب 34. موعد شروق الشمس الساعة 4:54 صباحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طل عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، تابعونا وخلكم معنا.

التنفيذ على الهواء لسعود لسهلي. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي إذاعة، ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة عندنا فقرة أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا فقرتنا الثانية عن أخبار الفن، راح نتكلم عن المسرح عن السينما، يعني عن آخر الأعمال الفنية اللي راح تحصل في الآونة الأخيرة. وأيضا فقرتنا الأخيرة فقرة ضيف الليلة، اليوم عندنا ضيفة حضور صيدلانية ولها عدة هوايات، راح نتكلم معها عن الأمراض الموسمية، وأيضا راح نتكلم معها عن هواياتها. خلكم معنا.

ونبدي معكم مستمعينا في أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة فقرة أخبار الديرة. وأول خبر عندنا: فاز على الكويت بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة العربي بطلا لكأس ولي العهد للمرة العاشرة في تاريخه. حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تتويجا بطلا لكأس سمو ولي العهد، وذلك بفوزه على الكويت حامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جابر الأحمد الدولي. وفي نهائي البطولة التي أقيمت برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وعادل الأخضر الرقم القياسي في التتويج باللقب متساويا مع الكويت بعشرة ألقاب لكل منهما، ويأتي من بعدهما القادسية بتسعة ألقاب. تقدم محمد خالد بالهدف الأول للأخضر في الدقيقة 69 برأسية من عرضية إيوالا، قبل أن يأتي الهدف الثاني للأخضر عن طريق علي خلف في الدقيقة 81 من وقت اللقاء، ثم عزز الفلسطيني زيد قنبر بهدف ثالث في الدقيقة 91 من وقت اللقاء من هجمة مرتدة قادها علي خلف. وخاض الأبيض الشوط الثاني من المباراة بنقص عددي بعد تلقي محترفة المغربي مهدي برحمة البطاقة الحمراء المباشرة نهاية الشوط الأول بعد إعاقة يوسف ماجد في هجمة واحدة للأخضر. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا بما يقدر ب 47 ألف متفرج امتلأت بهم أرجاء مدرجات استاد جابر، ونقول مبروك للأخضر.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة ونستكمل معاكم أخبارنا المحلية. خبرنا الثاني يقول عن كان دشنت الحملة السنوية للتوعية بسرطان الرئة تحت شعار أوقف التدخين أعد الحياة لرئتيك. دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان بعنوان كان حملتها السنوية للتوعية بسرطان الرئة تحت شعار أوقف التدخين أعد لحياتك رئتيك، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بعوامل الخطورة المرتبطة بالمرض وفي مقدمتها التدخين وتعزيز أهمية الوقاية وتبني نمط حياة صحي، حيث يعد سرطان الرئة السادس أكثر أنواع السرطان شيوعا في الكويت، حيث تم في عام 2021 تسجيل 150 حالة إصابة بسرطان الرئة بما يمثل نسبة 5% من إجمالي الحالات المسجلة. كما أن الحملة تسعى إلى ترسيخ مفهوم تبني نمط حياة صحي يشمل الامتناع عن التدخين بكل أشكاله وممارسة النشاط البدني بانتظام والاهتمام بالصحة العامة بما يسهم في الوقاية من الأمراض السرطانية بشكل عام وسرطان الرئة بشكل خاص. فالتوعية بسرطان الرئة تكتسب أهمية خاصة نظرا لارتباطه المباشر بالسلوكيات اليومية وعلى رأسها التدخين، كما أن الحملة ستتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية تشمل نشر رسائل تثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم محاضرات وورش عمل، إلى جانب إنتاج مقاطع فيديو توعوية تهدف إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب.

0: تنفذ وزارة الصحة برنامج العناية المتكاملة بالمسنين وتقديم الرعاية الصحية الأولية واتخاذ سبل الوقاية من الأمراض المزمنة. يتضمن برنامج رعاية المسنين تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والإرشادية لأمراض كبار السن عن طريق إجراء تقييم شامل للشريحة المستهدفة، فضلاً عن إجراء المسح والفرز الدورية الشامل لهم وتقييم الأدوية، إضافة إلى الكشف المبكر عن المشاكل الصحية كالاكتئاب واضطرابات الحركة وتقييم السمع والبصر وتدهور القدرات الإدراكية والأمراض السرطانية وغيرها. ويشمل البرنامج توفير متابعة دورية للمرضى وتعديل الخطة العلاجية بحسب ما تستدعي الحالة المرضية، علاوه على متابعة الحالات الصحية ذات المضاعفات وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة إلى المستشفيات، وتقديم الرعاية الصحية المنزلية لبعض الحالات الخاصة التي تحتاج إلى هذا النوع من الرعاية ومتابعتها دورياً، فضلاً عن تقديم التوعية لذوي المرضى بكيفية رعاية كبار السن وسبل الوقاية. وفي هذا السياق توفر الوزارة خدماتها عبر نحو 42 عيادة لكبار السن في المستوصفات بخلاف 18 عيادة أخرى تحت مظلة إدارة الخدمات الصحية لكبار السن للتسهيل على الحالات وذويها، علاوة على دعم فرق وزارة الصحة التشيخ الصحي السليم من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية. وتسعى الوزارة من خلال تلك الأنشطة إلى ضمان حياة كريمة للمسن ذات استقلالية ذاتية وإنتاجية مستمرة، وتوفير أنشطة تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض التي تصيب كبار السن عادة، فيما تتضمن الفرق الطبية التي تتابع الحالات منزلياً طبيباً عاماً وطبيب أسنان وصيدلياً واختصاصي تغذية واختصاصي علاج طبيعي وممرضاً أو ممرضة.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

وصلنا معكم مستمعينا لأخبارنا الفنية. خبرنا الأول يقول هوليوود الخليج عمل استعراضي ضخم أعاد الزمن الجميل بروح حديثة. طبعا وسط أجواء مفعمة بالحنين والدهشة البصرية، أعادت مسرحية هوليوود الخليج التأكيد على أن دولة الكويت كانت وما زالت عاصمة للفنون والمسرح في المنطقة، وأن لقب هوليوود الخليج لم يأتي من فراغ بل من تاريخ طويل من الإبداع والتميز الفني اللي يتجدد اليوم وأيضا يتجدد بروح عصرية متوهجة. طبعا العمل اللي تقدمونه المجموعة الفنية بقيادة الفنان باسم عبد الأمير وبإشراف عام من أحمد باسم عبد الأمير.

وأيضا خبرنا الثاني والأخير، الكوميديا في المايسترو أقوى والنهاية مفاجأة. يعيش الفنان والمخرج خالد بوصخر حالة من النشاط الفني خلال هالفترة على أكثر من صعيد، سواء في الغناء أو التمثيل أو حتى الإخراج المسرحي، وأيضا يستعد لطرح أعماله غنائية جديدة بالتزامن مع النجاح الكبير اللي حققته مسرحية المايسترو اللي تولى إخراجها وشارك في بطولتها إلى جانب الفنان طارق العلي.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا، وصلنا معكم لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفتنا صيدلانية كويتية حاصلة على ماجستير إدارة أعمال تخصص تسويق من كلية هولندية، بالإضافة إلى كونها مدربة معتمدة وأيضا عندها الكثير من الهوايات. راح نتكلم معها عن جميع هواياتها اليوم وعن جميع طبعا الأخبار الحصرية اللي راح تقول لنا اليوم في برنامج ليالي الإذاعة. نرحب فيك الصيدلانية صبيحة عابدين، مساك الله بالخير ونشكرك على قبولك الدعوة.
1: مساك الله بالنور ومساكم الله بالخير السادة المستمعين، أسعدتني جدا هذه الدعوة وهذه الاستضافة من قبلك.
0: حياك الله معانا ونورتينا للأمانة. أستاذة صبيحة، طبعا عندك شعار مميز وشد انتباهي الصراحة واستوقفني، يعني الحياة أعمق من أن تختزل في تخصص أو لقب. ودي أعرف شنو يعني لك أو هذا طبعا الشعار، وشلون انعكس على شخصيتك تجربتك؟
1: لأني آمنت بأن الحياة هي حصيلة العديد من التجارب، وشفت أن الكثير من الناس تهتم فقط في التايتل، شنو هي مسماها، شنو ينادونها فيه تخصصها. الحين التخصص أمر مطلوب، بس أنه لازم يرى بأنه نقطة للانطلاق مو نقطة للسجن والحصر. فإحنا يصير فينا من يوم كنا صغار دائما الأهل مصنفين عيالهم، كل واحد شي بيطلع، هذا دكتور، هذا محامي، هذا مهندس. فيكبر وتكبر المرأة ويكبر الرجل وهو للحين ما اكتشف نفسه، ما اكتشف هواياته الحقيقية. فيصير في إن إنسان محصور في عملياته، في جراحته، في محكمته،
0: يركز على شيء واحد.
1: فأنا أشوف بعد يعني

0: رحلة أحترمها من التجارب في هذه الحياة، أقول لأ، إن الحياة أعمق من أن تختصر بلقب وبتخصص. التخصص مطلوب لكن هو نقطة للانطلاق.
1: صح كلامك على ما تم، يعني أستاذة صبيحة شيء بشيء يذكر، ترى في وايد ناس يعني مثلا يقول أنا عندي شهادتين، شهادة مثلا هندسة والشهادة الثانية مثلا مدرب رياضة، ليش؟ والله أنا أمي ولا أبوي كانوا يتمنون أن أنا أصير مهندس، بس أنا مو ميولي الهندسة، أنا ميولي مثلا الرياضة، فتلاقينا يعني مهندس وبنفس الوقت مدرب رياضة، أو حتى فاتح له يعني مشروع خاص أو نادي خاص يمارس في الرياضة أو حتى يدرب الأطفال. فهذا شيء حلو أنه يعني مثلا أنت راضيت أهلك وبنفس الوقت يعني مارست هوايتك.
0: أحسنتي، فهو حط نقطة ارتكاز اللي هو التخصص اللي طلع فيه والشهادة، وهذا أمر يعني أنا أشد إيدي بإيد الأهالي وإيدي حتى الأشخاص أن يكون في تخصص. نعم، لكن سالفة أن راعي بالين كذاب، ترى هذا رجعتنا ورا أكثر ما هي دزتنا لقدام.
1: عدل عدل. يعني أنا ودي أعرف أيضا اهتمامك في عالم العطور، شلون قدرت تربطين بين تخصصك الصيدلة، خصوصا الله، الصيدلة وعالم العطور. والحلو بالموضوع أن اثنينهم ممكن انت تعرفين مثلا العطر الفلاني او الزيت الفلاني، النسبه هذه ممكن تسوي حساسيه او مثلا جيوب انفيه، فحلو هذا التخصص يعني للامانه، حلوين مع بعض، ولا ايش رايك؟
0: والله رايي من رايك، لان تخصص الصيدله انا دائما كنت اقول الصيدله تخصص للحياه، تخصص التركيبات. فبالنسبه لنا سالفه ان شلون نركب الادويه هذه، ترى على فكره تصير معانا حتى أكثر من شغلة. وأنا خليني أتكلم مو بصيغة الجمع، بصيغة الفردية عني أنا، انعكس معاي مو بس بالعطور، بالعطور، بالطبخ، تركيب الألوان، فكل هذا استفدت منه ووظفته من الأشياء اللي تعلمتها بالصيدلة. أما على سالفة الربط اللي شون ربطت علم الصيدلة في العطور، يعني ناهيك أنه هو بالأساس السالفة تكون سالفة شغف أكيد، إلا أنه في البداية إذا يأتي حق العطور وتركيبات العطور فهي مواد زيتية تختلف في كثافتها، تختلف في طبيعتها، تختلف في سرعة تبخرها، فهذه كلها المواد هذه داشة في أيضا يعني تخصصي من ناحية طبيعة الزيوت وكثافتها وما إلى ذلك، انتقلت معي بالهواية. يعني هذاك المرة كنت داشة سين من المحلات، فسين المحلات هذا أنا مو حاطة بالي بشتري هالعطر، والله العظيم يا شاهة، بس شفته من الزجاجة والزجاجة شفافة، كان أقول لا هذا تركيز الزيت في حالي من لونه،
1: أي فيصير مركز،
0: فيصير مركز، وما كنت أدري إنه هو نيش ولا شنو بالضبط، أنا داشة بس كذي يعني باخذ شيء معين بطلع، ولما شميته لا فعلا لقيته شيء آخر، والثبات وتركيز الزيت فيه، فهذا بس من مجرد إني مريت لمحته. فنعم التخصص هني فادني، إيه فادني، هذا بالإضافة إلى طريقة تعاملي معه العطور، صرت أتعامل معاها مثل ما أتعامل مع الأدوية.
1: شلون؟
0: يعني العطور أخزنها وأحافظ عليها مثل ما أخزن الأدوية.
1: يعني تحطين العطر في الثلاجة؟
0: لا،
1: في ناس ترى يحطون العطر في الثلاجة،
0: بس أنت الحين تحطين كل الأدوية بالثلاجة؟
1: لا،
0: المهم أنه يكون المكان بارد،
1: بارد صح.
0: درجة الحرارة 25، هو مصمم على أنه يكون بهذه الطريقة. لكن في عندي شاهة أشياء تأثر على العطر، يعني يأثر عليه الحرارة، يأثر عليه الضوء، تأثر عليه الأشياء هذه مثل الأدوية. شلون تتلف الأدوية؟ نعم تتلف بهذه الطريقة. في نوع من أنواع العطور، نعم الإضاءة المباشرة هذه لها تضرها، الحرارة تضرها، يأثر على ثباتها أيضا.
1: عدل، لكن إن بما أن إحنا بعد حاليا طبعا عندنا معرض العطور بالكويت، وحتى ما رحت الحين مددين لحتى مددة، مو نفس كل سنة ترى على فكرة، هالسنة مطولين الأيام تبع معرض العطور، إن شاء الله نروح للأيام الجاية ونروح للصبابيح شوي أهدى من الليل أو حتى العصر. لكن أنا ودي أعرف شلون تميزين مثلا أن العطر هذا عطر نيش أو مثلا عطر مركز أو حتى يعني العطر يصير خفيف.
0: مبدئيا هو يكون في توصيف تلاقين على الزجاجة، أوكي، زجاجة البرفيوم أو العطر. فإذا كان مثلا إيدو تواليت تركيزه بيكون خفيف، إذا كان إيدو برفيوم بيكون تركيزه أعلى، برفيوم أعلى من الاثنين، ني حق اغلب ما ابي اقول لك الحين بقول لك شيء عن النيش، بس خلي اكمل التراكيز ننتقل بعدها حق المرحله الاعلى اللي

0: يكون اكستريت او انه يكون ابسولو او انه يكون العطر انتنس. اذا لقيتي هذه المفردات فمعناها ان العطر تركيزه اعلى من ال 25% من ال 30% من نسبه الزيت. انا لما اقول تركيز اعلى فانا اقصد نسبه تركيز الزيت في العطر. هذه نقطه. اما سالفه النيش، النيش هو يصف تجاريا ويعني عاميا الدار هذه شنو تخصصها، هل هو فقط عطور ولا لا. لذلك احنا مثلا في شركات معينه بدون ذكر اسامي تعتبر دور ديزاينر
1: صح،
0: وتنزل عطور احنا ما نقول عليها نيش كثر ما ان نقول عليها مثلا برايفت كولكشن، صح ولا
1: ليميتد؟
0: اي ليميتد او برايفت، او فيكون حتى سعرهم لو تلاحظينه مو نفس سعر العطور الثانيه، تعادل العطور النيش. فاذا كلمه نيش لها وصف بالدار نفسها.
1: عدل. وانا اللي سمعته يعني ما ادري هل المعلومه صحيحه ولا لا، ان عطورات النيش هي عطورات او زيوت طبيعيه تختلف شوي عن العطورات الاخرى، هل هالكلام صحيح؟
0: هني ما نقدر نقول ان اي زيوت طبيعيه، لسبب لان اغلب الزيوت المستخدمه ما تكون زيوت طبيعيه، تكون مركبات تحاكي الزيوت الطبيعيه. لان الزيت الطبيعي اذا انا بحطه في العطر بشكل يعني وكميه مركزه بيكون انستابل، مو ثابت،
1: صح.
0: وممكن مع الوقت يقلب. فعلشان كذي هما يحطون مثلا نسبة معينة من الزيوت الطبيعية، ويحطون زيوت وروائح بنوتات كيميائية تحاكي، أو أكوردات تحاكي الزيت أو الرائحة الفلانية اللي أنت ممكن تشمينها، وهذا من مصلحة ثبات العطر. لكن دور النيش تهتم في جودة هذه الزيوت وجودة هذه النوتات وهذه المركبات الكيميائية، إضافة إلى شيء مهم اللي هو جودة الكحول المستخدم في إذابة هذا العطر. لأن مثلا في ناس ما بأقول تسترخص شوي بس تستهون بقول، فتلاقين تروح أي محل إنزين وتقول سوي لي الخلطة الفلانية، ركب لي الخلطة الفلانية،
1: أو هي أو هي تشتري الكحول تشتري الزيت وهم يركبون حق نفسهم. أنا عارف وايد هم يركبون حق نفسهم،
0: صدقين أنا يركبون حق نفسهم ما عندي مشكلة دام إنه هو عنده فكرة، بس لأن في بعضهم فعلا عندهم خبرة وعندهم فكرة وداشين دورات. لكن المشكلة لما يكون في ناس ثانية بسيطة بمحلات بأسعار وإمكانيات قليلة، أنا ما أدري حتى شنو الكحول اللي هو استخدمه، هل هو نظيف، هل أنا ما يسبب لي تهيج، كحول سام ولا كحول من الكحول المستخدم في هذه العطور. فعلى الأقل في دور النيش والأماكن المعروفة حتى يستنظفون المواد. هذا راح ينعكس صحيا على الإنسان وعلى جهاز التنفسي وعلى البشرة وما إلى ذلك.
1: عدل، يعني ذكرتي نقطة أستاذة، يعني ممكن أن واحد يخلط مثلا العطر مع الكحول كحول سامة،
0: يكون الكحول مو نظيف. يعني عادة الكحول اللي يستخدم في العطور هو الإيثانول، لكن أنا ما أدري إن مثلا أنا رحت حق مكان رخيص أو برا الديرة أو whatever كان شنو الكحول، يمكن حاط ميثانول،
1: صح.
0: وهذا الكحول يعني يستخدم يعتبر سام بار على الاستخدام الآدمي. فالناس ما يعني تستهون هذا الشيء. في ناس تقول يا ما خلطنا ويا ما أخذنا من البسطة ويا ما أخذنا من ما أدري وين. إنزين منو قالك إنه لازم يبين عليك الأثر الحين؟ قد يبين الأثر تالي، بس ما نختلف على أن هذا الشيء ضار.
1: صح. يعني أستاذ إحنا دائما نلاحظ عطورات النيش، يعني أنا يعني كتجربة شخصية لاحظت عطورات النيش يعني ممكن أنها تتم لكن ما تفوح، مو فوحان، يعني فوحانها طبيعي. شنو السبب؟
0: عطور النيش عادة يعني أو مو ما بيقول عادة البعض منها خلينا نقول أوكي، لما يكون التركيز عالي، قلنا تركيز الزيت يكون عالي، فمعناته ثباته أعلى من فوحانه. لكن في العطور اللي تراكيزها بيكون الزيت أقل بيكون نسبة الكحول أكثر، فعشان كذي تحسين إنه هو فواح أكثر.
1: صح.
0: لكن لما تين تشوفين البروجكشن أو تشوفين خلينا نقول أداء بشكل عام، راح تلاقين إن الزيوت هذه أو العطور اللي تكون بتركيز أعلى ثباتها أكثر وتستمر معك، تلاقينها حتى ممكن تصل على ثيابك يوم يومين ثلاثة أيام على ما تغسلين القميص أو الجاكيت.
1: صح. بس أنا ما أدري، أشوف الناس كلهم يعني يروحون يدورون مثلا الثبات، أنا بالنسبة لي الفواحان، ولا إيش رأيك؟
0: الأثنين مطلوبين، لكن حتى درجة الفواحان يعني لها حكم المكان اللي أنا رايحت له، وهني كنت دشينا في خانة خلينا نقول إتيكيت العطور. يعني أنا اليوم كنت منزلة فيديو على طريقة التسبح بالعطر.

0: العطر حلو انه يكون فواح،
1: صح.
0: واغلب العطور لو تلاحظين الفواحه تحديدا تهدى وتصير هاله قريبه من الجسم بعد مده، فتضطرين انك انت تحطينها. لكن اذا تعطرتي بطريقه صحيحه وعرفتي ان شلون تحطين انه مثلا على الاكتاف والاذرع العطر اللي يكون اكثر فواحان، والعطر اللي يكون اكثر ثبات على المنطقه خلينا نقول اللي في الصدر او

0: الأماكن ويصير في يعني نعتبرها endocrine disruptors إنه ممكن تأثر على عمل الغدد الصماء طبعاً وعلى الجهاز التناسلي وعلى الكثير من المشاكل. وصارت ففي ناس وايد تستهون وتقولك لا أنا حطه على النبض، أنا حطه على الرقبة، أبي يفوح. لا شكراً، أنا ما أبي يفوح بس أبي أكون سليمة.
1: صح، لكن احنا نلاحظ استاذة صبيحة في بعض الاحيان تلاقين مثلا في عطورات مخصصة حق الجسم اللي هي تصير بادي سبراي، وفي عطورات في ايضا دهون معينة حق اماكن النبض، لكن حتى هذه مثلا العطور المخصصة حق الجسم ممكن انها تسبب مشاكل في الغدد.
0: العطور اللي حاطينها للجسم اللي تقصدينها انت اول اوفر سبريز اللي تكون حق الشعر، هني نسبة الكحول فيها تكون جدا قليلة. فيها كحول لكن جدا قليلة. أنا عن نفسي أستخدم صراحة أعتمد على الهرم العطري اللي موجود في الكريمات اللي ساعات ينزل عطر ينزل منه كريم.
1: صح.
0: خصوصا أن ترطيب الجلد يخلي العطر يكذب أكثر.
1: صح.
0: يمسك أكثر الأشياء أو الجسم الناشف. بالعكس أصلا حتى الملابس جربي شاهة أنك أنت تبخرينها بالبخار، يعني تكوينها بالبخار وشون تكون رطبة وتبخريها بعدها وحط العطر عليها وشوفي شلون يمسك.
1: يتم علشان كذي في شيء اسمه
0: مثبت
1: البخور ومثبت العطور. يقولش مثلا القطعة خليها تكون مبللة تالي نفس الشعر، الشعر لما تبخرينه يعني ويكون مبلل فهني البخور يمسك بالشعر، لكن إذا بخرتي كذي وهو طبعا ناشف مستشور ما تمسك في ريحة البخور.
0: أنا أعتمد أيضا شاهة على الزيوت العطرية في أماكن النبض اللي سواء عند الرقبة سواء عند أماكن النبض اللي في الإيد خلف الركبة، لأن هذه الأماكن تتفاعل وفعلا تطلع يعني رائحة جدا جميلة، وأصلا تحسب مع اللايرنج أو لما تين تسوين كومبو مع العطور انتبهي شنو تكونين مدخلة في هذه الأماكن لأنها راح تفوح.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف ما أن إحنا بالصيف في الوقت الحالي والصبح تلاقين الجو حار، في عطورات معينة أنا أستخدمها مثلا، لكن العطورات هذه الصيفية ما تكون ثابتة، شلون أنا أخلي العطر الصيفي ثابت؟
0: هني المشكلة مو في أن العطر الصيفي مو ثابت، لكن العطور الصيفية عادة هي عطور تميل إلى نوتات. بالضبط أحسنتي، تكون زهرية، تكون حمضية، نوتات بحرية، يدخل معاها أخشاب أحيانا يعطيها نوع من الثقل والاستقرار. فعلشان كذي أنت تحسين حتى لو كان نيش لو كان تركيز عالي تحسين هذا العطر بسرعة يروح. بس أمانة هذا الشيء أنت تحسينه، لكن غالبا في أداء جدا مرضي في العطور اللي تكون جودتها جيدة. ففي عطور قاعدة العطر مالها ممكن يكون أيضا في من لمسة من الجلود، لمسة من التبغ، ممكن أيضا تدخل فيها وتعطيها نوع من الثقل.
1: عدل، احنا بنريح بفاصل قصير الأستاذة والصيدلانية صبيحة عابدين وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردينا لكم الجديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الصيدلانية وأيضا هاوية عطور ومحبة للعطور وتركيبات العطور، الأستاذة الصيدلانية صبيحة عابدين، حياك الله معنا مرة ثانية.
1: يا هلا ومرحبا اختي شاهر،
0: نورتينا. طبعا تكلمنا تحت الهواء وقبل الفاصل عن العطور وشلون تركيباتها وشلون ثباتها، وتكلمنا ايضا عن العطور الاخرى اللي مثلا تكون اولوفر سبراي اللي يعني تكون متخصصه حق الجسم او متخصصه ايضا حق الشعر. ودنا نعرف هل العطور القويه بالصيف ممكن تسبب انزعاج بالاماكن او حتى على البشره؟
1: هي مو بس بالصيف، هي في شيء أنا قاعدة لاحظة مؤخرا صار يضايق أكثر، العطور اللي صارت تستخدم بالنادي، لا يعني عطور ثقيلة ها بالنادي مع العرق، لا شاها يعني هذا موضوع آخر.
0: صح، خصوصا وهذا اللي فيه عود وبخور.
1: إيه لا يعني معلش ما ينفع يعني كارديو وحديد وعود أشم لا يعني ما تدري إنه حلبة وعود ما المهم يقلب على ريحة ثانية. فعموما الصيف لا حسبة أخرى يمكن تكلمنا فيها قبل شوي تحت الهواء اللي هي الحمضيات والنوتات الجميلة والزهرية والبودرية أيضا والمسكية، هذه كلها عطور صيفية منعشة. العطور هذه يمكن تقلتي لي على أساس إن ثباتها ما يكون قوي، هو هذا أيضا شيء مقصود إنه ما يكون الثبات جدا قوي في العطور الصيفية المنعشة، على أساس إنه دائما ترشينها وتكون بشكل منعش لك وللي حولك أيضا، على عكس العطور اللي تحتوي على نوتات يعني خلينا نقول ثقيلة مثل العود والعنبر والتبغ والأخشاب
0: تباكو.
1: إيه فالتبغ يكون هني التباكو بشكل جدا ثقيل
0: مزعج جدا.
1: شلون يتوظف هني الحبكة؟ يعني أنا عندي مثلا ساعات الكومبو اللي أسويه أو الميكسينج اللي أسويه ممكن أخذ عطر خصوصا في الفترة المسائية الواحد يبدع فيها بالصيف، خو بعد لازم يتحلل العطر شاهة ما يصير يركن على جنب وانت دافعة فيه. فأقوم أمكس معه بطريقة أحطه كذيل عطري في طرف الجاكت في البنطلون في طرف التنورة الريايل طرف الشماغ، هذه يسمونه ذيل وأثر عطري.

0: وأحط في الهالة هذيك الحمضيات أو الزهور أو الفواكه، فبتحسين هني إن العطر صار أقل حدة.
1: صح.
0: وبنفس الوقت تحسين ريحتك أيضا فواحة التايب اللي أنت تحبينه.
1: عدل. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة صبيحة، هل ممكن أن مثلا الواحد يتبخر بالصيف؟ في ناس وايد يقولون لا، البخور مستحيل بالصيف.
0: لا، في بالنسبة لي إن عادي إن البخور يكون في الصيف، أصلا نزل أكثر من محل وهذا صار شيء مشاع الحين، إن في بخور صيفية، في بخور للاستخدام اليومي، في بخور مو البخور العادي مالنا الرسمي اللي احنا نسميه معمول، صاروا يسمونه بالخلطة الفرنسية وصاروا يسمونه ب عرفتي، وصاروا يتبخرون فيه. ومحلات معروفة أيضا عربية ودور عربية قامت تنزل هذا النوع من البخور، ففي مفاهيم اختشاها قامت تتغير في هذه المرحلة. إلا أن أنا أشوف أن يا حالات البخور مع العود مع شبة النار يعني أشوفها يعني لها جو آخر، وبعدين الشتاء يحلى فيه كل شيء.
1: صح.
0: ويحلى عليه كل شيء،
1: وأحلى فيه، أحلى ما فيه يعني العطورات الثقيلة.
0: طبعا.
1: يعني إحنا بالشتاء ندور العود، ندور الصندل، ندور العطورات اللي تصير حيل ثقيلة، نمكسها مع بعض أيضا مع البخور، فتحسين أنك أنت حتى على ملابس الجلد مثلا ولا الصوف، الملابس خامات ثقيلة فما راح يمسك فيها العطر.
0: صحيح.
1: لكن أنا ودي أعرف إذا مثلا بالصيف هل الكلام صحيح؟ أيضا قاعدين نسمع ويتنا طبعا تساؤلات عن طريق الواتساب، إن هل الواحد لما يتبخر ويرش العطر، العطر يثبت أكثر من لما أنت مثلا تعطرين من غير بخور؟
0: قصدك إن العطر يثبت؟ لا، هو مو بالثبات هني ندخل، هو عادة إذا تعطرتي ثم تبخرتي البخور اللي يثبت، عرفت الطريقة؟
1: العكس يعني.
0: إذا تعطرتي ثم تبخرتي هني البخور اللي يثبت. لكن إن سالفة إن البخور يثبت، لا، البخور يعطي نوع من الشيء أو الرائحة المدخنة مثل ما تقولين. شفتي هذه السموكي فراغرانس اللي تحسينها طريقة مدخنة، السموكي هذه اللي البخور يعطيها بعاد. يعني شوفي أنت حاطة علي، يعني أنا ساعات أتشيطن شوي شاها، أحب أتشيطن، تتلاقيني أحط نقطة عود بعد، ولا أحط نقطة لبان زيت، ولا نقطة من زيت العنبر أو المسك، فلما يعطيني ريحة البخور مع هذا الزيت يعطيني إياها بشكل جدا جميل.
1: صح.
0: فإن سالفة الثبات، لا، هي الثبات معروفة بزيوته.
1: صح. والتركيبة هذه اللي ذكرتيها أستاذة صبيحة على فكرة تصير مثل يعني دهن عود بس صيفي.
0: بالضبط. والحين في عندنا عطور كثيرة على فكرة.
1: صح.
0: عود وتستخدم في الصيف لأن يكون داخل معها، أولا العود يكون في القاعدة ويكون على قولتهم بطريقة خفيفة، وتلاقين في الافتتاحية عبارة عن فواكه استوائية أو
1: مسك.
0: حمضيات أو مسك، فهم مصنفينها أو مصنعينها بطريقة أنه ينفع أني أرتدي هذا العود بأماكن رسمية في فترة الصيف.
1: عدل. يعني احنا قبل الله نتجه لطبعا اهتمامك الاخر، احنا نبي نصيحه تنصحينا اذا يعني في اختيار عطر يعطي انطباع انيق بدون ما يكون مبالغ فيه ولا يزعج اللي حوالينا.
0: اول شيء كل شخص يختلف عن الثاني، وما بيأصدمك واقول لك ان حتى الشخص الواحد اختياراته تختلف من مرحلة إلى مرحلة ومن مزاج إلى مزاج آخر. بدلالة كم مرة صارت معك إنه ممكن تأخذين عطر بعدين تحسين إنه مليتي منه، زهقتي منه، ما عاد يناسبك، بعدين تهدينه، بعدين تردين له مرة ثانية، عدل؟ فالتعامل مع العطور كما التعامل مع الأشخاص، سبحان الله.
1: صح.
0: العطر بالنسبة لي أيضا هو يكمل ارتداء أناقتك، هو يرتدى مو يرش فقط. فالعطر الأنيق اللي ذكرتي من أهم أوجه الأناقة أني أنا ما أزعج الناس اللي حولي بطريقة فوحان ممكن تكون يعني متوحشة إذا ما كان المكان open door. يعني تخيل يكون مكان عمل، ولا الحين أنا جايتك كضيفة في هذا الاستوديو وحطت لك عطر يعني قمة في الفوحان، شيء يحسب له بس ما يحسب لي، يحسب للعطر، بس أنا وين دوري بأناقتي؟ أني أنا لازم ما أضايقك فيه، أكون حاطة بالي أني أنا جاي استوديو ودرجة حرارة الاستوديو الباردة، لكن في أماكن ثانية مفتوحة عندي اختيارات أكثر. إذن في إتيكيت أيضا لاستخدام العطور اختشاها.

0: استخدامه باني ما اضايق اللي حولي، استخدامه انه ما يكون فواحان ياثر. انا تضايقت وايد من موقف اني اشوف مثلا عطور جدا قويه في المستشفيات، طيب في ناس عندها جروح، في ناس عمليات، في ناس ربو، في الكثير من الامور، في ناس تحط وتسبح في العطور هذه حتى تلاقينا في اماكن عامه. اذا من الاناقه اني احترم اللي حولي، اني احترم حريتهم.
1: صح، لكن ايضا احنا الصراحه ودنا نتكلم في الدقيقه الاخيره عن هوايتك الاخيره واللي هي طبعا الرياضه القتاليه.
0: نعم،
1: كلمينا على عجاله، على
0: طبعا
1: هذه.
0: يعني انا من الرياضات اللي احبها واللي اساسا يعني سبحان الله الصدفه ودتني لها رياضه الموي تاي، هي الملاكمه التايلنديه. الملاكمه التايلنديه امانه لما انا اقبلت عليها، انا في البدايه دخلت بناتي فيها من باب ان عندي قناعه ان المراه لازم يكون عندها علم وخلفيه دفاعيه عن النفس، هذا واحد. بعد تقريبا سنه، لان بهذه الفتره انا كنت مسوي عمليه فما كنت اقدر اني اكون معاهم ولا كنت حابه، بعد سنه تقريبا دشيت. فبهالمناسبه خليني اوجه شكر لكوتش سليمان مال الله، كوتش حميدي، كوتش الفضلي، والله جميلة الفضلي، يعني هذول حبايبي، ويعني جدا أشكرهم أنهم حببوني في هذه الرياضة. الرياضة هذه مو رياضة جديدة، هي رياضة قتالية. الحلو فيها كسائر الرياضيات الرياضات القتالية يكون فيها تركيز ذهني، يكون فيها ثبات انفعالي، يكون فيها تدريب على النفس، وهذه كلها أشياء إن شلون تتحكمين في النفس تأثر على صحة الإنسان.
1: صح.
0: زائد أن تحديدا في هذه الرياضة ما يحتاج تستخدمين سلاح، عندك 8 أسلحة، 8. شنو الـ8 أسلحة؟ القبضتين، الكوعين، الركبتين، والقدمين.
1: هل هذه خطرة تعتبر من؟
0: ما في، يعني كل رياضة أو هواية لها مخاطرها،
1: يعني فيها إصابات،
0: أكيد في إصابات، شأنها شأن مثل ركوب الخيل ما في إصابات. الرماية ما تصير في الجتع، يعني أنا هم كنت أدش الرماية، هم صار يعني مو من الرماية بس، يعني أنا عندي مشكلة أساساً في الكتف وتفاقمت أثناء مسابقة، فبالتالي كل رياضة فيها خطرها، لكن شنو الفوائد اللي أنا أخذها منها؟ فالفوائد هذه جداً جداً مهمة، ومهمة على صحة الإنسان. وإذا مو حابين الموي تاي عندكم رياضات ثانية زين. وعلى فكرة في ناس وايد تقول إن الناس اللي تكون عندها رياضة قتالية تكون عصبية، تكون انفعالية، بالعكس العكس تماما.
1: صح، لأن تاخذ تسحب طاقتك.
0: ولو لاحظت اختشاها ان اغلب الناس اللي يكونوا مقاتلين في الحياه لما يصير مثلا هوشه او شيء ما يدش دايركت.
1: صح،
0: ليش؟ لانه واثق، لانه عارف لو دش بيطشر.
1: صح.
0: فهو بالتالي تلاقين في ثبات انفعالي اكثر، ونوع من القوه.
1: عادل، للأمانة الحديث جدا ممتع معاك واستمتعنا معاك، وما كملنا حديثنا، توعدينا ان شاء الله بحلقه اخرى. احنا اللي وصلنا للختام، كل الشكر لك الأستاذة والصيدلانية صبيحة عابدين على معلوماتك القيمة، واستفدت أنا وشخصيا استفدت الكثير والكثير، واستمتعت بالحديث معاك الأمانة وبهذا اللقاء. احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

0: 11 مساء بتوقيت دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. تفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله فشمل برعايته وحضوره مساء اليوم المباراة النهائية لكأس سمو حفظه الله. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تميل إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع بلاده، لكنها تقدم مقترحا لا يمت بصلة إلى الاتفاق الذي أبرم معها. طهران تؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر وساطة باكستانية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. روسيا تعلن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
1: ويحمل هوية شعب.
4: أو يا
5: إذاعة دولة الكويت،
1: الأثير بروح كويتية.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات في برنامج أصوات الكتب. لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصاً عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد نواف النومس، تقديم نواف النومس فاطمة جاسم، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب يخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. رغم تطور التقنية وتعدد وسائل الحصول على المعلومة، يبقى الكتاب رفيقا لا يفقد قيمته، ومصدراً يحمل بين صفحاته المعرفة والفكر والتأمل. فالكتب لا تغذي العقل فحسب، بل تترك أثراً يبقى مع الإنسان لسنوات. أهلاً وسهلاً بكم، ويسعدني أن أرحب بزميلي نواف النومس لنتحدث اليوم عن صمود الكتاب والكتاب

0: في عصر الرقمنة، ولماذا ما زال الكتاب يحتفظ بمكانته حتى اليوم؟
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الكتب، نصحبكم فيها لنسمعكم أصوات كتبت فيها مقالات وكتب على الأرفف أو حتى كانت بين أيديكم.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في أصوات الكتب. نبدأ حلقتنا اليوم من هذا التقرير. صمود الكتب في عصر الرقمنة. في عصر يتسم بالتدفق المعلوماتي اللحظي وسيطرة المحتوى البصري السريع، قد يتساءل البعض، هل ما زال للكتاب الورقي أو الرصين مكان؟ بينما توفر البدائل الرقمية المعلومة، يظل الكتاب هو الأداة الوحيدة التي توفر المعرفة. نحن لا نتحدث اليوم عن عاطفة تجاه رائحة الورق، بل عن ضرورة بيولوجية ومعرفية أكدتها لغة الأرقام. أولاً، الكتاب والقدرات الذهنية. على عكس القراءة الرقمية التي تعتمد على التصفح السريع، سكايمينج تعزز القراءة من الكتب ما يعرف بالقراءة العميقة. دراسة جامعة ستانفورد أظهرت الأبحاث أن القراءة المتعمقة للكتب تنشط مسارات عصبية معقدة في الدماغ لا تنشط عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. الذاكرة والتركيز، تشير دراسة نشرتها مجلة لينغويستيك and education لعام 2023 إلى أن الطلاب الذين يقرؤون من الكتب المطبوعة سجلوا درجات أعلى بنسبة 21% في اختبارات الاستيعاب مقارنة بالذين قرأوا النص نفسه رقميا. والسبب يعود إلى التوزع المكاني للنصوص الذي يساعد الدماغ على بناء خارطة ذهنية للمعلومات. ثانياً، اقتصاديات الكتاب والبدائل. رغم صعود الكتب الصوتية والإلكترونية، إلا أن الأرقام تثبت صمود الكتاب. سوق الكتاب العالمي، وفقاً لتقرير ريستاتيستا الصادر في أواخر عام 2023، بلغت إيرادات سوق الكتب العالمي حوالي 143 مليار دولار. تفضيلات الجيل الجديد. المثير للدهشة أن استطلاعاً أجرته مؤسسة نيلسن بوك داتا أظهر أن 80% من القراء من الفئة العمرية ما بين 13 و 24 عاماً يفضلون الكتب الورقية على الإلكترونية، مما ينفي فكرة أن الكتاب وسيلة قديمة تجاوزها الزمن. الكتب الصوتية نمت بنسبة 12% في عام 2024، لكنها تعتبر مكملاً وليست بديلاً، حيث تستخدم في أوقات التنقل والرياضة لتعويض الفجوة المعرفية. ثالثاً، التأثير النفسي والعصبي. الكتاب هو الترياق الأقوى لتشتت الانتباه. تقليل التوتر. تؤكد دراسة من جامعة ساكسكس أن القراءة لمدة 6 دقائق فقط من كتاب كفيلة بخفض مستويات التوتر بنسبة 68%، وهو تأثير يتفوق على الاستماع للموسيقى أو المشي. ختاما، البدائل الرقمية تمنحنا ماذا يحدث الآن، لكن الكتاب يمنحنا لماذا وكيف حدث. في عصر الذكاء الاصطناعي والمحتوى المولد آليا، يظل الكتاب هو المرجع الموثوق الذي يصقل الهوية الثقافية ويبني فكراً نقدياً لا يمكن اختصاره في مقطع فيديو أو تقريدة.
1: مستمعين الكرام، الكاتب عبد الرحمن السلطان كتب مقالاً عنوانه بالآتي: أصلح حياتك في يوم واحد.

يقول الأستاذ عبد الرحمن السلطان في مقاله الذي نشره في يناير 2026، يقول: في زمن يزدحم برسائل التحفيز السريعة والشعارات الخاطفة لتغيير الحياة، جاء مقال الكاتب الأمريكي دان كو كيف تصلح حياتك في يوم واحد، جاء صادما كونه لم يقدم وصفة جاهزة أو يعد بنتيجة فورية، بل انطلق من فكرة غير مريحة. الفشل المتكرر في التغيير ليس استثناء بل القاعدة. هذه البداية الصادمة كانت كافية لتلفت الانتباه في منصة إكس، فالجمهور لم يعد يبحث عمن يطمئنه أنه قادر على كل شيء، بل عمن يشرح لهم لماذا لم ينجح رغم المحاولات. وهنا تكمن ميزة المقال، وهي تعريف المشكلة قبل تقديم أي حل. من السطور الأولى يعترف دان أنه تخلى عن أهداف أكثر بعشر مرات مما حققه. هذا الصدق خلق جسرا صادقا مع القارئ، إذ لم يعد الكاتب في موقع الخبير المتعالي، بل في موقع من خاض التجربة نفسها وخرج منها بأسئلة أعمق من الإجابات، وهو سبب تداول المقال في منصة إكس، حيث يتفاعل جمهور أكثر مع المحتوى الصادق غير المنمق. والحقيقة أن الفكرة المركزية في المقال يمكن تلخيصها في جملة واحدة: التغيير الحقيقي لا يبدأ من السلوك بل من الهوية. ينتقد كو الاعتماد على الانضباط المؤقت والحماس الموسمي، ويرى أن معظم الأهداف تبنى على أرضية نفسية غير صالحة، إذ نحن نحاول تغيير ما نفعله دون أن نغير من نكون نحن. ولذلك حين يزول الحماس نعود تلقائيا إلى نمط حياتنا السابق، لأنه ببساطة يعكس هويتنا. ويضرب مثال لاعب كمال الأجسام الذي لا يجاهد ليأكل صحيا، بل حين يأكل بنحو غير صحي. ثم ينتقل المقال إلى مستوى أعمق: كل سلوك حتى السلوكيات التي نكرهها يخدم غاية ما. فالتسويف ليس كسلا بل حماية من الخوف، والبقاء في وظيفة ميتة ليس عجزا بل بحث عن الأمان الاجتماعي. وفي القسم الثالث يتحدث عن الخوف من التغيير، ليس بوصفه خوفا من الفشل بل خوف من تفكك الهوية. فنحن لا نخاف ألا ننجح، بل نخاف أن ننجح ونصبح شخصا لا نعرفه، أو نخسر القبول الاجتماعي المرتبط بنسختنا الحالية. ثم يربط الكاتب هذا الخوف بتكوين الهوية منذ الطفولة، وكيف نتبنى أفكارا ومعتقدات ليست صحيحة بالضرورة بل لأنها كانت شرطا للبقاء والقبول، ومع الوقت تتحول إلى نظام دفاعي نقاتل من أجله حتى لو أعاق نمونا. أما الذكاء فليس حاصل جمع الشهادات أو سرعة البديهة، بل القدرة على التعلم والتكيف وتصحيح المسار هو ما أتفق معه بشدة. والكلام لازال للكاتب مستمعين، يقول: فالذكاء أن تفهم أن الحياة نظام متغير، وأن النجاح عملية مستمرة من التجربة والخطأ. قد يكون هناك عدة أسباب لانتشار المقال وتجاوز عدد قرائه 50 مليون، ومنها قابلية الاقتباس، حيث يحتوي المقال على جمل قصيرة وعميقة تصلح للتغريد. التوقيت نشر في لحظة مراجعة مع بداية العام الميلادي. الطرح المضاد للسائد مهاجمة قرارات رأس السنة المثالية. لفت الانتباه في بحر من المحتوى المتشابه. الطول المناسب مقال طويل لمن يريد أن يتوقف ويفكر. غير أني أعتقد، والكلام للكاتب مستمعين يقول: غير أني أعتقد أن انتشار المقال لم يكن لأنه

0: وعد بتغيير الحياة خلال يوم واحد، بل لأنه أكد ضرورة تغيير أسئلة فهم النفس، بل أسئلة تغيير الحياة. وهذا النوع من الأسئلة حينما يطرح بصدق وفي الوقت المناسب حتما لن يمر مرور الكرام، لا على القارئ ولا على الخوارزميات أيضا.
1: نلتقي اليوم لنمنح الورق صوتا، نحول الكلمات الصامتة إلى نبض يسمع ومشاعر تحس. أصوات الكتب.
0: مستمعي الكرام، ها أنا أنتقي لكم هذه المقالة من الكتاب الجميل رزنامة للكاتب الجميل محمد رطيان. هو يتحدث في هذا الكتاب عن أيام، يذكر في هذه الأيام ما الذي صادف فيها في تواريخ معينة عربيا عالميا، أو مواقف في تلك التواريخ، أو حتى بعض الكلمات القصيرة أو الجمل، أو ربما بعض القصص. هنا يذكر تاريخ 20 مايو الذي سيصادف بعد يومين من هذه الحلقة وبثها في الإذاعة. عنوانه 20 مايو، ريموت كنترول. يقول تحت ريموت كنترول مستمعينا: في 20 مايو 2012 مات المخترع الأمريكي يوجين بولي الذي ابتكر الريموت كنترول، جهاز التحكم عن بعد. هذا الرجل منحنا شيئا من الرفاهية وعلمنا الكسل، فالأمر لم يعد جهازا يرفع صوت التلفزيون أو يغير المحطة إلى محطة أخرى، صار كل شيء حولنا يعمل بالريموت كنترول. قبل مدة شاهدت فيلما كوميديا خياليا عنوانه كليك للكوميديان آدم ساندلر، يتحدث عن موظف بسيط ورب عائلة يمنحه مهندس غريب الأطوار ريموت كنترول يتحكم بالحياة، يخفض صوت زوجته ويجمد مديره في العمل كأنه يوقف مشهدا في التلفزيون، ويسرع في المشاهد والزمن إلى أن يأتي وقت ترقيته. في النهاية يحقق الكثير من أحلامه، لكنه يفقد الحياة ويفقد لذة هذه الحياة ويفقد أيضا عائلته. الفيلم متوسط المستوى، لكن الفكرة ذكية ومرحة وجعلتني أتساءل. والكلام للمؤلف مستمعين، يقول: هل هناك ريموت كنترول كبير وخفي يحركنا دون أن نراه ودون أن نشعر بما يفعله بنا؟ هل هو الإعلام أو هي الأفكار؟ هل نحن الذين نتحكم بالريموت كنترول أو هو الذي يتحكم بنا؟ من الذي يوجه الآخر؟ أنت الآن مشغول بمجزرة في سوريا، وهو طبعا مستمع الكرام يتحدث عن مسألة أو سنة من سنوات التي كانت سوريا الشقيقة في حربها الأهلية في سنوات مضت. يقول: أنت الآن مشغول بمجزرة في سوريا، وقبل فترة كنت مشغولا بالكلاسيكو الإسباني بين فريقي كرة القدم ريال مدريد وبرشلونة، وغدا سيحدد الريموت كنترول الحدث الذي يشغلك به والجهة التي يأخذك إليها. تلفت حولك، ألا ترى أن هناك من يتحكم عن بعد بالجماهير وأنت واحد منهم؟ أي ريموت كنترول هذا، كم هي الأشياء التي تتحكم بك عن بعد من عادات وأفكار وعلاقات؟ أليست هذه الأشياء ريموت كنترول آخر؟ كم من الأشياء حولك قد قامت بضغط زر الإيقاف ليتوقف مشهد حياتك عن التقدم؟ من هذا الذي ضغط على زر إيقاف صوتك؟ لماذا تسلمهم الريموت كنترول الخاص بك؟ لماذا تسمح لهم بإطفائك؟ من الذي برمجك بهذا الشكل؟ وكيف سمحت لهم بهذا الأمر؟ صدقني، لن يحدث معك مثل ما حدث مع آدم ساندلر، ويأتيك مهندس غريب الأطوار ليمنحك ريموت كنترول.

خيالي يجعل الحياة أجمل وأسهل. أنت وحدك من بإمكانه أن يبتكر الريموت كنترول الخاص بك، وأول خطوة لفعل هذا كسر كل أجهزة التحكم عن بعد، تلك التي تتحكم بك. مستمعينا الكرام، ها نحن نجوب بين الكتب والمقالات، وهذا كتاب اخترته لكم لأقرأ منه مقالا ولن أقرأه كله. هذا الكتاب بعنوان وضرب الله مثلا لمؤلفه الدكتور عبد الله العمادي، ويتحدث في جنباته كثيرا من الأشياء الدينية. عنوان هذا المقال الذي اخترته لكم: رحلة في اللازمن. يقول الكاتب الدكتور عبد الله العمادي، يقول: لم تكن ولن تكون هناك أعظم ولا أغرب من رحلة قام بها إنسان من لدن أبينا آدم إلى يوم القيامة، مثل رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، التي قام بها خير الخلق والبشر محمد صلى الله عليه وسلم بمعية خير الملائكة وسيدهم جبريل عليه السلام، ومن ثم العروج معا إلى السماوات العلى وما فوقها، مستخدمين دابة تسمى البراق لا نعرف طبيعتها سوى أنها تضع قدمها حيث منتهى النظر والرؤية لها. هي رحلة غير عادية لتكريم إنسان غير عادي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، رحلة تكريمية في وقت ضاقت الدنيا على النبي الكريم بما رحبت، حيث الأذى المستمر والتضييق الشديد عليه وعلى أهله وعشيرته من جانب عقول متحجرة وقلوب غليظة قاسية، قلوب أبي جهل وأمية مع عتبة وعقبة، يشد أزرهم أقرب المقربين للنبي الكريم أبو لهب وزوجته حمالة الحطب. في ظروف قاسية كتلك يأتي التكريم والدعم السماوي عبر أمر خارق لكل قوانين الكون ونواميسه. يبدأ التكريم والدعم برحلة أرضية غاية في السرعة من مكة إلى فلسطين، ليهبط في المسجد الأقصى حرره الله من دنس الصهاينة، ليجد بقدرة إلهية وقد تجمع الأنبياء والمرسلون ينتظرونه صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، حتى إذا ما انتهت الصلاة استمر النبي الكريم مع صاحبه جبريل في رحلة التكريم، لكنها سماوية، والعروج إلى السماوات السبع وسدرة المنتهى ثم البيت المعمور، وصولا إلى نقطة نهائية غير مسموح لأي مخلوق تجاوزها، أو مقام معلوم يقف عنده كل مخلوق، حتى وإن كان هذا المخلوق عظيم الملائكة وسيدهم جبريل عليه السلام، لينطلق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وحيدا للتشريف بلقاء الله عز وجل، وما دار بينهما من أحاديث وتفاصيل يمكن الرجوع إليها لمن أحب الاستزادة في كتب الأحاديث والتفاسير المختلفة. الرحلة الكونية العجيبة هذه معجزة لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها بتفاصيلها الدقيقة، أو الخوض فيها كثيرا، أو إخضاعها لمحددات العقل البشري التي من شأنها الدفع إلى الإنكار والشك والتكذيب والدخول في متاهات الكفر والعياذ بالله. إن التقدم العلمي اليوم لا بد أنه سيكون عاملا مساعدا على قبول وتصديق مثل هذه المعجزة، ذلك أن إنكار السفر عبر الفضاء لإنسان وبالسرعة التي كانت عليها رحلة الإسراء والمعراج لم يكن بالأمر السهل أن يتجاوزه عقل البدوي في وقتها. لكن اليوم الأمر يختلف، باعتبار أن الإنسان بعلمه المحدود جدا مقارنة بعلم الله المطلق استطاع مثلا أن يخترع مركبة فضائية في طريقها الآن إلى كوكب زحل، وتصل سرعتها إلى 265 ألف كيلومتر بالساعة،
فإذا استطاع الإنسان اختراع آلة بهذه السرعة الرهيبة

0: غريبة، فكيف لا يتم تصديق سرعة البراق الذي امتطاه النبي الكريم وصاحبه جبريل عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج وقطع المسافات الشاسعة في زمن قليل؟ إن الرحلة كما أسلفنا، والكلام للمؤلف مستمعين، يقول: إن الرحلة كما أسلفنا معجزة أراد الله بها دعم نبيه أمام المكذبين المنكرين من قومه. أعطاه الله وأكرمه بمعجزة قطع المسافات الهائلة في زمن لا يمكن استيعابه بالعقل البشري في ذاك الوقت، وإن كان عدم الاستيعاب مستمرا إلى اليوم عند البعض، على الرغم من قدرة الإنسان في الوصول إلى اختراعات هائلة في مجال السرعات وقياس المسافات، مثل الاختراع الذي وصل إليه الفيزيائي المسلم الراحل أحمد زويل وفريق من علماء أمريكان المسمى فيمتو ثانية، وهو نظام قادر على التصوير بسرعة عالية جدا، وبه يمكن رؤية حركة الذرات في المواد. الإسراء والمعراج إذن حدث كوني وقع في اللازمن، كما يقول العالم الرباني الراحل صبري دمرداش. وقع الحدث بقدرة الله المطلقة، حيث تتعطل وفق المشيئة الإلهية كل القوانين والأبعاد الكونية المعروفة، فلا زمن ولا مسافات. رأى خلالها النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، وبعبارة أخرى سافر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المستقبل ورأى الجنة والنار والكثير الكثير من المشاهد، ثم عاد إلى بيته في مكة ولا يزال فراشه دافئا، كما تقول أم هانئ بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان الحبيب قد نام ببيتها ليلة الإسراء. فأي قوة هذه تأخذ بإنسان من مكة إلى فلسطين ثم العروج به للسماوات وما بعدها والعودة به إلى بيته ويبقى الفراش دافئا لم يبرد؟ لا شك أنها قوة مطلقة. كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: فإن قطع المسافات يأخذ من الزمن على قدر عكس القوة المتمثلة في السرعة، أي أن الزمن يتناسب تناسبا عكسيا مع القوة. فلو أردنا مثلا الذهاب إلى المدينة المنورة، سيختلف الزمن لو سرنا على الأقدام عنه إذا ركبنا سيارة أو طائرة، فكلما زادت القوة قل الزمن. فما بالك لو نسب الفعل والسرعة إلى الله عز وجل؟ فإذا كان الفعل من الله سبحانه وتعالى فلا زمن، أي إنها رحلة خلت من الزمن، لأنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن على قدر قوة الفاعل. المساحة لا تتسع لكثير من الشروحات والتفصيلات في هذا الحدث الكوني العجيب الذي كلما قرأ أحدنا فيه وبحث وتأمل ازداد إيمانا وخشوعا، خاصة أننا نعيش عصر الفضاء والفيزياء وعصر السرعات الهائلة، على عكس ما كان أيام النبي الكريم وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأس الصحابة جميعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن وصدق بالحدث دون أي نقاش أو شك، ولم يكن عنده يوم ذاك ما عندنا من علوم الفيزياء والفلك وغيرها، وعلى إثرها استحق أغلى الألقاب الصديق. ويختم الكاتب مستمعي الكرام ويقول: إن الإسراء والمعراج حدث نتذكره كل عام، لا لنختلف في تفضيلاته وجزئياته بقدر ما هو مناسبة طيبة وفرصة أطيب لتعميق الإيمان وزيادة الحب لهذا النبي الكريم العظيم عليه وعلى آله وصحبه أفضل السلام وأزكى التسليم. مستمعينا الكرام، نصل بكم في هذا التوقيت إلى ختام لقائنا معكم، سعدنا بصحبتكم، ندعوكم لصحبتنا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
1: كنا معكم في وقت سعدنا فيه بصحبتكم، وصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة، شكرا لكرم متابعتكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل:
2: نواف النومس، فاطمة جاسم، أحمد سعود.

0: أصوات الكتب أخرجه لكم عبد العزيز بوغمز.
1: من قلب الكويت إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
3: هنا الكويت.
4: هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا الكويت.
9: هنا الكويت.
10: هنا الكويت.
11: الحادية عشر ونصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نتوقف فيها هذا الأسبوع مع آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها 25 عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث ترأس الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي. وفي الكلمة الافتتاحية رحب وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين بالمشاركين، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس. ومن جانبه أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي على أن التطورات الإقليمية المتسارعة وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على دول مجلس التعاون جراء العدوان الإيراني الغاشم تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواصلة العمل المشترك لحماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، لا سيما في ظل ما شهدته المنطقة من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأثير حركة التجارة عبر الممرات الحيوية جراء إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة وما تفرضه من تحديات على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي. وأضاف وزير المالية أن ما تحقق من تعاون وتكامل بين دول مجلس التعاون لا سيما في ضمان استمرارية حركة الإمدادات وسلاسل التوريد وتفعيل البدائل اللوجستية وتعزيز التكامل في إدارة المنافذ والممرات التجارية أسهم في الحد من تداعيات إغلاق مضيق هرمز والحفاظ على انسيابية حركة التجارة والخدمات الأساسية، مؤكدا أهمية البناء على هذه التجربة لمعالجة العديد من المعوقات القائمة في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي بما يواكب التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية. وناقش الوزراء الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وآخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.

0: أهلا بكم من جديد. مش مستمعينا الكرام، كما ذكر في التقرير، في ظل التحديات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية، تزداد أهمية التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة أي متغيرات متسارعة وحماية طبعا الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ومع ما تشهده حاليا المنطقة من تطورات سياسية وتأثيرات مباشرة على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يبرز التكامل الاقتصادي الخليجي كأحد أهم الأدوات لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة. كل هذا وأكثر سوف نناقشه مع ضيفنا لهذا الأسبوع، الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أستاذ بدر، أستاذ المستمعين الكرام، يا هلا مرحبا،
0: حياك الله. أستاذ علي، كيف تقرأ دلالات انعقاد هذا الاجتماع في ظل الظروف الإقليمية الحالية، خاصة ما يتعلق بالتوترات في المنطقة؟
1: حقيقة انعقاد أي تجمع خليجي في هذا التوقيت تحديدا هو يحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة، وتلك الرسالة هي أن دول مجلس التعاون تدرك أن التنسيق الجماعي لم يعد خيارا بل الآن هو ضرورة وجودية. التوترات الإقليمية المتصاعدة سواء في البحر الأحمر أو سابقا كانت أو الخليج العربي الآن، لا شك أنها تضغط على صانعي القرار لتجاوز أي مسائل والانكباب على بناء منظومة اقتصادية أكثر صمود. الآن مرحلة حقيقة صعبة، الاجتماع في جوهرة إشارة إلى أن المنطقة تتعامل مع المرحلة بوعي استراتيجي وليس برد فعل آني حقيقة الآن.
0: نعم. سيد علي، في 28 من فبراير الماضي كانت الأحداث عن لنقل أحداث عسكرية بحتة، عدد المسيرات، عدد الصواريخ، ولكن مع مرور الوقت تقريبا مع ثاني أو ثالث أسبوع بدأت النقاشات تتغير وتتحول إلى مضيق هرمز وتأثير مضيق هرمز على الاقتصادات. من وجهة نظرك الاقتصادية أستاذ علي، كونك أستاذ ومحلل اقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر إغلاق هذا المضيق المهم، مضيق هرمز، على اقتصادات دول مجلس التعاون؟
1: حقيقة مضيق هرمز هو ليس يعني مجرد ممر مائي، هو حقيقة شريان للثروة الخليجية، أيضا هو عنق زجاجة للاقتصاد العالمي، بما أن يعني من المعروف الآن أنه يمر حوالي 20% من تجارة النفط العالمية أو الطاقة العالمية بشكل، إذا ما أضفنا للنفط أيضا الغاز خصوصا قطر غاز المسال أكثر من 20%، وإغلاقه وإن كان مؤقت هو لا شك أفضى أو الآن سيفضي أيضا إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا، وهو ما حصل يعني حاليا. النفط الآن يتداول بحدود 110 دولارات، مع احتمال أيضا تراجع الصادرات الخليجية فعليا، بما أن عن الخليج حقيقة هذا الارتفاع الذي لو حصل دون هذا الإقلاق لكانت يعني فائدة كبيرة وطفرة في الإيرادات لدول مجلس التعاون وتغير كبير، ولكن للأسف أن هذا الصادرات تراجعت بشكل كبير. كذلك يعني من تأثيرات الإقلاق أيضا شلل في سلاسل الاستيراد. نحن الآن يعني ليس فقط التصدير، أيضا الاستيراد، دول الإمارات، الكويت، البحرين، قطر يعني تستورد بنسب مرتفعة، ولله الحمد تم افتتاح يعني المجال الجوي وقد تكون تخفف، ولكن أيضا هناك اضطراب في سلاسل الاستيراد لدولنا الخليجية التي ليس لديها منافذ أخرى عدا مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية لديها، عمان لديها، الإمارات أيضا جزء يعني الفجيرة أيضا يخفف هذا الضغط. أيضا هو يؤثر على الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية في حال امتداد الإغلاق لأسابيع طويلة. بالنهاية البترو دولار هو لا شك أنه يرفع دائما من احتياطيات الدول الخليجية من الدولار، يعني من العملة الأجنبية.

صعبه. بالتالي الاستمرار في هذا الاغلاق اكثر واكثر سوف يضغط على هذه الاحتياطيات. هناك ملاءه وهناك مصدات في دول مجلس التعاون، لكن الاغلاق لا شك انه يضغط.

0: هناك مستثمر أجنبي موجود تضغط على ثقة هذا المستثمر، ورأينا تراجع يعني خصوصا يعني لدينا في الكويت مثلا تراجع مشتريات الأجانب أيضا مقارنة مع الفترة من العام الماضي على مستوى الأسهم القيادية التي تتركز بها استثمارات المستثمر الأجنبي. يضيف المستثمر الأجنبي الآن علاوة مخاطر على الأسعار، بالتالي عندما يضيف علاوة مخاطر سوف تنخفض الأسعار. يعني سهم أو استثمار يريد بدينار، إذا هناك علاوة مخاطر 20% 25%، إذا هو يحتاج أن يشتري هذه السلعة أو يقيم هذه السلعة ب 750 فلس مثلا يعني. بالتالي تراجع في الثقة. لا شك أن دول أكثر عرضة التي لا يوجد لديها منافذ بديلة مفعلة، طبعا المملكة العربية السعودية، خط أنابيب بترولاين نحو البحر الأحمر، عمان ليست بداخل الخليج لا تتأثر بل تستفيد من ارتفاع الأسعار، الإمارات نسبيا لديها تعويض ولكن هذا التعويض جزئي بما أن جزء من النفط الآن يصدر من ميناء الفجيرة.
1: أستاذ علي، لنتحدث قليلا عن ثقة المستثمرين. من وجهة نظرك تأثر ثقة المستثمرين هل هي محصورة فقط على منطقة الخليج أم هي مسألة ثقة عالمية؟
0: لا حقيقة خلال هذه الفترة لا شك أننا في منطقة الخليج نعم هناك قد تكون يعني بعض التحسف في الأسواق العالمية لارتفاع أسعار النفط وتأثيره على كل البضائع دون استثناء ولكن بنسب مختلفة، وبالتالي على المنتجات شركات، بالتالي التحفظ، ولكن على دول الخليج المستثمرين هنا ليس فقط التأثر الاقتصادي والإنتاجي على هذه الدول أو هذه الشركات والاستثمار في هذه الشركات والأسواق هنا في منطقة الخليج، هو علاوة مخاطر أيضا كبيرة بما أنها منطقة حرب الآن، منطقة تعتبر منطقة عسكرية، فبالتالي دول الخليج تتأثر أكثر، وعملية تغيير وعملية توازن ديموغرافي في الاستثمار سوف تتغير لا سمح الله إن استمرت مثل هذه الحرب أمد أطول، بالتالي لا يوجد استقرار الآن. أيضا المستثمر يعني ينظر إلى الاستقرار، ونحن رأينا ذلك واستفدنا من ذلك عندما حصل الحرب الروسية الأوكرانية. أنا أتذكر تماما في شهر فبراير عام 2022 عندما بدأت الحرب وتم تطبيق العقوبات على روسيا وكل ما حصل، ارتفعت أسواقنا ارتفاعات كبيرة. لماذا؟ لأن المستثمرون حولوا أموالهم، خرجوا من السوق الروسي واتجهوا إلى مناطق آمنة بعيدة عن الحرب أو منطقة الحرب، وكانت دول الخليج هي الأكثر استقرارا وهي الأكثر يعني حقيقة الأكثر ملائمة لمثل هذه الأموال، بالتالي تدفقت الأموال، بالتالي ارتفعت لدينا الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى استفادتنا من أسعار النفط خلال تلك الفترة، ارتفع النفط في بداية الحرب إلى مستويات 120 دولار.
1: نعم أستاذ علي، التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد حاليا في المنطقة كيف يمكن التعامل معها من الناحية الاقتصادية؟
0: أولا نتعرف على التحديات، ما هي التحديات، ثم قد نجد يعني بعض الحلول المقترحة. أو التحديات لدينا تركز الموانئ الرئيسية في نقاط جغرافية حساسة، معظم الموانئ الخليجية داخل مضيق هرمز، ما بعد مضيق هرمز، الاعتماد أيضا المفرط على الاستيراد في قطاعات الغذاء والدواء والتقنية، يعني اعتماد شبه كلي على استيراد الغذاء والدواء، كذلك ضعف التكامل اللوجستي البري بين دول الخليج، ولدينا مخزون ولكن مع استمرار قد يكون هناك تناقص في المخزون في بعض الدول، المخزون الاستراتيجي. بالتالي الحلول، وهو محط سؤالك المقترحة، تسريع الاستثمار في المناطق اللوجستية.

0: الحرة الداخلية، والبدء ببناء احتياطيات غذائية ودوائية استراتيجية مشتركة بين الدول الست. كذلك يجب الإسراع في تطوير شبكة السكك الحديدية الخليجية لتوزيع العبء أيضا، ناهيك عن الممرات البحرية، وتحفيز التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية ضمن رؤى التنويع الوطنية، وبما يتماشى أو بما يلائم كل دولة خليجية. يجب أن يحفز التصنيع، يجب أن يدعم التصنيع بشكل كبير، لعلنا نقلل عملية الاعتماد المفرط في استيراد في بعض القطاعات، ويكون لدينا لا نقول اكتفاء، بل سد على الأقل، تقليل هذا الاعتماد إلى حد ما بتصنيع محلي ودعم هذه الصناعات المحلية. إذن الحلول تسريع الاستثمار، بناء احتياطيات غذائية استراتيجية مشتركة، تطوير السكك الحديدية، حتى يعني ليس فقط السكك الحديدية، قد يكون أيضا حتى الطرق البرية والنقل الجوي بشكل أكبر، وتحفيز التصنيع المحلي.
1: نعم. كيف تقيم مستوى لنسميها التكامل الاقتصادي بين دول الخليج حتى الآن، خصوصا في الفترة الماضية؟ هل هو كافي لمواجهة الأزمات؟
0: حقيقة مستوى التكامل لا يزال برأي الشخصي المتواضع، قد يرى البعض أنه وصل إلى مرحلة، ولكن أنا أعتقد أنه دون الطموح إلى الآن. سد إلى حد كبير واجه الأزمة بعد أن حقيقة سهلت المملكة العربية السعودية يعني بعض الأمور، ولكن لا زال الاتحاد الجمركي يعني غير مكتمل التطبيق. نجحنا إلى حد ما بالربط الكهربائي الإقليمي، توحيد جزئي للأنظمة المصرفية، والآن هناك تسهيلات في التنقل والإقامة للمواطنين وللسكان في دول مجلس التعاون. وهو يعني حقيقة واجه الأزمة، ولكن من الممكن أن يكون أفضل. مثلا إزالة العوائق الجمركية، التوحيد الضريبي، أيضا الأطر التشريعية، كل هذه الأمور قد تدفع لتكامل خليجي أكبر. أيضا حرية تدفق رأس المال والسلع بالكامل بين دول مجلس التعاون، لا شك أنها يعني لما نتحدث عن التكامل الاقتصادي نتحدث عن أن مثلا تقوم دولة، وهو مفهوم التداول، أن تقوم دولة بتصنيع منتج، قد تأتي قطع لهذا المنتج من مصانع في دول أخرى، ولكن دون عوائق جمركية ودون حواجز تشريعية وسهولة في عملية الدخول والاعتماد أيضا بتشجيع أيضا قد يكون كالإنتاج المشترك. يعني مثلا نتحدث عن أوروبا، عندما تصنع الطائرات في فرنسا، يأتي المحرك من يأتي المحرك من روز رايز في بريطانيا، يأتي قطع أخرى تأتي من ألمانيا، تأتي قطع أخرى يعتمدون من بلجيكا أو هولندا، وهكذا، وتتجمع في فرنسا، ثم يكتمل بناء الطائرة باسم فرنسي، ولكن هذه قطع من عدة دول. هذا معنى التكامل الاقتصادي أو التكامل الإنتاج الاقتصادي الحقيقي. وطبعا بهذه الصورة، هي ليست فقط عملية جلب هذه القطع، لكن هناك لا شك تشريعات، بنى تحتية جاهزة للنقل والتسليم، اتفاقات أيضا واضحة، توحيد ضريبي، كل الأمور تكون مسهلة للوصول لهذا التكامل الاقتصادي.
1: نعم. كيف يمكن أستاذ علي لدول الخليج تقليل اعتمادها على الممرات البحرية الحساسة مثل مضيق هرمز؟ هل لنقل تنويع اللوجستيات، أم برأيك ما هو الحلول أو ما هي الحلول البديلة؟
0: حقيقة هي حلول الآن باتت يعني محدودة. تقليل الأثر من مضيق هرمز هو وجود بدائل. نحن نريد ماذا نريد من هذا المضيق؟ استيراد وتصدير، إيجاد بدائل قد يكون، ولكن هذه البدائل أستاذ بدر أستاذ المستمعين ليس من السهل تطبيقها الآن، أيضا تحتاج إلى مدى طويل للوقوف على هذه البدائل وإكمال هذه البدائل، إيجاد اتفاقات، إيجاد أيضا مشاريع ضخمة للبنى التحتية، لعمليات النقل، لعمليات بناء مثلا الأنابيب، حتى وإن الآن يعني نبني مثلا أنابيب حتى لعمان أو للمملكة العربية السعودية، يجب أن يكون هناك في المقابل موانع تستطيع أيضا لديها قدرة تصديرية كاملة. يعني الآن القدرة التصديرية مثلا في ميناء ينبع 7 مليون برميل، وهي فقط كافية للمملكة، لنفط المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تصدر سابقا 10 مليون، أكثر من 10 مليون. إذن يجب إيجاد بنى تحتية متكاملة أعتقد برأي الشخص المتواضع أنها أولا تحتاج يعني اتفاقات واضحة، تحتاج استثمار كبير. البدائل قد تكون متوفرة، ولكن عملية التطبيق تحتاج وقت. قد يكون في داخل الدولة من الممكن أن تجد بدائل، مثلا الإمارات العربية لديها الفجيرة، لديها خط أنابيب أبو ظبي الفجيرة، هو قائم ومشغل ولكن قابل للتوسع، ولا يحتاج أي يعني اتفاقات، ولا يحتاج أي يعني اجتماعات ودراسات داخل الدولة، ولكن فقط قابل للتوسيع. السعودية تحديث فقط ثم زيادة القدرة، ولكن يعني باقي الدول لا، تحتاج أيضا اتفاقات، تحتاج أيضا أمور أخرى. قد يكون ميناء صلالة العماني نشط الآن وهو محور بديل واعد، كذلك قد يكون الربط البري مع تركيا والأردن، نحن نستورد كثير من البضائع، أيضا يحتاج استثمار أكبر. خط الحجاز للتصدير أيضا مقترح، ولكنه طويل الأمد يعني بحقيقة الأمر. يعني هو حل استراتيجي، ولكنه يحتاج صبر، ويحتاج يعني تعزيز البنية التحتية والتخزين الخارجي في الموانئ البعيدة أيضا عن نقاط التوتر.
1: أستاذ علي، كيف ينعكس الاستقرار الخليجي الاقتصادي على المواطن بشكل خاص؟
0: لا شك أن الاقتصاد مرتبط بالمواطن بشكل خاص وبشكل مباشر. الدول هي عملية كيان الدول وتنظيم الحالة لهذا المواطن. دول مجلس التعاون لله الآن في بداية هذه الحرب، لديها أيضا يعني مجموعة من الخيارات التي تستطيع يعني أن تصد أمام المواطن أي تأثير يعني مباشر الآن. ولكن قد يكون التضخم أمر يعني لا مفر منه في حالة استمرار المضيق، بما أنك تستورد جل الأغذية و جل المواد الاستهلاكية، وهي بطبيعة الحال تأخذ الأسعار من خلال الشحن، من خلال التأمين واللوجستيات، وهذه ارتفعت بشكل كبير جدا، إذن سوف ترتفع لاحقا. وحتى وإن كان هناك دعم حكومي ومحاولة،
1: ولكن يعني نعم، ولكن بالأخير سوف تتأثر.
0: نعم، ولكن في آخر الأمر سوف تتأثر يعني. نعم. وبالتالي الحكومة تساهم في يعني تخفيف الضرر عن المواطن، إلى حد ما ولا تستطيع استمرار في عملية التخفيف.
1: نعم.
0: يجب أيضا المواطن في هذه الناحية أن

0: أن يكون منتبها لمخاطر الاقتصادية.
1: نعم، الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: التنمية في أسبوع.
1: ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. قام وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح بزيارة تفقدية إلى قطاع الشؤون الفنية إدارة الخدمات المساندة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي يتولى القطاع الإشراف على تنفيذها. قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى مشروع مبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي لمتابعة تقدم الأعمال والاطلاع على سير تنفيذ المشروع في مختلف مراحله الإنشائية والفنية. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت قدسي رشيد سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسع آفاق الشراكة وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع التي تمر بها المنطقة وأثرها المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر الصميط تفاصيل خطة تطوير الهيئة العامة لشؤون القصر وفي مقدمتها استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتبارا من الأول من يونيو 2026 والاعتماد على الكفاءة الوطنية وترسيخ الاستقرار المؤسسي في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم في الدولة. أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر الصميط تفاصيل خطة تطوير الهيئة العامة لشؤون القصر وفي مقدمتها استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتبارا من الأول من يونيو 2026 والاعتماد على الكفاءات الوطنية وترسيخ الاستقرار المؤسسي في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم في الدولة. أعلنت وزارة الصحة افتتاح وتجهيز جناح تخصصي متكامل لجراحات الأطفال بمستشفى الجهراء ضمن منظومات تطوير الخدمات التخصصية للأطفال في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية. أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح أهمية تعزيز العمل العربي الصحي المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم النظم الصحية العربية وتعزيز حضور الدولة العربية في المحافل الدولية خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم. أعلنت مدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف المهندسة بسمة الجاسم أن الصندوق باشر تنفيذ خطة الإحلال الكوادر الوطنية ورفع نسبة التكويت وصولا إلى تحقيق نسبة تبلغ 100% بشهر سبتمبر المقبل. عقد فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني أمان اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المؤسسية المشتركة. وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المؤشرات التنموية لهذا الأسبوع. حتى نلتقي بكم الأسبوع القادم مع مؤشرات تنموية جديدة، تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن المخرج خالد فريح العنزي. هذه تحياتي لكم بدر منصور، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سموه حفظه الله. وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني لدى البلاد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع بلاده، لكنها تقدم مقترحا لا يمت بصلة إلى الاتفاق الذي أبرم معها. طهران تؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر وساطة باكستانية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. والرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم: تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، أقيمت مساء يوم أمس الاثنين المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. وقد وصل موكب سموه حفظه الله إلى استاد جابر الأحمد الدولي مساء يوم أمس الاثنين، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ومعالي وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة، وسعادة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله السالم. وشهد المباراة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة. هذا وقد تفضل سمو ولي العهد حفظه الله بتسليم الكأس إلى فريق النادي العربي الرياضي الفائز بكأس سموه الغالية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسالة شكر إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف لسعود الصباح، هذا نصها: سعادة الشيخ أحمد اليوسف الصباح المحترم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يطيب لنا بعد أن شهدنا نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 2025-2026 وتتويج النادي العربي الرياضي بلقب البطولة عقب فوزه على نادي الكويت الرياضي أن نعرب لكم ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكافة العاملين فيه عن خالص الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل متواصل في الإعداد والتحضير لهذه البطولة، ما أسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي وإظهاره بصورة مشرفة تعكس ما تتمتعون به من كفاءة واقتدار في تنظيم الفعاليات الرياضية. لقد جاءت هذه البطولة لتجسد ما تحظى به الرياضة الكويتية من اهتمام ودعم غير محدودين، فشكلت فرصة طيبة لالتقاء أبنائنا اللاعبين في أجواء حماسية تسودها روح التأخاء والتنافس الشريف، وأبرزت المستويات الفنية العالية للفرق المشاركة. ونشيد بدور

بكم المشهود في الارتقاء بمستوى كرة القدم الكويتية ودعم المواهب الوطنية الواعدة وتطوير المنظومة الرياضية وفق أعلى المعايير مع الحرص على ترسيخ الأخلاق الرياضية القويمة. راجين لكم دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتكم الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ورفع راية وطننا الغالي عالية خفاقة في كافة المحافل الرياضية في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسدد على دروب المجد والعلا خطاه. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي، هذا نصها: السيد الفاضل عبد العزيز أحمد عاشور المحترم رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرنا أن نعرب لكم وللجهازين الإداري والفني ولاعبي النادي العربي الرياضي عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة الفوز في المباراة النهائية وتتويج الفريق الأول بالنادي بطلا لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026. لقد جسد هذا الفوز المستحق ما بذلتموه وكافة منتسبين النادي من جهود كبيرة وعمل دؤوب وعطاء متواصل، وما قدمه اللاعبون من أداء فني رفيع وروح تنافسية عالية وعزيمة صادقة وإصرار على تحقيق هذا الإنجاز الرياضي في أداء حظى بإعجاب جماهير الرياضة الكويتية وعشاق كرة القدم لما شهده من مستويات فنية متميزة طيلة مجريات البطولة. ونبعث إليكم بأطيب التمنيات راجين لنادي العرب الرياضي وجميع القائمين عليه دوام التألق والتميز، وأن تكلل مساعيكم بالتوفيق والسداد لتواصلوا مسيرة الإنجازات والنجاحات وتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات في مختلف المحافل الرياضية وفي تسخير كل الإمكانات والطاقات لتعزيز مكانة وطننا الغالي ورفع رايته عاليا في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لسيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسدد على دروب المجد والعلا خطاه. بحث وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت يانغ شين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت الدفاع في بيان صحفي يوم أمس الاثنين إن ذلك جاء لدى استقبال وزير الدفاع للسفير الصيني، حيث تم خلال اللقاء كذلك تبادل الأحاديث الودية. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال هذا الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح يوم أمس الاثنين اجتماعا تنسيقيا في مطار الكويت الدولي مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان لسويلم وعدد من الجهات العاملة بالمطار لبحث الاستعدادات الخاصة بخطة الحج. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أن الاجتماع ناقش آليات تسهيل إجراءات مغادرة واستقبال حجاج بيت الله الحرام وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سيابية الحركة خلال موسم الحج. وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني أيضا أنه تم كذلك بحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للحجاج ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية والتنظيمية في مطار الكويت الدولي بما يحقق أعلى مستويات الراحة والتنظيم. ونتحول بحضرتكم إلى التصعيد العسكري في المنطقة،
حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق. إلى ذلك قال مصدر أمريكي إن صبر الرئيس دونالد ترامب بدأ ينفد بسبب عدم إحراز تقدم مع إيران، مشيرا إلى أن أمام إيران أياما وليس أسابيع لتقديم مبادرة تؤدي إلى تحريك الجمود الراهنة. وأكد المصدر أن ترامب يميل للعمل العسكري ما لم يحصل على شيء ملموس من إيران خلال الأيام المقبلة. في هذه الأثناء ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لاحتمال استئناف عملية الغضب الملحمي التي توقفت في 7 من شهر أبريل الماضي، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فضلا عدم الكشف عن هويتهما أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة تعد الأكبر منذ بدء الهدنة تحسبا احتمال استئناف الهجمات على إيران في أقرب وقت. إلى طهران، والتي أكدت أن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر وساطة باكستانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن بلاده قدمت مقترحا جديدا يتألف من 14 بندا يهدف إلى إنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مشيرا إلى استمرار التواصل مع سلطنة عمان وجميع الأطراف المعنية لبحث آلية تأمين مضيق هرمز. دبلوماسيا، قال مصدر باكستاني لرويترز إن إسلام أباد نقلت إلى الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا سعي بلاده لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. كما أضاف المصدر بأنه ليس هناك الكثير من الوقت، مشيرا إلى أن الجانبين لا يزالان يتبادلان تعديل شروطهما. وحول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم عن تحويل مسار 84 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأوضحت في بيان لها أنه في إطار هذا الحصار أجبرت تلك السفن على العودة إلى أرصفتها أو موانئها، بينما تم اعتراض 4 سفن أخرى لضمان الامتثال للقيود المفروضة. في برلين، قال المستشار الألماني فريدريش ميريتس إن على طهران التوقف عن تهديد جيرانها، مطالبا إياها بالدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة. أضاف ميريتس أيضا عبر حسابه على منصة إكس أنه يجب على إيران ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفتحه دون أي قيود. إلى باريس، وفيها قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيك إن اجتماع وزراء مالية مجموعة 7 سيناقش التطورات في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية، مشددا على ضرورة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. في هذه الأثناء أيضا قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن مخزونات النفط التجارية تشهد تآكلا سريعا نتيجة للتوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، محذرا من أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة أسابيع. بيرول أضاف أن عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية قد ضخت 2.5 مليون برميل يوميا في الأسواق، إلا أن هذه الاحتياطيات تظل محدودة. من أخبارنا العربية والدولية الأخرى، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. يأتي ذلك في ظل وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مع عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت 9 فلسطينيين بينهم طفلان، وشملت محافظة الخليل ومدينة طول كرم وبلدة تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إلى بيروت، وفيها قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إطار بلاده للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش وعودة النازحين، مؤكدا سعيه لاتخاذ كافة الخيارات المتاحة لإنهاء الحرب على شعبه. ميدانيا قتل شخص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. وبالنسبة للجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن زيادة مدى الأسلحة الأوكرانية الحديثة تحدث تحولا جذريا في مسار الحرب، مشددا على أن قدرات كييف بعيدة المدى تغير موازين القوى بشكل ملموس وواسع. وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين إن بلاده والولايات المتحدة على اتصال دائم بما في ذلك الملف الأوكراني. وأضاف جالوزين أن أوكرانيا تسعى إلى تصعيد التوترات عوضا عن البحث عن حلول، مؤكدا أن موسكو لم تتلقى أي إشارات من كييف تفيد باستعدادها للعمل نحو تسوية الأزمة. في لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن فترة ولايته لا تزال مستمرة، مشددا على أنه لن يتنحى ولن يضع جدولا زمنيا لرحيله. من جانب آخر، أعلن ستارمر دعمه الكامل لمرشح حزب العمال في الانتخابات الفرعية المقبلة بدائرة ماكرفيلد، داعيا أعضاء الحزب ومؤيديه إلى حشد التأييد للمرشح أندي بورنهام، والذي تعززت فرصه لدخول البرلمان بعد استقالة أندرو غوين من مقعده. في ملف العلاقات الروسية الصينية، يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى بكين اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع الماضي. يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين قال إن الرئيس بوتين سيبحث مع نظيره الصيني كافة جوانب العلاقات الثنائية بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز Power of Siberia 2، مشيرا إلى أن روسيا زادت إمداداتها النفطية للصين بنسبة تجاوزت الثلث خلال الربع الأول من العام الجاري. في نهاية هذه النشرة، مستمعينا، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سموه حفظه الله. وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني لدى البلاد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع بلاده، لكنها تقدم مقترحا لا يمت بصلة إلى الاتفاق الذي أبرم معها. طهران تؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر وساطة باكستانية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. كان أيضا في هذه النشرة الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار بلاده للمفاوضات يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. انتهت هذه النشرة، مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا تشير إلى 12:19 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معينة.

للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام من إذاعة دولة الكويت، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية. وفي محطتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يعلن إرجاء هجوم على إيران ويتوعدها بهجوم واسع وشامل. متابعة إخبارية. الاحتلال الإسرائيلي يخرق التهدئة في جنوب لبنان، تحليلات استراتيجية. قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ، وتصعيد متواصل في غزة والضفة، آراء سياسية. واشنطن تنهي إعفاء النفط الروسي وسط تداعيات إغلاق مضيق هرمز، متابعة اقتصادية. وفي محطتنا الأولى نبدأ بمتابعة إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا جديدا وشديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق. نبقى مع هذا التقرير ومزيد من التفاصيل.
1: عقب اجتماع مكثف في ولاية فيرجينيا ضم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانز ووزير الخارجية ماركو روبيو، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ترامب قال في منشور مقتضب عبر منصته تروت سوشيال إن الوقت ينفذ بالنسبة لإيران، وإن عليهم التحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء، ملوحا بتصعيد عسكري أكبر إذا لم تقدم عرضا أفضل للتوصل إلى اتفاق. وفي تعليقات نشرت لمجلة فورتشن قال ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مضيفا أنهم يتفقون ثم يرسلون إليك ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات استئناف العمليات العسكرية تجاه إيران. بدورها نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن الرئيس ترامب منزعج من تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية واستمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسيا. وفي السياق نقلت شبكة CNN أيضا عن مصادر مطلعة أن البنتاغون أعد سلسلة من الخطط العسكرية المستهدفة إن قرر ترامب المضي قدما في تنفيذ المزيد من الضربات التي تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران.
0: وللحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد أهلا بك.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور في البداية هل يمكن لك أن تقرأ لنا هذا التوقيت الحساس لإعلان الرئيس دونالد ترامب إرجاء الهجوم العسكري على إيران؟
2: وبالفعل كان هناك توقعات بأنه لابد أنه إعلان تنفيذ الضربة سيكون بشكل مفاجئ، ولكن الرئيس ترامب فاجأنا أنه كان محدد الضربة بغد الثلاثاء، ولكن قدم اقتراح من إيران ربما فتح نافذة للفرص الدبلوماسية مجددا، وإن كانت كل العناصر الموضوعية تقول أنه إيران لن تقدم ما يرضي الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يريد بوضوح أن يكون هناك موافقة إيرانية على نقل المخزون النووي من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة على الأقل إن لم يكن إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي النقطة الأهم بالنسبة لترامب. لا أعتقد أنه إيران ستقدم مثل هذا التنازل في هذه المرحلة، وبالتالي أصبحت فرص استئناف القتال أكبر من فرص عدم استئنافه.
0: نعم، طيب إذا ما نظرنا إلى المقترح الإيراني المعدل كما ذكرنا، هناك مقترح إيراني معدل مكون من 14 بندا وسلم عبر الوسيط الباكستاني كما تعلم. ما هي دكتور سعيد نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الرد مقارنة طبعا بالمطالب الأمريكية التسعة؟
2: بطبيعة الحال إيران تحاول أن إذا ما يعني التزمت ب، هناك بعض التقارير تقول إنها وافقت على نقل المخزون النووي الإيراني إلى روسيا. هذه نقطة قد تكون مغرية جدا للرئيس ترامب، ولكن النقاط ال13 الأخرى جميعها لا يمكن أن تقبل بها الولايات المتحدة أيضا، ومنها على سبيل المثال أن يتم الاعتراف بحق إيران في التحكم في مضيق هرمز، التعويضات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة منذ سنوات. كل هذه الأمور لا أعتقد أنه الرئيس ترامب يمكن أن يقبلها على الإطلاق، وبالتالي هذه المفاوضات حتى لو قدمت إيران، وإن كنت أشك أنها تستطيع أن تقول أنني مستعدة لنقل اليورانيوم المخصب وتجميد المشروع النووي الإيراني لفترة 20 عاما كما يطالب ترامب، أعتقد أنه صعب جدا من جانب إيران أن تقدم مثل هذا التنازل. وإذا هناك صعوبات في من الجانبين، سواء أن إيران لن تقبل بأن تجمد مشروع النووي أو أن تنقل المخزون النووي من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، إلا لو حصلت على مقابل كبير، والمقابل الكبير هو الإفراج عن أموالها المجمدة، و أيضا السماح لها بالتحكم
0: ورفع العقوبات أيضا
2: ورفع العقوبات المفروضة عليها. كل هذه الأمور صعبة للغاية أن تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كلا الطرفين ربما يضطر إلى أنه يعني يعلن فشل المفاوضات، ثم ندخل إلى ضربة مجددة قد تكون في هذه المرة موجهة إلى بنية الطاقة في إيران. وهذا الوضع حتى لو عادت مرة أخرى للمفاوضات ستكون مسألة صعبة، لأنه من يحكم إيران الآن هو الحرس الثوري وليس الدولة الإيرانية بالمفهوم الذي يمكن أن يكون في تفاوض ما بين طرفين.
0: طيب دكتور، استكمالا لما تفضلت بالحديث عنه الآن فيما يتعلق بهذه النقاط من جانب إيران، طهران أيضا أعلنت تدشين هيئة إدارة مضيق هرمز وفرض تصاريح إلزامية للعبور. كيف سيؤثر هذا برأيك، هذا التصعيد الميداني في قلب الممر المائي العالمي، على مسار المفاوضات؟
2: مسألة هرمز الآن أصبحت حتى من الناحية القيمة الرمزية إن إيران تريد أن تخرج بهذا المكسب، رغم أنها تعرف تماما أن الغرب عندما واجه فيما سبق صدمة النفط في السبعينات اخترع طرق جديدة للابتعاد عن الاعتماد على بترول الشرق الأوسط، وبالتالي أعتقد أنه الدول الشرق الأوسط النفطية ستجد مسارات أخرى لتصدير النفط بعيدا عن هرمز إذا ما قررت إيران الاستمرار في الرغبة في التحكم في هذا المضيق. إذن حتى المكسب سيكون رمزيا ولفترة محدودة ولن يكون مستمرا ولن يفيد إيران. النقطة الأخرى أنه بدون اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إيران أيضا خاسرة. التجميد الوضع على ما هو عليه في ظل الحصار الأمريكي للبواني الإيرانية وإجبارها على تصدير النفط عن طريق مسارات أخرى ومنها بحر قزوين، كل هذه الأمور ستجد إيران نفسها في مأزق كبير بعد ربما شهرين أو ثلاثة منذ هذه اللحظة، لأن الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة وقد يعني يؤدي إلى كوارث كبيرة في الداخل الإيراني، وهو ما تخشى إيران بشكل أكبر. إن تجميد الوضع بدون الحسم بدون أن تحاول إيران أنها تحرك الأمور، ستتهم إيران أنها أيضا عاجزة أمام شعبها، وهذا ما لا يريد النظام في إيران أن يحدث. وبالتالي نحن أمام معضلة.

0: حقيقية، حتى عدم الاتفاق هو ليس في صالح إيران كما تتصور.
1: طيب دكتور، يعني هناك مصدر صرح بأن الرئيس الأمريكي صبره بدأ ينفد، وأيضا هو بدوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن عقارب الساعة تدق وأن المفاوضات يجب أن تكون سريعة جدا. ما هي برأيك يعني فرص نجاح الاتفاق المرحلي الذي يتم تداوله؟ تفضلت بالحديث عن الصعوبات فيما يتعلق برفض إيران ورفض الجانب الأمريكي أيضا للوصول إلى اتفاق، لكن السؤال أيضا ما هي فرص طيب نجاح الاتفاق المرحلي خاصة مع رفض واشنطن الإفراج عن كامل الأصول المجمدة؟
0: أعتقد لن يكون أمام إيران سوى أنه الاتفاق المرحلي سيكون مخرج لها جيدا بشكل جيد، لأنه لن يطالبها بالالتزام بنقاط صعبة في المرحلة الأولى على الأقل. هناك حديث عن فترة قد تمتد إلى شهر أو 45 يوم لمفاوضات المرحلة الأولى. هذا المخرج يمكن أن يمنح إيران الفرصة في أن تظل في المناورات. المشكلة أنه إيران لا تدرك أنه لم تعد الحرب حرب الرئيس ترامب، هي حرب الدولة الأمريكية. هناك مصالح كبيرة للولايات المتحدة كدولة وليس كإدارة أمريكية للرئيس ترامب أنه ألا تخرج من هذه الحرب، وهي يعني ينظر إليها على أنها عاجزة عن تغيير الأوضاع التي تهم مصالحها وتهم أيضا حلفائها في نفس الوقت. وبالتالي أعتقد أنه المرحلة الأولى لن حتى لو تم الاتفاق عليها ستكون مجرد الاتفاق على يعني إزالة الحصار من هرمز وإزالة الحصار الأمريكي أيضا من المواني الإيرانية. ربما تكون هذه مدخل جيد للحديث عن المشاكل الأخرى فيما بعد، لكن الإفراج عن الأموال أو رفع العقوبات أو غيره لا أعتقد أن رئيس ترامب سيكون حريص عاجلا وبشكل عاجل إلى أنه في المرحلة الثانية افتراضا سيطلب نقل المخزون النووي الإيراني، وستكون هذه هي المعضلة الكبرى في هذه اللحظة وقد تؤدي إلى انهيار الأمر برمته.
1: طيب ماذا عن الموقف الصيني دكتور؟ يعني هل سيؤثر برأيك موقف الصين خاصة يعني بعد تفاهمات الرئيسين الأمريكي والصيني بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا؟ ما هل سيؤثر ذلك على أوراق القوى الإيرانية؟
0: بطبيعة الحال أصبحت إيران الآن لا تواجه الرئيس ترامب أو تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. هناك يعني ضرر بالغ وقع على عدد من الدول ومنها الصين نفسها، وبالتالي الصين ستكون ورقة ضغط ضد إيران في موضوع تحرير المرور في مضيق هرمز، ولكن قد يعني تعاون إيران فيما يتعلق ب كيفية معالجة الملف النووي. ستكون الصين أقرب إلى وجهة النظر الإيرانية إلى حد ما، ستحاول قدر الإمكان أن تحمي إنه إيران يكون لها الحق في أن يعني تبقى على جزء من المشروع النووي، أن تمتلك حق التخصيب. يمكن أن تقف الصين في هذا الموقف مع إيران وليس مع الموقف الأمريكي، ولكن حتى هذه اللحظة أعتقد أن الوضع سيكون حاسما ما في اللحظة القادمة إذا وافقت إيران والولايات المتحدة الأمريكية على مرحلة تبدأ بإزالة الحصار من الجانبين.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور سعيد عكاشة الكاتب والمحلل السياسي.

0: تحليلات استراتيجية. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن إطار بلاده للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش وعودة النازحين، مؤكدا سعيه لاتخاذ كافة الخيارات المتاحة لإنهاء الحرب على شعبه. ميدانيا قتل شخص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. سحر بشارة ومزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: على الرغم من دخول تمديد اتفاق وقف النار لمدة 45 يوما حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين، إلا أن الهدنة لم تتم ترجمتها على الأرض، إذ وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 3 بلدات في الجنوب بالإخلاء الفوري، فيما شن الطيران الحربي والمسير عشرات الغارات استهدفت إحداها مجمعا سكنيا وتجاريا في بلدة دير الزهراني ودمرته بالكامل، كما أغار الطيران الحربي على بلدات حروف وأطراف دير سريان وزبدين وشوكين

0: وكفردونين وحنويه وبرج الشمالي وزوطر الغربية وتبنين ومجد السلم وتول وكفرتبنيت وصدقين وقانا ودير انطار وأدت غارة على بلدة معركي إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى. بالتوازي استهدف القصف المدفعي بلدات دير عامس وكفرتبنيت وأرنون. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة مقتل شخصين بينهما فتاة، إضافة إلى جريحتين في الغارة التي استهدفت عند منتصف الليل شقة تقطنها عائلة فلسطينية في بلدة دورس عند أطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. وزارة الصحة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3020 قتيلا و9273 جريحا.
1: حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
2: أهلا، أهلا وسهلا بكم.
1: أستاذ علي، كما تابعنا في ظل تمديد الهدنة ل45 يوما إضافية، كيف تقرأ استمرار الغارات الإسرائيلية في الجنوب؟ يعني هل يمكن القول أننا أمام محاولة لفرض واقع ميداني جديد يتجاوز التفاهمات الدبلوماسية؟
2: نعم، هو بالفعل كذلك. الاحتلال لم يلتزم بالهدنة منذ اليوم الأول، الهدنة الأولى، ثم تم تمديدها، وهذا التمديد الثاني كان من المفترض أن يبدأ أمس لمدة 45 يوما ولم يلتزم الاحتلال، وهذا يعني أنه ماض في خطته للسيطرة على منطقة واسعة من جنوب لبنان لإقامة منطقة عازلة ومنطقة أمنية خالية من السكان، دمرها كلها تقريبا، كل القرى. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فرض هذا الموضوع كأمر واقع على طاولة المفاوضات، لا سيما أن لبنان مستمر يعني في الانخراط في المبادرة الأمريكية والرعاية الأمريكية للمفاوضات، والتي ستجري هناك محطة مهمة يعني في 29 من هذا الشهر، محطة لمفاوضات عسكرية أمنية، ثم في الثاني والثالث من الشهر المقبل مفاوضات سياسية. لبنان لا يزال ملتزم وينتظر، ولكن من جانبه الاحتلال يحاول فرض أمر واقع ميداني وأيضا سياسي يريد تحصيل شيء من خلاله على طاولة المفاوضات.
1: طيب أستاذ علي، من ضمن هذه المفاوضات التي تفضلت بالحديث عنها، هناك أيضا حديث عن جولات تفاوضية في واشنطن. إلى أي مدى يمكن للضغوط الدولية أن تلجم أو تحد من التصعيد الميداني، خاصة في ظل هذا التباين الواضح بين لغة الدبلوماسية ونار الميدان؟
2: نعم، المشكلة أن الاحتلال يستخدم القوة العسكرية كلغة دبلوماسية لفرض شروطه دبلوماسيا. هذه هي المشكلة، يريد تحصيل في المفاوضات ربما ما لم يحصل عليه في الحرب. هذه تجربة الاحتلال منذ تأسيسه، وحتى في غزة لم يلتزم بالاتفاق الذي وقع وتوقف عند حدود معينة ولم ينسحب من القطاع، بل بالعكس توسع. المقصود هنا أيضا في لبنان يريد يعني تكريس هذا الأمر الواقع من خلال احتلال هذه المنطقة الحدودية، وهي منطقة شاسعة، ثم البحث ربما مع الوفد العسكري اللبناني الذي سيتفاوض معه في 29 من هذا الشهر في كيفية استلام تسليم هذه المنطقة. إذا قرر الانسحاب سيضع شروطا معينة على الجيش اللبناني الذي المفترض أن ينتشر هناك بعد الانسحاب، ولكن الأهم من كل ذلك أن يلتزم هذا الاحتلال بوقف العدوان أولا، بالالتزام بالهدنة التي وافق عليها، ثانيا وضع جدول زمني للانسحاب. هذه مسائل لا تزال بعيدة المنال في ظل السلوك الذي نشاده من جانب الاحتلال وعدم التزامه بالهدنة حتى اليوم. كان يأمل اللبنانيون بالأمس أن تكون هذا التجديد 45 يوما الذي بدأ أمس أن يكون يعني فاتحة خير، وقد تحدث الكثيرون عن إمكانية أن يلتزم الاحتلال للذهاب يعني بهدوء على إلى المفاوضات نهاية هذا الشهر، ولكن يبدو الاحتلال مصر على نفس السياسة، يريد فرض بالقوة ما يريد تحقيقه بالقوة، يعني يريد فرضه على طاولة الحوار الدبلوماسي.
1: طيب كيف تقيم الموقف الرسمي اللبناني وأيضا تصريحات الرئاسة حول إنهاء حالة الحرب عبر التفاوض المباشر؟ يعني هل تعتقد أن الدولة اللبنانية تمتلك بالفعل الأدوات

0: الكافية لفرض سيطرتها في ظل كل هذا التعقيد؟
1: لابد يعني للدولة اللبنانية، لا خيار آخر للدولة اللبنانية سوى المضي في هذا الخيار، لأنها لا تملك القوة العسكرية لطرد الاحتلال بالقوة، هذا يعني مستبعد. والمشكلة أيضا ما يزيد المسألة تعقيدا أن الذي يقاتل في الجنوب هي ميليشيا وليس الدولة اللبنانية، وهناك لابد يعني من بعد إنجاز التفاهم

0: يجب التوجه مباشرة إلى الجانب الإيراني أيضا لممارسة الضغوط عليه أيضا كي يوقف القتال من هذا الجانب. الدولة اللبنانية عالقة يعني عالقة بين طرفين يحاولان يعني ربط لبنان بالنزاع الجاري في المنطقة، ولبنان قرار الدولة اللبنانية هو فصل هذا المسار، والأهم من كل ذلك عدم يعني إبقاء لبنان كما كان في السابق ورقة إيرانية على طاولة التفاوض والمساومات. هذا هو موقف الدولة اللبنانية، وإن كانت مهمتها صعبة ولكن لا خيار آخر أمامها سوى المضي في هذا والاتكال على الموقف الدولي على الموقف الأمريكي للمساعدة في هذا المجال.
1: طيب أستاذ علي، هذا يجرنا للتساؤل عن السيناريو الأقرب للتحقق في الأسابيع القادمة. هل سيكون سيناريو الانزلاق نحو مواجهة شاملة تطيح بالهدنة، أم سيناريو النجاح في صياغة اتفاق إطاري ينهي الحرب بشكل نهائي؟
0: ممكن التوصل إلى اتفاق إطاري، ولكن هنا يعني يجب أن ندقق بماذا سيطلب الجانب الإسرائيلي جانب الاحتلال والدور الأمريكي في صياغة هكذا اتفاق. يعني إذا كان الاحتلال يريد إبقاء قواته في جنوب لبنان لن يكون هناك حل. إذا أعلن عن برنامج للانسحاب، برنامج تدريجي يعني وليس دفعة واحدة برعاية أمريكية بإشراف أمريكي على أن يتم تسليم هذه المواقع التي ينسحب منها إلى الجيش اللبناني مباشرة.
1: أستاذ علي،

0: شكرا للأستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، ونعتذر عن انقطاع الاتصال وننتقل بكم إلى آراء سياسية. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتواصل الانتهاكات والخروقات، تتفاقم الأزمة الإنسانية مع تعثر جهود الإعمار واستمرار إغلاق المعابر أمام المساعدات والاحتياجات الأساسية. وفي الضفة الغربية يتصاعد التوتر مع تزايد اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال، فيما يثير دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ موجة واسعة من الإدانات والتحذيرات من تداعياته على مستقبل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لمتابعة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور يونس الحويج. أهلا بك دكتور يونس.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله. بس يعني أنا ليس محلل سياسي في الواقع، أنا يعني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريدينغ، لكن طيب مو مشكلة.
0: نعتذر منك مرة أخرى أستاذ.
1: نعم معكم. نعم
0: طيب نبدأ في البداية عن قراءتك لقرار تفعيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وأيضا تداعياته القانونية والإنسانية على القضية الفلسطينية، خاصة وأنه قد أثار موجة كبيرة من الاستياء والتحذيرات والإدانات.
1: نعم، هو هذا يعني نوع من التعسف او استمرار حقيقه لهذه الحكومه المتطرفه في امعانها لإذلال الشعب الفلسطيني واستحواذ على ارضه، وكذلك على يعني اقتصاص من الذين قاموا، لان هذا القانون يسري على الذين قاموا ب

0: من أكتوبر، وهو عبارة عن يعني قانون يحذر الفلسطينيين من إقامة أي نوع من النشاط السياسي أو العسكري في المستقبل القريب أو البعيد. فهذه تعتبر من السياسات المستمرة لهذا الكيان، وخاصة في هذه الحكومة المتطرفة التي تسعى إلى ضم الأراضي. رأينا قوانين بضم أراضي فلسطينية إلى الكيان، هذا القانون، السياسات يعني التعسفية التي تمارس على غزة من جميع النواحي الإنسانية وكذلك العسكرية، والامتداد والتوسع العسكري في هذه المنطقة، وضرب طبعا القوانين الدولية والمواثيق الدولية بعرض الحائط، وهذه ليس بجديد يعني. وهذه هذا هو ديدان هذه الحكومة المتطرفة وهذه الدولة يعني، لأنها لا تحترم القوانين الدولية ولا تعتد بها، وهي الوحيدة التي فوق القوانين الدولية وفوق القوانين الإنسانية.
1: نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن غزة، كيف يبدو برأيك المشهد في القطاع في ظل استمرار الخروقات واستمرار الانتهاكات وتصاعد العدوان؟
0: نعم، هي غزة يعني للأسف الشديد أهملت في الفترة الأخيرة منذ الحرب الإيرانية الأمريكية والكيان المجتمع، فأصبح العالم منشغل كثيرا بهذه الحرب وتداعياتها والمسألة السلمية ويعني مسألة مضيق هرمز وتأثيره الاقتصادي على الدولة على العالم بشكل كبير، فبالتالي أهملت هذا الجانب وأصبحت على الرف، والكيان استغل هذه الفرصة. لا يوجد هناك تسليط إعلامي ولا حتى متابعة قانونية، حتى المجتمع الدولي يعني أخذ هذه المسألة، أصبحت من المنسية، المسألة منسية، وهذه طبعا تضع هذه الدول التي وقعت على اتفاقية السلام وعلى مجلس السلام أن تقوم بدورها، لأن هناك خروقات كبيرة للمرحلة الثانية التي يجب أن يكون هناك انسحاب ويكون هناك يعني فتح كامل للمعابر ودخول يعني المعدات الإنسانية والطبية والمعونات والأكل والشرب وغيرها، بالإضافة إلى عدم التوسع ووقف إطلاق النار، هذه كلها خرقت بالكامل يعني من قبل الكيان، ولم يكن هناك أي نوع من المحاسبة، ولا حتى من هذه الدول التي اجتمعت ووقعت هذه الاتفاقية ومجلس السلام لم يقوم بالدور الذي يجب أن يقوم به. وبالتالي نعم أن هناك مشكلة كبرى الآن يعاني منها أهل سكان غزة، مثل المراحل السابقة يعني، كأن الحرب لا زالت هي مستمرة والحصار مستمر والسياسات مستمرة بشكل التعسفي ضد سكان هذه القطاع.
1: نعم. طيب يعني فيما يتعلق بإعمار قطاع غزة، ما أبرز التحديات برأيك التي تواجه جهود إعادة إعمار قطاع غزة، خاصة مع استمرار هذا الدمار الواسع ونقص الموارد؟
0: نعم يعني مثل ما تفضلتي، هو عملية يعني الإعمار يجب أن يكون هناك يعني خطوات قبل هذه الإعمار حسب ما نصت عليه لاتفاقية السلام. نعم. يجب أن يكون هناك انسحاب للقوات الكيان، يجب أن يكون هناك يعني فتح للمعابر بشكل كامل حتى تدخل الآليات، وكذلك يجب أن يكون المجتمع الدولي أن يضع صندوق لإقامة هذا للقيام بمسألة الإعمار، ولكن هذه كلها لا تقوم إلا بوقف إطلاق نار كامل وشامل، والعمليات العسكرية تقف بالكامل حتى تصبح إمكانية أنك تدخل وتقوم بهذا الإعمار، وأن تكون هناك فعلا صندوق الدولي أو صندوق النقد الدولي أو حتى الصندوق الآخر الذي وجد من أجل يعني وضع كميات من الأموال، وخاصة المليارات يعني تقدر بحوالي 20 أو 30 مليار للقيام بهذا الإنجاز أو بهذه المهمة. كذلك الدول الضامنة التي يجب أن تكون موجودة في هذه في الجانب يعني البناء والتعمير، هي لحد الآن لم نجد يعني لم تكن هناك آلية واضحة. الدول لم نعرف إلى حد الآن ما هي الدول التي ستقوم بهذا الإنجاز أو الشرف عليه. فهذه كلها يعني لازالت الحقيقة في نرجع إلى مبدأ وقف إطلاق النار وإلى تطبيق المرحلة الثانية، يعني المرحلة الثانية لم يطبق منها شيء إلى حد الآن.
1: طيب في نقطة أخيرة دكتور يونس، يعني في ظل هذه التطورات في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، ما المطلوب برأيك عربيا ودوليا أيضا لوقف كل هذه الانتهاكات وحماية المدنيين وأيضا دفع مسار الحل السياسي؟
0: طبيعي، هذا الدور يقع على دول المنطقة والدول العربية التي ساهمت في مجلس السلام، ولكن يعني هو المسألة أخطر من ذلك بكثير. يعني الآن هذه الحكومة المتصاهنة يعني المتطرفة التي تريد أن تطبق يعني المبادئ التلمودية التي يتكلمون عنها، وهو التوسع بمعناه الكامل، توسع على مستوى الأرض، تحقيق الدولة المنشودة من البحر إلى النهر وهكذا، هذه لم تكن كلام عام أو كلام عربي أو استهلاك محلي في الواقع، هذا هو الآن الذي يريد الذي تريده هذه الحكومة، وتبتدي من القضية الفلسطينية. يعني الآن لم نتكلم على حل الدولتين، أصبحت الضفة الغربية التي هي أساس لنواة للدولة الفلسطينية يعني بالكامل، أصبحت شبه بالكامل هي انضمت بشكل قانوني وغير قانوني إلى المستوطنين. يعني رأينا كثير من التوسع وإلى يعني إحراق المنازل وتهديم المنازل وإحراق المزارع وهكذا، هو توسع يعني توسع منظم هيكلي منذ وجود هذه الدولة في 48 إلى عند اليوم. فبالتالي هذا يحتاج المجتمع الدولي بالفعل يقف وقفة حقيقية، المنظمات الإنسانية يجب أن تقوم بدورها بشكل فعال، المجلس الأمن يجب أن يعقد بالفعل ويضع يعني حد لهذه الانتهاكات، ويجب أن يكون هناك قرارات دولية تحت البند السابع حتى تلزم هذه الدولة المارقة بأن تلتزم بالقوانين وأن تقوم بحل على الأقل بحل الدولتين والانخراط في مسألة حل الدولتين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور يونس الحويج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك.

0: متابعة اقتصادية. في ظل التوترات التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز والذي يعد أحد أهم الشرايين الحيوية لتجارة النفط والطاقة عالميا، حيث أن أي اضطراب أو إغلاق لهذا الممر الاستراتيجي ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار النفط وسلاسل الإمداد، ومع قرار واشنطن إنهاء الإعفاء المتعلق بالنفط الروسي، تتزايد التساؤلات حول قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة تداعيات أزمة طاقة جديدة ومدى استعداد الدول الكبرى للتعامل مع تحديات قد تتجاوز حدود المنطقة إلى العالم بأسره. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي خليفة. دكتور رامي، أهلا بك.
1: أهلا بك، تحية لك والسادة المستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور. نتساءل في البداية عن تأثير إغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، خاصة أن هذا المضيق كما تعلم يعد أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.
1: التأثير كان كبيرا، وصل الأمر بوكالة الطاقة الدولية إلى القول بأن هذا أكبر اضطراب تشهده الأسواق، أسواق الطاقة في تاريخها، وبالتالي نعم هنالك تأثير كبير. كان هنالك أزمة وكان هنالك ارتفاع كبير عار النفط، وصل إلى 120 دولار، تأثر كثير من الأسواق في أوروبا على سبيل المثال. هنالك زيادة في نسب التضخم، وهنالك غلاء في أسعار المواد الأساسية، وهنالك طبعا غلاء في أسعار الوقود، وهذا ربما ينطبق على معظم دول العالم. لكن الحقيقة ربما النقطة الأساسية أن هذا الغلاء، دعينا نقول، أو أن هذه الأزمة لم تصل إلى المرحلة التي كان يتوقع أن تصل إليها، بمعنى كان هنالك تخوف من أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى كارثة على المدى المتوسط، ولكن حتى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة والله الحمد طبعا. وذلك لعدة أسباب. السبب الأول وهو وجود خطوط بديلة، أهمها خط الشرق الغرب الذي في آسيا المملكة العربية، خط من في ميناء الفجيرة لتصدير النفط الإماراتي، وهنالك خطوط أخرى بدأت تظهر. مسألة ثانية أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت إنتاجها حتى وصل إلى 12.9 مليون، وهذه زيادة كبيرة. أيضا دول خارج منظمة أوبك، دول أوبك بلس، النرويج والبرازيل أيضا زادت من إنتاجها بحوالي 1,100,000 برميل، وبالتالي هناك أزمة، وهذه الأزمة تؤثر ولكنها لم تصل إلى مرحلة أن تصبح كارثة.
0: طيب عفوا دكتور رامي، ماذا عن الدول المستوردة للطاقة، يعني خاصة مثل أوروبا وآسيا؟
1: في الحقيقة بالنسبة لدول أوروبا طبعا كما تعلمين كان هناك هوامش ومحاول البحث عن أسواق لاستيراد النفط، منها على سبيل المثال النفط الجزائري الذي يصل إلى أوروبا، وكذلك النفط من نيجيريا على سبيل المثال عبر الكناري، وكذلك النفط النرويجي. طبعا هنالك بعض النفط الآتي من دول الخليج، ولكن دول الخليج معظم نفطها تصدره إلى الدول الآسيوية للدرجة الأولى. طبعا كان هنالك بالنسبة للصين، وهي من أكبر المستوردين، لديها مخزونات استراتيجية كبيرة، وحتى الآن هي لم تدخل في أي في مرحلة أزمة. اللافت للنظر نقطة أخيرة إذا سمحت لي، أن الدول قادرة على التأقلم مع أزمة في الطاقة، بمعنى أن هنالك انخفاض بنسبة 10%.

0: 10 ملايين برميل يوميا. طبعا هذا حجم كبير للغايه ويحدث ازمه، ولكن كما ذكرت لم يصل الى حد الانهيار الكامل للاسواق.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كيف تقرأ قرار واشنطن إنهاء الإعفاء عن النفط الروسي؟ هل ذلك يعني يرتبط مباشرة بمحاولة إدارة أزمة الطاقة الناتجة عن اضطراب مضيق هرمز؟
0: خلينا نقول أن هنالك محاولات على الدوام. أصلا السماح وإعطاء إعفاء للنفط الروسي هو كان محاولة لإيجاد توازن في أسعار الطاقة، وبالتالي أعتقد أنه حتى الآن هناك احتمال بأن تعود الإدارة الأمريكية، لأنه كان سابقا أعلنت الإدارة بأنها سوف تلغي هذا الإعفاء ثم عادت مرة أخرى، وبالتالي ربما تعود الإدارة الأمريكية مرة أخرى إلى تمديد هذا الإعفاء بالنسبة للنفط الروسي، لأنها ليست موقعة الولايات المتحدة الأمريكية أن ترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير وغير متحكم به، لذلك هذا احتمال وارد. وغياب النفط الروسي عن أسواق الطاقة ذلك سوف يؤدي إلى نقصان كبير، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، لذلك هناك احتمال أن تتراجع الإدارة الأمريكية كما تراجعت في قبل عدة أسابيع.
1: نعم. طيب دكتور، يعني بالنسبة لدول الخليج، ما التأثير المتوقع برأيك على دول الخليج المصدرة للنفط؟ هل يمكن أن تستفيد ماليا رغم المخاطر الأمنية واللوجستية؟ وأيضا في حال استمرار كل هذه التوترات، هل يمكن القول أننا أمام أزمة طاقة عالمية جديدة قد تعيد تشكيل خارطة التجارة والطاقة في العالم؟
0: أنا نجيب من السؤال الثاني ومن الشق الثاني من سؤالك وهو مهم للغاية. نعم، نحن أمام خارطة جديدة في أسواق الطاقة على المستوى العالمي، لكن دول الخليج أولا الحقيقة لديها ملاءة مالية ممتازة، لديها صناديق سيادية، وهي خلال السنوات الماضية كانت تكسب كتاب لمثل هكذا لحظات، وبالتالي دعنا نقول على المستقبل، في المستقبل القريب، في المستقبل المتوسط حتى، فإن الدول الخليج لديها القدرة على التأقلم مع الوضع الراهن. هذه نقطة. النقطة الثانية أن دول الخليج أيضا تعمل للبحث عن طرق بديلة، كما ذكرنا أن المملكة العربية السعودية لديها قدرة لتصدير 7 ملايين برميل من ينبع، هناك أيضا في دولة الإمارات والدول الخليج الأخرى يمكن أن تتعاون جميعا، وهناك حديث على سبيل المثال على إمكانية أن يكون هناك خط باتجاه البطل المتوسط يعبر عن طريق سوريا على سبيل المثال، وبالتالي هنالك حلول على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. أعتقد بأن دول الخليج سوف تحافظ على اقتصادياتها، لديها القدرة ولديها الإمكانية وأيضا لديها الحلول التي سوف تفكر بها في المستقبل المتوسط.
1: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة. وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. تقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، فإلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر.

روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد وهي السعيد. وهي السعيد وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال لعنزي. لعنزي روايات الحياة. روايات الحياة يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: يقولون إن الحكايات هي الطريقة الوحيدة التي نهزم بها النسيان، وإن الشخصيات التي تسكن الكتب ليست سوى مرايا تعكس الجوانب التي نخشى النظر إليها في أنفسنا.
1: في روايات الحياة نحن لا نعيد سرد الأحداث، بل نستحضر الأرواح التي سكنت الحروف لنمنحها صوتاً يتردد عبر الزمن. نحن هنا لنثبت أن الكلمة هي الخلود الوحيد الذي يملكه الإنسان في عالم من الفناء.
0: بين كل سطر وسطر تسكن حياة كانت تنتظر من يكتشفها، ووجع كان يطلب من يواسي صمته. روايات الحياة هي ملاذكم من ضجيج الواقع.

حين تصبح الدماء هي المداد الوحيد الذي يكتب به التاريخ، ويتحول الليل من وقت للسكينة إلى وليمة للصيد الأبدي، نصل اليوم إلى اللحظة التي يخلع فيها الشر قناعه البدائي ليرتدي قناع النبل والسيادة.

في قصر وستنرا المطل على جرف وتبي لم يعد الصباح يحمل البهجة المعتادة. كانت لوسي تذبل ببطء مرعب، كأن هناك يدا خفية تسحب الروح من جسدها في كل ليلة. لم تعد تلك الفتاة التي تضحك لضوء الشمس، بل صارت كائنا يعشق الظل ويهيم في أحلام لا تستطيع وصفها.

0: لقد فحصت نبض لوسي آنسة مينا، وهو ضعيف ومضطرب، وكأن قلبها يرفض ضخ الحياة في عروقها.
1: لكن الأمر لا يقتصر على الضعف، فهي تفقد وعيها لساعات طويلة نهاراً وتستيقظ في الليل بروح لا نعرفها.
0: ربما هو نوع من فقر الدم الحاد الناتج عن ضغوط نفسية، فالحزن أحياناً ينهش الجسد من الداخل.
1: وكيف يفسر العلم تلك الثقوب الدقيقة في عنقها والتي تظهر بوضوح كلما أشرقت شمس الصباح؟
0: غريب، ولكن أعتقد أنها قد تكون لدغات لبعض الحشرات الموسمية في هذا المناخ الضبابي، وسأقوم بوصف مرهم لتهدئة التحسس، لا تقلقي.
1: لا يا دكتور، تلك الجروح لا تلتئم أبداً، بل تبدو وكأنها بوابات مفتوحة تستنزف كيانها بانتظام.
0: بانتظام. وماذا عن نوبات السير أثناء النوم التي ذكرتها الخادمة؟ هل لا تزال لوسي تحاول الخروج ليلا؟
1: نعم، بالأمس وجدتها عند حافة الجرف وكانت تهمس بكلمات بلغة غريبة لم تتعلمها في أي مدرسة.
0: مينا، هذا الهذيان مرافق طبيعي للحمى، فالعقل حين يضعف الجسد يبدأ في خلق أخيلة لا وجود لها.
1: لكن ملامحها تتغير أيضا، فأسنانها تبدو أكثر حدة، ونظرتها صارت تحمل وحشية غريبة لم أعهدها في صديقتي.
0: مينا، أنصحك بالهدوء، فمبالغتك في وصف هذه الأعراض ناتجة عن شعورك بالتعب شخصيا وسهرك الطويل بجانبها.
1: أنت لا تفهم، لوسي لم تعد تشعر بالدفء حتى بجانب المدفأة، وجسدها صار يطرد الطعام ويرفض الماء.
0: سأطلب إجراء تحاليل دم فورية من لندن، فربما نحن بصدد مرض نادر لم تشهده إتبي من قبل.
1: أخشى أن لندن لن تنفعنا يا دكتور، فالعرض الذي تراه ليس مرضا، بل هو نزيف للروح قبل الجسد.

0: الضباب الذي كان يلف السفينة ديمتير صار الآن يزحف بانتظام نحو شرفة غرفتها، وكأنه خادم مخلص يمهد الطريق لسيده.
1: مينا التي كانت تراقب صديقتها بقلب مفطور بدأت تلاحظ أن العلم والمنطق الذي تعلمته ليس كافياً لتفسير تلك البقع الحمراء الصغيرة التي تظهر على وسادة لوسي كل فجر، ولا تلك الثقوب الدقيقة التي تتجدد في عنقها.

0: انظر إليها يا إدوارد، بالأمس كانت قادرة على المشي في الحديقة، واليوم لا تكاد ترفع جفنيها.
1: مسكينة حقا، ما علتها يا مينا؟
0: الأطباء يقولون إنه فقر دم.
1: هذا وارد.
0: رأيتها الليلة الماضية، كانت تمشي وهي نائمة نحو الشرفة وتهمس بكلمات لم أسمعها قط، كلمات بدت وكأنها استغاثة أو دعوة.
1: مينا، لقد رأيت هذا الشحوب من قبل، رأيته في هيلين قبل أن تفارق الحياة في ذلك المخزن الملعون.
0: ماذا تقصد؟
1: لوسي ليست مريضة، لوسي تستنزف. هناك شيء يزور هذه الغرفة مع الضباب، شيء لا تمنعه الأبواب الموصدة.
0: هل تقول إن ذلك الشيء الذي تبحث عنه هو من يفعل هذا؟
1: هي ذات العلامات التي لاحظتها من قبل، أنا واثق من أنه هو.
0: إدوارد، نحن في القرن 19، العلم لا يؤمن بالخرافات.
2: العلم الذي نؤمن به يا مينا قد قتل مع هيلين. انظري إلى هذه الثقوب، إنها ليست لدغة حشرة، إنها علامته. لقد أخطأت حين تركت السفينة، ولن أخطئ مجددا بترك لوسي. سأبقى هنا الليلة وسأرى من الذي يجرؤ على دخول هذه الغرفة عبر الهواء.

حل الليل على القصر وساد صمت لا يقطعه إلا عواء بعيد لكلاب المدينة. كانت لوسي تتقلب في فراشها ووجهها يتغير بين الألم واللذة الغامضة، وفجأة بدأ الضباب يتكثف عند حافة النافذة متحولاً إلى شكل بشري مهيب يرتدي السواد.

0: إدوارد الذي كان يحرس في الرواق شعر ببرودة مفاجئة جعلت سلاحه يسقط من يده. لم يكن قادرا على الحركة، كأن إرادته قد سلبت منه بقوة غير مرئية.
1: وفي الداخل كانت لوسي تفتح ذراعيها للضباب وهي تبتسم ابتسامة لم تشبهها يوما، ابتسامة باردة كالثلج، وعيناها شاخصتان نحو الضيف الذي لا يراه سواها. كانت دار الأوبرا في ويتبي تتلألأ تحت أضواء آلاف الشموع، والحرير يرفرف مع حركة النبلاء الذين جاءوا ليتناسوا أخبار السفينة الغارقة والكلب المفقود. لكن تحت هذا البريق كان هناك توتر خفي يشبه السلك المشدود.
0: المحقق إدوارد يقف في زاوية القاعة يراقب كل وجه يدخل، عيناه تحترقان بذكرى هيلين وقلبه يغلي بالشك.

كانت مينا تحاول جاهدة إخفاء قلقها على لوسي التي بقيت في المنزل تحت حراسة مشددة، لكنها لم تكن تعلم أن الخطر لم يعد يسكن في غرف النوم فقط، بل هو الآن يسير فوق السجاد الأحمر بوقار الملوك مستعداً للمواجهة التي ستقلب موازين هذه اللعبة الدموية.

0: فتحت الأبواب الكبرى ودخل رجل لم تره ويتبي من قبل، طويل القامة نحيف البنية بملابس سوداء فاخرة تتناقض مع بشرته الشاحبة كبياض الكفن. تقدم نحو المركز وأحنى رأسه بوقار كلاسيكي.
1: اقترب منه إدوارد وشعر ببرودة تجتاح المكان مع كل خطوة يقترب بها من هذا الغريب.
2: مساء الخير أيها السادة، قيل لي أن ويتبي مدينة ترحب بالغرباء، وأرجو أن لا أكون قد تأخرت على حفلكم الجميل.

0: هكذا نختم الحلقة، حيث صار الضباب سيد الموقف وبدأت لوسي رحلتها نحو الشاطئ الآخر.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج روايات الحياة. لقد رأينا عجز إدوارد أمام قوة الضباب وتدهور حالة لوسي، وفي الحلقة القادمة ستقام حفلة الأوبرا الكبرى في ويتبي، حيث سيتواجه إدوارد مع الكونت وجهاً لوجه لأول مرة تحت أضواء الشموع.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة، طابت ليلتكم وابقوا يقظين، فاللقاء الكبير قد حان موعده، وإلى لقاء جديد مع روايات الحياة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: الواحدة والعشرين دقيقة، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وعبر الهواء مباشرة. أنتم تستمعون إلى برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. حياكم الله من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM. أهلا بكم.
1: يتجدد اللقاء بكم كل يوم في نفس هذا الوقت لنطرح بعض المواضيع المحلية، سواء كانت منوعات رياضية فنية وأيضا أخبار تهم الوطن. أنتم على موعد مع كل ما هو جديد في برنامج إذاعة على الهواء.
0: في بداية مشوار برنامج إذاعة على الهواء لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
0: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن فلاح المطيري.
0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا، وعودة لاتصال الحلقة. سهرة اليوم تبدأ من هذه الفقرة، حيث تعد الأسرة أساس الاستقرار في أي مجتمع، وكلما زاد الوعي داخل العلاقة الزوجية انعكس ذلك على التفاهم والراحة والاستقرار بين أفراد الأسرة. مع تغير أسلوب الحياة وكثرة الضغوط اليومية، أصبحت الحاجة أكبر لفهم طبيعة العلاقة الزوجية وأهمية الحوار والوعي بالمسؤوليات المشتركة ودور التفاهم في بناء حياة أسرية متوازنة. ومن هنا يأتي دور الجهات والمبادرات المختصة بالتنمية الأسرية في تقديم التوعية والدعم والمفاهيم الصحيحة التي تساعد على تعزيز استقرار الأسرة وبناء علاقات صحية ومستقرة. للحديث أكثر عن هذا الجانب، يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة حلل عبد العالي، اختصاصي اجتماعي في وزارة الشؤون الإسلامية، إدارة التنمية الأسرية، أكاديمية الحياة الزوجية. حياك الله معنا أستاذة حلا، وسعداء في استضافتك في برنامج إذاعة على الهواء.
1: يا هلا فيكم، حياكم الله.
2: احنا سعداء بهذا اللقاء أستاذة حلا، لكن في البداية شنو المقصود بالوعي الأسري وليش صار مهم في وقتنا الحالي؟
1: بالبداية حابة أشكركم على استضافتكم. بنتكلم عن الوعي الأسري. بالبداية هو عبارة عن فهم وإدراك كل فرد بالعائلة عن ماهية الأسرة وشنو هي واجبات وحقوق كل فرد فيها، مع الأخذ بالاعتبار الظروف اللي ممكن تمر فيها الأسرة.
0: هل هذا الوعي مختلف من أسرة لأسرة؟ الواجبات تختلف من أسرة لأسرة، ولا احنا عندنا اليوم نقدر نقول جايد بوك، كتاب إرشادي لأهم الأمور التي يجب فعلها من كل فرد من الأسرة؟
1: صحيح، مثل ما قلت هو يكون في عندنا الجايد بوك، ممكن يكون عن طريق دورات. احنا في عندنا بالأكاديمية راح نتطرق له إن شاء الله، اللي هو دورنا راح يعرفون فيه المستمعين اللي هو شلون واحد يتعرف على دور كل فرد وعلى حقوقه وعلى واجباته، وش كثر الوعي هذا يكون مهم في إنه من خلاله تتخطى الأسرة كثير من العقبات وتكون مثل الدرع الواقي حق كثير من المشاكل.
2: يعني جدا جميل هذا الحديث اليوم، لما كل شخص فينا يعرف دوره. بوجهة نظرك كأخصائي اجتماعي في وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم شنو الواحد أو شلون الواحد يعرف دوره المناسب في هذه الأسرة؟ الزوج له دور، الزوجة لها دورة، الأبناء لهم دور كذلك، لكن كثير من الأسر ما تعي يعني تمام الوعي في هذه الأدوار المناسبة لكل شخص منهم.
1: صح، في

0: احنا الحين مع السوشيال ميديا والتقدم اللي احنا فيه، في وايد مراكز، وايد جهات تقدم اللي هو تهيئة للمقبلين على الزواج، تقدم لهم إرشادات، تقدم لهم رسائل توعوية. وهذا اللي احنا قاعدين نسوي، عندنا مشروع أكاديمية الحياة الزوجية، اللي هو انك تهيئ المقبل على الزواج نفسيا واجتماعيا، وشون يعرف كل فرد شنو هي حقوقه وواجباته، عن طريق إصدارات، عن طريق محاضرات، عن طريق دورات تدريبية ممكن انه يكون مشترك فيها المقبل على الزواج ويستفيد منها.
1: ممتاز. ذكرنا المقصود بالوعي الأسري، ليش صار مهم في وقتنا الحالي أن يكون عندنا هذا الوعي؟
0: اللي يكون عنده الوعي الأسري مثل ما قلت لك، هو قاعد يكون عنده درع حماية ووقاية، مثل ما نقول وقاية خير من العلاج، إنه يعرف شلون يتخطى العقبات اللي ممكن تواجهه. أكيد كل أسرة ممكن راح تواجهها عقبات، تواجهها مشاكل. فكثر ما زاد الوعي عند الطرفين اللي هما الأم والأبو، صار عندهم حماية للعقبات اللي راح يواجهونها. فهذه أهمية الوعي، إن كل واحد مقبل على الزواج يكون عنده وعي كامل أسري عشان شلون يتخطى هذه العقبات بعدين.
2: بعد هذا التثقيف وبعد هذا الوعي، شلون ينعكس هذا الوعي وأيضا التفاهم على نجاح العلاقة الزوجية؟
0: ينعكس هذا الوعي على شكل علاقة طردية. فعندنا كل ما زادت درجة الوعي والفهم عند الطرفين، زادت نسبة نجاح العلاقة الزوجية بينهم، وكذلك العكس صحيح.
1: ممتاز. أيضا هذا الوعي، يعني الهدف من هذا الوعي هو تفاهم، فدائما احنا نحرص على التفاهم يكون ما بين الزوجين. لأي درجة مهم هذا التفاهم في فهم المسؤوليات ما بين الزوجين حتى ينعكس أيضا على الأطفال؟
0: أكيد هو كل ما زاد التفاهم بينهم، زاد الوعي عندهم، هذا التفاهم يأثر حتى على إنتاجية الأسرة نفسها، يأثر حتى على نفسية الأطفال، نفسية الوالدين، يأثر على إنتاجهم، يأثر حتى على شلون هم يديرون أمورهم الشخصية، وشلون حتى طريقة تعاملهم مع أطفالهم. فضروري جدا أن التفاهم هو اللي يسود كل أسرة، سواء كان في مشاكل ما كان في مشاكل، حتى شلون طريقة حلهم للمشاكل بدايتها تكون بالتفاهم والحوار.
2: نعم، لكن في بداية الحياة الزوجية شنو أكثر الأمور اللي تسبب سوء فهم بين الزوجين؟
0: طبعا هذا يعني مثل ما نقول مرحلة حساسة، إن في بداية الزواج تزيد المشاكل. في عندنا حتى ساعات بدراستنا، في عندنا يقولون اللي هو أول مشكلات أول سنة زواج، في أول سنتين زواج، عندنا لحد أول 5 سنين من الزواج. أول شيء عندنا عدم معرفتهم الكافية حق بعض، تصير الخطبة فترة قصيرة أو أصلا ما تصير في فترة تعارف بين الطرفين. طبعا في حكم عادات وتقاليد
1: صحيح
0: عندنا،
1: صحيح.
0: بس أكيد طبعا في أمور تصير بوجود المحارم، تصير
1: صحيح.
0: الفترة ممكن أطول، تزيد الزيارات بين العائلتين، لأن هو الزواج مو بس طرفين، هو عائلة مع عائلة. عندك بعد ساعات يصير الزواج تحت ضغوط، فكل ما كان تحت ضغوط خلاص خلاص يلا خلنا نخلص الزواج وخلنا نخلص هالموضوع، هذا كله راح يأثر على المشاكل وعدم التفاهم بينهم.
1: ممتاز.
0: عندك المقارنات الأزواج مع الأزواج الثانيين اللي متزوجين معهم بنفس الفترة أو فترة قريبة، تصير المقارنات وايد بينهم. ممكن قلة الوعي أو عدم الوعي بمفهوم الزواج والحقوق والواجبات.
1: ايضا احنا ايضا نتكلم عن الجانب المادي، واحد من يعني اللي تسبب سوء فهم ما بين الزوجين. ايضا في بعض الاشخاص، يعني سواء كان الرجل او المرأة، عندهم فكر معين عن الزواج مثل ما ذكرتي، هذا يسبب مشكلة كبيرة.
0: اكيد اكيد، لان خاصة مع عصر السوشيال ميديا الحين قاعد يشوفون مثلا الازواج بصورة هي مو واقعية اصلا، هم قاعد يشوفون الظاهر. فبالنسبة لها البنية أو الولد، بالنسبة لهم إنه خلاص هذا هو
1: الحياة الوردية،
0: لازم
1: صحيح
0: يكون حياتي بالضبط كذي. هو يعني مختلف تماما عن اللي قاعد يشوفونه.
1: أيضا شنو من الأمور اللي ممكن تسبب سوء فهم في بداية الحياة، وممكن ممكن ان اليوم احنا يعني نتجنبها، ممكن حلها في البداية عشان ركز دائما احنا يعني حتى احنا نسمع من المختصين ان الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل، لا تخلو من يعني سوء الفهم، لكن في بعض سوء الفهم يكون ساذج مثل ما يقولون او بسيط، ممكن في البداية الانسان يعني يتجنبه.
0: أول شيء التهيئة، كثر ما الواحد كان ماخذ الأسباب وماخذ، هو أكيد طبيعي ما عنده خبرة، خاصة إذا أول زواج له أو أول زواج لها، لكن مكتسب، ماخذ استشارات، ماخذ دورات، قاري عن هالموضوع. طبعا مو بأي مكان، يعني إحنا ما شاء الله الحين صار كل مكان كل واحد يفتي لك المعلومات،
1: يفتي صحيح،
0: لازم عند مختص، يروح دورة عند مختص يكون هو مجمع له معلومات وخبرات، هذه تساعده انه يعني ممكن يتخطى وايد من الامور البسيطة اللي تصير في بداية اي زواج. يطول باله كثر ما يقدر في امور بالبداية، لان حياة جديدة على الطرفين، فكل واحد مو عارف مثل ما نقول سيستم الثاني. اطول بالي لحد ما انا اخذ على الوضع، لحد ما اخذ على الحياة الجديدة، هني بحزتها خلاص أنا أكون مكونة فكرة كاملة، شبه كاملة عن الشخص اللي قدامي وشخصيته. عشان كذي نقول إن فترة الخطبة وايد مهمة، وإنها يعني تختصر مشوار طويل.
1: ممتاز، وهذا أيضا يوصلنا إلى أن الحوار يعتبر عنصر أساسي في استقرار الأسرة. شلون يكون الحوار الصحيح ما بين الزوجين؟
0: بلا شك هو أساس، هو أساس الأسرة الحوار. ليش؟ لأن إذا أخذنا إحنا أي مشكلة بالعنف والهمجية ما رح نتوصل حق أي حل مرضي للطرفين، لكن إذا كان هناك في حوار ونقاش وأخذ وعطى فالوضع يكون وايد أفضل. لكن الحوار هم ما يكون حوار عقيم، المهم بس أنا بفرغ اللي عندي وأقول اللي عندي وخلاص، ما لي شغل بالطرف الثاني، لا بالعكس، لازم يكون في مساحة كافية للطرفين للكلام للأخذ والعطاء، وإني أسمع الطرف الثاني وهو يسمعني. الحوار يكون مبني على احترام قبل المودة. الحوار لازم يخص المشكلة وما يخص الأشخاص بعينهم نفسهم. أنا لما أي أزعل لازم يكون على موضوع يسوى، يكون في سبب مو على أتفه الأمور.
2: إذا أستاذة حلا، كونك أنت اختصاصي اجتماعي أكيد مرت عليك عدة تجارب بالنسبة إلى هذه النقطة. اليوم كثير من الأزواج يعني خلاص دائما شايف نفسه، سواء الزوج أو الزوجة، إن هو صح واللي قدامه قال ولا ما قال هو خطأ. شلون نعالج هذه المشكلة ما بين الزوجين حتى يصلون إلى حوار سليم وصحي؟
0: هذه المشكلة لازم هو الشخص يكون مدركها، لكن إذا هو بالنسبة له أنه بس أنا الصح والطرف الثاني هو غلط، هذه يعني معضلة كبيرة راح تكون. لازم أحد يوصل له، حتى لو الطرف الثاني يوصل له بأي طريقة كانت فيها تفاهم، بحيث أنه يوصل له الفكرة أنه مو بس أنت الصح، أنت لازم تسمع، إحنا بشر، ممكن أنك أنت تغلط وممكن أنا أغلط، ومو عيب، لكن عيب أنك تكابر أنت يا شريك وأنك ما تعترف بغلطك، أو أنك يعني ما تتقبل أي حس ثاني غلط. لازم يكون هني تبين أهمية الوعي، أهمية أن الواحد ماخذ خبرة، ماخذ معلومات من أهل الاختصاص بخصوص الزواج.
2: لكن إذا كان الطرف الآخر هو مخطئ لكن يكابر ويقول حق الطرف اللي قدامه أنه أنت سبب المشكلة، أنت اللي كذا، يرمي اللوم على الطرف الآخر، اليوم شلون التعامل مع هذا الطرف الآخر حتى نكون يعني إحنا قاعد نكون أسرة، قاعد نعيش حياة طويلة ونبيها جميلة، ما نبيها تكون دائما فيها مشاكل، ما فيها تصادمات أو تحديات. المشاكل واردة في الحياة الزوجية، لكن إلغاء الطرف الآخر مهما قال يعني هذه حد ذاتها سلبية. شلون اليوم نعالج هذه المشكلة؟
0: أول شيء أنا أمتص الغضب لما أشوف أن الطرف الثاني شاد، ما أدش معاه بجدال وأعاند معاه ذيك الساعة، حتى لو أنا مو غلطانة رح أصير غلطانة، أو لو أنا مو غلطان رح أصير غلطان. لما أشوفه أهو مصمم على راية، خلاص أنا أهدي، هو مو لازم هو اللي يشد وأنا أشد، ما رح نوصل حق نتيجة، خلاص هي أو هو معصب، وهو يعني متمسك براية، خلاص أنا أهدي اللعب مثل ما يقول.

0: انطر تهدى الاوضاع، اصبر ما في مشكله، لحد ما يهدى الوضع، لحد ما اشوف الوقت المناسب اللي انا اقدر اطرح الموضوع مره ثانيه ويكون بوضع هادي.
1: وأحيانا

0: أسرة ويبنون أسرة صحية. لكن اليوم بالنسبة للشباب أستاذ حلا اللي مقبلين على الزواج، شنو دور الأسرة والمجتمع في تهيئة الشباب للحياة الزوجية؟
1: احنا عندنا دور الأسرة والمجتمع جدا كبير، خاصة ان الأسرة هي جزء من المجتمع. كل ما اصلحت الأسرة تنشئة عيالها سواء البنت او الولد للزواج تنشئة صالحة وسوية، كل ما زادت نسبة الزواج الناجح. وايضا نفس الشيء عندنا المجتمع والمؤسسات اللي فيه يكون لها دور كبير وفعال في إعداد برامج للمقبلين على الزواج، على إصدار قوانين وشروط تضمن إلى حد ما نجاح هذه المنظومة.
2: 100%. يعني اليوم احنا نتكلم هو على الجانبين، على الأسرة وأيضا على المجتمع، مهمة كبيرة في تهيئة الشباب. أيضا نتكلم عن المقبلين على الحياة الزوجية، يمكن كان في الفترة الأخيرة كان في بوادر إنه يكون في دورات، يعني قبل ما الشخص أو يعني يقبلون على الزواج، شلون ممكن حتى لو ما كان في دورات إلزامية، شلون ممكن أصحاب الشأن يدورون عن دورات يتعلمون فيها طريقة المخاطبة؟ بالنهاية احنا نتكلم عن رجل مختلف يعني فكرة ومرأة مختلفة فكرة، وأيضا جايين من بيئات مختلفة نهائيا.
1: في عندنا احنا الحين يعني ما شاء الله صارت وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة عند الأغلب، صارت الإعلانات بكل مكان موجودة، في جهات داخل الدولة ومؤسسات هي في عندها أدوار تقوم فيها لتنشئة أسرة صالحة، بما فيهم الأكاديمية الحياة الزوجية اللي أنا قاعدة أكلمكم منها، لها دور كبير وفعال كله في تهيئة لما قبل الزواج. يعني التهيئة ما قبل الزواج تختصر مشوار طويل وتساعد على حماية الأسرة من المشكلات اللي ممكن قد يواجهونها. احنا ما نقول ان ما في مشاكل 100%، لكن الواحد لما ياخذ الدورات هذه من المراكز، ياخذ الاستشارات، يقرأ بالمصادر الرسمية او المصادر اللي مصرح اني انا اخذ منها المعلومة الصحيحة، هذا وايد راح يفيده انه يخطي الخطوة وهو خلاص نوعا ما يعني متحصن بكل الشغلات اللي هو لازم تكون عنده.
0: نعم، ايضا استاذ حلا في اكاديميه الحياه الزوجيه، لو مر عليكم احد الزوجين او احد الشباب من الفتيات او الشباب الرجال انهم حابين يقبلون على الزواج، لكن في حياته الاسريه تكون بعض الامور والمشاكل اللي مرت عليه وقد يكون لها وقع في نفسه، بمعنى مر حاله طلاق او مشاكل اسريه مزمنه ما لها حل بس بقى الزوجين مع بعضهم، اليوم في حال هذول الشباب المقبلين على الزواج في الأكاديمية الخاصة بالحياة الزوجية، شنو الحلول أو الأشياء اللي تقدمونها لهم حتى يصلحوا أو ينتجوا أسرة صالحة بالمجتمع؟
1: احنا دورنا في الأكاديمية توعوي إرشادي بحت، ما نقدم احنا استشارات لمشكلة هو الحين يواجهها مثلا وأثناء الزواج. احنا كل دورنا تهيئة لما قبل الزواج. عندنا يعني بفضل الله غطينا محافظات الكويت كلها بمحاضرات عن أسس الاختيار الشريك الناجح، في عندنا مشاركات بمعارض، في عندنا إصدارات رسائل توعوية للشباب كلها تعلمهم شلون هما يعني مثل ما تقول يحطون الخطوة الأولى لهذه المنظومة.
2: ممتاز. اليوم ذكرنا من خلال حديثنا معك أستاذة حلا بخصوص الأمور اللي تسبب مشاكل، من بينهم هي ضغوطات الحياة، نقدر نقول ضغوطات الحياة، وأيضا اليوم ضغوطات الحياة عائدة أو تركيزها الأكبر من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بدأ اليوم يأثر علينا بطريقة ان احنا بدينا نقارن وايد في الزواج، نقارن في الحياة، نقارن في المادة، نقارن في كل شيء حوالينا، خلاص العالم بدأ يصير اصغر، يعني كل شيء على مرأة العين. شلون ممكن هذه الضغوط والسوشيال ميديا يأثر على العلاقات الأسرية؟
1: اكون صريحة معك، هي ضغوط الحياة كفيلة لحالها انها تهدم أسرة، فما بالك مع السوشيال ميديا واللي قاعد نشوفه فيها واللي قاعدة أصلا تأثر على كل شيء، مو بس على الأسرة، قاعد
2: صح.
1: تأثر على الصغير وعلى الكبير على

0: الأم على الأخت على الأخو على الكل، وخاصة من مبدأ المقارنة. يعني الواحد من يشوف حياة مشهور أو مشاهير ثانية تبدي عند المقارنة، وهذه هي بداية الشرار. خاصة أن السوشيال ميديا ما يعني قاعد تأثر مثل ما قلت لك على الكل.
1: صحيح.
0: مثل الحين على قولتهم ترند، صار الزواج ترند، صار الطلاق ترند، صار هذا الموضوع ترند، مواضيع معينة يعني قاعدة تأثر على الكل. يعني مثلا هذه الشخصية قاعد تسحب وراها مجموعة من الناس، فالضغوطات أصلا الحالة هذه معضلة بالزواج، فما بالك عند الشخصيات اللي يتأثرون بالسوشيال ميديا.
2: صح، بالفعل للأمانة قد تلعب دور كبير السوشيال ميديا على حياة الأفراد، سواء الأب أو الأم أو الأطفال، يعني رؤيتهم حتى احتياجاتهم تغيرت من خلال رؤيتهم إلى هذه المواقع. اليوم أستاذ حلا، يعني شنو الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها بعض الأزواج بدون ما ينتبهون لها؟
0: أول شيء في عندنا نوعين، اللي سبق لهم الزواج يعني الغلطة الكبيرة والشائعة اللي تكون عندهم اللي هو المقارنة. أنا أقارن حياتي الحين بزواجي الأولي، أو أقارن زوجي الثاني بزوجي الأولي، والعكس أقارن زوجتي الثانية بالأولى، وتكون حتى هذه المقارنة صريحة. هذه وايد تسبب مشكلة. يعني أنت ما أخطيت على الزواج الثاني إلا وأنت خلاص مسكر باب الزواج الأول، فما له داعي أن تكون هذه المقارنات موجودة بحياتك أو بحياتك أنتي. لكن لو أن مثلا أول تجربة، عندنا أخطاء شائعة اللي هو تكون تدخل الأهل، الشكوى عند غير أهل الاختصاص. أنا أروح أشتكي عند رفيجتي، أروح أشتكي عند ربعي بالدوانية، أشتكي عند الكل، وآخر شيء يدودهوني، كل واحد يعطيني حل غير مو شرط ينفع معاي. يعطوني ممكن انا اقلدهم بس تقليد غير مجدي، هو مو كل شيء راح ينفع مع غيري راح ينفع معاي.
1: صحيح.
0: بالضبط نفس الادويه. وبعدين قاعد يصير عدم طوله بال. الواحد بالبدايه يحتاج صبر طويل لحد ما يفهم وياخذ فكره كامله عن الشخصيه اللي قدامه.
1: عشان كذي قاعد تأكدين على مرحلة ما قبل الزواج انها تستمر، انها تكون طويلة كفاية ان الانسان يفهم. ويعني احنا دائما نقول في بداية الزواج الكل يعطي افضل نسخة من نفسه.
0: اكيد صح، وهذا ما راح تبين العيوب الا اذا طالت المدة، وطبعا لازم تخللها الصراحة. الواحد ما يجامل بهذه الفترة، اذا كان هني في وعي مثل ما قلنا بالبداية راح يدري ان اهمية الوعي اللي عنده، ان انا صارح الشخص اللي قدامي، ان انا ما اجامل بهالفترة وبس اطلع المحاسن اللي عندي او الايجابيات.
1: مشكلة استاذة حلا، يعني فترة الكفالة مو طويلة.
0: بالضبط. احنا لا نحتاج ان نسوي لها رينيو صراحة، لان يعني فترة قصيرة، فالواحد ممكن حتى العواطف تدخل فيها.
1: صحيح.
0: فأنا خلاص أصدق أعطي ثقة أكثر، بس أنا فعليا ما خضت التجربة عشان أشوف العيوب فيها أكثر.
1: الحين احنا تكلمنا عن السلبيات بشكل كبير، تكلمنا عن المؤدي إلى مشاكل في الأسرة، الحين نبي حلول. شلون ممكن الزوجين يوازنون بين المسؤوليات والراحة النفسية داخل البيت؟ دائما يقولون يعني في أنا أشوف الشيء ونقيضه، في ناس يقولون أنا راحتي برا البيت، وفي ناس يقول لا والله أنا راحتي بالبيت.
0: صح. أول شيء عندنا يعني شيء وايد مهم اللي هو توزيع الأدوار والمهام. كثر ما الواحد يكون عارف دوره وشنو اللي هو ملزوم إنه يسويه وشنو الحقوق مالته والواجبات، هذا هم يعني راح يحل مشكلة كبيرة. بعد ما يوزع الأدوار في مشاركة مو بس بالمشاعر، عندي مشاركة حتى بالمهام. أنا أشارك مشاعرة، والله أنا حسيت أنه مضغوط هذه الفترة، صارت عنده مثلا معاملات ومشاوير ولود بالدوام، أنا أشارك مشاعرة وأحس فيه. فمن هالباب أنا أقدر أشاركه بعض المهام اللي هو عنده بالوقت اللي يكون فيه مضغوط. لكن تحتها خط أحمر، أنا ما أخليه اتكالي بنفس الوقت. يعني أنا أراعيه بالأوقات اللي هو يكون مضغوط فيها، أساعد وما عندي مشكلة أشيل الحمل عنه، بس ما يصير إن الزوج هني تحت هذا البند إنه خلاص يصير اتكاله كله على المرأة، هني راح تبدي مشكلة ثانية. فعشان كذي توزيع الأدوار يكون مهم، مشاركة بعض بالمشاعر وبالمهام.

0: كل واحد يصير له مساحة خاصة حقه يرتاح فيها، أنا أمارس هواية معينة أبيها بروحي. هذا المسافة، هذا البعد اللي شوية يصير اللي هو المساحة الخاصة، هذه وايد تعطي ريفرش حق الشخص إنه يرد يعطي باور من أول جديد.
1: بالفعل أستاذة حلا. لكن إذا وصفنا نموذج عن الزوجين، زوجين عايشين أكثر من 10 سنوات وحياتهم مليئة ببعض الأمور اللي فيها مشاكل، وفي بعض الحالات تمر فيهم من الفتور، متى يحتاج الزوجين للاستشارة الأسرية؟ وهل اللجوء للمختص يعتبر أمر طبيعي أو أنه أمر غير طبيعي؟
0: أول شيء راح أختصر لك أن اللجوء للمختص هذا أمر طبيعي. شلون؟
1: جميل.
0: لأن إحنا عندنا اللي راح يلجأ للاستشارة طبعا من هو مثل ما ذكرنا بداية اللقاء اللي هو عنده وعي، الوعي الأسري، والطرف الطرف سواء المرأة أو الرجل الواعين راح يعرفون هم متى يحتاجون أنهم يطقون باب الاستشارة،
1: ممتاز.
0: خاصة متى إذا جربوا حلول عديدة وما جابت نتيجة مرضية، فما فيها أي مانع إن إحنا نلجأ حق مختص. خاصة إن الحين بوقتنا الحالي نستفيد، هم نقول إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فالحد الثاني اللي عندنا الإيجابي إن أنا في وايد مراكز وجهات قاعد يوفرون لي استشارات بأبسط وأسهل الطرق، حتى عن طريق التليفون، حتى عن طريق التطبيقات، عن طريق الزوم، عن طريق الحضور حق اللي يبي. فهم قاعد يعني من كثر ما أن هذه الاستشارات صارت حاجة ملحة ومهمة، صارت المراكز المختصة توفرها بأسهل وأسرع الطرق للمحتاجين.
2: ممتاز. احنا اليوم نتكلم عن المراكز المختصة وأكاديميتكم مختصة في هذا الجانب، شنو الأشياء اللي ممكن تقدمونها من خلال هذه الأكاديمية؟
0: الأكاديمية مثل ما ذكرت لك هي مشروع يندرج تحت مظلة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة أستاذ رقية اللغاني. الأكاديمية هي تهدف إلى توعية المقبلين على الزواج وتهيئتهم لهذه المرحلة، مع تعريف للأهل عن أسس الاختيار الناجح للشريك.
2: ممتاز.
0: وفي عندنا تعاونات وايد كانت مثمرة مع عدة دكاترة وأساتذة، منهم دكتور عماد العون، دكتور راشد العليمي، معانا دكتور أحلام العجمي، وأستاذة نادية آل بن علي، وفي غيرهم وايد. يعني كان التعاون معاهم جدا مثمر. ونفس الشيء إن الأكاديمية شاركت بمعرض الكتاب السابق بأرض المعارض، بينت دورها التوعوي للمقبلين على الزواج، ولامسنا بالمعرض إيش كثر كانت حاجة الناس لمثل هذه الأكاديمية. أثناء تواجدنا هناك بالمعارض استقبلنا مختلف شرائح المجتمع، لكن على اختلافهم. مثلا في عندك استقبلنا دكتور، استقبلنا محامي، استقبلنا طالب جامعي، هذه الاختلافات اللي بينهم، بس كلهم كانوا متفقين على أهمية دور الأكاديمية. كان يعني في شريحة كبيرة من اللي زارونا بالبوث داعمين لطموح الأكاديمية، هو أنه يكون هناك مثل رخصة أو نسميه ليسن للمقبل على الزواج، هي مثلا كأنها تصير دورة إلزامية تتقدم للمقبلين على الزواج. احنا حاليا ما نقدم كدورات، احنا نقدم إرشاد توعوي، لكن نطمح لحد يعني رؤيتنا القادمة أن تكون في استشارات، تكون في هذه الدورات.
2: الله يوفقكم. طبعا أستاذة حلا، أخيرا شنو نصيحتك لكل زوجين يسعون لبناء حياة أسرية مستقرة وهادئة؟
0: نصيحتي الأولى أن الواحد مو عيب يلجأ لأي اختصاصي، سواء كاستشارة أو كإرشاد من قبل الزواج. لا تشوفون غيركم نهائيا، ولا تقارنون بأحد، ولا تخدعكم المظاهر. مؤسسة الزواج حلوة إذا كان قائدها فاهمها صح، وكذلك الشريك، بدال لا تخلون السوشيال ميديا للمقارنات، بالعكس استفيدوا منها من ناحية البرامج، من ناحية النصائح اللي فيها، وكذلك الاستشارات.
1: إذا مستمعينا، كل الشكر للأستاذة حلا العبد العالي، اختصاصي اجتماعي في وزارة الشؤون الإسلامية، إدارة التنمية الأسرية، أكاديمية الحياة الزوجية، إذاعة على الهواء.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد على استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران. مصر تؤكد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة. رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بدعم جهود تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة بالجنوب. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى أكثر من 3000

0: القتيل. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود المتوجه إلى سواحل غزة، وذلك عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية. الرئيس التركي يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ممارسات الاحتلال الخارجة عن القانون. إسبانيا تستدعي القائمة بالأعمال بسفارة الاحتلال احتجاجا على اعتراض أسطول الصمود. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق. والرئيس الروسي يبدأ زيارته إلى الصين اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الصيني. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. توج فريق النادي العربي بلقب بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم موسم 2025-2026، وذلك بتغلبه على نظيره الكويت بنتيجة 3-0، وأقيمت المباراة النهائية للبطولة برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وشهد اللقاء الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي بحضور نحو 47,000 متفرج إثارة وندية منذ إطلاق الحكم ماريو سكوبار صافرة البداية. أعلنت وزارة الصحة عن استكمال مهمة تقييم الاحتياجات التدريبية الخاصة بتطبيق برنامج تدريب الوبائيات الميدانية في دولة الكويت، وذلك تمهيداً لتأسيس برنامج وطني مؤسسي مستدام وفق المعايير الدولية المعتمدة. وقالت الصحة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة ورفع جاهزية النظام الصحي الوطني، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية بمشاركة مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها. عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح اجتماعاً تنسيقياً في مطار الكويت الدولي مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم وعدد من الجهات العاملة بالمطار لبحث الاستعدادات الخاصة بخطة الحج. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن الاجتماع ناقش آليات تسهيل إجراءات مغادرة واستقبال حجاج بيت الله الحرام وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن انسيابية الحركة خلال موسم الحج، وأضافت أنه تم كذلك بحث سبل تطوير خدمات المقدمة للحجاج ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية والتنظيمية في مطار الكويت الدولي. أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية رصده نمواً واسعاً وكثيفاً للمرجان والإسفنجيات واستيطان آلاف الكائنات من الصدفيات والمحار والجلد شوكيات والطحالب وكثير من أنواع الأسماك في المستعمرات الاصطناعية لنمو الشعاب المرجانية بمحميات جابر الكويت البحرية جنوباً. وقال مسؤول المشاريع البيئية في الفريق محمود أشكنالي إن موقع محميات جابر الكويت يقع ضمن مشروع الفريق المحميات البحرية الاصطناعية وثمر جهود أكثر من 30 سنة من العمل التطوعي في مجال المحافظة وتنمية الشعاب المرجانية في الكويت. أكد الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالتكليف محمد بن رضا أن المتاحف في دولة الكويت تؤدي دوراً وطنياً وثقافياً مهماً من خلال حفظ الهوية الوطنية وصون التراث الكويتي بمختلف مكوناته التاريخية والثقافية وتعزيز الحوار الثقافي والانفتاح الحضاري بين الشعوب وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الكويت والمنطقة. وقال بن رضا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي صادف يوم أمس إن الدور الذي تؤديه متاحف الكويت ينسجم مع مضامين الشعار العالمي لهذا العام، المتاحف توحد عالماً منقسماً، والذي يؤكد الدور الحضاري والثقافي الذي تؤديه المتاحف في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنايت.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: الأسرة في الإسلام. تعد الأسرة في الإسلام أساس المجتمع ونواته الأولى، وقد أولاها الإسلام عناية كبيرة لأنها المصدر الأول للتربية وغرس القيم. يبني الإسلام الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة والتعاون، ويجعل الزواج رباطاً شرعياً يحفظ الحقوق ويحقق السكينة. وقد حث الإسلام على حسن العشرة بين الزوجين، وأوجب على كل منهما القيام بواجباته، فللزوج القوامة بالعدل والإحسان، وللزوجة الحفظ والرعاية والمشاركة في بناء البيت. كما أكد الإسلام على بر الوالدين ورعاية الأبناء تربية صالحة تنمي الأخلاق وتقوي الإيمان. وباستقامة الأسرة يستقيم المجتمع وتنتشر القيم النبيلة، فتكون الأسرة مدرسة للفضيلة وملاذا للسكينة وسببا لسعادة الدنيا والآخرة.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: شخصية سنوبي الكرتونية تحتل أو تحل مطعما كاملا في ميشيغان.
1: في مشهد يجمع ما بين الترفيه والحنين إلى الشخصيات الكرتونية الشهيرة يحتضن مطعم مطل على الواجهة المائية في مدينة سانت كلير تشورز بولاية ميشيغان الأمريكية متحفا فريدا مخصصا لشخصية سنوبي إحدى أشهر شخصيات القصص المصورة. وبحسب تقرير لشبكة CNN يضم مطعم مايكس اون ذا ووتر الواقع في منطقة النوتيكال مايل أكثر من 16,000 قطعة تذكارية مرتبطة بشخصية سنوبي. أكيد هذا راعي المحل يحب الشخصية وايد، ما جعلها وجهة مميزة لعشاق الشخصية وزوار المنطقة الباحثين عن تجربة مختلفة. يشكل هذا المكان نموذج فريد لتحويل الشغف الشخصي إلى مساحة ثقافية وترفيهية تستحضر ذكريات الطفولة وتمنح الزائرين رحلة استثنائية داخل عالم إحدى أكثر الشخصيات الكرتونية حضورا في الذاكرة العالمية. على فكرة سنوبي الشخصية هذه وكالة الفضاء الأمريكية استخدمتها كشعار لرحلة القمر، فأي شركة تتعاون مع ناسا يعني واحدة من شركات ساعات الكشخ يعني ماركة ما بيقول اسمها حاطة سنوبي في الساعة اللي أهدتها.

0: لرواد الفضاء اللي راحوا القمر.
1: شيء جميل
0: يعني. يعني هو هو شخصية بالنسبة لهم يعني لها معنى أكثر من ما هو بس كرتون.
1: وأنت كنت من متابعين عثمان؟
0: والله يعني أنا ما شوف ما لحقت عليه كامل يعني يعني أنا عارفة إنه هو هذا الشخصية وأنت بكرام هو كلب يعني يتربى يعني عنده صديق يربيه بس هو من الأشخاص يعني هو من الكائنات الذكية وكسول في بعض يعني يبحث عن الراحة يعني عرفت شون فهو دائما يبحث عن يعني كله تلاقيه من سدح ما له بس يحل المواضيع يعني عنده حلول.
1: وايضا يعني حتى صارت سنوبي بعد هم من نفس الاستكرات بالايام الدراسه
0: خالصين هذا خالصين هذا اندلدل على نجاح الشخصيه نجاح يعني هو رسوم متحركه كرتونيه بس يعني معروفه معروفه جدا.
1: وهي ايضا يعني تبقى ذكريات حلوه خاصه لما تتابع فيلم معين من الكرتون تبقى له ذكريات. وايضا بما ان الشيء بالشيء يذكر بعد هم من في مسلسلات كرتونيه بقت بالذاكره وزرعت قيم جميله.
0: صحيح.
1: اليوم قاعد نشوف يعني بالمقابل ان في بعض المسلسلات الكرتونيه قيمها غير اللي قبل. قبل يقولوا لك حتى ما يتم بثه الا لما يتم مراقبته بدقه. صحيح. وفي مختصين. صحيح. في علم النفس انه يقيم هذا المسلسل وايضا يقص منه مشاهد غير صالحه للبث للطفل
0: 100%. اليوم احنا لما نتكلم يعني عن رسوم متحركه لازم تكون مناسبه للاطفال. هذا من رسوم متحركه اللي يعني تخلي الطفل يفكر تعطيه حلول من خلال شخصيه يعني هي قد تكون خياليه يعني وانت بكرامه ما في يعني حيوان اليف هو اللي يحل المشاكل وال وصاحبه ما يفكر يعني.
1: وهذا يعني نوع ترى من الذكاء خاصه. صح. للكاتب انه يستهوي الطفل باشياء يحبها. تلاقي عيالنا ما شاء الله عليهم لما يشوفون اجلكم الله مستمعينا واجلك الله عثمان يشوف احدى الحيوانات تلاقيه حاب يلعب وياه حاب يسولف وياه يفضفض له هم لما يشوفها في الكرتون يتاثر يظن انه هو راح يسولف وياه ويكون صديقه وينام وياه يعني الأشياء اللي يشوفونها هذه قد تأثر عليهم.
0: صح صح. وهذا يوصلنا حق يعني جانب آخر إن هذه نجاح المسلسلات الكرتونية إنه يقدم لك رسالة ورسالة قريبة من الطفل فتحس إن الطفل ممكن يتقبلها يعني بطريقة أسهل ممكن إنه هو يعني يوصل لك المرحلة إنه فعلا تحس إنه يعني المعلومة أسهل من أنت ما تعطيه إياها بنفسك فتفرق يعني. أنا قاعد أحاول أدخل على واحد من الـ من الـ الـ الـ الأماكن اللي قاعد تبين صورة الـ الـ الـ المطعم لا المطعم نفسه يعني شدني. المطعم فيه متحف كامل يعني طبعا أنت تدخل تأكل على كيفك بس تخيل ركن كامل كل المجسمات تبع سنوبي الملابس على مر السنين معلقهم مو للبيع للعرض فقط.
1: نعم. إيه؟ شفنا بعد أيضا يعني مطاعم بالدول العربية حاطة رموز فنية.
0: صحيح. لا هو متخصص في هذه الشخصية بس يعني أنا أحس إن هذا يعني صاحب المطعم يعني شخصيته المفضلة هي يعني ويعني ما شاء الله ما شاء الله أنا عبالي.
1: أنت مندمج بعد.
0: أنا عبالي يعني زاوية. لا هو إيه. هو المكان وعلى مر السنين يعني حتى ممكن في بعض الاشياء لها تعتبر تحف يعني هو مجمعهم
1: يمكن مقتنياته
0: ممكن مقتنياته ممكن حتى يعني مقتنيات من من الـ من الـ من الناس ممكن يعني
1: سوى شيء جميل
0: اي واكثر من 16,000 قطعه يعني شيء مو صغير وفي اشياء تعتبر ليميتد اديشن اصدار محدود يعني هو مجمعهم فما اتوقع في شيء للبيع يعني بس جميل جدا.
1: حتى المسلسلات الكرتونيه عثمان في التعليم تخدم الطالب اكثر من المعلم نفسه يعني دائما نشوف ابنائنا لما يتعلمون اللغه الانجليزيه بالذات تلاقيهم متابعين بكثره خاصه باليوتيوب او قنوات التواصل الاجتماعي الاخرى اللي او حتى القنوات الموجوده عبر الشاشات تلاقيهم يحط مسلسل يا يكون الممثل الحقيقي مسوي نفسه او طريقه تفكيره طريقه تفكير طفل حتى يصل إلى طريقة تفكير هذا
0: صحيح.
1: الطفل
0: صحيح.
1: أو أنه يكون عبر مسلسل كرتوني كامل ويبثهم من خلالها الرسائل اللي حابين يرسلونها للطفل
0: 100%. طبعا يعني حتى واحد من الأخبار الجميلة أن هذا المطعم يعني يسوي مزايدات على القطع اللي عنده ويتبرع فيها يعني للمدينة مثل ما يقولون، مو يعني مو محتاج فلوس لكن خدمة مجتمعية. اعتقد المطعم يعني يقدم له مدخول جيد، فهو يعني يساعد المدينة نفسها اللي هي ميشيغان ديترويت تحديدا ميشيغان. فبالعكس جميل جدا انه يعني خلاص زباينه موجودين.
1: عندك شخصيات انت معينه في حياتك تحبها
0: ولا؟ والله يعني ما عندي
1: او ذكريات.
0: لا هو حاليا مهووس هذا هوس يعني عندي شخصيه بس يعني مو لدرجه ان اقتني كل يعني حتى ما اقتني يعني في فتره من فترات حياتي كنت اقتني بس مكلفه ترى يعني
1: انا والله يعني بعض المرات اشوف العيال الصغار مثلا يهتمون بشخصيات معينه حابين اذا رحنا سافرنا برا خاصه في ما اماكن الملاهي
0: صح
1: يعني المدن الترفيهيه صحيح. اللي عندهم تلاقي يبيعون الشخصيات هذه فحابين ياخذونهم
0: صح.
1: تبقى ذكرى عندهم
0: صح يعني. صح ممكن يعني واحده ثنتين ممكن يعني انا جتني فتره كنت اقتني يعني مشكله اذا الهوس على كبر الماده موجوده فتنتهي الماده على اشياء شيء بعد فتره اكتشفت يعني انه يعني لا ما ينفع يعني الموضوع كان خاطئ الحين متوهق في القطع اللي اقتنيتها
1: نعرضها للمزايدة
0: يعني ما أتوقع راح تجيب شيء يعني يعني كذي الحين مقتنياتي سيارات يعني واحد يكبر شوية الموضوع
1: يعني تقدر تبيع
0: السيارات لا نبي نخشهم
1: للزمن
0: فبالعكس يعني شوف أنا أعتقد كل الرجال عندهم هواية في يعني في ناس يبحثون عن أشياء معينة دائما يعني هوايتك طبعا في هوايات مكلفه في هوايات رخيصه لكن لازم يكون عندك هوايه اعتقد هذا شيء يعني صحي جدا ليش لا يعني شوف وين مناسب في ناس انا يعني شلون عرفت شنو اقتني من خلال الاقتناء للقطع هذه مثلا للمجسمات في ناس سبقوني ما شاء الله يتاجرون فيها
1: كان عندي صديق أول كنت أتذكر يعني ذكرتني بالشيء هذا كان يحب السيارات الصور يقصهم تخيل من الجريدة أيام الجرايد يقصهم بطريقة هندسية مو طبيعية ويلزقهم على A4 ملف خاص فيه بس أنت تفتح هذا الملف تحس أنك أنا قاعد طالع كتاب مصور مع أنه هو اللي مجمعهم في ناس عندهم هواية الطباعة هذه الطوابع البريدية ويجمعونهم لا هذا سيارات تخيل
0: يعني الحين نرجع على الهواية هواية في ناس تجمع طوابع في ناس تجمع رسائل في ناس تجمع ميداليات
1: بس الرسائل عشان ذكرياتهم الخاصة
0: لا بالعكس يجمعون رسائل ترى في بعض الرسائل يعني سياسية مثلا من من من ولاية إلى ولاية في بعض الرسائل كانت في الحرب العالمية هو يبحث عن هذه الأمور في
1: ناس تاريخ
0: وفي ناس يبحث عن ميداليات عسكرية مثلا يجمعون في ناس يجمع عملات
1: صحيح
0: يعني ترى الهواية مالها جانب لكن الفكرة هني هي قدرتك على أنك أنت تجمع
1: وتحافظ
0: إيه يعني في ناس متخصصين دولة في ناس متخصصين خليج في ناس متخصصين عالم في ناس متخصصين حقبة زمنية وايد يعني والهوايات وايد يعني وبالعكس أعتقد اعتقادي أن في ناس شاطرة في أنها يعني تمتلك
1: شنو السبب وجهة نظر
0: أيا كان ممكن تجاري ممكن حبك لهذه يعني الحقبة الزمنية يعني أنا أعرف ناس يحبون سيارات مثلا معينة مثلا يقول لك يعني قمة السيارات كانت ما بين مثلا خلينا نقول 1960 لغاية 1980 هو يحب هذه هذه السيارات
1: وهذه الفئة
0: خلاص هي هذه يعني نهاية الثمانية سلندر مثل ما يقولون الكابريتر مثلا صار بعدين بخاخات يعني تغيرت الميكانيكا تبع السيارة فهو يحب هذه الفترة الزمنية ما يحب الفترة الزمنية اللي قبل كانت شوية أصغر ففي كل واحد مثلا أشخاص ثانية أنا أشوفهم ما شاء الله عليهم يعني أنا حاولت أدخل بهذه الهواية اللي هي المقتنيات يعني مثلا في ناس يلعبون فيديو جيمز ألعاب إلكترونية يشترون شخصيات تبع اللعبة الإلكترونية أنا أشتري الشخصية ما تنباع
1: حتى في شباب يعني بعمر متأخر طاحوا بهواية المسابيح
0: ممكن
1: وصارت تجارة ممكن. عندهم
0: يشوف إذا تدخل لك مدخول ليش لا بس أنا لو بشتري مسبح ما أدري هذا المسبح شنو ما
1: على حسب شنو. خبرتك إيه يعني في عالمه
0: على حسب خبرتك المسبح يعني كبير عالمه كبير أصلا المسابيح يعني الأحجار عالمهم كبير منو الشخص اللي يعني سوى لك المسبح بعد عالم كبير كم السعر اللي أشتري فيه كم سعر الجرام قصص كبيرة أصلي مو أصلي موضوع ثاني
1: صح كهرب ما كهرب
0: وايد آخر شيء تشتري واحد يعني على أساس أنه حجر كريم آخر شيء يطلع بلاستيك فعادي يعني بس هم أشخاص مختصين في هذا المجال ترى كل جانب لمختصين فيعني إذا عندك أحد يدليك على هذا الطريق ممكن ليش لا يعني وبالعكس في ناس يقول أكو أحد يشتري مسباح بمبلغ في واحد ثاني يقول أكو أحد يشتري سيارة بهذا السعر يعني في
1: بس هم من إذا يعني اختلفت الأذواق بارت السلع
0: هذا شيء نهائيا ما نختلف فيه لكن إذا شيء يرضيك إذا شيء
1: يسعدك
0: ويسعد إذا شيء يرضيك ويسعدك ترى الفلوس يعني كذي بتروح يا تصرف على شيء يجلب لك السعادة يعني أنا أعرف أشخاص الحين نرجع على هواية السيارات ما يشغل السيارة يا طالعها يعني حتى ما يبي يمشيها وما يبي
1: يسمع صوت
0: ما يبي هو ما يبي يزيد العداد يعني بس يسمع يشغلها يدق سلف ياخذ له صوره صورتين
1: يطق له فره بالشريط
0: طيب في بعضهم ما يطق فره رافعها اصلا يعني هو الهدف انه هو يعني يبي يبيع ففي ناس ما شاء الله في ناس استراديب سيارات فهو كذي يعني الهدف منها مثلا بيع في ناس يقولك لا انا هذه السياره انتهى زمنها فانا عندي حبه من الزمن في يعني الافكار وايد وفي ناس ياخذون سياره قديمه يسوون جديدة
1: صح
0: يغير الماكينة
1: شفتها أنا والله قبل فترة بالشارع يعني سيارة كانت موجودة من الدولة بالكويت لكن مقرضت لكن أولاً كانت موجودة ومحافظين عليها غير في ديكوراتها وخلاها مثل السيارات الحديثة من داخل ومن برا وضبطها بس على الهيكل القديم بس أعطاها رونق للأمانة
0: صح بالعكس اي وفي ناس ثاني يقول ليش تسوي بالسياره عادي يعني لو اختلفت الاذواق
1: بارت السلعه

0: قرش بطول 3 أمتار يثير الذعر على شواطئ البحر الأحمر.
1: شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر في مصر حالة من القلق والرعب بعد ظهور سمكة قرش مفترسة بالقرب من أحد الشواطئ المكتظة بالمواطنين، وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات تكشف ظهور سمكة القرش بشواطئ مدينة القصير في البحر الأحمر، فيما طاردها الصيادون حتى تمكنوا من صيدها حتى يتبين لهم بوقت ثاني أنها من نوع ماكو ويبلغ طولها نحو 3 أمتار. وعقب عملية الصيد تقرر إرسال السمكة إلى المعهد القومي لعلوم البحار ومصايد الأسماك بمدينة الغردقة، وذلك لخضعها للفحص الفني والتشريح العلمي للوقوف بدقة على الأسباب البيئية والبيولوجية اللي دفعتها للاقتراب من الشاطئ بهذا الشكل. كشفت مصادر مصرية أن ظهور القروش قرب الشواطئ في هذا التوقيت من العام يعد أمر طبيعي تماما ويعود إلى مزيج من العوامل البيئية والمناخية، كما أضافت أن درجات الحرارة بهذا الوقت من السنة، درجات حرارة المياه، يساهم في خروج أسماك القرش من المناطق العميقة وتوجيهها نحو السواحل والمياه الضحلة بحثا عن الطعام، لأن تزداد شراهتها للطاقة والتغذية مع دفء الطقس. يعني مستمعينا، دائما أن ناخذ الحيطة والحذر خصوصا لمرتادين البحر، أن في ناس عندهم خبرة في هذا المجال، في ناس يكونون أول مرة طالعين ويا ربعهم، مهتمين لهذا المجال، حابين يجربون تجربة جديدة من ناحية الحداق، كونوا حذرين أن تكون عندكم معلومات. صحيح أن هذا الخبر في مصر، لكن حتى بالكويت يعني إحنا نستفيد من هذا الخبر حتى نعطيكم رسالة عبر الأثير أنكم دائماً

0: يكونون حذرين خاصة لمرتدين البحر.
1: طبعا يعني هي بالنهاية هي حيوانات مفترسة يعني. صح. يعني تتكلم عن اسماك قرش يعني الحمد لله أنا لم يحصل يعني مشكلة يعني بس بالعكس
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بس قالوا يعني الناس اللي هناك وخاصة إن السلطان السلطات للمواطنين إن عليك الضرورة إنك إذا شفت سمكة قرش خاصة في هذه الأماكن الحيوية اللي كل سنة قاعد تطلع فيها إنك ما تهرب، إنك تمشي في خط مستقيم وهادي عشان ما تهيجها عليك أو إن ظنك فريسة فتتهاجمك أنت.
1: صحيح يا انسحاب تكتيكي. سحاب تكتيكي سباحة ظهر على الراحة راجع يعني يدير بالك فعلا. وبعدين أسماك القرش يعني الله يهديها بعد لافة لفة الغلط بعيد أنت يعني يعني هاي الشاطئ يعني ممكن هذا خاص فينا يعني
0: حاب ينتحر بس الطريق
1: يعني لا و... أنا يعني سمعت بعد كم قرش كانوا دازين رسالة أخذ ثاني لفة يمين هو راح يسار
0: هو حاب إنه يروح يغامر يكتشف
1: لا
0: الحياة
1: يعني يعني يبي يتشمس يبي يتشمس هو على الشاطئ ف يعني والصيادين بعد الله يحفظهم يعني راحوا وراه على طول خطة تكتيكية دفاعات شغالة فلا تحاتون إن شاء الله الأمور طيبة. بس فعلا يعني البحر الأحمر ترى بحر عميق يعني
0: جميل
1: بس بس يعني شاطئ يمكن يمكن يعني اللي أعرفه إن أسماك القرش ما تروح للأماكن اللي مو عميقة بس يمكن يعني هم قصدهم انه ممكن انه يكونون الاشخاص هذيل يعني قربوا او راحوا بعيد عن الشاطئ فالامور طيبه.
0: اذاعه على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

الداخلية الشيخ فهد اليوسف في مطار الكويت الدولي، وزير الداخلية في المملكة مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وذلك لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية. وكان في الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب وعدد من القيادات الأمنية. ورحب اليوسف بالضيف مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة وشعبهما، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني.

0: كان دشنت الحملة السنوية للتوعية بسرطان الرئة تحت شعار أوقف التدخين أعد الحياة لرئتك.
1: دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان حملتها السنوية للتوعية بسرطان الرئة تحت شعار أوقف التدخين أعد الحياة لرئتيك، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بعوامل الخطورة المرتبطة بالمرض، في مقدمتها التدخين وتعزيز أهمية الوقاية وتبني نمط حياة صحي، حيث يعد سرطان الرئة السادس أكثر أنواع السرطان شيوعا في الكويت، حيث تم في عام 2021 تسجيل 150 حالة إصابة بسرطان الرئة بما يمثل نسبة 5% من إجمالي الحالات المسجلة. وأكد رئيس مجلس إدارة كان الدكتور خالد الصالح أن سرطان الرئة يعد من أكثر أنواع السرطانات اتباعا وارتباطا بعوامل يمكن الوقاية منها، مشددا إلى أن التوعية تمثل الركيزة الأساسية للحد من انتشاره وتقليل نسب الإصابة به، وأضاف أن نشر المعرفة حول مخاطر التدخين والتدخين السلبي والتعرض للملوثات البيئية يسهم بشكل مباشر في حماية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم.

0: وزيرة الشؤون تفقدت مركز إيواء الصباحية رفع كفاءة الخدمات ومتابعة احتياجات النزلاء بشكل مستمر.
1: قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى مركز الإيواء في منطقة الصباحية التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك للإطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين. وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب الجولة إنها اطلعت على أوضاع المراجعين والنزلاء من النساء والأطفال واستمعت إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، مؤكدة أهمية توفير بيئة إنسانية وآمنة تضمن لهم الرعاية والاهتمام، وشددت على ضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومتابعة احتياجات النزلاء بشكل مستمر، بما يعكس حرص الدولة على تقديم أفضل أوجه الرعاية والدعم لهم.

0: الغذاء ضبط 234 كيلو روبيان مجمد تم إذابته لبيعه كطازج.
1: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة في إدارة تفتيش محافظة العاصمة مركز تفتيش أغذية الواجهة البحرية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلدية أنه بناء على التحريات والمتابعة الميدانية تم ضبط كمية من الأغذية المغشوشة تقدر ب 234 كيلوغراما من الروبيان المجمد مجهول المصدر، حيث جرى إذابته من التجميد بقصد بيعه وتداوله على أنه طازج.

0: وكان جاهزا للبيع. أكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بتحرير محاضر ضبط مخالفات ومحضر إتلاف للأغذية المضبوطة في إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين.
1: إذاعة على الهواء.

0: للمرة العاشرة بعد تغلبه على الكويت في قمة جماهيرية على استاد جابر الأحمد الدولي، كأس سمو ولي العهد عرباوي.
1: بحضور ورعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، توج العربي بطلا لكأس سموه لكرة القدم في نسختها 32 بعد تغلبه على نظيره الكويت 3-0 في القمة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد جابر الأحمد الدولي بحضور جماهيري غفير زاد من إثارة المباراة وندية الفريقين. ويعد هذا الكأس المرة العاشرة التي حصل عليها العرباوي بعد تغلبه على الكويت في قمة جماهيرية على استاد جابر الأحمد الدولي.

0: أبطالنا رفعوا حصيدتهم إلى 38 ميدالية في الخليجية الرابعة.
1: واصلت بعثة دولة الكويت الرياضية حصد الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة 2026 التي تستمر منافساتها حتى 22 الجاري، ورفعت رصيدها من الميداليات إلى 38 ميدالية بواقع 6 ذهبيات 14 فضية و18 برونزية. في منافسات اليوم الخامس للدورة نجحت لاعبة عائشة الخضر في حصد ذهبية مسابقة الوثب الثلاثي للسيدات، فيما تمكنت هيئة تواجر من نيل فضية مسابقات 300 موانع، وحققت فجر مندني فضية مسابقة رمي المطرقة، ونالت زميلتها شيخ الصقعان الميدالية البرونزية. أيضا أحرز لاعب منتخبنا الوطني للبلياردو والسنوكر عمار تقي ذهبية مسابقة فردي 6 ريد وسنوكر بعد تغلبه على منافسة القطري علي العبيدلي في المباراة النهائية.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: عمان تحتضن الدورة 17 للمسرح العربي.
2: أعلنت الهيئة العربية للمسرح اختيار الأردن لاستضافة الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي المقرر تنظيمها في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 حتى 16 من يناير المقبل، في خطوة تعكس استمرار الحضور الأردني في خارطة الفعل المسرحي العربي، وتؤكد مكانة المهرجان بوصفه أحد أبرز التظاهرات الثقافية المتخصصة في المنطقة. ويأتي الإعلان في سياق التحضيرات المبكرة للدورة الجديدة التي ينتظر أن تجمع عروضا مسرحية عربية من جميع الاتجاهات وتجارب متنوعة، إلى جانب الندوات الفكرية والورش المهنية واللقاءات النقدية التي اعتاد المهرجان تنظيمها سنويا، بما يفتح مساحة أوسع للنقاش حول تحولات المسرح العربي وأسئلته الجمالية والفكرية الراهنة. جديد سلامة العبارة وأسكو بار الخليج.
1: يعيش المخرج محمد سلامة حالة من النشاط الفني من خلال تحضيره لعدد من الأعمال المقرر عرضها قريبا. العمل الأول هو العبارة، والعمل الثاني هو إسكوبار الخليج، والعملان مأخوذان من أحداث حقيقية. يعد سلامة من المخرجين أصحاب الخط الواضح والعلامات المميزة في الدراما الكويتية، وقدم الموسم الماضي عملين من أبرز المسلسلات في الموسم الرمضاني الماضي، وهما أعوام الظلام ووحوش. بعد من المنتظر أن يشارك في سلسلة وحوش الجزء الثالث المقرر تقديمه في الموسم الرمضاني المقبل.
3: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: أحسن توصية يحملها الإنسان للناس هي التربية الحسنة.
1: الصدق والاستقامة خير السياسات.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن أول كرتون ناطق في العالم هو سفينة ويلي التجارية من إخراج والت ديزني سنة 1928؟
1: هل تعلم أن الحلم إذا زاد عن ثوان معدودة ينساه المرء بسهولة؟
0: هل تعلم أن المخترع الإنجليزي ماياهيل هو أول من اخترع أقراص الدواء عام 1850؟
1: هل تعلم أن العرب أول من أنشأوا مدرسة للصيدلة في العالم؟

0: وبكذي مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان،
1: من التقديم مساعد سوارج وعثمان سليمان،
0: فراج السلي يحييكم من التنسيق والمتابعة،
1: من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري،
0: ومن التنفيذي على الهواء عادل خاجة.
1: نلقاكم غدا في نفس التوقيت، لكم تحية مخرج هذا العمل جاسم الفرس،
0: إلى اللقاء.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو؟
4: ابي فنشي انا.
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في دوله رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
9: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحاً.